DJ MC Moelle en the mix.

0: كل عيوني على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة
1: الشباب. الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
2: مع كل حصة نعيش رواية
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%.
0: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. رحلتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان بهاء سلطان اللي باش نرجع معاه البدايات ونسمعوه في غنية يا ترى اللي عرفت نجاح كبير واللي صورها فيديو كليب مع المخرج نصر محروس.

وموقف وانت بتكلمني كانوا هذوما بهاء سلطان وثامر حسني. الغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير من ألبوم وموقف اللي خرج عام 2003، والغنية تصورت فيديو كليب مع المخرج نصر محروس. واحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع بهاء سلطان اللي باش نسمعوه في غنية علي بيحصل لي اللي صورها فيديو كليب مع المخرج نصر محروس.

اللي في عيني في عينك كانوا هذوما باهي سلطان وسوما. الغنية هذية اللي تصورت مع المخرج نصر محروس واللي صور معاه باهي سلطان زادة فيديو كليب الواد قلبو بيوقعو.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

كانوا هذوما باهي سلطان ومايا دياب معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين مع الفنان باهي سلطان اللي باش نسموه معاكم في غناية أنا من غيرك.

هكذا سمعكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع بهاء سلطان الجو ولع. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات للجميع، مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام. لقاء جديد مع برنامج ملابس، نتلقى فيه معاكم، وإن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. مرحبا بكم معنا وشكرا لكم على اختياركم وجاية إذاعة الشباب. اليوم سليم يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، أستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام العقمي، معنا أميمة حميم في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. 4 دقائق بعد 10 متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب. في الحقيقة اليوم شتحطوا على موضوع ولا يقلقنا ويأرقنا، خاصة مع انفتاحنا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ برشا على تأثيرات التغيرات المناخية، التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم الكل، العالم أجمع يعيش على واقع تبعات السلبية للتغيرات المناخية اللي هو بالأساس سبب فيها الإنسان بدرجة أولى. اليوم باش نحكيو على التأثيرات السلبية هذه، كيفاش تتمثل، كيفاش ممكن تتمظهر وتأثر على الصحة العامة للإنسان، صغار بصفة خاصة والكبار زيدة. هذاك علاش معنا اليوم الدكتور خالد كبوس، وهو مختص في طب الأطفال والحساسية، ومختص كذلك عنده الجانب البيئي الاختصاص وخبير في الجوانب البيئية الصحية. دكتور خالد صباح الأنوار.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
1: شكرا لك على قبولك دعوتنا، شكرا لك على اهتمامك الدائم بالصحة والمناخ ككل، جانب كبير توا نحسوا اللي الناس ولاو يعطيوها أكثر اهتمام أكثر من قبل، ولاو يستشعروا بأهمية الجانب البيئي وتأثيراته، وقت اللي بدينا نحسوا بالتأثيرات هذيا على صحتنا.
2: بالضبط.
1: وإحنا طويكة في الخريف دكتور، ونعرفوا الكل في الخريف قديش الإنسان يحس ببرش قلق، والقلق هذيا ممكن يتمظهر في بعض الحالات الصحية على الصغار والكبار.
2: يعطيك صح.
1: كيف
2: شوف، أنا باش مهتم بالبيئة، أنا رئيس جمعية البيئة والتنمية المستدامة، وكطبيب دونك نجم نقرب البيئة للأبار الأمور السياسية واحد والاقتصادية، وشي نقربوها زادة للصحة في البيئة. ما ثماش واحد منا سنة في البحر في تونس،
1: أقرب شيء الميكرو دكتور،
2: ما ثماش واحد منا سنة في البحر في تونس ما حسش البحر سخون برشا. حتى في البحورات اللي مساسين باردين اللي هما في الواحد في الشمال بنزرت وكل شيء،
1: ما عادش تحس بعد العومة انك تفرشكت.
2: ليه؟ كانك في حمام
1: سخون الماء،
2: كانك في حمام. احنا قبل بحورات بنزرت الكل نتاع الشمال كي نعوموا فيهم يبداو نفرش سبتمبر نقولوا ليه بارد مشيش نعوم غادي هكا ولا بالعكس. اللي حسيناه سنة والعام نحسوه هذاك راهو ناقص الخطر. فهمت؟ هذاك ناقص الخطر اللي حكاو عليه العلماء نتاع البيئة والمنظمات والجمعيات كما الجمعية نتاعي. وتفكر قداش مرة عملنا برنامج تولينا أكثر من 20 سنة نحكي عليه يعني. وإحنا كي نحكيو راهو ما باليد الحيل اللي يكون الاحتباس الحراري الكبير في الكون وفي الكرة الأرضية، وعمل منها ارتفاع درجة الحرارة اللي هي جابت الكوارث الكل كما قلنا في البحر. فهمت؟ راهو عملوا العالم الواحد الصناعي، الواحد الثورة الصناعية متاع القرن 19 والقرن 18 في انجلترا وفي اوروبا وفي امريكا وتوا الصين والهند، البلدان الصناعية هم اللي كونوا هالمشاكل هذه كلها، واحنا قاعدين نحملوا برا احنا انسوبي قال الواحد انسوبي
1: تحملوا في تبعات
2: يعني صح
1: التصنيع
2: يعني صح. مش تقول لي عمل عليه اذا باليد حيلة احنا عليها نحن. ثم حاجه مهمه برشا الوعي، لازمنا نوعيوا الناس باش كل واحد من يبدا مسؤول، يمشي مره جيه الفرصه باش يتكلم في مثلا كونغري حتى ميديكال كل شيء، يقول رانا في تونس والا في البلدان نتاعنا قاعدين نحملوا في اللي عملتوه انتم قبل، ورانا مستعدين باش نعاونوا باش نتفادوا. وقبل هذا كل اذا ما ثماش وعي نتاع المواطن، وعي بالامور هذه باش نعرفوا كيف نتصرف.
1: جوستومون دكتور خالد، احنا نحبوا من خلال برنامجنا برنامج دينا لاباس انا نتوجه برسائل للمواطنين. تو متفقين على الجانب الاوفيسيال معناتها هذاك الرسمي نخليه للجهات الرسميه. احنا نحبوا الحاجه اللي يمكن نكونوا اكثر مسؤولين عليها
2: في مستوانا
1: سلوكنا تصرفاتنا ممكن نكونوا فاعلين. احنا كيفاش نكونوا فاعلين بصفه ايجابيه ونقصوا من هالتبعات هذه الماكسيموم. نتحملوا مسؤوليتنا معناها
2: نتحملوا مسؤوليتنا. شوف قبل كل شيء الوعي
1: مش
2: كي نتكلموا حتى صوتنا احنا وصوت بلاد اخرى صغيره
1: كيفنا المشكل منين جاي.
2: يعطيك الصحه نجم على مستوى مثلا شمال افريقيا، على مستوى الدول العربيه، على مستوى الدول الافريقيه نجموا برشا مثلا على مستوى البحر الابيض المتوسط. ايوه يعطيك الصحه هذا كل الوعي فيش يلزمنا علميا خاطر امور فيها برشا علم نفهموا شنو هو التلوث وعليه جرى الاحتباس الحراري وش يحب يقول الواحد الغازات الدفيئه اللي على راسهم يجي الواحد ثاني اكسيد الكربون لو سي او 2 الغاز كربونيك اللي نسميه من جاي الغاز الكربونيك ويجي حتى التنفس. لا مش التنفس نتاعنا اللي عمل هذا كل هو ان استعمال ليزينيرجي فوسيل كيما البترول كيما الغاز كيما الفحم الحجري اللي خرجوا برشا الغازات الاحتباس الحراري في العالم وعملوا نوع من شفت كيما البيوت المكيفه عملوا على الارض كيما البيوت المكيفه حتى سخنه الارض فهمت حاولت مبسطها اكثر حد ممكن دونك عملتك كيما البيت المكيفه سخنه الارض هي اللي عملت المشاكل كلها. سخنة الأرض بدا يذوب الجليد في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي وذاك جاب كوارث كبيرة كبيرة كبيرة برشا. كما قبيلة نرجع لحكاية البحر، البحر كي يسخن البحر هو نسميه احنا بوي دو كربون ولا بوي أكربون. البحر كما الواحد والمحيطات خاصة شي يعملوا يجبدوا هاك الغازات اللي تكون في المشاكل هذه ويهبطها اللوطة في البحر فهمت ولا ويخرج الاكسجين. الغابات كيف سي تنبوي اكربون على ذاك تو كي تنحي شجره راهي كارثه كبيره راهي جريمه تنحي شجره فهمت تقليع شجره باش يبني دار وباش يبني لا ها يزم ممنوع هذا الكل على خاطر البر ميكانيزم دو فوتو سانتيز اسمه يجبد الكربون الشيء الاخضر هذاك شفت الموجود في الوراق نتاع الشجر يجبد هالغازات الدفيئه ويرجع الاكسجين ونجي نقصوا هاك الشجره هذه هي تعيش فينا. داير يقولوا الغابات نتاع المناطق الاستوائيه يقولوا هذوك يسموهم لي بومون دو موند
1: رئه العالم
2: اسمها هذيك فهمت.
1: بالعكس هذيك هو زراعه الاشجار من بين اكثر الحلول المطلوبه
2: يعطيك صحه
1: لمقاومه التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره
2: بالضبط. وتو يقول لك اذا مجبور باش نحي شجره تجرع شجره اخرى في بلاصتها باش يبدا كيف كل الواحد هذاك التوازن هذاك اذا يعطيك الصحة كي تزرع أكثر من شجرة. أما نحيت واحدة تحط واحدة في بلاصتها يلزم القانون هذا به كي نبدأ ماشيين وبكل أسف نشوف الناس اللي طي شكل الساك بلاستيك وكل شيء كنتعدي ونتعدى
1: مازال المشهد موجود للأسف موجودة.
2: تعرف الساك بلاستيك قداش يقعد باش يذوب في الواحد في الطبيعة 500 سنة هك الساك الصغير
1: اللي انت ما تعطيهش أهمية
2: ولا ب 20 فرنك هذاك يقعد 500 سنة في الطبيعة باش أكل اللي شفناه في البحر. أنا اللي لاحظت السنة في البحر الحريقة لي ميدوز عليه موجودين الميدوز عليه خاطر في العاده
1: السلحفات
2: تاكل الميدوز هي تولات كي تشوف ساك بلاستيك اخضر
1: تغلط
2: فيه تمشي تاكله على اساس انه ميدوز تتخنق هي وتموت هي دونك بدات تموت برشا واحد
1: حتى وصلنا نحكيو على اندثارها
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه قريب تندثر هي تندثر قد ما تندثر هذيك قد ما يجوا لي ميدوز
1: يكثروا
2: ولي ميدوز نعرفوا الامراض نتاعهم
1: وحتى السنه جات الميدوز باشكال اخرى يمكن اول مره نسمعوا بها البرازيلي
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذاك كله جاء من ارتفاع درجه الحراره احنا عندنا هاك الكراب الجديد الازرق هذاك اللي جاي
1: من البحر الابيض المتوسط اشكال غريبه
2: ولا حاب يتباع ولا
1: حاجات ما كناش نعرفوها قبل.
2: هذاك جاينا من البحر الاحمر ومن الواحد مش هو خايب ثم ناس تقول اما هذاك عنده الموطن نتاعو وفين يعيش كان يعيش في البحر الواحد البحر الاحمر والمحيط
1: الهندي. وحتى دكتور يقولوا هو بيدو هاجر هذاك نظرا لارتفاع درجه حراره المحيطات.
2: يعطيك الصح يعطيك الصح
1: هاجر من الموقع نتاعو.
2: وثم اخر حاجه شو يقولوها تقنيا نحاول نبسط قد ما نجم فهمت تقنيه هي الجولف ستريم. جولف ستريم هو مناخ العالم يحكم فيها. الجولف ستريم هو ان كورون فري
1: تيار
2: تيار مائي تحت في المحيطات يمشي ويدور على الكره الارضيه كل هو كيما تنجم تقول توازن الطقس في الكره الارضيه وفي الكون هذا جاي من الجولف ستريم. هو يسخن الماء والجولف ستريم يقف فهمت دونك امور راهي مضره برشا برشا
1: دونك المنظومه كلها باش تتاثر
2: بالضبط
1: المنظومه الطبيعيه كامله باش تتاثر
2: بالضبط.
1: وتحبوا الانسان ما يتاثرش اكيد الانسان داخل هذه المنظومه
2: هذا جاي يسهل برشا الانسان به ذوبان الجليد احنا في الواحد في القطب الشمالي والجنوبي ثم فيروسات وثم بكتيريات تحتك الثلج هذاك الكبير لها ملايين السنين
1: مردومه
2: مردومه ثم حاجه اسمها بيرمافروست في الارض تاع روسيا ونتاع يسميوها كل هالبيرمافروست هذا فيه جبد وخبى وخزن الواحد الغازات ثاني اكسيد الكربون اللي كي يخزن ويخزن ويخزن ويخزن يبدا هابط هابط هابط حتى هو يكون البترول بعد ملايين السنين ما تجيش هكا فهمت الحكايه. احنا جينا عملنا انقبنا اكلي تخبى ليه ملايين السنين هذيك الارض تحمي في روحها باش تكون البترول فهمت انقبنا وجبدناه واستهلكناه عاودنا خرجناه في الواحد وخرجناه بوتيره سريعه اللي في قرن في في في زوز قرون برك اقل من 200 سنه مع عليها قلت لك الحكايه كلها راهي مربوطه بالبلدان اللي يسميهم البلدان الصناعيه اللي هي اوروبا وامريكا. به هذاك كما قلنا فيروسات كانوا راقدين في تحتك الجليد يخرجوا ويعاودوا يكونوا برشا حاجات. الحشرات تولي اقوى وتولي ريزيستنت اكثر وتتبدل كما قلنا ثم طلعت الحراره الحشرات اللي كانت موجوده في المناطق الاستوائيه شطلع لفوق والحشرات هذيك تجيب امراض كما الباليوديزم اللي احنا ما نعرفوه كان في المناطق الاستوائيه نتاع الافريقيه ولا مناطق البلدان للعالم الثالث بصفه عام شتولي تجينا لنا احنا احنا ثم حشرات توا جايتنا تجيب امراض كبيره كبيره كبيره اللي احنا ما نعرفوهاش. كي يقولوا ما نعرفوهاش ماناش خير من احنا افريقيا الاستوائيه لا بالعكس هما كونوا مناعه ضد برشا حشرات.
1: اما هي جديده بالنسبه للناس
2: اما لينا احنا جديده وتنجم تعمل كوارث كبيره كبيره كبيره كبيره. امراض الجلديه تبدلت الشمس وسرطان الواحد الجلد وسرطان
1: فهمت عفى الله الجميع معناتها
2: نسب
1: نسمعوا بها
2: احنا السرطان كثر مناش كثر السرطان من طريقه العيش نتاعنا جديده هذه اللي جات بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هي ناكلوا في اللي يجي التلوث نتاع البترول واحد نتاع الواحد نتاع البنزين نتاع الكيفر نتاع 20000 حاجه فهمت هذوك كلها تعطي سرطان. الصناعات الكيميائيه وفي الاول كانوا يطيشوا في الواد الواد يهبط البحر وبعد يجينا في وسط ياكلوا الحوت هذا كل يجينا احنا الميكرو بارتيكول نتاع يسميهم نتاع البلاستيك كيف كيف ياكلوهم.
1: وهنا علاش دكتور اهميه برنامج الصحه الواحده
2: بالضبط
1: هذا اللي تخدم عليه قاعده وزاره الصحه التونسيه على خاطر راهو كيما قلنا كلها حلقات في سلسله في سلسله مربوطين ببعضهم صحه الحيوان من صحه الانسان
2: بالضبط
1: من صحه
2: بالضبط
1: النبات كلها صحه واحده هذه هي الصحه الواحده.
2: سامح الواحد الحوت اللي ناكلوا فيه راهو قاعد يتغذى بالميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك والميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك راهم كارثه كارثه
1: التلوث نتاع البحر اللي صاير.
2: سامحني شو وصلوا يعملوا
1: التلوث شكون من الانسان
2: من الانسان ومن البلدان الاصطناعيه باش نقولوا ماناش احنا عملناه ما احنا خاطر ما عندناش الامكانيات باش نعمل هذا الكل. احنا العشوائيه نتاعنا وتطيش البلاستيك وكل شيء زاد منا احنا. فهمت؟ البلاستيك زاد حتى في اوروبا قاعدين يطيشوا. اللي ميكرو بارتيكول دو بلاستيك فيهم ماده نسيت اسمها سامحني. الماده هذه تعمل عندها مفعول سلبي كبير على جيبان الصغار كما نقول،
1: على الخصوبه.
2: انت توا اسهل جماعه لابراتوار الطب اللي لاهين بهذا يقول لك يا حسره نتاع الراجل نتاع 60 سنه نتاع سنوات 60 سنوات 50 راهو توا
1: اثرت الخصوبه تاثرت
2: بالضبط الحيوان
1: المنوي
2: راهو تبدل. كان ما نحبش نقول هكا كلمه نغلط الناس، اما النسبه المئويه نتاع الحيوان المنوي عند الراجل توا ولات اقل برشا من قبل. هذه الاولى عند تاثير كبير، تاثير كبير على خاطر فيها هذيك اكل بلاستيك هذاك وبرشا حاجات كيميائيه اللي قاعدين تطيش فيه فين يجي. عندها تاثير على الهرمونات نتاعنا، عندها تاثير على الهرمونات النسائيه ولا تمشي برشا للراجل، وكيف فيس فيرسا عند
1: اضطراب التوازن.
2: بالضبط احنا الواحد
1: الهرمونات.
2: هاني شو نقول لك حاجه
1: اخرى، ذكوريه
2: والانثويه. ذكوريه والانثويه كما قلت لي زافورتمون سبونتاني نسميهم
1: حالات الاجهاض.
2: الموجود توا ثم برشا حالات مش مفهومه
1: اللي تصير فجأة ما عندهاش سبب.
2: يعطيك الصحه زي من التلوث. عندنا التشوه للواحد اللي عند الجنين كيف عند جايه من التلوث. هات نحكي لك شويه على اختصاصي انا والصغيرات اللي قاعده نلاحظ فيه كل نهار. المرض الربو زاد برشا. ثم لي ميكرو بارتيكول دو ديزل تتسمى اللي سايبوهم الكيران تاع الواحد الديزل تاع المازوت كما نقولوا. فهمت؟ ميكرو بارتيكول هذوكم يعملوا السرطان ويعملوا التهاب الرئوي ويعملوا قاعدين اللي انا لاحظتها يزيدوا في الحساسيه برشا برشا برشا برشا وقاعدين يعملوا الربو اللي كان في تونس قبل راهو زاد برشا برشا برشا. النسبه المئويه نتاع الربو عند الاطفال، عند الاطفال هذه عاد اختصاصي ونعرفه وانا مختص في الواحد في الحساسيه وفي حكايه الربو الاطفال قاعد يزيد وملاحظوا انا بالعين المجردة كما نقولوا.
1: فهمت؟ تجربتك انت الخاصة معناها
2: قاعد يزيد، وهذا كل من تلوث الهواء وصغيراتش قاعدين يتنفسوا. نمشيو للماكلة، الماكلة مش قاعدين ناكلوا، احنا ناكلوا في حاجات ما نعرفوهاش حتى شنية. فهمت؟ كل جو وكل واحد وكل السكر وكل شيء بالسكر.
1: صحيح كلامك دكتور، وقت معناتها التعبير هذا المصطلح ما نعرفوهش حتى شنيا.
2: بالضبط.
1: على خاطر حتى كي تجي تحب انت واعي وتحب تقرا تعرف اللي امبوسيبل كان تنجم تقراها شنو مكتوب على البواط هذوكم.
2: بالضبط.
1: مستحيل تقراها. واش كنت باش تدور بلوب.
2: لا وابار
1: وحتى كان قريتها زعما باش نفهمها انا مواطن عادي.
2: يعطيك الصحة، مواطن خونا تو عايش
1: حتى كان مستوية معناها متعلم ومستوية الاكاديمي مرتفع.
2: شوف
1: مانيش مختص ما نجمش نفهمها.
2: واللي نعرف اللي ثم نسبة ما يكتبوهاش، كي تبدا نسبة صغيرة برشا ما يكتبوهاش. وحنا نعرفوا الإنسان والأمور الواحد مثلا الغدد نتاعنا وكل شيء تتمس بحاجة صغيرة أقل من اللي قاعد يتكتب.
1: يا ما دكتور باهي، وهو عام بعد عام وشهر بعد شهر وعام بعد عام الشيء تتراكم حتى الحويجات الصغار باش تولي كبيرة.
2: بالضبط.
1: ولا قدر الله على طويل باش تبدا تعطي بعد تقول مناش هذايا مناش ماك الامور اللي صارت سنوات تلتين. وانت هاك بديت تحكي على الربو دكتور وصحه الجهاز التنفسي بصفه خاصه عند الطفل.
2: بالضبط.
1: الطفل اللي هو رجل المستقبل. شنو الحساسيه كيفاش تاثرت دكتور بارتفاع درجات الحراره مثلا في الصيف هذايا؟ كيفاش الصغيرات معناتها
2: الواحد
1: تعاملوا؟
2: انا مثلا الاكزيما اتوبيك احنا نسميوه. فهمت؟ قاعد نشوف في العاده يجيني فيه الخريف يجوني هكا. فهمت؟ في الصيف جاوني حالات جدد نتاع
1: حساسيه جلديه
2: عند صغيرات من البرودويات اللي قاعدين يعملوا لنا فيهم. فهمت؟ ثم رقابه صحيه ما ثمش رقابه صحيه ما نعرفش. نقطه استفهام كبيره برشا. على كل حال طريقتنا في العيش جديده في الاكل وفي النوم وفي اللي قاعدين نشربوا فيه واللي نستعملوا فيه كما قلت وكلي برودوي هذوك برشا حاجات برشا حاجات جديده قاعده موجوده. اللوبيات نتاع الصناعيين النسقويين راهو بالك تحكي لكي ساك مش لازم فهمت الدويات ممكن دويات كلها شكون قال احنا دويات ولات من كل صدب فهمت
1: من كل صوب واحد من كل جيد المهم صحة. تصرف على الدواء والدواء ايه. غالي
2: يعطيك الصحه ومانيش متحققين برشا سامحني ايه. اعطيت صوره من صوره
1: مهم
2: سلبيه برشا وشويه هكا
1: ساعات الصدمه ايه. تتفايق تخلينا تعرف انا دكتور علاش حبيت انك تكون حاضره معنا ونحكي ونطرح على السوجي هذايا والاشكاليه هذايا
2: ايه.
1: توا المشاكل هذيا اغلبيه الناس ولات واعيه بها
2: ايه.
1: حكينا عليه
2: بالضبط
1: بصفه خاصه معناتها الصيف هذايا باكثر معناها
2: ركزنا
1: عليه بالضبط. عارفين المشاكل شنيه وفي بالنا التاثيرات السلبيه وحتى فما برشا تاثيرات اخرى دكتور تويكا الناس الكل معناتها تقعد تشكي مثلا اوجاع الراس ولا نسبه كبيره
2: أي.
1: الناس الكل عندهم الجانب القلق النفسي هذا زاده موجود برشا امور اخرى اللي بصفه خاصه تلقاو معناتها فصل الخريف والتغيير النسق والامور كلها تلمت مع بعضها
2: أيه.
1: النتيجه انه شخص مش مرتاح برشا ضغوطات برشا امور تلمت مع بعضها مع الامور الصحيه تولي
2: الامور النفسانيه تحكي
1: شنو نجمو نعملو انت دكتور مختص من ناحيتي
2: أيه.
1: اليوم انا نحب ناخذ من عندك انت مجموعه من التوصيات
2: به التوصيات هات نحاول
1: يا
2: من
1: مواطن. أيه. هاك فما حاجات نتحكموا فيها حاجات ما نتحكموش فيها خليني انا نلعب في ملعبي في الحاجات اللي نتحكم فيها
2: هاني اش نحكي على الصغيرات الحاجه اللي نفهمها
1: ايوا
2: الصغيرات
1: وهو نقضوا الاجيال الجديده أيه على قليله رغم كل شيء
2: وهو اللي راهو يمشي مع الصغيرات يمشي مع الكبار
1: أيه.
2: حسب رايي المتواضع وما نحبش ندخل في امور النفسانيه عندها المختصين نتاعها
1: مش الامور النفسانيه خليها انا جبت لك الامور النفسانيه قلت لك
2: أيه.
1: بتبيعته هو فصل الخريف معروف أيه. انه ياثر أيه. على الصحه العامه والنفسيه
2: ايوا والمصروف وبرشا حاجات والكريديات والمشاكل واحد ويخرج ماك اللاوعي نتاع الصيف باهي وموجود باش الانسان يرتاح ريحوا على فهمت نفوسكم ساعه بساعه فهمت شوف انا حسب رايي في مستوانا احنا الفردي كل انسان منا يحاول يرجع للعيشه القديمه طريقه الاكل نتاع والدينا القديمه الطريقه القديمه الخبز الشعير الخبز القمح وينقص ما هو وراه كي تنقص ماك الواحد والباجيت هذه انا حسب رايي كارثه في تونس كارثه لازم نلقاو لها حل لازم نلقاو لها حل فهمت الباجيت راهي هي قاعده تضر في الواحد هي اللي قاعده تعمل في امراض السكر هي قاعده تعمل في السمنه هي قاعده تعمل في فهمت نرجو للطريقه القديمه اللي كانوا يعيشوا بها الحاجات الطبيعيه نتاعنا كما قلنا زيت زيتونه الخضره واحد رغم اللي احنا نخافوا تو ماك الماء اللي قاعدين نسخيو به في الخضره رغم مبيدات الحجرات في في في في, في, في الزراعه راهي حاجه كبيره
1: وقتها باش ندخل عاد في حلقه مفرغه
2: شوف كنت تحب نتعمقوا برشا في امور البيئيه راه مش نتاع برنامج
1: دكتور خلينا في الجانب الوقائي اللي نجموا من خلال توصيتك انت نعاودوا ناكدوا عليها
2: تاخذ الخضره
1: من غير الخضره خاطر وقتها كل حاجه نجموا ننقدوها يعني
2: لا مش
1: نقولوا فيها وعليها
2: سامحتي مش نقدر وهذا الواحد هذا حقيقه
1: حقيقه فهمت. حقيقه اي اما قلت لك معناتها صار نتجنبوها
2: في مستوانا احنا
1: ما ندخلوش في حلقه مفرغه
2: وكا في مستوانا احنا
1: شنو رايك؟
2: اتفضل
1: نسمعوا نغم ويجي وقت الاخبار خلي سيد المستمعين شدوه معنا شوية بعد الأخبار
2: باش
1: نواصلوا توصيات الدكتور خالد كبوس شنو نجمو نعملو باش نجنبوا رواحنا وولادنا كل هالمشاكل البيئية اللي صايرة عبر العالم من جراء تغيرات المناخية

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. شكرا لكم على اختياركم موجات اذاعه الشباب. معكم واصلين لقاء حتى لل11. قبل موجز الاخبار كنا اذا مع الدكتور خالد كبوس، وهو طبيب مختص في طب الاطفال والحساسيه، رئيس جمعيه البيئه والتنميه المستدامه. مرحبا بك معنا من جديد دكتور خالد، موصلين اللقاء معك قبل موجز الاخبار. شدينا انتباه المستمعين الكرام وقت اللي بدينا نحكيوا على النصائح ونقدم بعض التوصيات الخاصة بك، فيش احنا الجانب اللي يخص المواطن العادي اللي نجم هو يتحكم فيه ويتصرف فيه باش يحمي روحه من التغيرات المناخية الحالية والمقبلة والتأثيرات السلبية على صحته العامة. العنوان الكبير اللي انت قلته لنا قبل موجز الأخبار، العودة إلى النظام الغذائي القديم نتاعنا اللي عرفناه على جدودنا،
1: اللي يعيش أجيال وأجيال، واللي عرفناه على جدودنا كما قلت على الكبار نتاعنا، واللي يقرب للامور الطبيعيه. دونك نرجعوا ناكلوا طبيعي، نتصرفوا طبيعي، نلبسوا طبيعي. رد بالك تلبس عملت لها شنو فيها، فهمت؟ كان الكل هكا الواحد
0: نوعيه القماش مهم جدا، مش اللي يجي مش يهمك كان الديزاين اللون الموديل، لا مش هذاك زاد اللي يهم زاد القماش شنو.
1: راهو شيء اخر، ولا حاجات في الصين قاعده تعمل، راهو يخرج لك بالواحد ب 500 الف قطعه وشيء، شو يثبتها، وخاصه انك الالوان اللي فيها هذيك كلها دي برودوي سيمي. نحاولوا نبعدوا على كل ما هو اصطناعي قد ما نجم، قد ما نجم ونبعدوا عليه، نبعدوا على الدخان، واذا نجتنبوا التدخين. راهو كان فماش حاجه زاده كيف كيف الضر، خاصة الجهاز التنفسي نتاع لا وتعمل سرطان، فهمت؟ من الحاجات اللي لي ميكرو بارتيكول دو ديزيل اللي هما مضرين برشا برشا برشا، لا هذيك امور نتاع دولة وامور نتاع اذا تنجم تحب كان ما تقلقش ولا يلبسك الواحد
0: بابيت.
1: نقص برشا، خاصة انا نشوف في شباب محلاهم يبداو على كتروتينات وكل نشاط ولا على بسكليت وكل شيء، لا هذاك راه رد بالك، راه كي تعمل مجهود تولي تنفس اكثر وانت في الكياس بين الكرهب. اعمل كل واحد
0: والله. هذاك دكتور توا انت حليت ملف اخر، معناتها هكا معناتها مسيت حاجه ياسر مهمه ما نجمش نعديها من غير ما نقول عليها كلمه. الشباب اللي على التروتينات تعرف معناتها مؤخرا قاعدين يخرجوا في ارقام حقيقه والله تخوف. الشباب تلقاها على التروتينات تزكزيك هذيك بين الكراهب ولابس الكاسك يسمع في الموسيقى زيدا، معناها حتى التزمير ولا حاجه ما يسمعش بالكدا، ماهوش لابس الكاسك، معناها الطرق الحمايه الكل ما فما حتى حاجه، لا ركيب ومحميين لا راسه محمي. بالطريقه هذيك والله حقيقه قديش حاجه ياسر
1: فما حوادث، راهو 100% فما حوادث
0: ياسر مخطره، يلزم معناتها التركيز اكثر فاكثر على الحكايه هذه. زيدوها انه قاعد يستنشق في الدخان نتاع الكيران والكراهب
1: نتاع الديزيل، الميكرو اللي يضروا واللي راهو حاجه حاجه من فيها بيانات علميه اللي يضر هما لي ميكرو بارتيكول ديزيل،
0: الجزيئيات الصغيره هذيا
1: الصغيره للديزل للمازوت كما نقولوا، فهمت؟ هذيك موجوده. نبعدوا على الواحد، انا نحب نحارب السكر. السكر راهو مش لازم، راهو كل حاجه فيها سكر، تاكل تفاحه فيها سكر، تاكل البطاطا فيها سكر،
0: معناها من غير ما تزيد تضيف سكر مضاف هذاك
1: ماهوش ما ما ما ما ما ثماش عليه قاعدين نزيدوا فيه. وهذاك تو السكر مازال قاعده حاجات تظهر، خاصه السكر الاصطناعي للصغيرات الحلوى والشوكولاته فيه واحد فيه فيه نوع من الادمان. السكر فيه نوع
0: إدمان.
1: من الادمان
0: ادمان جوستومون، يحس عنده رغبه كبيره
1: يعطيك الصح
0: للسكر.
1: هذاك انا الملح انا نعرفوه عنده مدار اخرى ما يدخلش في الميدان نتاعنا احنا هذا. سامحني، الدويات اتوريا ترابير، فهمت؟ الدويات برشا شنيا الحكايه، برشا دويات وبرشا مراهب وبرشا مراهب وبرشا واحد هذيك قاعده تعمل في الحساسيه نتاع الجلد. حكينا على القبيله على المشاكل الانجابيه اللي جايه من يعطيك الصحه المواد هذه اللي تدخل في كل ما هو هرمونات نتاع نتاع دو بروكرياسيون كيما قلنا، حكينا كيفاه المراه ما عادش البويضات ماك تعرف ثم مخزون بويضات عند المراه ولا اقل، الحيوان المنوي عند الراجل زاد نقص هذاك بكدا بكدا هذاك نجم نقولوها، الحشرات اللي بالواحد بالارتفاع درجة الحرارة وتتقدم
0: ظهرت
1: تجيب لك أمراض كبيرة كبيرة كبيرة، الواحد كيف التعفن الغذائي واحد ليزانتوكسيكاسيون أليمونتير، وخاصة عاد ما نوصلوش الأمراض الكبيرة اللي نسيناها قاعدة ترجع، هذا الكل من الواحد الدفء اللي ولا كبير موجود في الارض هذا، وانخرام هالمنظومه هذه للواحد الطبيعيه، وش ترجع برشا امراض اللي كنا ما نعرفوهاش اللي كنا نسيناها ونساوها ابائنا واعد وكل شيء
0: تعاود تظهر،
1: يعطيك الصحه تعاود تظهر
0: نتيجه للفينومين
1: هذا، نتيجه للفينومين هذا. تو في مستوى الاطفال كل ما هو اصطناعي نبعد عليه، كل ما هو راهو اللمجه راهي اللمجه برشا بلدان.
0: خلينا نبداو بالرضاعه الطبيعيه دكتور، شنو رايك؟
1: الرضاعه الطبيعيه من احسن حاجات
0: الامهات
1: يلزمها هي
0: ترضع الشابات حديثي العهد بالولاده والامومه، راهو الرضاعه الطبيعيه ابدا بها هي حياتك مع طفلك.
1: يا ام يا باه يا محترمه، راهو كي ترضع صغيرك تنقص الواحد الريسك نتاع سرطان الثدي.
0: ايوه كلها منافع
1: هذه زعما نعرفوها. اسا
0: باي فلدر. لغه تحب نحكيو لك باي لغه نحكيو لك، كان تحب بلغه الفلوس نقول لك باش تربح في مكتوبك حاجه كبيره ياسر، كان نحكيو صحه وهي الاهم
1: بالضبط،
0: معناتها منافع لا تحصى ولا تعد ليك وللطفل، لا تحصى ولا تعد. وزيد اضافه الى الجانب معناتها الحب والمشاعر اللي ما نجموش نوصفوها ولا تقدر زاده هي بثمن، نبداو بالرضاعه الطبيعيه والباقي الكل قد ما نرجعوا للطبيعه قد ما باش نقصوا على رواحنا وعلى اولادنا المشاكل المستقبليه. وانت ونحن نمشيو بالقياس، معناها نمشيو تحت العنوان الكبير هذا.
1: اي مثلا انا نفضل كي ودي ولا بنتي تعمل لمجه تعمل ساندويتش باش تاكلوا، في بلاصه تحط فيها كل مش عارف انا شنو كل الحاجات الاصطناعيه اللي تاخذ تشريهم من الملاح، اعمل وحدك اعمل وحدك، شويه زيد شويه قرص شويه هكا زيد اعمل هكا اركض شويه عظم
0: تجي ابن تجي ابن وما تاخذش برشا وقت وباهي،
1: ما فيهاش شكل واحد ما فيهاش شكل
0: تعرف شنو موجود فيها.
1: اي يعطيك صحه تعرف كل شيء اللي فيها، ما ثماش امور اللي مضافه اصطناعيه ديما انا خاف ما
0: الاضافات الاصطناعيه هذيك اللي تخوف والمواد الحافظه
1: بالضبط. انا قاعد نشوف في الواحد الرجي للشوكولاته قاعده تزيد، وهي مش الرجي للشوكولاته، الشوكولاته تعمل شويه الرجي شوكولاته الكحله اللي هي شوكولاته طبيعيه وصحيه اون بلوس، فهمتوا فيها البوتاسيوم وفيها برشا حاجات وتريض تريض بيك كلمون بكدا بكدا.
0: اي اما هذيك بالنسبه للمكونات اللي يقع فيها احترام الدوز لي دوز، اما يا هل ترى هي موجوده فيها المواصفات هذيا؟
1: يجيني هكا منفوخ وعنده كل وقت كل شيء، نبدا بشوي بشوي بشوي نلقاه كلي برشا شوكولاته جايبها شكون من طرق ما نحبوش
0: نقول الله اعلم المصدر نتاعها
1: المحاسيل تثبت في اللي تعمل فيه ولا لا فهمت باهي مش باهي في وسطها فهمت، ولا يحطوا فيها شوكولاته الويل دو بالم ولا في بالك 70% شوكولاته 40% شوكولاته يقول لك يعطيك صحه فيها فيها فيها فيها زيوت اخرى
0: مهدرجه مش معناتها اختار ومخاطر لا تحصى ولا تعد. دونك دكتور
1: بالضبط.
0: وقت تهي بالنسبه للموضوع الاساسي هذا نتاعنا كيما قلت نرجع للكلمه اللي انت قلتها العوده للطبيعه.
1: يعطيك صح نرجعوا للطبيعه ونمشيو على ساقينا شوي، راهو السمنه
0: راهو السياره واحد راهو في المسالك الرياضيه ما فيهاش دخان كراهي.

0: ملابس
1: صحة ليك.
2: صحة ليا وصحة ليك وصحة للجميع إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصلنا لي آخر فقرة من فقرات لقانا بعد الموضوع الأساسي اللي حكينا فيه على التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الصحة عامة. معنا الآن لبنى دمس خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار، مرحبا بكم.

0: معانا اليوم باش تحكي لنا لبنى على مجموعه من الاعشاب موجوده عندنا في الكوجينه نتاعنا في الدار. المنافع نتاع الاعشاب هذيا مادام موجوده عندنا علاش تمشي خساره؟ نستنفعوا بها فاش زعما تنجم تفيدنا. لبنى صباح النور.
1: عسلامة، صباح الانوار ليك والمستمعين الكل، ان شاء الله ديما في صحه وعافيه.
0: امين. هاي لبنى،
1: هو التلمة ولات معناتها رجعت الأعشاب الطبية والحشايش كما نقولوا لي غران هذوما لي زيبيس، الناس الكل ولينا نشريو وساعات تنساها الحاجة وتنسى سختو لشنو هي النافعة، معناتها ساعات نحطوهم الكل في حكم وفي الآخر نقعدوا نغسلوا لهم، وقت توجعنا سنتنا ما نعرف شنو نعملوا، وقت يوجعنا راسنا ما نعرفوا شنو ناخذوا،
0: ننسيو وقت اللي نحتحقوا حقيقة ننسيو معناتها الحاجات اللي المعطيات والمعلومات اللي عرفناها ننسيوها.
1: دونك اليوم مش نعمل هكا ريكاب صغير باش الناس وما تخمل امورها وتنجم تحط على كل جران ولا عشبة شنو
0: الاستعمال نتاعها. وي
1: مثلا عندنا القرنفل، القرنفل معروف اللي هو مسكن الالام الاسنان اكثر حاجه. دونك نجمو نعملوه مغلي، نحطوا كعبه القرنفل في ماء سخون هذاك نعملوه، يا اما نحطوه في الفريجيدير يا اما نغمضوا به كل يوم. عندنا الكركديه، الكركديه راهو ديما عملناه ديتوكس جبدنا عليه في الصيف يبرد وبه كوم مشروب، لكن اكثر حاجه وقت نجيو نستعملوه معناتها الحاجه الطبيه ينقص ضغط الدم.
0: وعلى فكره لبنى تتفكر انت الوصفه اللي عملناها مع بعضنا، الوصفه نتاع الكركديه البارد المنعشة رائعه. انا كنت قبل قلت لك راهو في الوصفه الاولانيه اللي هو مغلي هذيك وسخون
1: طيب المراره،
0: معناتها التجربه كانت ماهيش باهية الحقيقه، اما بالعكس مع المشروب البارد هو مشروب منعش ولذيذ ومعناها حقيقه معناتها تنجم تستفيد منه.
1: اغلب الناس يحكيوا ما يخرج الحموريه في الماء البارد، الوغ هو يخرج بالباهي واللون
0: يخرج تجربه شخصيه يخرج ولا ولا يعطي لون رائع معناه. حقيقة معناتها حاجة باهية جربوها تستفيدوا منها. أيوة
1: عندنا النعناع، بفهم النعناع احنا حتى في السلطة نحطوه في العصبين، معناتها توانسة ياسر نستعملوا النعناع. دونك النعناع أباغ الماكلة هو مواد الأعصاب، باهي برشا القولون العصبي وجيعة تبدا تشدنا في كرشنا حتى الوجع نتاع الراس الصداع. دونك معروف يا إما في التاي يا إما نخليه مغلي زيت النعناع. الكمون معروف الغازات والانتفاخات ديما كي تبدا عندنا غازات كرشنا مقلقتنا نعملو كمون. خل التفاح هو مش من الاعشاب لكن ديما نزيدوه في الحاجات اللي نعاونو بها الجسد نتاعنا وديما موجود في الكوجينه. التنحيف مثلا تبدا عندنا حبوب في الجلده نمسحو بها خل التفاح. الدهون الزايدة الكل في بدنا كيس مين مغرفة ولا مغرفتين خل التفاح. عندنا التنظيم الهرمونات سخطو للمرأة، عندنا البرتقوش سخطو في البخيوذة متاع المينوبوز وإلا بعد دي غاكل البرتقوش ياسر تحفور برتقوش مرتقوش معناتك روحي كيفاش النطق نتاعو.
0: المغلى نتاعو عنده منافع بالنسبة للمرأة في الفترة هذيك ينحي كي الهبات سخونة ولا
1: وينظم زاد السيركيلاسيون وقت اللي غادي تبدا في التعثرات. دونك الثوم معروف هو مطهر قوي وزاد معناتها يسهل لك العملية تاع التونسيون طايب وثاني. فما
0: قصت شويه المكالمه للبث معناتها نتاع التسجيل نتاع المكالمه، عاود لنا شويه الثوم.
1: الثوم مطهر معناتها عنده فيروس قوي مثلا فيروسات ديدان ضغط في الشرايين. دونك الثوم لازم الماكلة نتاعنا الكل كان في برود وكان في عجة وإلا هو معناتها طايب مصموط وإلا اللي نجم ياكلو نستنى منه تبدا باهية. البابون معروف بعد صديق القلب وتنفس الزكام، البابون جي غولاكسون على الآخر ناخذوها كي نحسوا روحنا فينا الناس ما نجموش نرقدوا نحسوا
0: واضح.
1: اليانسون نجم نرقدوا بالنعناع باهي برشا الحاجات، يحسن السيستم ديجيستيف السيستيم نتاعنا. الكركم يمشي انتي اوكسيدون يقوي به المفاصل تدوم على العسل هاي، والا نحطو في الماء. عندنا الحلبة، الحلبة مدر الحليب للمرء، معناتها النافذ. عندنا زادة سمن الحلبة راهي شوية نجم
0: الأكلة نتاعك. المكلمة للأسف متقطعة برشا لبنى، ما عادش نفهموا فيك بالكدا.
1: ألو
0: اليانسون الكلمة الأولى على اليانسون ما فهمناهاش. أول حاجة أول منفعة اليانسون ثم كمل مع الحلبة.
1: اليانسون كما قلنا باهي كما المعنى باهي للغازات، والحلبة هي مدرة للحليب ومسمنة سختو معناتها الناس اللي ضعيفة
0: ياسر يعني يحبوا معناتها يزيدوا في الوزن. ديما المشكلة نتاع الحلبة حبيت ولا يقولوا حب ما تعملش ما تقلقش تعملش الريحة.
1: البودر هاكا نزيدوها في البسيسة بطبيعتها موجودة في البسيسة. الزنجبيل خسارة الوزن منعف معناتها نزيدوه في البودر وزيدها فيه غلاكسون زنجبيل. بذور الكتان لوقف الشهية معناتها الجير نتاعها كي تسيبوا فيها غرفة ولا سوا ثلاثة دونك هذه تنجم معناتها تعاوننا برشا في انقاص الوزن. واكليل الجبل الاخراني باهي برشا يقوي الذاكره اذا باش معناتها ناخذوه في انفيزيون والا نزيدوه شويه في التاي. وباهي للزكام توا جاي وقت الطقس يتبدل زاد كريجم يسرح لنا الكريجم تاعنا. دونك الكليل الجبل ديما موجود في الترطيب نتاعنا مع
0: والا تعملوا المغلل الجريجم في الوقيت هذا نتاع تبديل الطقس وبرشا قلق معناتها نغليو الماء ونرميو فيه الاكليل الجبل.
1: اي ديما ما قوي واش خاطر قويين برشا دونك اشطر مغرفه صغيره.
0: اوكي ولا اخضر؟
1: لا اخضر طياره يعني ماهوش قوي حتى تحطوا في الماء السخون ما يسيبش البراره نتاعو.
0: اتفقنا، شكرا لك. محلاهم الاعشاب ما حقيقه هو مجرد انك تحكي عليهم تحس بروحك سولاجي هكا ترتاح. محلاهم بالحق وحتى منظرهم في اي منظرهم في الكوجينه محلاه خاصه وقت اللي نعتنيو بهم بالكدا. وانك مع في كلمه لبنى خاطر في الوقت معناتها كي نجيو نحافظوا على الاعشاب يغلطران نحطوهم في بوات مفتوحه لان الظهر اللي ديما نخليهم يلزم يستنشقوا الهواء ما نسكروش عليهم. كيفاش واحد يخليهم باش يحافظ عليهم؟
1: هو شيء حين
0: ولا ياخذ كميه صغيره باش يجدد ديما؟
1: صحيح هو ديما احسن حاجه كميه صغيره. والشاي ديما مسكر خير خاطر يفسد معناتها يعمل شامبينيون يكحل
0: يكحل. اما الشيح ما يقلق شيء تسكر عليه. شكرا لك لبنى يعطيك الف صحه على مداخلاتك معنا. وفي ناخذين دقيقه من عند سهي. سهي نعتذر منك. شكرا لك لبنى، نهايه اسبوع طيبه. اجمل تحيات كامل الفريق سليم القتيبي رافقني في الجانب التقني، اميمه حمام في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجيني من جانب الميكروفون. بعد قليل زميلتي سهيل ماجي وعدد جديد من برنامج خذ فرصتك. اللي نذكركم موعدكم جديد في الشبكه الجديده البرامجيه على موجات اذاعه الشباب مش من الاثنين للخميس حتى نهار الجمعه. الموعد باش يكون مع برنامج خذ فرصتك. متابعه طيبه للجميع وان شاء الله ديما لاباس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، شو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا هي اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد الترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما احنا مضبينا في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باهي، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، و ما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حاب يذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة
0: طبعا، والألم، شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقع شديد.
1: فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي قريش، كفار قريش في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون،
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة هذه.
1: آمنت الابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان، ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة، منها المرض، منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن الله يعرف بطبيعة الحال،
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص، وهذا الابتلاء، وهذه حقيقة الابتلاء.
0: لنبلونكم
1: بشيء من الخوف، يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه، ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يعني غسيل الملائكة كذلك، حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ما زال عروس كما قلنا احنا، صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك، يعني مسألة يعني صعبة جدا. فربي بشي وسيهم. إذن خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر، هي حصلت
1: هي مصيبة. بيا ربي شحب يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا يتوحنا في الخاص، خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلقوا من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام الخاص، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: في الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت،
1: وقص على ذلك
0: أحد به،
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به تو، وتلك الأيام بصفة عامة
0: هي
1: هيك، تلك الأيام نداوله بين الناس. يعني الأيام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن هو دول، سأته أزمان كما يقول الشاعر.
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعري يعني في المسألة، مسألة يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله. ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية، أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
0: وتبدل الأحوال سريع، من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير،
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه، وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود بتاعه يسبق الناقة بتاع
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيفاش؟ فشق ذلك عليهم، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فق بهم، حس به. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها، أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ما له العلم والتواضع، ما ربي قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله، من هذوما كيفاش ربي يضحهم؟ لا.
0: لا
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا.
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا
1: مش أي شيء، لكن من
0: شيء
1: الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا خويا محمد رمزي لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، نقول ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
0: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاحة وأعلى ما بلغته، والأندلس وما أدراك ما الأندلس، ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية، تقريبا كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجوا ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: وقاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني على المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا دولة إسلامية، دولة الأغالبة. دولة الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما ادفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت السيطرة بالكامل. باليرمو احنا نقول لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة، وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع، ومن خلال الاستقراء، ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا
1: يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم، ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح.
1: بالضبط.
0: يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه
1: وبأخلاقه، بمعرفته، بأخلاقه، يعني بدينه.
0: هذه
1: السمو الحقيقي،
0: هذا السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض.
1: نعم.
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة.
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع من ثلاث بينهم أو علم ينتفع به. فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، ما نتحدث عنها. شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي
1: ابني
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نسل، شوف على وتجبر وتكبر. في الأخر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. بر هاي هاوك في البر، يعني في البر وريني شو تعمل في البحر.
1: هاي حقيقتك، هاي إمكانيات، هاي قوتك،
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت.
1: بالضبط.
0: هاك باش تموت يعني مغروق. وقد ومات يعني غريقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز متاعه والانفتاح متاع الكنوز،
1: كنوز
0: لازمها
1: جبابرة باش ينجموا يعني يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركة ما مش على الكنوز،
1: بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي للآن.
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. أنا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكاية، وكان كذا. لا، ونسب الفضل إلى نفسه ونسي أن الله
1: وتجبر
0: وتجبر. يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة.
0: نعم.
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم. سخر له الله ما سخر من الإنس والجن.
0: نعم.
1: وفي النهاية معناها
0: نعم نعم نعم نعم
1: الميتة
0: نعم
1: متاعه نعم كيف
0: نعم
1: كانت.
0: نعم نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لا تفطنوا إلى المنسة التي إلى إلى إلى
1: نعم
0: التي كانت تأكل منسته. يعني كانت هناك
1: حشرة
0: حيوان، يعني يقولوا إحنا مخلوق بسيط جدا ضعيف.
1: نعم.
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر
1: يعني وقتها
0: شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام وندولها بين الناس، باش كان ربي أعطاك جمال، راهو الجمال ما يدوم لكش.
1: لا، فما جمال يدوم،
0: جمال الظاهر، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي.
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فهذاك باذن الله
1: يقال واخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم
1: قلب سليم.
0: نعم.
1: هذا يدوم.
0: نعم.
1: ولكن ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال.
0: نعم.
1: وهذا قلناه في البداية.
0: نعم.
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف. جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني ايش نسميهم، يعني تجاعيد وما
0: نعم
1: إلى ذلك.
0: نعم.
1: كلما زادنا
0: نعم
1: في العمر
0: فهذا كله
1: زاد.
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ما هوش دائم أيضا، رو الخير والشر ما هوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة، حتى المعاناة هذه ما هيش بجدوم. إذا كنا في شدة، رأي الشدة هذه أيضا ما هيش بجدوم.

0: نكرهه وهو نتطير منه، ولكن الخير في ما في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك،
1: ما هو كذلك
0: نكون متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله ولكن هو شر.
1: نعم وكذلك. وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، الإنسان كيحطها بينه وبين نفسه، يعني ال- ال- ال- ال- أنت تو غني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان ولكن ما كانوش توقعوا الطريقة اللي بيش يفروا بها، الطريقة اللي بيش تكون النهاية متاعهم. اليوم قديش من شخص حكم 40 و50 سنة ربما و30 سنة هو يحكم ويقبض بقبضة من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهاية متاعه إما فر مذعورا
0: أو قتل
1: أو حكم أو تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه أو ربما يعني
0: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
1: التنقيب،
0: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا يعني، ثلوج توصل معناها امطار، والشعب كان معناها يعاني الجوع ويموتوا بالالاف وبعشرات الالاف من الجوع والفقر ومن البرد وما الى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها يعني، وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على أرواح.
1: وهذه هي
0: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
1: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
0: دولة العباسية.
1: نعم دولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيل وسلبت أمواله وتفتت يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل ما سوى
0: تسأل، والعياذ بالله،
1: بعدما كان
0: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء
1: بيده الخير إنه على كل
0: يعني
1: شيء
0: قدير. يا إنسان
1: نعم.
0: ما تتغاش
1: نعم.
0: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا، رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
1: نعم
0: كن فيكون،
1: هو كذا
0: كن فيكون والأمر بيد الله
1: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنته وهو ظالم لنفسه إيش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
0: إيش بشي
1: أنا هالخيرات اللي عندي هذا، هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالرزق
0: اللي إحنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي،
1: هذوما بشي وفيه إيش بتجبد يا أخوي؟
0: ما توفيش كما قلوا إحنا الولد ولد يبقى يعيش بيهم.
1: ما أظن أن تبيد هذه، شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وكلمة الظن بمعنى التحقق،
0: تحقق طبعا.
1: فلهنا ربي إش قال من بعد، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق.

0: ألقى فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره، يعني هل الثمرات هذه كلمة ثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني، فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: مشي على روحوي.
0: يعني شوف هنا وقص كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات
1: فهمت، كثرة الأموال
0: نعم
1: يملكها.
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فما تعرفش روح قول وديش عندك ولا ما عندكش. قداش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في نار. أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد
1: خبر معناه بتاع وفاة بتاع
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه
0: سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذلك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فغرك شغلك أو فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك. هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم. يعني راهم من الأخر حب يقول لك راهم بش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط. هذا هو
0: أنت في الحياة بش يصير الموت، أنت في الغيرك غني بش يكون غدوة فما فقر. راهم الفقر مش معنى حتى المادي الكلمة
1: المادي فقط.
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاك مكان يعني مش يضرب عيد يهد ومعنتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا بيه ونفتخروا بيه وكنا نصهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات. لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض بيه ولا ما عادش يتحكم في بدنه وفي أعصابه وما إلى ذلك. يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته معاش يقولوا له توا الشباب يسمعوا في اللي هما يلعبوا كمال الأجسام كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات من الدليت الأولمبي هذايا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهو العضلات اللي عنده شيء كبير ياس تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: ما انت كيف اصبح وكيف يعني
1: قوة الضعف ترجع
0: هذيك
1: كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك.
1: لا ولو تكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد. يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال. فعليش هالغرور وهال يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا بالحق القوة والعظمة هذه شو المرض متاح.
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خوي محمد رمزي طول الأمل بمعنى أنه الإنسان ماشي في باله بشي خلد فيه ماشي في باله أنه هو يعني ما هوش بشي يزول عليه
1: ونعمة ما هيش بشي تزول عليه والقوة ما هيش بشي تزول والشباب ما هوش بشي يزول
0: بشي قعد هو ديما يحكم بشي قعد ديما هو عنده الفلوس بشي قعد ديما هو اللي كذا يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فإنه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه؟ نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرلاء أخذت الأرض وزخرفها وزينت. زخرف ما يدومش وزينة ما تدومش وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول في كلمه دوام الحال من المحال.
1: دوام الحال
0: من دوام الحال من المحال. فكذلك الحياه الدنيا هذه هي خضره حلوه
1: نظيره جميله
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش
1: ماهيش دوم
0: والنبته هذيك ما تدومش طالت ام قصرت تاخذ الوقت نتاعها
1: وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط هذا هو التداول.
0: نعم.
1: لو دامت لغيرك
0: لما قالت
1: اليك
0: نعم.
1: وهذه تلك الأيام نداولها. راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة اللي هو الإبن ربما اللي هو الحفيد ربما اللي هو إنسان آخر مختلف عليك يعني ما في السياق.
0: حتى فلسفة الميراث عندك فلوس انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوفها العقارات اللي موجوده الملكيه تنتقل تشوف الطبيعه هي تقوم على التداول الليل والنهار تقوم على التعاقد
1: الفصول
0: يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل الموت والحياه. وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر.
0: نعم. هذا يخلف هذا. هذا هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم واليسر لا يدوم والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق
0: إذا كان صادق بإذن الله بإذن الله يدوم لأنه يثمر بإذن الله لأنه كما كلمة طيبة شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهرة هي تدوم.
1: تدوم.
0: سمعت تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل. فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ونداولها بين الناس خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد. فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم إذ كيف يصيبهم ما أصابهم كيف يفرون كيف يقتلون كيف يجرحون كيف تدور عليهم الدائرة.
1: نعم. سنة الحياة ودوام الحال من المحال. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السامح. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

زنفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنة

0: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير مع إشراقة شمس اليوم. تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لطالب العلم: حين نتحدث عن العلم فإننا لا نتحدث عن الكتب والدروس فقط، نتحدث عن بناء الإنسان. فالمدرسة ليست مكانا نذهب إليه لنحصل على شهادة ثم ننصرف، إنها مكان تبنى فيه الشخصية، فيها تتعلم كيف تفكر وكيف تناقش وكيف تحترم الآخر وكيف تتحمل المسؤولية. والإسلام حين حث على العلم لم يرد إنسانا يملك المعلومات ويفتقد الأخلاق، بل أراد إنسانا يجمع بين العقل والقلب والمعرفة والقيمة. ولذلك فإن من أهم أسئلتك في هذا العام لا تسأل فقط كم سأحصل في الامتحان، بل اسأل: ماذا سأصبح بعد هذه السنة؟ هل سأكون أكثر انضباطا؟ أكثر صبرا؟ أكثر قدرة على التفكير؟ أكثر احتراما للآخرين؟ أكثر قدرة على خدمة مجتمعي؟ هذه الأسئلة الكبرى. فالأمم لا تبنى بالمباني وحدها، إنما تبنى بالإنسان. وإذا صلح الإنسان بالعلم والأخلاق صلح المجتمع. فكن في مدرستك مشروع إنسان لا مشروع شهادة فقط، واعلم أن أجمل نتيجة قد تخرج بها في نهاية العام ليست رقما مكتوبا في ورقة، بل إنسانا أفضل مما كنت عليه. أيها الطالب، أيها التلميذ، ربما يسأل بعض الناس: ما العلم الذي ينبغي أن نطلبه؟ هل نهتم بعلوم الدين فقط أم نهتم بالعلوم الدنيوية فقط؟ الحقيقة أن الإسلام لا يدعونا إلى الجهل بالحياة ولا إلى إهمال ما يحتاج إليه الناس من علوم ومعارف. فالمجتمع يحتاج إلى الطبيب والمهندس والمعلم والباحث والتقني والفلاح والحرفي وغيرهم، وكل تخصص نافع يسهم في عمارة الأرض وخدمة الناس ذلك له قيمة. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. الوزير أفاد على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤميه، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس راكمت التجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة والتكنولوجيا الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات في مجال التنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء لسنة 2026. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب. نهار جديد، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام. اليوم لحد 27 سبتمبر 2026، فريق كامل معكم، فريق نساء اليوم معكم في استقبال هذا اليوم. إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام، إن شاء الله صبحية نعديوها خفيفة معكم، كان بالموسيقى وإلا بالأخبار المواكبات والاستضافات اللي تلقاوها معنا في ماتينانا الماتينال ويكاند اليوم لحد. معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، كوثر البجوي ترافقني تقنيا، وسندة معنا متربصة في الديجيتال. تحية لكم وين ما كنتوا الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في كرهبهم، اللي قاعدين ربي للخدمة متاعهم، الناس اللي طبيعة العمل متاعها هكا في بالأحد بالويكاند، وإلا اللي مروحين توا من خدمهم البيتين يخدموا. إن شاء الله ربي يعاون الجميع، وإن شاء الله ربي يجيب القسم اللي قاعدين ربي توا للأسواق للتجار وغيرهم اللي الخدمة متاعهم تنتعش وما تصير كان بنهار لحد. سينو اللي في الدار اللي صبحين راقدين شوية، زيدا نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله صبحية تعدى خفيفة معنا. انتم اللي تسمعوا فينا واللي ان شاء الله تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. فقراتنا استضافتنا كيما متعودين بها في النهار لحد مع برشا برشا موزيكا اللي نبداو بها صبحيتنا، كيما هبه التوجي وماريلين نورمان باش نسموهم توت سويت.

0: ماريلين نومين انا مين؟ مرحبا اهلا بي. سؤال وجودي راه واحد يلزم ساعه ساعه يتسائل هو شكون، شنو قاعد يعمل في الدنيا، شنو رسالته، شنو اهدافه، شنو طموحاته، وين يحب يوصل بروحه زادة في الحياه. الاسئله هذه راه لازم تطرح باش تنجم توصل تحقق بعض من اللي تتمنيها وتشوف روحك في الصورة اللي انت تتمنى باش تشوف روحك فيها. 6:45 دقيقة للي مازال كيف قام توا، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك مبروك سعيد، واللي يسمعوا فينا من الاول زادة نفس الشيء، نتمنى لكم صبحية طيبة، بداية يوم ان شاء الله ممتعة، ان شاء الله كل الاخبار والحاجات اللي تستنوا فيها تتحقق اليوم، ان شاء الله صبحكم ونهاركم كله طاقة وإيجابية. 27 سبتمبر في سنوات سابقة أكيد تاريخ كان مهم البرشة ناس اللي خلاو الأثر متاعهم في تاريخ الإنسانية. هذيك علاش مع رمزي المنصوري باش نرجو بالتاريخ هذي أو باليوم هذي في سنوات سابقة، شنو أهم الأحداث اللي صارت في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1955 وفي إطار الصراع العربي الإسرائيلي يعلن الرئيس جمال عبد الناصر على تسلم مصر أسلحة من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي، يعني المعسكر الشرقي اللي يحاول الحفاظ على مصالحه في المنطقة ودعم حلفائه ضد المعسكر الغربي. وبالطبيعة النزاع الحقيقي ما هوش نزاع مبادئ كما يحاولوا يروجوله، أما نزاع مصالح اقتصادية بالأساس والثروة النفطية خاصة. 1964 الاغتيال اللي هز الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، عام 63 واللي كان ضحيته الرئيس جون كينيدي. اليوم توصل لجنة وارن المكلفة بالتحقيق النتيجة، وهي أنه لي أوزوالد هو المتهم الوحيد في جريمة الاغتيال اللي في الحقيقة من المستحيل أنه يكون خطط لها ونفذها وحده، ولكن وقتها الملف يلزمه يتسكر وتحمل أوزوالد المسؤولية كاملة وحده. خلينا من الجريمة، التفاصيل تنجموا تشوفوها بطريقة إبداعية في فيلم JFK في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد المشتك تسمع صوتك.

لنا في الخيال حب الفيلم اللي خرج في الشتاء ربيع 2026، فيلم المصري باي سلطان. سمعناه في توقيت 7:03 صباح الخير مجددا لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم لحد 27 سبتمبر 2026. للناس اللي تتسائل على أحوال الطقس، كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ باش يكون في سحب عابرة بأغلب الجهات، باش يكون فما بعض السحب الكثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع إمكانية نزول أمطار متفرقة اللي باش تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليلة. فما ممكن ليلة ممطرة، تزيدوا نتأكدوا أكثر بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة القصوى عامة اليوم بين 26 و30 درجة، وباش تكون في حدود 24 درجة بالمرتفع المرتفعات الغربية. توصل اليوم درجة الحرارة 32 درجة بالجنوب الغربي، وبطبيعة البحر يكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب في عديد المناطق والسواحل. هذه فكرة على أحوال الطقس، ديما نقولوا فكرة أولى اللمحة، وكان نعطيكم أولية للي عنده برنامج توا مع طقس مازال ماهوش سخون ماهوش بارد، دونك اللي عندهم خارجة برنامج مع بداية سنة دراسية زادة ما فماش برشا دروس، دونك العائلة تنجم تخرج تتفرهد وتبرمج نهار لحد. الطقس يكون مواتي ديما مع اتخاذ الحذر وقت نزول الأمطار في البدايات متاع نزول الأمطار، وإلا إذا فما تحذير من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية باش نواصلوا معكم، ومن فقراتنا فقرة نوتري كونسي، الفقرة اللي تعنى بالتغذية متاعكم والنصائح الغذائية اللي تقدم هنا أخصائية التغذية إيمان الهذلي، ديما تكون حاضرة معنا، مشكورة إيمان الهذلي في الماتينال ويكاند وكل نهار حد. اليوم حابين نحكيه على مشكل يعاني منه برشا نساء، وخاصة في الخريف، وهو تساقط الشعر. ديما بعد الصيف نحسه فما شوت في الشعر، فما تساقط شعر طبيعي وفما غير طبيعي. بالنسبة للغير طبيعي بيان سور ديما المختصين الأطباء هما اللي يعطيكم كلمتهم. بالنسبة للتساقط الشعر العادي ولا الأكثر شوية بالعادي، عندكم زادة ما تصلحوا وتعدلوا بالغذاء السليم متاعكم. دونك تسمعوا بعد شوية إيمان الهذلي في نوتري كونسي باش يعطيكم نصائح غذائية تهم المشكل هذي متاع تساقط الشعر. سينو خلينا نرجع للموسيقى. كوثر معنا توا باش اسمه فريد، مش فريد الأطرشان، فريد فنان مصري شاب عنده برشا أغاني حلوة، يغني في ستيل هكا الرومانسي خاصة. باش اسمه بعد شوية زادة صابر ربيعي، اسمه أية دغنوج، وعديد عديد الأصوات اللي تونسية شرقية غربية نحاولوا نبرمجوها في الماتينال ويكاند متاعنا لليوم. معكم أميرة كوثر وسندا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: نوتري كونساي.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا في فقرة نوتري كونساي. اليوم معنا أخصائية التغذية إيمان الهدلي باش تعطيكم النصائح الغذائية الهامة. صباح النور إيمان.
3: صباح النور أمية، باش نحويلك.
2: مرحبا إيمان. اليوم نحكيو على تساقط الشعر ديما بعد الصيف وفي الوقت هذا بالذات برشا نساء خاصة ورجال زادة، أما نساء أكثر باش يحسوا أنه شعرهم قاعد يتيح بدرجة كبيرة. تساقط الشعر هو اللي باش نحكيو عليه اليوم، خاصة من الناحية الغذائية. ووقت ليش نقولوا انه تساقط الشعر هو طبيعي، معناتها فتره انتقال من الصيف للخريف، ووقتاش زاده لازم ناخذ حذرنا ونشوفوا الاسباب الرئيسيه دي تساقط الشعر.
3: صحيح أميرة، كيف ما قلت انت ديجا البيريود هذيا نتاع تبديل نتاع الطقس من الصيف حتى للخريف توكسي فيها برشا تساقط نتاع الشعر هذيا. فيكو كنا ديجا خارجين من سخانه، من شمس، من بحار، من البيسينات، فما عبيد ديجا ما خذتش
2: دوك احتياطاتها
3: فوالا، دونك تلقاها ما حافظتش على الشعر نتاعها. جينيرالمون تلقانا زاد نعوموا شعرنا مسايب في البيسينات واللي هو هذاك كلور دونك ماهوش باهي، دونك هذاك الكل يتسبب لنا في برشا تساقط نتاع الشعر واللي هو التاثير نتاعو باش يجينا في شهر الخريف.
2: فوالا
3: تغذيتنا الخايبه في سيف، دونك تلقانا ناكلو في باش ماكله نتاع الشارع، العباد كلها اللي فيت الكوجينه مسخانه وكل شيء، سورتو بعد الصيف ماهوش سهل اللي تعدى علينا. عندنا زيد الكليما، دونك كيف ما قلنا كيف يتبدل الطقس
2: المناخ
3: اكزاكتومون، دونك هذاك يتسبب لنا في تساقط شعر. نلقاو زاد تساقط شعر اللي هو كبير برشا واللي هو متسبب من الاليمونتاسيون نتاعنا ولا من دي فيتامين دي كارونس اون فيتامين موجودين في البلاد،
2: يعني من التغذيه نتاعنا او من الغلطه ومن بعض النقائص بعض الفيتامينات. كيما شنو هما الفيتامينات؟ طبعا
3: شويه نلقاو ان بروبليم تاع مشكله نتاع انيمي تاع فيريتين نلقاوها طايح، نتاع فيتامين دي نلقاوها طايحه، هذوما يتسببون في بعض النقائص
2: بالزنك مثلا فيتامين دي.
3: وي مي الاكثريه الفيتامين دي والحديد، دونك هما اللي يتسببون اكثر في تساقط الشعر. حتى زنك راهو كيف يبدا زاد ناقص بدا يتسبب لنا في مشكله نتاع تساقط الشعر. دونك لهنا نولي ما نجمو نعرفوا السبب الا ما نعملوا لي بيلون نتاعنا، التحاليل نتاعنا
2: هنا وقت يكون غير طبيعي، وقت يكون
3: فوالا ما تكونش شوت عاديه، معناتها كيف نلقى روحي كيف قاعد نمشط في شعري فما كبه تهبط،
2: نتاع
3: كيف نقوم المخده نلقى روحي كيف نقوم ونرقد نلقى روحي على المخده كيف برشا شعر
2: تاع تمسح الدار تلقى كميه نتاع شعر
3: اكزاكتومون، دونك تبدا كونتيتي كبيره. دونك نوليو اوبليغاتوارمون لازم نمشيو للطبيب درماتولوج وهو اللي يشوف لنا يعطينا التحاليل اللازمه تشكون حتى مشكله نتاع غده الدره وتتسبب في مشكل تساقط شعر زاده.
2: الريجيم
3: لي ريجيم وي خاطر هما شو لي ريجيم انديريكت
2: الريجيم القاسي،
3: خاطر هو الريجيم افكتيفمون خاطر هو الريجيم القاسي هو مشي يتسبب في ديكارونس اون فيتامين، دونك هما لي كارونس اون فيتامين هما مشي يتسبب
2: يرجعوا على
3: فوالا، دونك انديريكتومون لي ريجيم وي بيان سور.
2: لهنا ايمان سي بون احنا عرفنا انه هذه حاجه غير طبيعيه بيان سور، اللي تساقط الشعر نتاعو كبير وغير طبيعي مشى للطبيب عمل تحاليل لازمه خذ الادويه المناسبه. احنا معك انت اليوم هيت ناخذ التغذيه المناسبه، شنو التغذيه اللي تدعم معناتها حمايه الشعر؟ الاغذيه الخريفيه كان نجمو
3: افكتيفمون اميره هو اهم حاجه البروتين، دونك لازم نركزوا عليهم بالكدي بالكدي
2: اللحوم والبيض
3: نلقاهم في اللحم في الدجاج في الاسكالوب في البيض، نعرف اللي هما انت غومي ولات غاليه شويه سورتو الكونسوماسيون تاويكه في تونس، مي راهم لازمين لازمهم يكونوا موجودين في الوجبات نتاعنا وفي نهارنا سورتو. عنا زيد زنك مهم على الاخر نلقاوه في العظم ونلقاوه شويه زيد في الفخوي دماغ، نلقاوه شويه في المكسرات زيد كيف ماذا بينا يكونوا موجودين في وسط الليمات نتاعنا، مش نقولوا كل يوم مي اوموا فما حاجه على القليله فيهم في النهار. الاوميغا 3 زيد مهم برشا اللي نلقاوه في لي بواسون بلو الحوت الازرق كيف ما السردينه كيف ما الغزي التون، دونك هذوما زيد نلقاو فيهم نسبة بيا نتاع اوميغا 3. وللعبيد اللي عندها المشكله نتاع الحديد، دونك الحديد طايح دونك كيف دونك لهنا لازم نصلحوا الحديد، واللي هما نجمو نلقاو عندنا الحديد النباتي والحديد الحيواني. دونك النباتي لهنا نلقاهم في العدس، نلقاهم في البقوليات اون جينيرال، نلقاهم في الفواكه الجافه نلقاهم في الخضره الورقيه كيف ما السلق كيف ما السبناخ كيف ما المعدنوس، نلقاهم زيدا في الحيوانيه واللي هو موجوده في الجيش في الاسكالوب في الحوت في العظم. دونك هذوما فوالا نحاولوا نصلحوا بهم، دونك هذوما الاطعمه اللي ماذا بينا نوفروهم في الماكله نتاعنا.
2: يعطيك الصحه ايمان على النصائح هذه، شكرا ليك. انت هذه النصائح فيما يتعلق بمشاكل تساقط الشعر الطبيعيه وايضا الغير طبيعيه وعلاقتها بالتغذيه المناسبه. نهاركم زين الناس الكل.
1: نوتري كونساي.
0: الماتينال ويكاند.

0: اسمي أمل مهر. صباح الخير مجددا لكم الناس الكل. 27 دقيقة بعد لحظات تكون معكم سبرة بالعزي في النشرة الإخبارية الأولى على موجات إذاعة الشباب, ونرجو معكم في الماتينا الويكاند حتى 9:30 قدوا معنا.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة. هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها, اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في إنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي, يخدموا مع بعضهم, يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم, والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة, ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية, فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي, فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس, هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات, قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل, ماكش متفرج, انت اللي تصنع التغيير في جهتك, تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير, وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم, تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا,
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا,
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا,
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة, ذوق النغمة, جودة الإلقاء, حسن الإصغاء,
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس, وبرامج لكل الناس,
5: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح, شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة,
3: إذاعتنا هي عائلتنا,
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس, إذاعة شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية,
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: نشرة الأخبار.
11: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف دول العالم تشارك حاليا في ملتقى دولي في تونس. تظاهرة رياضية تنتظم اليوم في الحمامات بمشاركة أكثر من 100 دراج من مختلف الفئات العمرية. كانت هذه عناوين النشرة, ونمضي إلى التفاصيل. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية, مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
10: انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
11: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 من سبتمبر الجارية بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش يتحدث عن أبرز فعاليات هذا المؤتمر وأهدافه.
12: فما ورشة عمل، فما زيارات لمدينة سوسة لقاء طلب السفراء، فما اهتمام بالجانب التطوعين في الجمعية التونسية يعتبروهم من أسباب نجاح التجربة التونسية، كذلك إطارات الكفة التونسي المحب للخير المحب للعمل الاجتماعي، هي تجربة فريدة من نوعها، وكذلك واقع الطفولة في إفريقيا. الطفولة محتاجة منا أكثر عمل، الطفولة محتاجة منا أكثر جهد، أكثر تدافع على مستوى الدولي. اليوم تونس هي تعتبر قاطرة للعمل للطفولة المهدة. اليوم أهم حاجة وأن نعرفوا الجمعيات اللي احنا راهو عنا إمكانيات، عنا طاقات، عنا كفاءة تونسية على ذمتهم، وكذلك اليوم نوصلوا صوت أي طفل في تونس يحب يكون خوه التونسي عاونه، ولكن الطفل الإفريقي والطفل العربي الطفل الفلسطيني موجود في الوجدان، فأنا نخدم الطفولة المهدة، هذا واجبنا إنساني دولي نخدموه.
11: وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش بأن هذه الجمعية خلال الفترة القادمة هدفها هو الإحاطة بعشرين ألف طفل خلال سنة 2027.
12: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصلوا للعشرين ألف طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاونوها بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
11: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر، وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد، ونشر ثقافة الوقاية، وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب، خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. وبينت الجابري لدى إشرافها أمس على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية أن بناء تونس يبدأ من الاستثمار في أطفالها وشبابها، وأن الوزارة تراهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية، وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة والشباب والتربية. وشددت الجابري على أن تونس تعول على كل طاقاتها البشرية ومؤسساتها ومنظماتها الوطنية، وعلى قدرة كل تونسي وتونسية على البناء والتشييد. في شأن آخر، اعتبرت رئيسة عمادة الأطباء التونسيين الدكتورة ريم غشام أن انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء

0: في ظروف مش بهين برشا، الشهريه نتاع التوانسه اللي يمشيو ملول بكل ما تعيشش، هما يعملوا برشا قاعد مش ينجموا يعيشوا، والتبه هذه كيف دخلوا في العماده الفرنسيه مش ينجموا يوسعوا في العلاقات ما بين تونس وفرنسا اللي احنا علاقاتنا قويه ديما، نجموا قويهم اكثر.
1: تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية التي تنظمها الجامعة التونسية للدراجات بالتعاون مع جمعية الحمامات للدراجات الهوائية، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دراج من مختلف الجمعيات المنخرطة بالجامعة ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية على مسلك مغلق يبلغ طوله 4.7 كيلومتر للدورة الواحدة، وتتضمن التظاهر إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهواة ركوب الدراجات. عضو مكتب جامع صلبة الجامعة التونسية للدراجات أيمن الشيحاوي:
2: البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل الفوارة بمنطقة الحمامات يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة، تظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عندنا المسافة مش تكون على امتداد 4.7 كيلومتر في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 200 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. إن شاء الله بالتوفيق للناس كل وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهر.
1: نقطة ونهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف دول العالم تشارك حاليا في ملتقى دولي في تونس. تظاهرة رياضية تنتظم اليوم في الحمامات بمشاركة أكثر من 100 دراج من مختلف الفئات العمرية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ايلو عني ايه، هذايا محمد حماقي رجعنا بصوته بعد نشرة اخبار السابعة والنصف. صباح الخير، صباح النور ليكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، للي مازالوا كيف بداوا معانا نهارهم، مازالوا كيف قاموا قاعدين هكا تحضروا في قيوة الصباح. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم احلى الايام. فكرة على احوال الطقس اكيد لازمة في الوقت هذايا، ديما دوبا ما نقوموش باش نقضيوش باش نطيبوا وين نجموا نمشيو. اما قبل الطقس كيفاش باش يكون، نمشيو مباشرة للمهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو.
2: ميتيو.
0: لا ميتيو. معنا اليوم المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
3: صباح النور أميرة، مرحبا بك، مرحبا بك. كيف تسمي هذا الشباب؟
0: مرحبا. طقسنا اليوم على ما يبدو هكا، فما نسمة باردة ما مشمس اليوم.
3: مشمس وطقس استقرار وحتى درجة الحرارة مقبولة نسبيا خلال هذا اليوم. نحكي خاصة على تونس والمناطق الغربية والمناطق الداخلية للبلاد، ما عاد فقط معناتها في الجنوب الشرقي اللي ثم بعض السحب اللي محليين كثيفه في جربه وكذلك محليين في مدنين، اللي تنجم تكون مصحوبه بامطار في متفرقه وتكون في شكل خليه رعديه خلال هذا اليوم. والامطار هذه والخليه الرعديه تشمل زاده كذلك محليا السواحل الشرقيه كما سوس المستير المهديه وكذلك صفاقس. نحكي على المناطق الاقرب منها معناتها للبحر الساحليه خاصة جزيرة قرقنة، وتنجم تكون هناك أمطار متفرقة كذلك في شكل خلية رعدية. مع ذلك معناتها طقس نسبيا معناتها في استقرار ظرفي في بقية الجهات، مع تيارات هوائية اليوم بتكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط، من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي بتكون سرعتها قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية بالتحديد في منطقة السيرات، وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر بتكون مضطرب إلى محلية شد الإثيرة بالشمال وقليل الإثيرة بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة معناتها تتوصل معتدلة ومش تتراوح القصوى اليوم عامة بين 26 و31 درجة، تكون في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى حدود 32 درجة بالجنوب الغربي. بداية الأسبوع إن شاء الله نهار الاثنين مش تتواصل معناتها بعض الأمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، نجم تكون في شكل خلايا رعدية، بقية الجهات سحب عابرة لا غير. تغير اتجاه الريح غدوة الاثنين يصبح من القطاع الجنوبي وتتواصل قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية، ودرجة الحرارة نظرا مع التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي ستشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، ويمشي تروح القصوى عامة ب 28 و33 درجة وتبقى في حدود 26 درجة في المرتفعات الغربية.
0: هذه يعني كان ناخذ فكرة على اليوم وغدوة، كان فما أمطار اليوم في الجنوب الشرقي، غدوة ممكن في السواحل.
3: غدوة كيف زادة محلين زادة معناتها المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، معناتها الجنوب الشرقي والوسط الشرقي الأكثرية المعنية بأمطار، نحكي أمطار متفرقة معناتها حتى الكميات اللي سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة كانت كميات ضعيفة نسبيا، أهمها كانت معناتها 3 مليمتر في جرجيس معناتها من ولاية مدنين.
0: أجيك صح بليل، دونك العوامل الجوية مستقرة، ما فماش تطرف مناخي، ما فماش مطار جاية كبيرة، ما فماش برد، تقعد في المعدل معناتها المقبول والاعتيادي لشهر سبتمبر الفترة هذه
3: تقريبا معناتها بالنسبة حتى نهار الثلاث نهار الأربعاء باش نبقى في نفس العوامل الجوية تقريبا، معناتها كما حكينا على الأمطار معناتها باش تكون حتى أمطار متفرقة وضعيفة من ناحية الكميات وتقلبات جوية كفما حاجة معناتها إن شاء الله معناتها في نهاية الأسبوع لبداية شهر أكتوبر إن شاء الله معناتها تصير تحيين ويصير معناتها نشرت متابعة الوضع الجوي.
0: شكرا مرة أخرى المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي، وكانت هذه الميتيو. بعد شوية بوان روت مع عماد طويل خبير في سلامة المرورية. عماد باش يهزنا اليوم الضاحية الجنوبية بالتحديد في الأماكن المجاورة للسوق رادس، اللي ماشي باش يعمل قضيته اليوم الصباح، تنجموا تاخذوا فكرة زادة على الوضعية المرورية بعد شوية. نرجع للموسيقى باش نسمو فضل شاكر، نسمو زادة شيرين لجمي من الأصوات التونسية اللي تخدم وتنتج بعد نسموها شيرين، سينو الحب بس قبل.

0: شيرين النجمي في توقيت 7:57 دقيقة، صباح النور صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعي إذاعة الشباب. احنا معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص من بين فقراتنا، فقرة بوان غوت، فقرة الكوتشينج. اليوم باش نحكيو في موضوع إذا اللي برشا عندهم معاه التطير، برشا يقول لك اسمع هذه التطير رد بالك، كل تبدأ فما حاجة تصير ماذا بينا من ما يصيروش قبل ما نمشي ونقزو ربي لك اثنية هذيك، بما يعنى التطير تو نحكيو عليه إن شاء الله في فقرة الكوتشينج، وكيفاش نجمو نحيو هالأفكار هذية من عاداتنا ومن سلوكياتنا. سينو زاد عنا استضافة باش نمشيو للمدينة المناسبة. اليوم باش نحكيو على حدث ترويجي سياحي باستخدام الاي اي، كيفاش شنو علاقة الاي اي اليوم والذكاء الاصطناعي في السياحة وفي الشأن السياحي. إن شاء الله هذه بعد موجز أخبار 8:30. سينو توا باش نقعدوا مع بواغوت. بواغوت بواغوت بواغوت ديما مع الخبير في السلامة المرورية عماد الطويل. صباح النور عماد، مرحبا.
1: بخير أميرة، بخير جميع المستمعين ومستعمل التاريخ، ومرحبا بكم.
0: مرحبا عماد، كل نهار حدا وكان تعبوك شوية، كل مرة تمشينا السوق أسبوعية، اليوم مشيت الرادس، شنو الأجواء في الأنهج الطرقات المؤدية ساعة للسوق هذية؟
1: بخير، خرجت بكري شوية يعني الطرقات مازالت نهار أحد يعني نهار الراحة، العائلات مازالت معناتها ما خديتش الريتم نتاعها كيما وسط النهار، ولكن فما حركيه وصلت على مستوى مدينه رازت، يعني السوق الاسبوعيه بمدينه رازت تجي الناس ندخلها نوصل معناتها من جهه شارع فهد حشيه شارع حبيب بورقيبه وندوروا على اليمين عبر نهج ابر خلدون، مش بعيد برشا على المعهد الثانوي ابر خلدون، والناس زاد نجيوها من جهه الشط نتاع الكورنيش نتاع رازت من جهه اخرى. سوق أسبوعية فيها مختلف أصناف التجارة، فيها كل شيء ما شاء الله، المتوفر موجود، اللي مش يحب يجي يقضي معناتها يلقى القضية نتاعه، منتجات، فما حتى الكهرومنزلية، فما كل شيء متوفر،
0: الخير كل موجود، الفلوس بركة يا عماد.
1: سامحني؟
0: هيد كان الفلوس أكها جيب فلوسك ويجا
1: كل خدير وقدره، أما اللي مش يجي لازم يلقى حاجات معناتها يلقى بينازم يشري معناتها على حسب الحاجات نتاعه، ولكن جاي في منطقة الحقيقة باهية معناتها الوسط، معناها يجيوه من مختلف المناطق ومعروف معروف بالكاليتي نتاعه، ولا مش نقول هذه حاجة، ثم أنه زاد شوية تنظيم لازم يصير زاد شوية هنا على المنطقة هنا، صحيح المكان اللي لقاو فيه منظم مرتب شوية، ولكن يكون اكثر ترتيب كي نلقاو وين باش نحطوا السيارات نتاعنا، نرجع صحيح مش كبيره برشا ضيقه شويه، فما اماكن موجوده نجم نخلي الكرافتي بعيده شويه، راهو وحنا نعرفوا التونسي ماذا بيه وين باش يقضي وين باش
0: يقف المكان
1: اي العربه
0: ما يخمم في رزان من بعد اش باش يرجع له اش باش يرجع،
1: هذا هو مش يرجع تمشى شويه احد اليوم ما عندناش ضغط ما عندناش التزامات كبيره، باه التزامات عائليه يضبط في كل وقت صحيح، ولكن في نهار بتاع راحه
0: يوم راحه صحيح
1: حتى مع نتاعك لهنا معناتها هي فكره هي برشا باش السلطات الجهويه والمحليه باش خليت فما سوق اسبوعي لهنا يقع فيه الانتصاب معناتها من مختلف المنتجات خلينا نقول ولا التجاره بصفه عامه، هذا هو معناتها تقريبا، ومدينه راس معروفه بالهدوء نتاعها معناها خلينا نقول معناتها معنى ما فماش برشا كثير، ولكن يمكن من هنا وسط النهار يولي فما أكثر حركية الخطر على حسب ما شفت معناتها فما ناس تجيب القمة معناتها لسوق رز باش يتسوقوا باش يشريوا، وبالتالي معناتها فما العرض وطلب موجود، وما زمينا هنا معناتها اللفتة باش نحترموا بالله بعضنا على مستوى الأولوية داخل مناطق العمران، معناتها نعرفوا الأنهج كلها معناتها قطع ومقطوع معناتها جاي في شكل معناتها ديكروازمون، اما راهو نحترموا ديما الاولويه على اليمين، اذا كان ما عنديش علامه قف ولا فتح المجال الاولويه ديما على اليمين، مش على خاطر تكون في نهج عريض طريق رئيسي، اما ينجم يكون ماهوش طريق ذو اولويه. حبيت نثير النقطه هذه خاصه المشاكل هذه نلقاها وسط الحي السكنيه وسط وداخل منطقه العمران.
0: ايه البيض احنا توا كنا نعملوا هكا اجمالا يوم الاحد ديما ايام العطله والراحه الاسبوعيه اكثر الاوقات اللي يكون فيها خلينا نقولوا اكتظاظ مروري وقت ايش؟ العكس ما عادش نقوموا بكري ما عادش مش السبعه وسبعه ونص وثمانيه هي وقت الذروه وقت الاكتظاظ المروري التوقيت هكا اللي اجمالا يكون فيه اكثر حركيه يوم الاحد.
1: الحدايث نتاع الصباح نص النهار تقريبا لو كان نمشيو للاسواق بصفه عامه على مستوى نحكي على مستوى تونس العاصمه اقليم تونس الكبرى تقريبا تدخل المناطق معناتها تلقى خاصه اللي نلقاو فيها معناتها اسواق تكون يا ما اسواق اسبوعيه ولا تلقاها سوق بلدي وبجانبه فما باقي معناتها مختلف اصناف التجاره موجوده خاصه اذا كان نزيدوا نلقاو الفريت موجود هذاك كله يخلق حركيه صحيح الصباح نقوموا على راحتنا اما الحركيه الاكثريه تبدا 11 مع نص النهار تقريبا هذيك هي الذروه اللي تخرج فيها العائلات التونسيه للتسوق.
0: اي يعطيك صحة يا مي توكا زاد اللي ما يحبش يوحل في الامبوتياج يخرج قبل شوي ولا يخلي من بعد سينو يعطيك صحة يا مي
1: يبدا على بكري ويكمل على بكري.
0: يعطيك صحة يا مي شكرا على الجولة هذه اللي تخونا فيها كل نهار حد وديما تختار معناتها حسب الأحد شنو أكثر الأماكن اللي تجولها التوانسة الأسواق الأسبوعية والأسواق البلدية اللي تشهد حركية في الأنهج المحاذية لها. واليوم هزيتنا الرادس شوي آخر موني باش تزكم في جولة رياضية مع آخر الأخبار الرياضية في تونس وفي العالم في توب سبور مع موني حمام. احنا باش نقعدوا مع الموسيقى لطفي بوشنيق.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: وكسيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: توب سبور.
2: يا صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 ونحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على فريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على اللايف سكرينينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. أكيد نحكيه برشا كرة قدم بعد شوية جديدة. المنتخب التونسي لكرة القدم نحكيه على الجديد بالنسبة للاعب التونسي ياسين مرياح، لكن البداية ستكون ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم البارح مع انطلاق مقابلات الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي الجديد موسم 2026-2027. ذكر بالنتائج: 2-1 لبعث بوحجلة ضد النجم الرياضي الخليدي، 2-2 تعادل إيجابي بين الملعب السوسي كوكب عقارب، 2-1 لهلال مساكن في قرقنة ضد المحيط القرقني، 2-1 زاد لمكان المهدية ضد سبورتينغ بن عروس، 2-1 لجمعية مجرين في جابس ضد مستقبل جابس، انتصار عريض لمستقبل سليمان ضد اتحاد تطاوين بأربع أهداف مقابل هدف، وانتصار خارج القواعد لسكك الحديد الصفاقسي أمام الهلال الشابي بزوز أهداف مقابل هدف. كيف ما قلنا، الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي كنت تبعته البارح مقابلتها في سامدي. ذكر اليوم يكون الموعد مع مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية انطلاقا من ماضي ثلاثة مالبوشمة نادي رضي القربي بإدارة الحكم جاسر جيرات، رائد جويرو يزفر مباراة قوي في القفصة مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين هلال ردايف في بإدارة الحكم سفيان المنصري، نزار ريح يزفر مباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا تستضيف الملعب الجيبسي بإدارة الحكم وائل المسباحي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية مالك ماشا يزفر المباراة، الشبيبة القيروانية جندوبة رياضية بإدارة الحكم حسام الطاهري. وذكر كل المقابلات كالعادة تتبعوها على إذاعة الشباب. اليوم في ديمانش فوت كيف ما قلنا الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد تسارعت الأحداث في خصوص اللي صار في مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ونظيره الأوغندي، الجامعة التونسية لكرة القدم اللي دعات الجماهير البارح لدعم المنتخب ونبذ خطاب الكراهية، شدت على ضرورة تجاوز الانتماءات الضيقة للأندية والالتفاف حول المنتخب والراية الوطنية، وأكدت أن التشجيع المسؤول والروح الرياضية يساهموا في توفير الأجواء الإيجابية للمنتخب التونسي ويعكس الصورة الحضارية لكرة القدم التونسية. كيف ما قلنا في البلاغ، الجامعة التونسية لكرة القدم يلزم الوقوف في كنف الاحترام والمسؤولية، وهذا من شأنه وأنه يساهم في توفير الأجواء الإيجابية اللي يحتاجوها ملعبيتنا. وفي البلاغ متاح الجامعة التونسية قالت وأن الجماهير التونسية أثبتت على امتداد تاريخها وأنها قادرة على إحداث الفارق وبش تكون مثال يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية. هذه بلاغة الجامعة التونسية لكرة القدم. وكيف كيف الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي البارح زاد بدورها كانت أصدرت بلاغ مساندة للمنتخب الوطني التونسي، أكدت فيها المساندة بعيدا عن النتائج الرياضية. كيف ما قلنا هذا الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن السؤال ممكن ينجم يقعد دون إجابة، شنو باش تعمل الجامعة التونسية لكرة القدم وقت اللي تتكرر مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية داخل الملاعب وإلا خارجها؟ يلزم تكون فما جدية، يكون تحديد زادة للمسؤوليات وآليات للتصدي للتجاوزات هذية. هذا جديد بطبيعة بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم. الجديد زادة يجينا البارح بعد ما أعلن مدافع المنتخب التونسي ياسين مريح اعتزاله كرة القدم نهائيا، وكان وضع حد لمسيرته الرياضية بعد معاناة طويلة مع إصابة على مستوى الركبة أثرت في قدرته على مواصلة اللعب. مريح في حسابه الرسمي على انستغرام قال وأنه قرر الاعتزال ما كانش سهل، جاء بعد فترة طويلة من التفكير، خاصة وأنه حاول تجاوز الإصابة ويواصل نشاطه الرياضي ورغم الألم. كان استعان برشا حقن قال طبية عاونته لفترة على الاستمرار، لكن الحلول هذية وليت مش كافية باش يكون حاضر. كان عبر على امتنانه وزاد في آخر كلامه الكل اللي وقف معاه وساندوا في مسيرته هذية في رحلته في الملاعب، وقال إن شاء الله نكون خليت صورة طيبة لدى الجماهير الرياضية. بطبيعة ياسين مريح اللاعب الدولي التونسي اللي قضى سنوات في الملاعب، ياسين مريح اللي كان موجود كيف ما قلنا مع المنتخب الوطني التونسي، كان صال وكان جال وكان دار في النوادي التونسية برشا تتويجات. وكيف ما قلنا هذه كانت رسالته كيف ما قلنا للجماهير الرياضية التونسية بعد إعلانه الرسمي الاعتزال. قصة طويلة ممكن وقفتها الإصابة، لكن مش باش تمحوها للذاكرة من جمعية أريان النجم المتلوي للسي اس اس ثم لفريق أولمبياكوس، مرورا بتجارب في تركيا الإمارات وصولا للترجي وأنهاها في النادي الإفريقي. مسيرة ما اقتصرتش على الأندية، امتدت برشا مع المنتخب الوطني. كان حمل ياسين مريح القميص التونسي في محطات واستحقاقات عديدة. اليوم قال الإصابة قالت كلمتها وخليت ياسين مريح يوضع حد لمسيرته الكروية. شكرا لياسين مريح على كل ما قدمه لكرة القدم التونسية وعلى كل لحظة دافع فيها على القميص اللي لبسه. نرجع هنا نحكي وأكيد باقي على الرياضة الوطنية. الجولة الرابعة من بطولة قسم النخبة البارح أول انتصار لنصرة بولبا وأول هزيمة لنادي ساقيت الزيت. البارح انتصار النجم الساحلي على اتحاد منزل تميم 31-26، انتصار بني خيار على المنزه الرياضي 32-25، انتصار بولبا في المكنين على المكنين 27-26، انتصار الترجي على جمال 39-18، انتصار المهدية في ساقيت الزيت على ساقيت الزيت 32-26، وانتصار النادي الإفريقي على جمعية الحمامات 27-22. ثلاثة نوادي الأولى يد في اليد في الترتيب، الترجي نادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي ب 12 نقطة. كيف كيف الموعد كان البارح مع انطلاق البطولة كرة السلة، القمة البارح انتهت للشبيبة القيروانية في القروان على الاتحاد الرياضي المنستيري 77-62، انتصار النجم الساحلي على الملعب النابلي 77-62، انتصار النادي الإفريقي في حلق الويد على نجم حلق الويد 80-68، وانتصار النادي الرياضي الصفاقسي على النجم الرياضي الراسي 68-46. مجموعة من المقابلات الودية البارح للنوادي التونسية، أكيد مع فترة توقف بطولة رابطة المحترفة الأولى النجم كان فاز وديا على خطاف القلعة الكبرى 6-1. كيف كيف في كرة القدم البارح 2-1 للنادي الإفريقي على غرومبيليا الرياضية، ترجي كان فاز على أولمبي زاوية الليبي 4-0. ونادي وليد رديس فيقسي كان فاز على نادي رياضي بيج بنيانة بثلاثة أهداف مقابل صفر. هذا الجديد بالنسبة للنوادي التونسية. نحكيه على كرة اليد، نرجو نحكيه على المنتخب التونسي للسيدات اللي اختتم البارح تربصه في تركيا بعد زوز مقابلات ودية ضد المنتخب التركي في إطار تحضيراته لكأس أمم إفريقيا. المباراة الأولى فازت فيها تركيا 28-26 قبل ما يرجع وينتصر المنتخب التونسي بنفس الفارق ضد تركيا 28-26. في السباحة، البطل العالمي أحمد الجوادي واصل التألق في دوري الجامعات الأمريكية بعروض قوية في انطلاق الموسم الرياضي، وتألق في ملتقى جامعة فلوريدا، نجح في تحقيق صدارة 200 متر سباحة حرة، نتيجة جديدة تأكد الحضور القوي لأحمد الجوادي في بداية موسمه الجامعي. في التخياتلون، زكريا الشتاوي يرجع لمنصة التتويج القارية بذهبية الجزائر بعد النجاح في التتويج كما قلنا في التخياتلون أكابر ضمن منافسات كأس إفريقيا للتطوير للتخياتلون. جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكيو فيها على لوكا مودريتش اللي يقود كرواتيا الانتصار ثمين ضد التشيك البارح في عمر 41 سنة، كتب فصول جديدة في مسيرته الدولية وقاد المنتخب متاعه للانتصار على التشيك بزوز أهداف مقابل هدف. مودريتش مجددا في الموعد، خبرة القائد وحضوره الحاسم يواصلوا صناعة الفارق مع كرواتيا. البارح المنتخب الإسباني حقق انتصار ثمين خارج القواعد ضد إنجلترا 3-2 في الجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية. يمين يمال كان منح الأسبقية للمنتخب الإسباني، عدل المنتخب الإنجليزي، ثم المنتخب الإسباني أخذ الأسبقية في الدقيقة 74. هذه أبرز نتائجنا بطبيعة في الرياضة العالمية في دوري الأمم الأوروبية. نحكي وكيد على كأس الخليج الخليجي 2027، الجولة الثانية العراق يحسمها البارح في اللحظات القاتلة وانتصار في الثواني الأخيرة على الكويت 3-2، تقلبات مثيرة، وكيف ما قلنا حسم عراقي قاتل في نهاية المباراة. هذا الجديد بالنسبة لكأس الخليج. تسمعونا بقي على الفريكونس متاعنا على فهم، تابعونا على اللايف ستريمينج، وإلا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية متواصلة اليوم كالعادة على إذاعة الشباب في ديمانش فوت، أكيد المتابعة للجولة الافتتاحية الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أنا وقالي كيمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
1: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. الوزير أفاد على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال أسواس دومينيكو باريزي يقول إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل. وأضاف على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال أسواس أن حضوره هذا المنتقى يندرج في إطار الحرص على التعلم والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية الطفل ورعايته وانعكاساتها على حياة الأطفال والأسر. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب، خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبر البلعزي من تلكم الموعد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.

0: مصباح الخير الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدل تسمع صوت
2: كل ما طلعتها الشمس، أشكر الله على القدر.
3: كل ما تطلع شمس نهار جديد، نقولوا لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
4: كود كور.

حياتي عندك للفنانة التونسية الرحلة ذكرى محمد، سمعناها بصوت آدم اللي بدايته كانت باللي ريبريز، يغني ذكرى محمد الوردة الجزائرية، العندليب عبد الحليم حافظ يغني

0: جورج وسوف اللي يعتبروا المثل الأعلى متاعه في الساحة الفنية، الآدم اليوم وإنتاجاته اللي ضاربة وإنتاجات اللي معناتها في مستوى القدرات الصوتية اللي قدمها أو اللي يملكها آدم سنة كان في كارتاج أوف بعد المهرجان، أما صيف الفارطة كان موجود في إطار المهرجان وشفناه في مهرجان بنزرت وفي مهرجان الحمامات وعنده قاعدة جماهيرية ما شاء الله في تونس. احنا معكم في الماتينال ويكاند باش نرجعوا للاستضافات وكذلك المواكبات لمتابعة هي الحقيقة تظاهرة تصير اليوم في المونستير، نحكيه على الشأن السياحي بعيون أخرى لأنه اليوم مهم أنه ندخلوا أو تم إدخال معناتها التقنيات الحديثة في الشأن السياحي، في جلب السياح، في طريقة التسويقية اللي تقوم بها بلادنا. وقلت المنستير اللي هي وجهة سياحية بامتياز، هذيك علاش باش نستقبلوا معانا توا سي حسام الخشين، هو مدير عام المركب السياحي مارينا المنستير. صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور، يعطيكم الصحة على الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: اهلا وسهلا بك سي حسام، باش نحكيو على تظاهره اليوم تنتظم بمناسبه اليوم العالمي للسياحه. بعد قليل الافتتاح يكون لابخي ميدي، باش يكون عندي ساعتين بالضبط، تو نحكيو على فقراتها. اما قبل طمنا على الوضع السياحي في صيف 2026 في المنستير كيفاش كان؟
1: والله هو الصيف تعدات الحقيقه صعيبه، معناها على عدة مستويات، أما معناتها الحدة نتاعها نقصت بالتضافر الجهود حتى على المستوى الجهوي، السلطات الجهوية ومندوبية السياحة كانوا الحقيقة يعاونوا فينا ويتبعوا فينا 24 على 24 باش
0: نرجعوا نقولوا الصعوبات
1: نتخطى.
0: كانت في علاقة بالانقطاعات نتاع التيار الكهربائي والماء في
1: صحيح،
0: المنستير.
1: والماء
0: والماء
1: ومن بعد انقطاع القوارير المياه
0: اي اي
1: الكتيبة ديك أثرت.
0: يعني صعوبات كبيرة الحقيقة عاشها التونسي، نتصوروا زاد المدن الساحلية والسياحية فما تحديات كبيرة باش تقدم الخدمات كيف ما هي وما تأثرش معناتها على جودة الخدمات بالنسبة للسائح التونسي والأجنبي كذلك.
1: صحيح، هي الحقيقة الوجهة معناتها التونسية معناتها توت معناتها خذت العادة بالنسبة للمدن الأوروبية والسائح الأجنبي اليوم يجيو لتونس ويستمتعوا بالعطلة نتاعهم من الرفاهيات الكل موجودة. تبقى سنة معناتها كيما المواطن التونسي بالضبط، معناتها تأثر شوية معناتها القطاع السياحي، اما كما قلت لك راهو معناتها فما تضافر جهود باش نقصت الحده، وهو راهو المشكله الوحيده اللي معناتها جات بصفه فجائيه.
0: اي
1: خاطر معناتها سينو البروفيسيونيل بتاع التوريزم ما يحضر الافونس السيزون تاعو ويخدم باش ما تصيرش هكا الحاجات هذوما طارئه. ما تخطيناها خاطر الريزرفاسيون صايرين هما ديجا من معناها مشتاق،
0: الحجوزات
1: دونك
0: ايه
1: الحجوزات صايرين، دونك مش السائح مش باش يبدل الوجهه نتاعو في اخر لحظه. بيانك
0: اما
1: معناتها
0: ان شاء
1: حتى
0: الله
1: بعد
0: تكون تقدمت له معناتها الخدمات اللازمه اللي جاي على خاطرها، لانه السياحه سياح بحر وبلايص مزيانه وطبيعه مع سيرفيس زاده، وهذا المشكل نتاعنا في تونس، المشكل الكبير الحقيقه اللي شفناه كان بالوضع هذا اللي انت ذكرته، الصعوبات اللي لقاوها معناتها المؤسسات السياحيه. اما اجمالا في تونس اكثر حاجه ممكن مازلنا نعاني وزلنا نصلحوها بالحق ونعدلوها هي الخدمات اللي تقدم التونسي والا الاجنبي، ينجم معناتها يلقى البدائل راهو، واحنا ما نتمناوش هذايا، ماذا بينا وكان في بلادنا معناتها تدفع وتلقى خدمات عندها جودة عالية. إجمالا بالصعوبات هذه سي حسام، لكن السياحة في المنستير خلال صيف 2026 تعتبر شهدت انتعاش ملحوظة، لأنه فما بعض المؤشرات السياحية اللي أنتم تقيسوها بارتفاع عدد معناتها الوافدين وزيادة الليالي المقضات مقارنة بفترات سابقة، صارت فما زيادة.
1: والله فما زيادة تعريجا شوية على الموضوع اللي كنا نحكيو فيه على الصعوبات اللي تعدينا بهم صيف السنة، نجموا ما نحسوهمش في معناها في وقتها، أما ينجموا يكون عنده انعكاسات على السيزون الجاي. طبعا نحن جيست بعد الموسم موسم الصيفي، معناها ولينا نسألوا أسئلة أخرى ما كناش نسألوها، اسكو فما ماء، اسكو كذا، معناتها فما
0: شيء
1: معناها حتى
0: بديهية،
1: سائح
0: تنجم
1: ولا
0: تأثر،
1: ياسر.
0: معناتها تأثر على السنة الجاية والموسم الجاي.
1: اي دونك يلزمنا نخدموا باش ما تكونش السياحة معناتها موسمية، معناتها صحيح هي مهمة، معناتها الشاطئ والبحر وكل معناها مهمين، أما راهو
0: الخدمات
1: معناها
0: هي.
1: تونس، تونس عندها بوتنسيال كبير، عندها إمكانيات كبيرة نجم تعطيها للسائح، نجم نخدموا على السياحة الثقافية، على السياحة الطبية، على سياحة الأعمال، سياحة المؤتمرات،
0: سياحة البديلة، معناتها سياحة
1: سياحة
0: بديلة
1: بديلة واللي
0: بحسب.
1: تخدم على طول العام، ما نقعدوش مربوطين بسيزون. هذا شنو تخدم عليه وزارة السياحة باش
0: والخدمة هذول
1: تعدل.
0: لازم مجهود مضاعف السنة باش تعملوا تطمينات، تبعثوا رسائل طمأنة
1: أي
0: للتونسي وللأجنبي باش يكون موجود إن شاء الله في صيف 2027. هذيك علاش مهم زاد أنه تطوير الآليات وطرق الماركتينغ أو التسويق للشأن السياحي. أنتم اليوم اخترتوا تحكيوا على الذكاء الاصطناعي أو تحاولوا تقحموا تدخلوا الذكاء الاصطناعي في المجال هذايا، كيفاش؟ أعطينا فكرة في علاقة ببرنامج اليوم اللي باش يصير بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أبغتيغ من مدى ساعتين متاع القايلة حتى لستة متاع العشية. فما عديد الفعاليات من بينهم كما قلت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لترويج لوجهة المونستير، كيفاش تدخلوها، كيفاش نوع
1: إن شاء
0: المخطط
1: الله.
0: اللي قاعدين تخدموا عليها؟
1: هو المنظمة العالمية للسياحة تحتفل كل 27 سبتمبر باليوم العالمي للسياحة. السنة اختارت الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. أنت تعرف الذكاء الاصطناعي دخل في الدومين الكل وتوا ولات أكثر فأكثر معناها طاغي في الحياة اليومية متاعنا الذكاء الاصطناعي. دونك هي اختارت باش يكون الذكاء الاصطناعي في إعادة تطوير السياحة. احنا خذينا هذايا في الاحتفالنا اليوم اللي هو مش يكون تحت اشراف مندوبيه السياحه بالمنستير، باش نعملوا الجمعيات الناشطه في المجال السياحي
0: سياحي.
1: باش تقدم من فيديوهات يخدموا السياحه بالذكاء الاصطناعي، باش كل واحده معناتها فما عديد الجمعيات فما
0: يعني
1: دكاتره
0: تسويقية.
1: ومن بعد مش تصير ندوة على كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي للتطوير للترويج للأكلة التونسية
0: تقليدية
1: والتقليدية في المناستير، كيفاش نستعمل الطرق الجديدة متاع الرقمية والذكاء الاصطناعي للترويج لهذه الأكلة.
0: أي علاقة مثلا الماكلة والموروث الغذائي اللي هو الثري في المناستير؟ وهذه معناتها ما عنديش في شك، أما كيف سيستخدم أنت الذكاء الاصطناعي في علاقة بالأكل أو الموروث؟
1: الذكاء الاصطناعي هو موجود تو في كل شيء. مثلا اذا كان نحكي على تصنيع فيديوهات بالذكاء الاصطناعي اللي هما معناتها تحس انت حتى في خدمتك معناتها فيديو مخدوم بالذكاء الاصطناعي ساعات يعطي امبلور اخرى للموضوع، ومعناتها يعطي معناتها اهميه اذا كان انت تقدم طبق معناتها الفيديو كيفاش مخدوم بالذكاء الاصطناعي نجم يعطي اون فالور للطبق ولا الاكله هذيك. مثلا المستيره معروفه بالسمك الشركاو،
0: عندكم مهرجان الشركاو،
1: مهرجان باش يصير ان شاء الله في المارين نجم
0: قريبا
1: ان شاء الله قريبا نهار اثنين، يبدا نهار اثنين 3 و4 اكتوبر. زاد كيف الجمعيه اللي تنظم في مهرجان الشركاو
0: شاركه معكم في اليوم اليوم
1: شاركه معنا اليوم وش تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج للاكله هذه. معناها فما معناها امكانيه ان نحن نعملوا مثلا في الريستورون في المطاعم يبدا المنيو موجود بالكيو ار كود، كي تدخل انت يعطيك الاكله هذه كم تتكون وكيفاش، خاطر ساعات نحن لي منيو يبداو اكثرهم بالفرنسيه ولا بالعربيه، فما سياح من لغات اخرى ما ينجموش يقراوا دونك نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقه اللي انت كي مثلا كي تسكاني الكيو ار كود يعطيك
0: الانجريديون والمكونات نتاع الوصفه هذيك ولا الاكله هذيك
1: وكيفاش يتقدم الطبق هذا. دونك هذوما هما معناتها الحاجات اللي
0: جديدة،
1: نجم نخدموا عليهم
0: تقنيات جديده، هذه تقنيات جديده نجم تكون معناتها عندها اكلها وتنفع في المجال السياحي وفي استقطاب السياح.
1: مثلا فما جمعية أزرقنا الكبير، هذه جمعية تعنى بالبيئة والحماية متاع الشواطئ والحفاظ على النظافة متاع الشواطئ، خدمة من فيديو بالذكاء الاصطناعي يوريك كيفاش مثلا إذا كان جيست صغير في الشط كي تمشي أنت للشاطئ تلا واحدة بوسة بلاستيك بالذكاء الاصطناعي عملوا معناها الامباكت نتاع
0: التأثير أو الأثر
1: تأثير أثر أنك تخلي قارورة بلاستيكية كيفاش يتطور ويبدا الشاطئ الكل ملوث بالبلاستيك وشنو الاثار نتاعهم على الاحياء في
0: الانعكاسات نتاعو على الثروه البيئيه او الثروه البحريه بالتحديد.
1: الثروه البحريه هذا هو معناتها الحاجات اللي نخدموا عندهم زاده كيف عندهم شخصيه صغيره كرتونيه تتحرك بالذكاء الاصطناعي ما هي عاملينها سبيسيالمون للصغيرات اللي هو كمان اللؤي مسمينه كيما لبيب قبل لؤي هو يتكلم مع الصغيرات ويعطيهم شنو معناتها معناها ينصحهم ويقول لهم ما تلوحوش الاوساخ في الاماكن غير مخصصه لها ولازمنا نحافظوا على البيئه. هذوما معناها محاولات بالذكاء الاصطناعي للتطوير الجهه والترويج لها.
0: موافقين يعطيكم الصحه هي هام جدا جدا انه نواكبوا العصر ونواكبوا التقنيات الحديثه كما انتم اليوم ان شاء الله من خلال الجورنيه اللي باش تعملوها عندكم طاوله مستديره عن كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير وللترويج الاطباق التقليديه اللي تميز المنستير وان شاء الله المؤشرات السياحية ترتفع مع الصيف الجاية وعلش لا تكون أنت خارج المواسم مش كان في الصيف تكون فما تظاهرات ومناسبات اللي تستقطب السائح التونسي والأجنبي زي دارو السائح التونسي ما يقلش أهمية لأنه التونسي عنده النزعة متاع أنه يمشي للجهة وللولاية الفلانية في مناسبة في تظاهرة في مهرجان وهذا اللي نشوفوه ممكن احنا توا في الخريف تستور مثلا اللي تولي وجهة بما أنه مهرجان الروماني ثمنه في المنتوج الفلاحي متاع الجهة وتصير عديدة التظاهرات في زغوين مثلا كعك ورقة بالنسري أو النسري القيروان اللي زاد عندها مهرجانات كان في المولد وغيرها. مهم أنتم أولاد المنسير تخدموا زادة على المجال هذا حتى تكون السياحة مش مقتصرة فقط على الصيف أو الموسم الصيفي. يعطيك صحة شكرا
1: ليك. بارك الله فيك.
0: يفضلك. شكرا لك سي حسام لخشين مدير عام مركب السياحي لمارينا بالمنستير. كانت هذه فكرة على اليوم العالمي للسياحة واستراتيجيات السياحة اللي قاعدين يخدموا بها المهنيين ويحضروا فيها المهنيين قبل الموسم أو بعد ممكن متابعة ما بعد الموسم صيفة 2026 اللي كان صعيب على جميع الأصعدة. إن شاء الله كل هالصعوبات هذه يتم تجاوزها والتحضير المسبق يكون دائما قبل بفترة قبل بسنة على شلي شوي آخر باش نقعدوا مع الكوتشينج وأحلام الشواشي للناس اللي عندها المشكل متاع التطير. ليه الشخص هذيك كان نقابله نهار يتعدى لي منقوب كان نقابل الشخص هذيك مش القضية متاعي مش باش تقضى التطير اللي بعد شوي باش نحكي فيه مع أحلام الشواشي في فقرة الكوتشينج وقعدوا معنا سينو نسمو الموزيكا هي مازري حل البيبان شوت أيمن لسيك.

0: هذه يا رغب علامة جنون من جيدو في توقيت 9:06. مرحبا بكم مجددا معنا اللي تسمعوا فينا في الماتينال ويكاند نهار العيد، واللي التوقيت هذا راه حتى اللي مش يصبح راقد على العادي على الوقت نتاع القرايه ومتاع الهزان المدارس ومتاع الخدمه زادة، نرى حد بلي باش تصبح راقد راه 9 ديجا شبعت بالنوم فرابور باللي متعودين به. 9:06 نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد الناس الكل. باش نمشيو لفقره الكوتش coaching. Coaching. نقولوا صباح النور لأحلام الشواشي، مدربة في التنمية البشرية، أهلا وسهلا بك أحلام.
1: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية، شحوالك
0: ميرة. يعيشك يا أحلام، شنو أحوالك أنت؟ معك انت ان شاء الله ديما لاباس، احنا معك انت ديما نحبوا هكا نشوفوا بعض الظواهر، نخدموا على انفسنا زاده وبعض الظواهر او الحاجات اللي داخله في الموروث نتاعنا باش نصلحوا السلوك. اهم حاجه لانه اليوم باش نحكيوا على التطير، التطير اللي هو حتى في الاسلام معناتها هي عاده سيئه ومربوطة بالتشاؤم بالحاجات الخايبة هذه في ديننا، فما بالك اليوم في الموروث الشعبي ياسر دولوها التوانسة داخلة برشا في المتداول عنا، وهو التشاؤم والاعتقاد ديما في الخايب. كان نشوف فلان النهار يتعدى لي سببها، كان نشوف كذا قضيتي مش باش تقضى، وان اليوم نهار مهم بالنسبة لي، انا عندي ميتينغ ولا عندي ما نعرفش لأي حاجة مهمة لازمني نقضيها. برشا يربطوها حتى بحيوانات، اللي البومة عنده مخبر خايب، اللي القطوس الكحل ذيك اللطف يا ربي نجم يجيب له النحس خاصة هكا في الصباح، ولطف عليكم الناس الكل من الحاجات الخايبة ما راهو الكاتب بيصير. فقدت التطير علاش معناتها في المخيل التونسي وفي الموروث الشعبي برشا يقولوا به؟
1: والله هذا موضوع مهم، خاطر برشا ناس مثلا الصباح كما قلت انت يعرضوا مثلا شخص معين يقول يا ربي الصباح المبروك، والا ما تعدلوش نهار به يقول يا ربي علاش كون صبحت.
0: ما هو خلتك فلينا شفتها اليوم ماذا بيا ما عادش نشوفها الصباح،
1: وعينها حرشه مثلا، عينها حرشه ماهيش بيه يا عيدها، والله يعطتني عين الصباح هاني تعدلي نهار سابطة، معناها موجودين. ساعات فما ناس حتى مثلا يبدا مثلا في الموروث الشعبي نتاعنا مثلا يقول لك اليوم بزعت شويه تيبل بتصير لي مشاكل مثلا، معناتها برشا معناتها حاجات اوركو هذي كله معناها ما عندوش حتى اساس من الصحه. بالعكس انت كي تحط الخايب في مخك وتنوي الخايب فما ذبذبات تبعثها انت للكون يولي يصير لك الخايب بالحق. ذاك علاش احنا حتى في الدين الاسلامي يقول ديما تفائلوا بالخير، ديما معناتها
0: تفائلوا خيرا تجدوه.
1: يعطيك صحة، انت كي تتفائل بالخير صباح التوكيدات الايجابية تقول اليوم نهار جديد، اليوم نهار زين، ربي معايا، ربي يحفظني، أذكار الصباح، كل شيء هذي الكل تحسن نفسك. لكن إذا كان أنت تجي مثلا تربط مثلا حاجة سلبية بشخص معين عرضك، والأغرب أنه بالحق ناس يقول كل ما يعرضني شخص ذاك تصير لي حاجة خايبة، كأنه هو يبعث رسالة طاقية بالذبذبات نتاعه للكون تولي ظروف الكل ضده هو. معناها امور تاع طاقه، فهمتي ميرا؟ لذا معناتها احنا
0: مش كان بالاشخاص، حتى بالعادات مثلا احنا عندنا ما تقصش ضوافر في الليل طير الرزق، ما تكنسش الدار في المغرب زاد طير البركه والرزق، ما تلعبش بالمقص في ديك اي اسمع، وما تلعبش بالمقص في ديك حد، وما تقصش به تشدوا في يدك تقعد تلعب بيه كهوره وتصير مشاكل في داخل افراد العائله. هذه حاجات اللي معناتها كبرنا بها واحنا نسمعوا فيها ونعرفوا اللي هي التطير، لكن يتم تداولها وتورثها وكأنه حاجة باهية.
1: اي صحيح، ساعات حتى الناس الكل يقول لك والله مش مليح، مش مليح عليا الحاجة هذيك.
0: اي ما تطلبش حاجة في المغرب، ما تطلبش الملح ولا غربيل ولا هذوما حاجات يقولوا بهم التوانسة.
1: يقولوا بهم التوانسة موجودين في الموروث الشعبي، احنا الموروث الشعبي قدروه وكل شيء، لكن نحبوا ناخذوا الحاجات الايجابيه
0: كل شيء. يعطيك صحه
1: سلبيه، يعطيك صحه ديما بتفائلوا بالخير، التوكيدات الايجابيه الصباح، الصباح راك تصبح على روحك تغزل في المرايه، ما تصبح على حد معناها ما تربطش معناتها حاجه نحس صارت لك انك صبحت على عبد، اول واحد تشوفه هو روحك، تشوف روحك في المرايه.
0: واهم حاجه كما قلت انت معناتها حتى دينيا هي حاجه محظوره معناتها غير مرغوبه، وتفائل خيرا تجده قد ما انت تكون ايجابي وتتمنى الباهي قد ما يصير لك الباهي. تقعد موقف قلبك من فلان شفته ولا الحاجه هذيك صارت قبل ما نمشي للبلاصه الفلانيه راهو بطبيعتها معناتها انت ماشي 50-50 بطبيعتك.
1: يعطيك الصحة، وديما نقولوا لا لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق، لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق. شو معناه؟ معناه هو حتى وكان عنده حاجة ولا حسد ولا يحب معناتها يضربك بعين كما نقولوا احنا ولا حاجة، ما عندوش حتى قدرة. انت بركة كي تأمن بها تبعث ذبذبات للكون تولي تجيك مصادفة، معناها ديما تتكرر لك الحاجة مع الشخص هذاك اوركو ديفو فيك انت. انت كي تفائلت بالخايب ثم ذبذبات خرجت منك للكون عمل لك الحاجة الخايبة. كي تتفائل بالخير ثم ذبذبات تخرج للكون يعمل لك الحاجه الباهيه. دونك كلها امور تاع طاقه، كلها امور تاع ذبذبات وترددات تبعثها انت في المحيط نتاعك.
0: احلام كيفاش نصلحوا؟
1: نصلحوا
0: اهم نقطه،
1: اهم نقطه
0: اول كيفاش نعدلوا سلوكنا ونصلحوا.
1: اول حاجه الوازع الديني، نحسنوا رواحنا بالافكار بالقران بالصلاه بالحاجات هذه الكل. ثاني حاجه ما نحكيوش الامور هذه قدام صغارنا، خاطر احنا تعدات لنا من اجيال اخرى ما نخليوهاش تزيد
0: تنتشر هالموروث العظيم هذا ينتشر.
1: نحدوا من انتشار الظواهر هذه، نحبوا بعضنا كلنا وخيان كلنا، المؤمنين الكل والمسلمين الكل والاديان الكل خيان. ما تقراش النقص في اخوك المسلم ولا جارك ولا اللي هو مثلا نصبح خايب ولا باش يعمل لك حاجه، ديما توسم فيه الخير. ونحن توانسة كل أهل خير بقدرة ربي، وما فماش حتى شيء بقدرة ربي اللي يشد في ربي ويشد معناتها في الأفكار متاعه وقلبه طيب بقدرة ربي ما يجي كان الخير
0: إن شاء الله. ما كتبنا ربي كان الخير. يعطيك صحة أحلام، شكرا أحلام شويشي مدربة في التنمية البشرية.

سمعنا تيتانيوم في توقيت 9:23 دقيقة. احنا قبل ما نوصلوا معاكم لنهاية الماتينال الويكاند باش نحكيوا على تظاهرة سينمائية تعنى بالفيلم القصير. الفيلم القصير اللي برشا يعتبروه أصل السينما وبدايتها الحقيقية، لأنه بدأت التجارب الأولى في العالم بأفلام قصيرة، ومن بعد بالتطور أصبح الفيلم الطويل ونشوفوا الأفلام اللي تفوت حتى ساعتين اليوم. على كلنا باش نرجع للفيلم القصير وللتظاهرة اللي تحتضنها كيف قريبا، وهو مهرجان الفيلم القصير بالكيف نهار 30 سبتمبر باش يبدا حتى نهار 3 اكتوبر في دورته الثامنه. تاسس سنه 2016 بالتحديد المهرجان هذه الدوره الثامنه كما قلنا تقام بمدينه الكيف، باش يشاركوا فيها 38 فيلم بالروائي ووثائقي من تونس وعديد من البلدان العربيه والافريقيه كما مصر، المغرب، موريتانيا، البحرين، السعوديه، الكاميرون، مالي، أفلام من غينيا زادا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، سينيغال، توغو ورواندا، إلى جانب الأعمال التونسية. نرجع ونقول نحكيه على الأفلام القصيرة اللي ستقام في إطار الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكيف من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر. المهرجان اللي تأسس سنة 2016 من قبل جمعية فنون السينما والمسرح بالكيف يهدف للتعريف بفن الفيلم القصير بالمختلف معناتها بتاع أشكاله، وكذلك إتاحة الفرصة للجمهور أنه يتابع ينقد الأفلام هذه ويشوف تجارب سينمائية من العالم العربي والقارة الإفريقية وهي أفلام قصيرة. بالخبر هذه وبالتظاهرة هذه إن شاء الله نوصل معكم لنهاية حصتنا لليوم الماتينال ويكاند. كنا معكم إيكيب كاملة من 6:30 متاع الصباح حتى التوقيت هذية، أميرة، كوثر وسندا في معنا في الديجيتال مترابسة، مشكورة جدا سندا. بعد شوية نسرين باش تكون حاضرة معكم في صغارنا، سويعة كالعادة مع نسرين حشينة، ديمانش بلوس مع سهيل مجري من 10:30 حتى نص نهار ونص، ونهار لحد كان تعودتوا من الأسبوع الفارت بدي معكم كريم في فيراج من نص نهار ونص حتى ماضي ساعتين تقريبا، دونك تنجموا حتى ماضي ساعتين بالضبط، وتنجموا تقعدوا بالطبيعة تتواصلوا مع كريم وتشاركوا في مختلف المواضيع اللي طرحها في فيراج. ديمانش فوت ماضي ساعتين مع وفي فدو، عاطف الزنيدي، بعد الموعد يكون مع وطف الورغي في 5 نجوم، 5 متاع العشية كريزي ساينس مع حسين الطهري، 6 متاع العشية، وستاد 2 هيدي جبنياني، عاطف الزنيدي 7، سينو 5 الليل في سهرية كالعادة مع دكتور أحمد النايفر وأمل الراجدي، وأكيد الموعد هذا يبدأ معكم ونطلق معكم من الأسبوع الفارط مع انطلاقة شبكة خريف شتاء 2026-2027. نقول لكم نهاركم زين، في الأمان.

0: أنا إيت.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعة شباب من تونس.
2: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحرية العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز الأمس لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة نقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقاتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلالها لا قرارها. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد الوزير على هامش زيارة ميدانية لعدد المؤسسات التربوية في ولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 سبتمبر الجاري بالحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. وزيرة المرأة والطفولة أسماء الجابري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها لمثل هذه المبادرات. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS يقول إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله. إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء دفالك.

0: اختيار مبروك السيد. مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: التسعة واربعة وثلاثين دقيقة. أصدقائي الأطفال، صباح النور، صباح الأمل، صباح الشغف الذي لا ينضب، صباح المحبة وصباح المشاعر النبيلة وصباح النشاط والحيوية وبراءة الأطفال. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا شيخين متفرهدين. أصدقائي من أقصى شمال أقصى الجنوب، اليوم مانيش وحدي، فقط في انتظار أصدقائنا الأطفال باش يكونوا حاضرين بحذينا بعد شوية، وباش نعملوا برشا برشا برشا جو. اليوم صغيراتنا يجيونا من رياضة الأطفال، فاليوم باش نحكيوا على شنو نقراو. وما تعرفوا التلوين مش سهل أصدقائي الأطفال، راه التلوين من أصعب المواد اللي نقراوهم في روضة الأطفال. واليوم باش نحكيوا على أصدقائنا على مشاغلهم، خاصة إيه اللي يقراو في رياضة الأطفال زعما شنو يحكيوا مع بعضهم، على شنو يحكيه وشنو اللي يحبه وشنو اللي ما يحبوش. هذا الكل إن شاء الله في برنامج صغارنا اليوم. تحية للفريق الكل، خليكم برونشي، ما تبعدوش أصدقاء الأطفال، ما تبعدوش على الإذاعة، على خطر احنا باش نرجعوا بعد شوية، هكا استنونا شوية بركة وراجعين.

0: رجعنا لكم أصدقائي الأطفال ومكملين مع أصدقائنا اللي نورونا اليوم باش نحكيو معهم على برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم معهم. لكن قبل هذا يزمني نشوفهم نتفقدهم ناشطين مش ناشطين. أنا باش نقول ناشطين ونقول صباح النور. كان قالوا لي صباح النور قوية قول رام ناشطين. كان جاتني صباح النور مش قوية برشا نقول لا راهم ما همش ناشطين وراقدين وبالسيف جايين باهي. صباح النور
1: صباح النور.
0: ناشطين
1: ناشطين.
0: شيخين
1: شيخين.
0: متفرهدين
1: متفرهدين.
0: ليه ما شاء الله عليكم.
2: اما في بالك هذه البلاصه قاعدين تعملوا فيها الفيديوهات؟
0: هذه البلاصه قاعدين نعملوا فيها فيديوهات. هاكو احنا تصور فينا صديقتنا راهي سنده قاعده تصور فينا وصديقتنا كوثر قاعده تعدي فينا بالصوت وهيك كاميرا هاكو فما ثلاثة يصوروا فينا هاكو من الجهات الكل باش نوليو مشهورين. تحبوا توليو مشهورين؟ انتوما جيتوني خاطر تحبوا توليو مشهورين في ذات شباب. توا فهمت. ايوا نحنا كي نوليو مشهورين شنو يصير؟ علاش نحبوا نوليو مشهورين؟
2: مشهورين في المدينة الكل
0: زيدة. الله الله وعلاش تحب تولي مشهور في المدينة الكل؟ شنو يصير هو كي واحد يولي مشهور؟ شنو يصير له؟
2: يولي مزيان.
0: توا فهمت. يعني ما عادش فما لا مكياج لا فما كريم ترطيب البشرة لا حد شيء. تولي مشهور تولي مزيان هكا يا عيني بيه.
2: لا تولي العباد كلها متحولة فيك.
0: كي تولي مشهور العباد كل تولي متحولة فيك. كيفاش تولي متحولة فيك؟
2: دورة هكا مدورة فيك هكا انت محصر في وسط
0: كهو يدوروا بيك هكا
2: ويزمك انت يزمك توقع لهم باش كي تمشي لك واحدة بعد واحدة.
0: كهو كي تولي مشهور يدوروا بيك وتبدأ توقع تبدأ تصحح. اما رد بيك تصحح على ورقة مش هي تصور واحد يصحح يلقى روحه مصحح على حاجات هو ما في بالوش بيهم لازم يرد بيله هكا ولا احنا توا باش نتعرفوا عليكم نبداو نعملوا دائره هكايا كل واحد يقول لي اسمه وقداش عمره باهي تفهمنا
1: فهمنا
0: باهي. نبداو معك انت يا بنوته اللي لبست لنا هكا بيبيون روج مزيانه.
2: اي هذه اختي انا والاخرى زاده هذه اختي.
0: الله الله ما شاء الله العائله الكريمه جاتني. قداش عمرك وشنو اسمك يا مزيانه؟
3: اسمي جنان وعمري أربع.
0: هكا ليه واضح ويقولها عمرك أربع. رد بالك تنقص شهر ولا تزيد شهر؟ أربع سنوات به. وانت مزيان؟
3: أنا
0: أنا
3: عمري ست سنوات واسمي ساجد لقبي الغرايل.
0: ما شاء الله فماشي معلومة أخرى تزيدها لنا باش مغروم باش مغروم. جنان وساجد جنين ساجد باش مغروم بالكرة؟
1: لا
0: بالقراية.
1: اي
0: مغروم بالقراية به. وشو تحب في القراية؟
3: نقرا.
0: اي مثلا تحب تقرا الحساب تحب تقرا المحفوظات تحب تقرا برشا حاجات عنا نقراهم.
3: نقرا كل حاجات
0: كل الحاجات ما شاء الله عليك. ماما مش تعبة يعني وأنيستي ما يش تعبة معك تحب كل شيء. ما شاء الله قليبي
2: يا أخي. هذه الكاميرا الكاميرا الأولى هذه الكاميرا الثانية.
0: أيوة عنا كاميرا ثالثة زيد.
2: ما قلتهاش.
0: شوف ما قلتهاش خاطر أنا مغطيتها. أما عنا ثلاثة هذه مواضيع مهمة جدا في برنامج صغارنا نحكي وفيها كيو على الاستوديو. عجبكم الاستوديو؟ شفتوا قديش كبيرة
2: ونصور فيه نوار
0: والنوار زادة بالنوار زادة. شفتوا خاطر نتوما نوارات قلنا نحطوا ذيكا بالنوار باهي باهي. نمشيو بحذا صديقتنا اللي عملت لنا هكا دي روبون محليهم زادة وهي لابسة لبسة مزيانة وجوب محلي.
1: انا
0: حسب رايك هي تعرف روحها هكا تضحك لي. عسليمة
1: عسليمة.
0: شو اسمك يا مزيانة؟
4: اسمي فردوس.
0: فردوس محلى اسمك. شكون سماك فردوس؟
4: ماما.
0: محليه من ماماويتك يسميو الاسماء هكايا مزيانين. فردوس قداش عمرك؟
4: عمري خمسة.
0: عمرك خمسة سنوات باهي محليك ونورتنا. عسليمة مزيان اللي بحذا فردوس. عاملين عرض احنا الكرسي اليوم اثنين في واحد. عسلام يا مزيان.
5: عسلام.
0: شو اسمك يا تحفون؟
5: غسان.
0: غسان ما احلى اسمك يا غسان. قديش عمرك؟
5: سبعة.
0: سبع سنوات. انا نحس اليوم الحقيقة فما برشا اضافات في السنوات ما شاء الله، يعني مثالش نقصوا منهم شوية مثالش به مثالش السنوات تو انت باش مغروم
5: الكورة.
0: بالكورة. شكون تحب في الكورة؟ بخلاف غسان، يعني بخلاف غسان اللي يلعب، شكون تحب؟ شكون تشجع؟
2: ميسي ولا كريستيانو؟ اصلا انا نشجع كريستيانو.
0: واضح، يعني هما بالنسبة ليهم الاطفال حتى في الجيل هذايا كريستيانو وميسي، يعني ما فماش. شوفش معناها تكون اسطورة حتى وكان انت في نهاية الكارير متاعك، يعني صغيرات يحبوك. انت شكون تحب؟
5: مبابي.
0: مبابي. حتى انا بدي نحب مبابي زاد، ونحب كريستيانو ونحب الجوارات الكل، يعني
2: حتى انا.
0: حتى انت كيفي انا وساجد كيف
2: اما انا ما نحبش
5: زاد انا.
2: انت ميسي كورجي هكا شوطه لما تخرج من الجول.
4: حتى انا زاد
0: وش تحب حتى انت؟
4: نحب الناس الكل.
0: تحب الناس الكل. محلي قلبي حتى انا كيف كره نحب الناس الكل في بالك.
5: نحب رونالدو.
4: نحب رونالدو.
0: تحب رونالدو؟ الله. حتى انت يا احمد تحب رونالدو بي حموده تاع بعد
2: مش تعرف كريستيانو
0: برشا. علاش تحبوا كريستيانو؟
2: خاطر هو الاسطوره.
0: خاطر هو الاسطوره مثلا. اما نحنا تو شوف بالكرسي ما نلعبوش برشا. كي انت تحب الاسطوره، الاسطوره راهو يقعد في الكرسي ويقعد ما يدورش، وكي يتكلم في الميكرو رونالدو ما يدورش الميكرو. هو عمرك شفت رونالدو يلعب من الميكرو؟ يلعب كان بالكورة. اي في الدنيا ما نمسوش هكا الميكرو. باهي في التيران هذيك بالكورة نلعبو هكا يمين يسار يمين يسار ونماركيو. باهي المهم نماركيو في الاخر.
2: وزدك يقربنا واحد.
0: اي
2: وهو يشد جول ويجي يفك كريستيانو وهو يعظم من بعد تدخل الجول.
0: هذا هو هذا التحليل الفني اليوم في برنامج صغارنا. هذا هو التحليل الفني. نمشيو للبنوتات غالية وصديقتها غالية. صباح النور يا غالية. غالية تسمع فينا يا غالية؟ غالية المزيانة، غالية التحفونة. غالية شنو حوالك يا غالية؟ صفا غالية؟ إجا نحكيو في الميكرو يا غالية. نجيب حذا غالية. أنا هذه هي الأجواء محلينا نحن اليوم. مزيان في بالك اللي انت تحفونه؟ قل لي نعم باش يسمعك ماما تتفرج فيك. راي بابا شي تقول لهم؟ قل لهم انا اسمي غاليه. يلا انا اسمي
5: غاليه.
0: اي ما سمعتش. انا ما سمعتش. انا
2: تتكلم في الروضه طبعا ما تحبش تتكلم.
0: ليه صديقتنا ما هيش راقدة، صديقتنا ناشطة. أي قلم أنا اسمي غالية.
5: اسمي غالية.
0: محليك يا غالية قديش عمرك يا غالية؟
5: أربعة.
0: أي ما سمعنيش احنا شنو قديش عمرنا؟
5: أربعة.
0: صحيح في بالك لي انتي مزيانة وعندك عينين لونهم مزيانين. شنو لونهم عينيك غالية؟
5: ازرق.
0: ازرق. ما شاء الله ما شاء الله. محليك.
5: واختها نعرش.
2: لي اختها زيد عينيها زرق.
0: ما شاء الله ذو الناطقين الرسميين باسم الروضة اليوم.
5: اختها اسمها بيا.
0: بيا. غالية انت عندك اختك اسمها بيا؟ شنو نقولوا لها بيا؟ نسلموا عليها؟ شنو تقول لها بيا انت؟ قول لها عسلامة نحبك. شنو تقول لها؟ نقول لها نحبك محليك وهي بيدها تحبك يا مزيانة. وبعضها غالية بنوتة مزيانة برشا عندها عينين محلي هم وشعر محلي. شنو اسمها زعمة؟
5: غالية.
0: زوز غالية اسمكم؟ اليوم عنا هكا تجينا غالية هكا تقولي عنا زوز. اوفر اليوم.
5: اوفر.
0: محلي عرض اليوم محلي. في بالك انت بيدك مزيانة برشا غالية؟ محلى عينيك ومحلى شعرك. شكون يقول لك مزيانة؟ اختك. محليها شو اسمها اختك؟
1: اسمها دنيا.
0: اسمها دنيا. اسمع نحن تو باش نخليو بعضنا نحكيو. اسمع باش نتفاهمو نحن اصدقائي. تعرفوا باش نعملو؟ باش نرتاحوا شويه انتوما باش تحكي غاليه. ما هموش نحس باش اصحابنا يحكيو. بي تفهمنا اي اللي يعجبك في المباشر كل شيء. كل شيء موجود في المباشر. غاليه دنيا نسلموا عليها زاده. شو نقولوا لها دنيا؟
1: دنيا
0: دنيا شو نقولوا لها؟ ايش حاب تقول لها انت؟
1: قلنا نحبك.
0: يا عيني يا عيني محلاها نحبك. قداش عمرك غاليه انت؟
5: انا نحبك يا حبيبي.
0: 5 سنوات. محلاهم ال5 سنوات. محليكم محليكم الاثنين. باش نمشي للجزء اللي بجنبي هذوما محليهم زيدا نتعرفوا عليهم. عسلامة عسلامة. شنو حوالكم؟ ناشتينا؟ اعطيونا الاسماء عاد يا ناشتين. محليكم انتم تحسكم ناشتين وعقلين في نفس الوقت. شنو اسمك يا مزيانة؟
6: رينيت.
0: رينيت الله الله. وانت يا مزيان؟
6: ريان.
0: ريان ريان ورينيت. شنو حوالكم؟ شنو حوالكم زعما؟ سافا. شنو هي الاجواء؟ سافا لاباس؟ عاقلين ولا نص نص؟ اي قولوا لي الحقيقه، عاقلين ولا نص نص؟ ما سمعتش هنا. ما سمعتش. نص نص. ناشتين
6: ناشتين.
0: اي به ناشتين. عاقلين نص نص ناشتين به. متفرهدين
6: متفرهدين.
0: هيا به كي متفرهدين علامة كاملة. شيخين علامة كاملة. جيت على قولي اشتر علامة ميسالش. يقول لك راهو النشاط في بعض الأحيان راهو حاجة ذيك باهية. باهي متفاهمين؟
6: متفاهمين.
0: باش نمشي وتول الطفل مزيان باش نقوله شنو اسمك يا بطل؟ هكا نقفوا شوية باش يشوفونا ويسمعونا. عسلامة.
1: عسلامة.
0: شو اسمك انت؟ احمد. قديش عمرك يا حموده؟ 5 سنوات. ساقول لي شكون اختار لك اللبسه المزيانه دي يا احمد؟
1: عليك ما اختارت ماما.
0: يا عيني ما احلاه من ماما ويد. قديش من واحد اختارت له ماماته اللبسه اليوم؟
1: انا
7: انا
1: انا.
0: ما احلاهم. واللي ما
2: هزوم
0: كلهم الماما ويد اختياراتهم. وقعدت كان غاليه صديقتي لابسه فستان. انت اخترت لبستك غاليه. فوالا
2: اخترت شعرها.
0: واخترت شعرك زيدا. قلت لها عمل شنو؟ قلت لها ماما تعمل لك شو اسمها ديك الكرشده نتاع الشعر هذه؟
1: عملت لي وبعديك حلت لي شعر.
0: محليه. انا بصراحه الاوتفيت نتاعكم الكل انا نقول للصغيرات اللي باش يمشيو الروضه نهار اثنين غدوه يتبعوكم به يعملوا شعرهم ويعملوا ظفير ويعملوا حتى الفوال نتاع يارا. محلاه ميسر يقتل الفوال نتاع يارا. انا باش نعمل فوال يارا الحقيقه.
1: وتقرا معايا
0: يارا. تقرا معاك
1: وغاليه.
0: وغاليه
2: حتى انا نقرا معاها
0: زيدا.
1: حتى زينات.
0: شنو تقراو انتوما؟
1: نقرا.
0: تقراو تلوينه؟
1: ايه.
0: في بالكم انا نحب التلوين.
1: انا ما نحبش التلوين.
0: مين شنو تحب؟
2: انا نحب برك الرسومات اللي فيك اللي نتاع الرسمه.
1: انا
2: فيك اللوحه اللي في اللوحه. انا نحب نتاع اللوحه
0: بالحق
2: حتى نتاع الفنان.
0: اسمع كل واحد باش يقول لي شنو يحب. نبداو باحمد. باهي باهي حموده انت شنو تحب تقرا؟
1: حروف.
0: حموده يحب الحروف.
1: وانا زيد نحب الحروف.
0: حتى الارقام همش خايبين. ما عملوش معها الخايب. احمد يحب الحروف والارقام. باهي الحروف والارقام. بديت هكا تحفظ فين بشوية؟ يا عيني يا عيني. هاي سكوبيت. شري كتاب أرقام وحروف. به
1: أنا شريت كتاب وتلوين وحروف. حتى أنا عندي بشا كتاب نتاع حروف.
0: جو كبير. به شنو تحب أحمد أنت بخلاف الألوان؟ شو تحب تعمل في الدار؟
1: أحب اللون.
0: تحب تلون وتكتب. وشنو اخر؟
1: نحب نكتب الحروف.
0: وتحب تكتب الحروف. انا اكثر حرف تحبه لك؟
1: حرف الباء.
0: حرف الباء. علاش تحب حرف الباء الحقيقه؟
2: خاطر هو السيري في الحروف. انا نحب الفن.
0: بهم بشويه كل واحد باش يتكلم. تو احنا نخليه صديقنا يحكي. نعملوا هكا اتفاقية انه صديقنا يحكي.
5: حسن
0: تعرفي بيك نحن على قد ما باش نقعدوا عاقلين باش ناخذوا الحلوى من بعد
2: الحلوى.
0: اما ما انا حلوى بنينه.
2: اما انا ما نحبش ناخذ برشا حلوى.
0: الحلوى ما تنجمش واحده واحده خاطر مش باهيه للتسويق.
2: اي اما انا اغزل سنيه كيفاش
0: نخافوا عليهم؟ نخافوا عليهم سنينه
4: ازري اسن.
2: اما انا سنيه
4: متحديش.
0: محليكم كل نسمه حموده اش قال لنا. كل واحد يحكي حموده راه في بالكم. اي كمل يا حموده.
1: خسرت داك
0: شريت زوز كرارس. بدلت سنيك الزوزة. وصعيبة وجعتك؟ الحمد لله ما وجعتوش سنيه الاثنين.
1: ما بدلتها قدام كنت سريت عملتها.
0: بالدونت فريس اغسل بالمعجون الاسنان هكا ولا المهم لازمنا نغسلوا سنينا. اي
2: كبار ولا حلوى ولا اي حاجه من بعد نغسلوا سنين. نغسلوا من بعد نغسلوا للماء باش طول.
0: اسمعني ها باش نسمعوا توا نسمعوا صديقنا نشوف شو يحكي لنا.
1: وانا البارح كليت رمانه.
0: انت البارح كليت رمانه بنينه الرمانه.
5: كيفاش
0: كليتها؟ كيفاش عملتوها هكا مع شويه زهر
5: رمانه
0: وسكر؟ أكها ورمانة بطريقة صحية هذا هو باهي. وانتي ساعة تحب انتي من نوع اللي تعب ماما في الماكلة ولا تاكل؟
5: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: تاكل. شنو الحاجة اللي تاكلهم؟
1: ناكل عظم وطن وهريسة.
0: عظم وطن وهريسة يعني تحبهم هذو مظهر فيك.
1: نحب بطاطا زاد.
0: وتحب البطاطا زاد يا عيني وماما تدلل فيك هكا ولا تو انتي كي تكبر كي تكبر هكا كي تكبر عندك حاجه تحب تعملها؟ شنو انت كي تكبر خممت في الموضوع هذا كي تكبر شنو تحب تولي تعملها؟ شنو تحب تعمل كي تكبر؟
4: تكبر
2: انا ستين.
0: خل نسمع وبعد نتكلموا.
2: شنو هذي الوقت؟
0: الوقت توا 10 دقيقتين احنا نكملوا 10:30 مازال عندنا 28 دقيقة مازال عندنا شويه وقت.
2: وقتاش باش نروح؟
0: 10:30 تحب تروح؟ تحبش تروح ولا تحب تروح؟ ما يسالش احنا مازلنا رانا. تحب نقعدوا؟
1: هذيك
2: ليه على خاطر
0: هذيك الكاميرا وذيك سي وليد الريفي صديقنا يعدي فينا على الاذاعه في بيتنا رانا تونس كامل تفرج فينا توا
2: على خاطر نحب نشرب.
0: تحب تشرب وتشرب؟ نحطوا غنية صغيرة ونمشيو ونشربوا. باهي نكملوا مع حمودة. باهي حمودة باش تمشي تشرب صديقتنا نحطوا غنية صغيرة خليها تشرب. باهي ونرجعوا باهي نمشيو فاصل صغير خلي صديقتنا تشرب جنان. ما بتعرفوا جنان لازم تسقى بالماء.
2: واختنا اسمها جوري.
0: وجوري زادة حتى انتي عطشانة. هذي هي الاجواء في الروضة كي يعطش صغير بكلنا نعطش بكلنا اطفال صغارتا. نمشيو لغنية صغيرة ونرجعوا.

0: نشوف الوقت انا من منقيله صديقي وبتشعل بالضوء زاده. الله الله الله، هذه اجواءنا في رياض الاطفال، بيسمعوا منقيله تشعل بالضوء هي. الله الله يا صديقي حموده، وشكون شراهي لك ساعه؟ شريتها لك ماما بيهي. حتى انت عندك سجادة؟
1: لا انا منقيله تتكسر.
0: اه لطف عليك، توني شريو منقيله اليوم، نعملوا دوموند، نعيطوا لماما وبابا، سجادة منقيلته تكسرت.
2: حتى وانا منقيلتي، وانا منقيلتي ضاعت.
0: اه تنقلتي
3: انت ما عندكش منقيله ولا تليفون ولا اي حاجه.
2: سجادة
0: سجادة سجادة، احنا توا في المباشر يسمعوا فينا راهو. طيب مش نكملوا مع احمد، قال يحب الحرف الباء. علاش تحب حرف الباء؟
4: خاطر سهل.
0: خاطر سهل، هذا هو. علاش تحب حرف الباء؟ خاطره سهل. يعطيك الصحه حموده، محليك برشا برشا برشا، ومحلى منقيلتك. باش نمشيو لصديقتنا يارا. عسلامه يارا.
5: عسلامه.
0: ساعه شكون اختار لك الغوب هذه المزيانه والفوال واللوك؟
5: ماما.
0: محليها ماماتي، تحيه لك. والصنديل محلي باهي. اسمعني توا
5: يا بابا.
0: يارا قل لي توا انت، باش مغرومه في الروضه شنو تعمل؟
5: على خاطر
0: الله الله يا انستي هنا. سمعنا انت كي تمشي هي تقعد ناشطه. تجري تجري باهي. هي جوري، هي جوري باهي يا سجد. احنا تو يسمعوا فينا في المباشر. باهي جوري اسمعني حاجه بركة. احنا تو جوري انت شنو قاعده تعمل؟ اجا بحذايا من هوني، بحذايا انا وغاليه. اي تو من بعد نرجعوك للكرسي يا مزيانه. يا ربي احكي لي تو انت شنو تعمل؟ تعمل الوان، تحب التلوين، الحروف؟
5: انا احب التلوين.
0: تحب الحروف والتلوين؟ وانت تحب اللون الازرق يا عيني.
2: انا عيني
0: اكثر لون. بو اسمعوني انا تو كل واحد شو يقول كلمه. اجا بحذايا يا جنان اهو، كراول اللي باش يعمل هكا باش يجي بحذايا.
4: اي
0: روين تقرا معاك يا عيني. تو احنا نحكيو معايا يا صديقي احمد. باهي نمشيو ليارا الجميله. باهي يارا قولي انت تحب التلوين. قلتلي شنو هي اللون اللي تحبه المفضل؟
5: انا احمر.
0: تحب اللون الاحمر؟ علاش تحب اللون الاحمر؟
5: على خاطر بابا كل يوم يحبه وانا احبه.
0: بابا تحب اللون الاحمر، تحيه ليك يا بابا. بابا يحب اللون الاحمر، يا راجل تحب اللون الاحمر، تحيه لي. به وشنو اللون الاخر اللي تحبه؟
4: عندي لون اخر نحبه،
0: عجبني احمد. انا احمد كيس انه يعني ما شاء الله تو معايا يجاوب هو، في جنان يجاوب هو، في جوري يجاوب هو، ما شاء الله عليك يا حموده. بيه يا را مازلت انت بتبيعه، مازلنا كلنا نحن. بيه يا را في بالك انت محليك عندك اصدقاء يا را؟ قديش هكاك؟ 10 هذوما باهين اصحابك؟
4: حتى انا عندي
0: 10.
4: وعندي صاحبي نادي.
0: الله الله، وشكون هم اصحابك يا را؟
5: شهد وشجود أصحابي وشجود وشهد
0: وعليش اخترتهم أصحابك هذوما شهد وسجود؟
5: هكش
0: هكيك تعرفوا مع بعضكم؟ على شنو تحكي انت وشهد وسجود مثلا؟ على شنو تحكي؟
5: على خاطر نحكي لهم.
0: شو تحكي لهم؟
3: تحكي
0: اجا بحذايا جنان، جنان اجا بحذايا، اجا بحذايا جنان وجوري ما شاء الله. تواما انتوما؟
3: اي تواما.
2: شتون
0: اللفظ؟
3: بالطبيعه جنان.
0: فما شكون وفما شتون؟ به شكون الاكبر زعما؟
3: اما انا اكبر من اخواتي، انا اخوهم الكبير عمري 6 سنوات وهما الاخرى 4 والاخرى من 10.
0: 4 الا دقيقه الاخرى.
4: يحفظ في المدرسه
0: به. اسمعني ساجد توا، احنا توا باش نحكيو مع الجنين شويه. هو أدومة صديقي حموده عنده منقلة تشعر بالضوء. جنين وصديقي
1: جوري
0: وجنين تشبوا بعضكم انتم. هاي جاو في الميكرو بحذانا هكا، تمشي بحدا ساجد، امشي بحدا ساجد جنين. يا عيني تحل بالضوء. بما كي تطلع ميساج نحكيو في الميكرو ساجد احنا قاعدين نحكيو في المباشر يتفرجوا فينا. باهي يلا جنين، شكون اكبر انت ولا جوري؟
3: انا وسيد اكبر مني.
0: وقديش اكبر انت من جوري؟ قديش؟ 4 دقائق. وانت شنو تقرا في الروضه؟
3: في 5 سنوات.
1: تاخذ 4 سنوات.
0: بيه شنو تحب تقرا انت في الروضه؟
3: فن
0: الالوان
3: بالفنان.
0: بشنو؟
3: بالفنان.
0: بالفنانة؟ شنو اللي بالفنان؟ بالألوانة؟ ترسم زهرة بالألوانة؟ شنو الألوان اللي تحبهم؟ ترسم زهرة كما اللي عنا في الاستوديو. بي والألوان شنو اللي تحبهم انت؟
6: البرتقالي
0: والبنفسجي
6: والأحمر والوردي.
0: اي
6: والأخضر.
0: ما شاء الله حبيت كل الالوان.
1: عندي لون
6: والاحمر.
0: والاحمر والاصفر زيدا. والحروف تقرا ولا ماكش تقرا في الحروف؟
3: انا نقرا في الحروف برشا كل نهار.
0: ديما شنو الحروف اللي تقراهم انت؟
3: ب ت ج
0: اللي تحبوا انت. ايجا جنين بحذايا.
1: انا نحب اللون اصفر ونحب كل اللون.
3: لا
0: باهي. وانت شنو الحاجات اللي تحب تقراها؟
3: الرياضيات.
0: الرياضيات. وساجد قال يحب القرايه الكل. بي صديقتي غاليه شنو تحب انت؟
5: نحب برشا حروف.
0: تحب برشا حروف. اكثر حرف تحبه شنو؟
5: حرف السين.
0: حرف السين. علاش تحبوا حرف السين؟
5: خاطر صغير.
0: علاش تحبوا حرف السين؟
5: سلام سلام سلام.
0: خاطر نجم. بي وانتم اصدقائي شنو تحبوا في القرايه؟ خاطر باش نمشيو الاغنيه. طب شوف شكون حافظ اغنيه. شنو تحبوا اكثر في القرايه؟ تحب القرايه والتربيه. شنو اكثر الالوان اللي تحبوا؟
7: نحب الرمز
0: والبنفسجي. وانت؟
8: نحب الازرق والاحمر والاخضر.
0: بيه قولوا لي حافظين أغنية؟
3: أي
0: شنو الأغنية اللي حافظينها؟ غالية تحب الألوان؟ شنو اللون اللي تحبوا يا غالي؟
3: إيه غندين زون.
0: بس معنيكش نحنا أهو الميكرو شنو تحب؟
3: أغنيتي أنا حافظ أغنية بتاعك المرة اللي فاتت.
0: بيه شنو الأغنية اللي حافظينها؟
3: بتاع تونس.
0: بيه غنيوا لي نعطيكم الإشارة؟
3: إيه.
0: 1 2 3. وين أصدقائي الغناية؟ نسيتوا؟ نعطيكم الإشارة؟ 1 2 3 غني.

0: روح كبير مستمتع انتي تونس يا حبيبتي
1: ولا شوي شوي
2: هلا
1: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ه

0: بس في حالك
1: نمشي احنا اغنيه نسمع اغنيه من عند برنامج صغار.

0: منوبة واخوات نفيس اليانا واولاد توزر وبن عروس وجندوبة المزيانة. والله ما تروحوا الا ما تشربوا ماء زغوان وترشقوا مشمومة ليانا.
1: رجعنا لكم اصدقائي الاطفال وصلنا نهاية حصتنا اليوم من برنامج صغارنا بالنشاط والحيوية باش نسلموا على الناس اللي نحبوهم هكا ولا
2: سي نعم.
1: تحب تسلم
2: انا على الناس الكل
1: صحيت بين نمشي حمودة
2: حطينا الناس الكل
1: حتى انتي على الناس الكل بيه وانتو ما عشكم تحبوا تسلموا
3: ولا الناس الكل
1: عشكم تحبوا تسلموا
2: الناس الكل
4: الناس الكل
1: وانتي غالي عشكم تحبوا تسلموا
2: الناس الكل
1: وانيستي قلت لكم سلموا عليا انيستي نسلموا عليهم ولا ما سلموش
2: نسلموا
1: صحيتوا ونسلموا على الماماوات والباباوات الكل ولا
5: نسيتي وشكيكة مش كل يوم يجي أورنو أما أمي دي ما تقول لي دي ما يجي أورنو
1: به نسلموا نحنا يلا طب شو نقولوا إلى اللقاء هيا يا
5: إلى
1: غالية وجوري غالية وجوري بش نسلموا مع بعضنا عادة ونشكروا صديقتنا سندة ونشكروا صديقنا وليد به اي صديقنا وليد هذاك اللي مقابلنا اسمه وليد وقبله صديقتنا كوفر باهي يلا بالصوت المزيان مع بعضنا الناس الكل شو نقولوا
2: باي باي
1: يا
2: مزيانة وباهية
1: باهي انتوما فرحانين شيخين
5: وقتش تصلح هذا الاستوديو
1: ليه مصلح الاستوديو مصلح محلي
5: انا وقتاش قديتوه
1: وقتاش قديناه جديد ما عندناش برشا الحقيقه عجبك ما هو
4: اي
1: محليه ترجعوا له مره اخرى اي
2: ما تفاهم
1: هي قامت من كرسي ميسالش لازمنا نقوم في الاستوديو يلا باش نقولوا باي باي تو شويه بعد نقولوا انيستي قول لي شنو تحبي يلا باش نقولوا مع بعضنا الى اللقاء يا احلى الاصدقاء به
2: به
1: اتفقنا
2: اتفقنا
1: يلا ريناد عاوني شويه ريناد قولوا الى اللقاء
2: الى اللقاء
1: صحيتوا باي باي
2: باي, باي.

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس حاليا ولغاية 29 سبتمبر الجاري بالحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف دول العالم. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS دومينيكو باريزي يقول إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل. وزير التربية نور الدين نوري يعلن أنه بداية من أكتوبر المقبل يمنع منعاً باتاً خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد الوزير على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحرية العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج النموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد. في أخبار العالم، أكثر من 1,000 مستوطن يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول عيد العرش اليهودي في وقت دعا فيه وزير المالية سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: بلس.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في عدد جديد متجدد من ديمانش بلس. كيما كل نهار حد متى حتى النصف نهار ونص مجموعه من الفقرات في انتظاركم، والبدايه تكون بعد شويه مع انساف قريره اللي باش تحكينا على حفله ليست ككل الحفلات، سهرة مش كيف كل السهرات. علاش؟ على خاطر تحضيرا لأكتوبر الوردي، الحفلة هذية مداخلها الكل تمشي لمستشفى المنجي سليم. نحكيو على الآلات، نحكيو تو نحكيو مع انساف على الحفلة هذية شنو باش يكون فيها وليش يكون ماشية وشنو اللي نجمو نعملو احنا كمواطنين، نحبو نسهروا ولا ما نحبوش نسهروا، عجبتنا الحفلة ولا مش عجبتنا الحفلة. الهدف النبيل هو اللي يعنينا باش تكون معاكم. طبعا الي تومي الي بزوز فقرات دومين ستوري، باش تعرفوا على دومين جديد مش توا ما في الجزء الاول من حصتنا، باش نحكيو على الامثال الشعبية. صباحك معلومة جديدة على الأمثال الشعبية. صحيح ثم أمثال نعرفوهم وأمثال ما نعرفوهمش، أما حتى اللي نعرفوهم طلعنا ما نعرفوهمش، هذا الكل تحكيكم عليه. اللي المغرمين بالحيوانات الأليفة اللي مربينهم واللي يحبوا يربيوهم يتابعونا في أنيماليا مع دكتور مروان زيتي، وباش تكون معنا المدربة حنونة ساحلي حنان باش نحكيه في موضوع جديد ماهوش جديد، ربما التعاطي معاه باش يكون جديد، باش نفهموه من زاوية معينة. الدليل متاع صغيراتنا، الكلنا نحبو صغارنا، هذايا ما فيش، ما كل واحد عنده طريقة يعبر بها على محبته ولا دليله لصغيره. أما نفسدو تربيته ولا الخطوات الأولى اللي لازمه يتعلمها باش يكون أوتونوم، باش يعمل على روحه، بدليل يجيب شيكل واحد وخطر يحب ياكل واحد ونقوله لي بابا خلي عليه كان نوكل ولدي في هدايا نوليوم فاسدوله في تربيته. نحكيه مع المدرب ومدرب التنمية البشرية في الموضوع هذايا. باش نحكي لكم آخر عنا برشا حكايات، اسمعونا ابقوا معنا باش تسمعوا.

0: مازلنا وصلنا معكم في ديمانش بلوس، مازلنا باش نسمعوا برشا موسيقى تلاب بكل الاذواق ان شاء الله. 10:46 دقيقه على موجاتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. البدايه باش تكون مع الموسيقى مع الغناء، اما مش كيما الغنيات اللي كنا نسمعوا فيهم. الاجواء تختلف، والهدف كما قلت في بداية الحصة هدف نبيل جدا. سعيدة أن تكون معنا إنساف قريرة، نائبة رئيس جمعية أحنا معاك، والإيفينمون اللي نحكيو عليها أحنا نغني معاك. شنو حكاية الغنيات هذوما وشنو حكاية السهرية هذية؟ كله باش نعرفو من عندك. إنساف مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بخير بخير مثل
0: صباح الورد.
1: ميرسي سهير كي العادة، معناتها تو نيزيت با دو تو قدام هذوما، معناتها ليزيفينمون هذوما ما ترجعناش، يعطيك الصحة.
0: لا مستحيل، احنا موجودين باش نوصلوا ونفرحوا برشا وقت اللي توصلوا للهدف نتاعكم هذايا اللي نحبوا عليه.
1: ألوغ أنتم عرفتكم على الجمعية، قلت لكم معناتها بليز أو موا معناتها شنو تريتي.
0: تحب تعاود تقول لنا؟ عاود تقول لنا اي للي ما سمعونيش قبل.
1: هي جمعيه صغيره في العمر، ما بدات تكبر بشويه بشويه. احنا نتلهاو بالعباد المرضى،
0: اي
1: جينيرالمون المرض. كيفاش معناتها اون فورنيسون مثلا دويات ما يقدرش عليهم عاد باش يشريهم، ديزاناليز، سكانير، راديو، حاجات كي معناتها عنا كيما نقولوا احنا نعملوا دي كونفونسيون، فما طب، فما دي لابوراتوار وكل شيء، يعطيهم الصحة يعملوا لنا السوم كيما نقولوا احنا بلغتنا العامة معناتها. وإلا في الإكيبمون ميديكال معناتها حاشاك شيز غولونت لي ميديكاليزي، فما حاجات نعطيوهم وفما حاجات نكريوهم، خاطر فما عباد يستحقوا مثلا حاشاك شيز غولونت بونكتويلمون
0: لمدة معينة. اي
1: فوالا، دونك هذيك ترجع معناتها ترجع يستغلها عبد اخر واحنا ماشيين، فهم. وفما عباد نشريولهم كاريمون كاريمون ياخذوها متولي نتاعهم ملكهم يستحقوا عليها وكاهو معناتها هذاك المطلوب.
0: اي
1: داكور، دونك غروسو مودو سي سا، باش نوفروا هذايا الكل لازم نلموا فلوس.
0: صحيح،
1: باش نلموا فلوس نعملوا دي زيفينمون جينيرالمون.
0: اي عملتوا دي زيفينمون قبل؟ الحمد لله وصلتوا لاهدافكم. واما ديما اي اما ديما اللي حاجتكم بيه يتطلب فلوس ويتطلب مداخيل اكثر، وقد ما يعطي تونسي قد ما يقدم ديما نقول باقي شويه يكثر خير الناس الكل، لما ديما شويه على خاطر اذا كانوا نجمنا نوفروا عرشه 10 كراسي اعرفوا اللي ثم 100 قاعدين يستناو. سي سا
1: اكزاكتومون سا، والله سي اكزاكتومون سا. اليوم باش نحكي لكم على ليفينمون احنا نغني معاك اللي هو سبيسيال اكتوبر روز.
0: باهي،
1: ليفينمون هذايا باش يكونوا فيه 200 امراه. باش نعملوا كيما نقولوا احنا ان جيغونتيسك كلوب دو شون.
0: اي حلو.
1: داكور
0: حلو.
1: في 200 امراه باش يغنيو سو لا ديريكسيون دو سي رياض بالاخضر. نشكرو الارتيست هذا باش يجي يعاوننا في الحكايه هذه. ربي معاه خاطرهم 200 مرة. وهذه الكل في ميزون دوت في سكرة. معناتها ظاهرة الميزون دوت سهلة ماهيش صعيبة، وتتفاصل لي زانفورماسيون الكل موجودين على كوسوسوا على الانستغرام نتاعنا ولا على الباج فيسبوك نتاعنا، معناتها سهلة تكتبوا احنا معاك تلقاوها.
0: اي انا نحضر لها سارية ذي باش نغني معاهم ولا باش نصفق ولا باش نسهر.
1: تعمل اللي تحب.
0: نعمل اللي تحب.
1: تغني تغني، اللي يحب يشطح يشطح، اللي يحب يقعد يتفرج يقعد يتفرج. معناتها سي ان ايفينمون باش نعملوا فيه شويه جو باش نلموا فيه فلوس.
0: ناكلوا ولا ما ناكلوش؟
1: ناكلوا وي، ثم ان بوفي سكري سالي.
0: اي
1: باش نشربوا، باش نشربوا تي، باش نشربوا بوتيتر سيترونات جو حاجه هكا.
0: فهمت؟ باهي لحد لهنا عجبتني سهري.
1: لا لا لا صباحكم بسمني اللي حدشت علي.
0: ممتاز،
1: باش نعملوا جو تو سكو تو فو. باهي الفلوس نتاع ليفينمون هذوما باش يمشيو انا باغي باش نشريوه لوبيتال مونجي سليم
0: ان شاء الله،
1: اللي هو سي ان ديتيكتور دو غونغليون. اللي هو يديتكي حاشاك لسيليول كونسيروز على بكري للعباد اللي لطف عليك مرضى بال بيشوفوا هو سرطان الثدي ويديتكي معناتها ديريكتومون هما اللي غونغليول مرضى باش ما نقعدوش ديما نحيو في الكل معناتها فرد مره ونتعبوا ياسي بخير
0: باهي برشا باهي برشا
1: باهي دونك هي ب 64 مليون واحنا باش نحاولوا لو ماكسيموم باش نعملوا بليزيور ايفينمون اللي نخلصوا لل 64 مليون ان شاء الله داكور
0: ان شاء الله
1: وشنو اخر يا ربي ايفينمون ب 80 دينار نسهروا ونعملوا جو ونضحكوا ونفدلكوا وندفعوا 80,000 بارتيسيباسيون
0: ما معناها يلزمنا نذكروا اللي الفلوس اللي باش ندفعوها ديما ما نخموش في السهريه، السهريه هذيك باش تجي تفرهد على قلبك، تغني حتى وكان صوتك مش حلو، تشوف ناس، تتعرف على ناس اخرين، ما نعرفش انا بالحق تديفولي وفي نفس الوقت
1: اكزاكتومون كان ديفولمون وفي نفس الوقت باش تشوف باش تعاون اون بون كوز معناها
0: فهمتني فوالا شوفوا وين ماشي
1: مش باش نمشيو فوالا اكزاكتومون فهمت يعني ماهيش كي تحسبها ماهيش حاجه كبيره بون 80,000 اللي يقدر بيان سور معناتها مانيش نون فا با اوبليجي تو لو موند باش يجي 80,000 ماهيش حاجه كبيره معناتها يتحطوا في حكايات فارغه ساعات معناتها ونا بيان داكور
0: صحيح
1: شكون باش نقول اخر وعندنا ان اوتر ايفينمون تبع لوكتوبر روز هذا غراتوي le 24 octobre كيف كيف كي العاده مع اوبيتال مونجي سليم هذا ولا بارتنير نتاعنا باش نعملوا شوفوا ديبيستاج غراتوي يمشيوا معناتها غراتويتمون سور بلاس يقيدوا اساميهم يتعداو يوغا بليزيور ميدسان معناتها غادي كان باش يعملوا لو ديبي معناتها باش يتفقدوا نساء واللي تستحق حاشاك لطف عليك اللي بيفون سوبسوني كلكو شوز معناتها باش يشوفوا حاجه ماهيش نورمال باش يعطيوها غراتويتمون بون وتمشي تعمل ايكو مامو ولا راديو ولا اللي هو سيلون لو بيزوا
0: ماهي برشا هذه ليفينمون الثاني نحب نذكر ذكرنا في الدات نتاع ليفينمون الاول
1: لو 24 اكتوبر الاول لو 2 اكتوبر اول شهر اكتوبر
0: باهي بيانتو ان شاء الله
1: اي لي سوفون غدي ان شاء الله والاخر لو 24 اكتوبر لو دون 3 سيمين ا بري
0: دونك مرحبا بالناس الكل اللي تحب تشارك وتحضر للسهريه مرحبا باللي يحب يشارك وما يحضرش للسهريه اللي عنده امبيشمون ما ينجمش يكون موجود في السهريه ولكن يحب يشارك ينجم يشارك مع ونصاف
1: اكزاكتومون والله هو ما انت توا حطيت صبعك على نقطه مهمه والله نشكرهم خاطر فما برشا عباد تجي تقول لك اسمع انا لو دو عندي ان امبيشمون عندي عرس عندي فواياج عندي اللي هو تقول لك خلي لي تسكري على الشيرة معناتها راني انا باش باش نعطي معناتها كمام الفلوس خاطر انا هذوكم راني معناتها حتى كان فما جو راني حاسبهم دو معناتها مانيش حاسبهم
0: هذا هو هذا هو
1: دونك فوالا غروسو مودو سي سا مرحبا بكم بحدينا
0: واللي يحب على اكثر على اكثر تفاصيل يدخل الباج نتاعكم على انستغرام والا
1: فيسبوك احنا معاك يكتب احنا معاك بالفرنسي مالوغوزمون مش مكتوبه بالعربي وفما نمره تليفون
0: اي
1: اللي هو 85 805 752 يبعثوا لنا ديريكتومون على الواتساب نتاع النمره هذايا نجاوبوهم ديكونا مومون واخد ساعات اللي يبدا يخدم اللي يبدا ليه اللي يدرى شنو
0: اي
1: معناتها نجاوبوه يا في وقتها يا بعد شوية
0: للي يحب يشارك للي يحب يساهم في التظاهرة هذه يساهم حتى من غير حضور أعرفوا اللي لاباري باش تشري راي باش تمنع قداش من مرأة باش نجم تتعالج وترجع لحياتها ولعائلتها لباس إن شاء الله تنجموا تتصلوا على 95-805-752 على الواتساب تبعثوا ميساج تو يجاوبوك سينون تدخلوا على الليباج متاع جمعية احنا معاك على فيسبوك ولا انستغرام وتلقاو لي كوردوني الكل وكيفاش تتواصلوا مع الجمعية شكرا لك انصاف شكرا لكل اعضاء الجمعية شكرا لكل من ساهم باش يساهم ان شاء الله ان شاء الله توصلوا للي حاجتكم بيه واكثر يا ربي اعرفوا لي الاله هذه ثم الات اخرى كثيره محتاجتها مستشفياتنا واحنا نجم نعاونوا اللي نجم يعاون ما يوخرش. شكرا ليك, شال نهارك اسعد الايام. انساف قريره نائبه رئيس جمعيه احنا معك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. راح دش 3 دقائق. اهلا وسهلا باللي التحق بنا الان في الاستماع واللي مستنسين بفقرتنا ويستنوا في حنان الساحلي موعدكم معاها توا. واهلا وسهلا حنان بحضنا اليوم. نهارك اسعد الايام حنين. موضوع جديد كنا لمحنا له الاسبوع الفارت امام مغلب على برشا مش امهات خاطر هما اللي عملوا في الغلطه.
1: صحيح.
0: ربما على المنشطات في رياض الاطفال. المنشطه اللي تبدا قاريه وتحب تخدم خدمتها بالقدا ومحضره بروجرامها وتعلم الصغير كيفاش يكون اوتونوم يعمل على روحه وباش تاكل وحدك وعندك وقت باش تاكل فيه. نلقاهم بعد يروح للدار يلقى امه جايبته البلاتو قدام التلفزه
1: وي وتوكل فيه ودبك تمسخ روحك وبرش حاجات.
0: اي هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم؟ شنو اللي نقولوا لهم؟ هي محبتهم كيكه ما من نجمش اللوم على الام
1: صغير.
0: اي اما
1: قلنا دي ليميت ان فيت في اي حاجه لازم نتفق معنا حدود. بالنسبه ديجا احنا حكينا لا سيمين ديرنيير كيفاش اللي فما جدول مسؤوليات في الروضه اللي الحاجه هذه تعلم الصغير باش يكون مسؤول على نفسه باش يكون صغير ما شاء الله عليه عنده ثقه في روحه خاطر كل شيء مربوط ببعضه. جدول المسؤوليات يخلي الصغير انه مثلا باش يعاون اصحابه في ترتيب القسم نتاعو في زين حتى الكراسي يعني الخفيف البلاستيكيه ينجم في اللمجه يوزع على اصحابه ويجيب محفظته الى البانيه نتاعو وحده. هذوما حاجات بوزيتيف بالنسبه للصغير.
0: أيه.
1: اللي بار كونتر خطرها الماما تقول لك ليه ما تعبليش صغير يا اخي هو ماشي يقرا مش ماشي باش يعمل حاجه هذوكم. وهي ديجا بيداغوجيا موجود جدول المسؤوليات.
0: اي فين عمر
1: من 3 ans jusqu'à 5 ans ينجم بون 3 ans نو مزيان هكا شويه اما تنجم في 4 ans 5 ans جدول المسؤوليات وتحيينها ديجا يصير كل يوم نعطيو للصغير هكا طفل باش يعمل جدول يحيين جدول المسؤوليات نتاعو. ينجم تكون في توزيع لي بانيين تاع اللوم جاي نجم يكون نفسي يجيب من عند انيسة حاجة بسيطة. هذا الكل يخلي الصغير انه يكون ريسبونسابل وبعد كيف باش يروح ديجا باش هذه باش تجي بوزيتيف على ماما باش يعاون ماماته في الدار حتى بحاجات بسيطة. حل القجر سكر القجر جيب المغرفة
0: حتى وقت اللي يبدا يلون كملت لونت لم الاوراق نتاعك وحطهم في الخزينة ولا ماهيش
1: تبدا وي تبدا يعني حاجة ماهيش كيما نقولوا دونجورو بوركوا با. هذه الحاجات تساعد الصغير باش يكون ريسبونسابل في حياته سواء هو الطفل حتى كي باش يكبر. صغير تعلم انه هي تجيب ما شاء الله عليه بالحق تحسه تبارك الله عليه معناها كيما نقولوا احنا توا حتى كي باش يكبر يقول لك قديش وناشط قديش اكتيف يعمل على روحه. تلقاه صغير أمه توكل تشرب تلبس ما تخليش يمس حتى شيء. هي ديما نقولوا نبع عن حب لكن راهو غلط. هذيك باش يطلع انا فون تري غاتي انا فون ما يعملش على روحه ماهوش ريسبونسابل في حياته باش يطلع ياسر دلول باش يطلع اي حاجه كي باش تدزو في المجتمع باش يطلع باش يولي من بعديك يخاف ما نجمش يندمج ما نجمش يعطي ما نجمش ياخذ ما نجمش يتواصل كوم الفو ديما معامل على ماماته. اي مشكله تعرضه في حياته كل شيء بعد كي باش يكبر اي مشكله باش تعرضوا في حياته ويني ماما وينو بابا ميسر معمل عليهم. دونك بالحق نحبوا صغارنا ندلوهم نكونوا حنين عليهم نعطيهم الحب الكافي لكن اون دي ليميت. صغيري يبكي نحب الحاجه هذيك توا نو توا باغ اكزومبل عندك باش تخدم ليزاكتيفيتي نتاعك نكملوهم بعديك باش نمشيو نلعبوا باللعبه نتاعنا بعد عنا حاجات باش نعملوهم اما توا راك عندك حاجه قدامك لازمك تعد تكملها. ديما نحاول باش نقول لي لكن نبرر لصغيري بوكوا نفهمه بالسياسة توا لي لكن بعد نجمو مثلا نلعبو. انت في الشارع صغيرك ماما نحب نشري الحاجه هذيك ودي ديجا بوغ توجو غراوها. فما صغار تحكم في للاسف توا جينيراسيون هذه تحكم في بابا وماما توا تشري الحاجه هذيك. ايماجين انت بارون وقتها ما خرجش ما فكوش فلوس ولا بالحق هو ما عندوش فلوس. انت كصغيرك شنو باش يستعمل؟ باش يستعمل الحاح والبكاء باش يولي يبكي قدام الناس بوغ اتيغي.
0: اي وسيله الضغط العاطفي هذيك.
1: وي وسيله الضغط العاطفي بابا انا سنستو وهي ديجا تولي معناها ابيتود. الصغير هذاك باش يولي يبكي اذا انت المره الاولى صغيرك بكي وعطيتو الحاجه هذيك صدقني توت لا في باش تكمل صغيرك يستعمل البكي باش ياخذ الحاجه اللي يحب عليها. لا هو صغيرك علمته انه الى دي ليميت في حياته ولا انت نجمت تحافظ يعني على الاسس المبادئ اللي انت علمت بهم وتربيت بهم.
0: هنا لازمنا نعملوا حد فاصل بين المحبه والدلال باش ما يتمهاوش كيما بعضهم.
1: اي
0: معناتها نحبك اما ما نخليكش تعمل
1: حدود كي انا نقول لي ستاجير لي انا نفسر لك علاش توا الحاجه هذيك لي راهو خاطر توا لي من بعد بوتيتر نحكي ونجموا نعملوها. توا انت مثلا انا نقول لك بابا ولا ماما نحب توا نخرج نلعب وانت عندك ديجا خدمه يا اما عندك اكتيفيتي يا اما الدنيا قايله يا اما ما عينكش باش تبع صغيرك باش يلعب. باغ اكزومبل انا نحكي على العباد اللي تخلي صغارها يلعبوا معناها البرة ولا جو سي با. دونك انت قلت له توا لي اما انت تحبه وفي قرارة نفسك تحبه يخرج يلعب ماكش كونتر كومبليتمون لكن بور لو مومون نو. دونك انت تقول له راه عندك خدمه توا عندك اكتيفيتي توا ما نجموش حتى وكان بكي ما تخليهوش يخرج ليه ستاجير ليه ما نعاودش انا نبدل راي تبدل رايك اذا هو كمل الحاجه اللي انت حاجتك بها ومش بدلت رايك خاطر حطيت له كونديسيون كمل الاكتيفيتي نتاعك داكور انا معاك تخرج معناها باش تلعب ولا باش تلعب في الدار بالجو نتاعك. ديما علم صغيرك لورغانيزاسيون حتى في الوقت لورغانيزاسيون في تفكيره عندنا حياه نعيشوها لازم تكون منظمه توا عندنا حاجه مبه بعديكش عنا حاجه اخرى راهو عنا في الحياه حدود مش كل شيء نحبوا ناخذوه لازم نوصلوا له اكيد على الحاجات اللي يعني نتاع الدليل نحكيو راهو عندك دي ليميت سي بون توا لي سي تاجير لي اللي بكي ناكدوا نعاودوا اذا صغيرك بكي توا مش نحكيوش على البكي الهستيري لازم ندخلوا كي يبدا بكي هستيري نحكيو على البكي انه يكون
0: تغنغين وتقنقين هذاك نتاع نحب هذاك خليه
1: خليه يسكت وحده
0: باش اوكي. اللي يقول لك يقولون المختصين والاخصائيين اللي صغيرك خليه مثلا يلعب في التراب خليه يبربش خليه يلون خليه يعمل اللي يحب هذاك عمره كيفاش تقولوا لي علموا النظام في نفس الوقت وقتها وعنده المساحة هذيك لازم يعيشها.
1: بي. احنا قلنا مش ما يلعبش بيه قلنا لازمه ديجا يلعب اما احنا نحكيو على لورغانيزاسيون نتاع الوقت والا لورغانيزاسيون انه كي نقول لك توا ليه من بعد نجم تخرج تلعب من بعديك كامل ليزاكتيفيتي نتاعو. بالنسبه للعب بالتراب هذيك حاجه مهمه انا بوغ بالنسبه انه الصغير باش يمسخ روحه توا ماما تقول لك علاش الصغير يخرج من الروضه مسخ مش معناها راهو مسخ 100% الصغير يخرج مرمد نو تمسخ شويه بالكواش باغ اكزومبل هو اعرف اللي صغيرك كان يلعب بالالوان المائيه صغيرك كان شيخ كان عامل جو كان متفرهد كان حر كان يلعب في العاب حره انت افرح يروح لك صغيرك ستريكت ما فهم حد شيء قاعد على كرسي مربع يده ما يعمل في حد شيء تاكد اللي هو ما كانش فرحان ما كانش ليبر ما كانش يعمل في اللي يحب يخرج لك بون بالماكله بون نجم تقول لك مثلا انا ذاك دليل ولدي كلي مسخ شويه الفول اكسبتي اكيد مش مسخ برجه خاطر لازم يلبس البافوار نتاعو لازم يعني يعرف يحترم انه وقت ليك لازم يمسخش نفسه لكن اذا هو عمره بين 3 و 4 سنه ما يمشي يهبط على روحه دونك الفول اكسبتي نوتر انفون تيل كي لي اللي هو كيكون في الروضه راهو مش باش يخرج لي كيما جاي راهو لعب راهو دار راهو مسخ راهو جيب الكواش راهو بربش راهو لعب بالصلصال مهما كانت الانيماتريس باش تكون بريزونت وباش تكون معنيها هي وكونسيونت بالصغار الكل راه باش تصير دونك لي تروك هذوما حاجات عاديه الفول اكسبتي ولازم تتاكد اللي صغيرك مادام روح لك مسخ بالالوان المائيه راه
0: كاين يعمل فيه اي
1: وي راهو فما امبيونس في الروضه راهو ديك
0: هذاك النشاط اللي حاجتنا بيه
1: لازم تخلي صغيرك يلعب بالتراب بور توجور لازم تخليه بالحق راهي حاجه مهمه جدا للطفل ننصحوا بها بالسلسال بالالوان المائيه خليه يلعب في الفضاء كما يحب حاجات بها على الاخر.
0: هذا هو بين المحبة الدليل والانضباط والمسؤولية صغيرنا لازم يلقى التوازن متاعه فلا يتحرم من هذا ولا من هذا ما يزمش يتحرم زادة من انه يتعلم يكون مسؤول لازم نخمو في نهار اخر في الاندماج متاعه في المجتمع التواصل مع المجموعة مع الاخرين سواء في يخرج من الروضة باش يمشي للمدرسة بعد باش يلقى مجتمع اكبر وارحب. شكرا لك حنين ساحلي يعطيك صحة مرحبا بك ديما معنا في ديمانش بلوس بعد شوية موعدكم مع إلي تومي استنونا

0: بلس
1: بلس بلس. والبلس اللي باش نقدمه لكم توا هو معلومة، يقول القايل معلومة جديدة على الأمثال الشعبية، ربما أمثال ما نعرفوهمش، أما اللي قالت لي لا مش صحيح. قالت تومي
2: صباح النور سهيس.
1: صباح النور، صباحك معلومة.
2: أي صباحك معلومة، صباح معلومة لكل من التحق بينا. أي وي سهيس، فما أمثال شعبية طلعنا حتى نقولهم بالغلط، نبش نوع لكم اليوم بين أصل المثل الشعبي وبين اللي أصلا احنا قاعدين نديولو فيه بالغلط. نبدأ وابعد عن الشر
1: وغني له.
2: غلط يا سهيس مرة أخرى.
1: مزيدش ده صحيح.
2: بيان سور، ابعد عن الشر وقني له.
1: إيش
2: معناها؟ المعنى متاع المثل اللي أصلاً يتقال بالغلط، اللي هو كما قلت أنت، ابعد على الشر وغني له، وغني له بالعربي. وين فهمه اللي لازمك تبعد عن الناس الشريرة وتبدل حياتك، كذا المدّي. أما المعنى الحقيقي إنك تبعد عن الشر وأي حاجة تجيب لك مشاكل وتحفر بينك وبينها قناة. هذاك إيش معناها قني له؟ نقوله قني له معناها أحفر قناة، تولي حاجة بينك وبين المشاكل لا تمشي لها ولا تنجم هي توصلك. يا جبل ما يذكر ريحة سهي، مثل مستوحي من سورة جبل اللي ما تحركوش ريح. أما كيف نقوله يا جبل ما يهزك ريح، ما نيش نحكيه على الثبات الظاهر المادي كما جبل، هوني نحكيه على الثبات الداخلي، من لازمك نكونوا معناه ثابتين في داخلنا وما يهزنا شيء. مثل آخر اللي حشمه ماتوا، أو ما يعرف يا سهى باللي اختشوا ماتوا. المعنى ظاهرين يبين انه المثل ضد الحشمه، وساعات نقولوه في اطار ساخر، وقت اللي المعنى الحقيقي الاصل نتاعو ماساوي. يحكي على نساء رفضوا يهربوا من حمام شعلت فيه النار، وين اختاروا الحشمه حتى الموت، والحكايه صارت في دمشق، وماتوا نساء بسبب الحشمه. والمثل كيف جاي؟ ووقت اللي انتهى، معناه كيف جاي ولينا نقولوا هكا، وقت اللي وفي الحريق سالوا شكون مات، الاجابه كانت اللي استحوا ماتوا. دونك منبهرة
1: سهيل. اي معناتها الحكايه وراها حكايه بالمجد. انا نقول اللي حشمه ماتوا، معناها ما عادش فما حشمه تو في الدنيا.
2: فوالا بالضبط. فما مثل اخر، كل تاخيره وفيها خيره بالعربيه ومتداول معناها في العالم العربي. احنا نقولوا في تونس كل توخيره فيها خيره، معناه هو الايمان بالقدر وانه ما فماش صدفه في الدنيا، انه بعض التاخيرات هي ترتيب الهي فيها مصلحه تظهر ما تظهرش معناها بالوقت، لكن على المدى البعيد تظهر. يعني هو مثل باش نخليه القدر يرتب لنا اولوياتنا، لكن مع مواصله السعي. يعني كانك تخليها بيد ربي، هو باش يرتب لك
1: اولوياتك.
2: مش معناها ان نتخليو عليها الحكايه هذيك. عصفور في اليد ولا عشره فوق الشجره، معروف بانك ترضى بالقليل وتقتنع باللي عندك. كونكو هاو عندنا حاجه في يدنا،
1: حصلت حويجه ايما نتمعش،
2: او عندك خير من اللي ما عندكش. اما معناها الحقيقي هو انه ما تضيعش اللي عندك وانت تحسر في المجهول، اما ما تتخليش على حلمك وطموحك، وبتبيع واصل السعي. هذا هو المعلومه لليوم.
1: عملنا من جزء ثاني. عجبتني الفكره. عجبتني الفكره بالحق، وتعلمت هذه صباحك معلومه بالفم والملي. تعلمت، فهذه جزء أول، ونحن كمستمعين نطالب بجزء ثاني مش نزيد تخدم علي إن شاء الله للأسبوع المقبل. هذه أصباحك معلومة، كل مرة معلومة جديدة أو تصحيح لي معلومة داولناها أو أغلبيتنا داولها بالغالط، فنصحوها مع ألي تومي. شكرا لك ألي، مازلنا مصلين معك سوها. شكرا مصلين، شكرا ومصلين معك في دومين ستوري إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا لليوم. نرجع للموسيقى ل 23 دقيقة، ل 11 ونص موعدكم مع موجز الأخبار، ورجعين في ساعتنا الثانية اللي فيها فقرات أخرى.

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. المركز الوطني لنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا لأول مرة في تونس عبر استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. وأكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن هذا التقدم التكنولوجي يفتح آفاقا جديدة وملموسة لتطوير مجال زراعة الأعضاء في تونس، ويعطي فرصا أفضل للمرضى المدرجين على قائمات الانتظار للانتفاع بعملية زرع. تتواصل إلى 5 أكتوبر المقبل مشاركة الديوان الوطني للصناعة التقليدية في المعرض الدولي للصناعة التقليدية بمارسيليا، ويضم الجناح التونسي 8 مؤسسات حرفية في مختلف الاختصاصات الصناعة التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتوجات الخيزران. كما يحتضن المعرض مشاركات فردية تحت إشراف الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. غدا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمثل يوم 28 سبتمبر آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. وكانت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية دعت في بلاغات سابقة المعنيين إلى إيداع تصريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطون بمعتمدية النذور ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، وجمعية تطوع بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بزغوان والمستشفى المحلي بالنذور. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف دول العالم. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال دومينيكو باريز يقول أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل. في أخبار العالم، أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هذه هي الإيقاعات على موجاتنا في ديمانش بلوس. مازلنا باش نسمعوا الموسيقى ما توا خلينا نمشي والفقرتنا دومين ستوري مع ألاتومي.
1: صباح النور سهي مرة أخرى. صباح النور الكل من التحق بنا اليوم. ماشيين لعالم الفن التشكيلي نحكيو على اختصاص الخزف مع الفنانة والأستاذة ليليا بن حميدة. نعطيو عليها فكرة اللي هي أستاذة التربية التشكيلية تعليم ثانوي وهي تبشر مهنتها في المعهد والإعداديات منذ سنة 2002. متحصلة على الأستاذية في الفنون الجميلة بتونس اختصاصها خزف كما قلنا. نحكيو على 24 سنة من العطاء الفني ونشر الإبداع وأكيد مازال العطاء هذا متواصل حتى عن طريق الملتقيات الجهوية للفنون التشكيلية شفنا فيها أستاذتنا وفي الإبداع التلمذي في الفنون التشكيلية وفي عديد التظاهرات الثقافية. مرحبا مدام ليليا صباح النور.

0: الفن مصباح الجمال والإبداع.
1: دينا نشر الطاقة الإيجابية.
2: أي والله صباحك أحلى صباح إن شاء الله. وقت اللي تتعامل مع الفنانين في كل المجالات الفنية تحس بالحق بالطاقة الإيجابية، حتى وانت متنجم ما تعرف تعمل شيء من ذوك،
1: خاطر هو تأثير أثر وتأثير وغيره معنى قبل ما يكون اختصاص أكاديمي. وباش نبدأ بالاختصاص الأكاديمي، اختصاص الخزف أستاذة، شنو النجم نعرف عليه؟
0: إذا اختصاص خزف في التربية التشكيلية، أنا ندرس في التربية التشكيلية وعملت اختصاص الخزف في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. الخزف هو ينمي الحس الإبداعي والفني من خلال ملامسة والتعامل مباشر مع الطير. الطالب وقت اللي ما معناها يكون الكونتاكت مع الطين يكون فما إحساس للخلق والإبداع، دونك يمكنوا من اكتساب تقنيات في الخزف والتشكيل اللي يقدم للإنتاج التشكيلي، معناها المنحوتة والمجسم، يحول الفكرة إلى عمل تشكيلي ومجسم.
1: بالضبط، يعني الأعمال التشكيلية ماهيش كان بانتور، هذا اللي نقوله احنا بوزاغ نخمو كان في التابلو التوال وكال البانتور غالويل والأكريليك، كان قربنا أكثر للمعاجم الفنية. دونك لي فما خزف، وهذا هو تتعامل مباشرة مع
2: المادة.
1: بالضبط،
0: كيفاش هو تحويل الفكرة، اكتشاف إمكانيات الطين كمادة تشكيلية وتعبيرية. دونك الطين هو مش كان لصناعة الأواني كما نعرفه احنا، لا بالعكس، هي طالب وقت اللي يدخل الاتوليه يجرب ويبحث ويبتكر ويكتشف الشخصية حتى متاعه في العمل، اترافيغ العمل متاعه يكتشف شخصيته الداخلية.
1: معناها ماهوش نقله كهو على عمل يعني معين، ماكش مطالب تنقل على عمل فقط تقولوا تعاود هو بيدو كي تشوفه.
0: هو كرياسيون، هو إبداع، فكرة، هو الكونتاكت كي يبدأ بينه وبين المادة يخرج شعور داخلي. دونك لبناء العمل التشكيلي الخزف هو كله تقنية، راهو الأكثرية تقنية تكنيك. فوالا
1: بالضبط، باش نحكيو أكثر على التقنية كي نقولوا كيفاش نجمو نلتحقوا به الاختصاص هذا، يعني بعد الباك نتوجهوا للمعهد، حكينا هكا شوية فكرة، وإسكو الماتيريت نظريا وزيدا كيف في فما ورشات عمل.
0: إذا الاختيار التخصص الخزف في المعهد العالي نقراو 3 سنين، نعملو ترون كومان وبعد نعملو سبيسياليتي اختصاص خزف، نحصلو على ليسانس وبعد نكملو الدراسة يا الماجستير ولا البحث من خلال المسارات في العلوم والتقنيات الفنون.
1: بالضبط، وانا نكمل عليك لهنا ونقول اللي فما ماجستير في الخزف، فما في الريشيرش، فما في المهني كيف وفما عديد الماجستيرات راهو في معهد الفنون الجميله بتونس، دونك راكو تنجموا تواصلوا حتى للدكتوراه اكيد. الاهداف من الاختصاص استاذه؟
0: اهداف من الاختصاص
1: يهزنا هذا عمليا وين، معناه حتى في الخدمه شنو نجموا نخدموا؟
0: بيان سور، اي اذا الاختصاص هذايا التربيه الفنيه يحاول لنا باش سواء ندرسوا
1: كما شفناك انت تاو مثال زاده في التدريس،
0: اي ندرسوا، والا يكون طالب قادر باش يبعث مشروع حرفي فني يكمل مواصله المسار في الابداع، وإلا يحاول باش يشارك في
1: المعارض الشخصية اللي كان يشوفها زيدا،
0: يشارك يجرب ويشارك في المعارض ويعمل ديزكسبوزيسيون اكسيتيرا باش يعرف بالمنتوج نتاعو. فوالا،
1: وينجم يعملهم الكل، راهو ينجم يكون يدرس في جامعة، يدرس في المعهد كما شفناك انت، ويعمل زيدا المعارض نتاعو، هذا ما يمنعش هذا معناه.
0: بالضبط،
2: أستاذ أنا عندي سؤال لو تسمح. الصغيرات اللي يحبوا التعامل المباشر مع المادة يقرأوا تربية تشكيلية أكيد في الإعداديات، ولكن من بين الحاجات اللي تطلب منهم، وأنا بنتي نقرأ إعدادي وتحب الخزف، تقولي إحنا ما نعملوش خزف، معناتها نرسمه بالألوان المائية بالأقلام الجافة ولا شمعية واللي هو، أما ما فهميش خزف لازم نمشي لاتولي آخر. هل في التدريس ما نجموش نعتمدوا الباتا مودلي السلسال مثلا كبداية باش نكتشفوا مواهب تلامذة؟
0: نجمو نكتشفوا
2: ولا بعيد على بعضه؟
0: لا، أما هو أحسن حاجة اللي زاتولي بيهين، خاطر التين عنده مراحل في الإنتاج، كيف باش توصل القطعة الخزفية يلزم مراحل في السيشاج، في الكويسون، في الليماياج، دونك في برشا مراحل. الباتا مودلي صلصال ما يعطينيش المراحل هذيك تقنية معناها، دونك ما يساعد التلميذ في الإعدادي باش يلمس المادة ويحاول يطوحها ويشكلها ويخرج الفكرة لتحويلها إلى مجسم.
2: وقتها على الأقل ينجم يكتشف الموهبة متاعه وينجم يمشي على اقتناع.
1: بالضبط، وهي مادة التربية التشكيلية وهي تقري مادة التربية التشكيلية. شنو الحاجات اللي ركزوا عليهم هكا كمادة أنت توا بالضبط، شنو قاعدة تعطي للتلامذة اللي هما ربما كي تأثروا في المرحلة ذي نجموا يتعديهم بعد بوزاغ، نجموا يشوفوهم في اختصاصات فنية؟
0: احنا في التربية التشكيلية نقريهم على تاريخ الفن، على المدارس الفنية كما التكعيبية كما السريالية، كما كيفاش يخرجوا الفكرة ويحولوها لعمل فني تشكيلي باش التلميذ يكون معناها يعبر على ذاته من خلال الرسم، خاطر الرسم هو ثيرابي، علاج فن علاجي. فوالا، دونك التلميذ يعطيه الثقة، ينمي الثقة بالنفس نتاعو، قبول الاختلاف واحترام الآخر، التواصل والحوار والتعبير عن المشاعر نتاعو من خلال لممارسته للفن.
1: بالضبط، ماهيش حاسه جوست لونه فيها فقط، خاطر عندنا بارتيم تكتيبه سوهي، بارتيم تكتيبه من الاعدادي تبدا، وفي البكالوريا في الاوبسيون كيف كيف نلقاو بارتي كامله والنوت نتاعها مهمه، معناها تقارب النوت بالضبط، وحتى في البكالوريا وتعاون برشا الحقيقه، خاطر الفن هذا نقول ماهوش فن صامت، معناها علق تابلو ولا علق عمل كهو، انت مطالب تحكي عليه، مطالب تحكي اللي تحسه، مطالب زاده تعبر عليه تابلو ابار انه يعبر على روحه، انت زاده مطالب تعبر عليه، وهذا حاجه مهمه برشا باش التلاميذ يتعلموا يعبروا على الفن قبل ما يصنعوا الفن.
2: بنتي البارح تعمل في تابلو اكزرسيس في الدار، وعملت لي وجهي ترسم لي بروتري بالكدا، عامله العين اللوطه وعين اخرى الفوق وذن، قالت لي هذاك فن، تو نفسره لك، نشرب حربوشه من بعد فسره لي عايش بنتي، خاطر عين اللوطه والخشم منزاح حكاية
0: والسريالي
2: تابلو، هي شيخه بيه
0: سلفادور دالي ولو كوبيزم زيد بيكاسو، يخدموا بالعين معناها الاجزاء من الوجه تكون انزياح فيها اكا
1: انزياح. بالضبط، شفت محلية ثقافه
2: تطلع لي فنانه بنتي قاولك.
1: دونك محلية حتى كان ما اختصوش فيك يتعدي ويشوفوا تابلو يولي عندهم اهتمامات كيما هكا، يشوفوا تابلو يفهموا على شنو يحكي ويفهموا علاش الاختيست تعمل هكاك، ماهوش من عدم او هكاك، معناها اعتباطيه لي كل شيء فيها رساله. شكرا لك استاذه ليليا بن حميده، استاذه التربيه التشكيليه، وان شاء الله نشوفوك زيدا في أعمالك اللي على قريب، ونتمنى لك كل النجاح والتألق.
0: شكرا على
2: الاستضافه، ميرسي. يعيشك، شكرا لك استاذه. 11:53 دقيقه، مازلنا مواصلين معاكم، واللي عندهم اسئله في بالهم تدور على حيواناتهم الاليفه باش يجاوبنا اليوم في انيماليا دكتور مروان زياتي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمشيو لفقرتنا الاخيره اليوم في ديمانش بلس، واللي هي انيماليا مع دكتور مروان الزيتي. دكتور مروان، جينا برشا اسئله من عند المستمعين بعد فحصها اخترنا بعض الاسئله وخلينا البقيه ان شاء الله الاسبوع المقبل. رحب بك ساعه بل كل شيء دكتور. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، صباح الانوار،
0: يعيشك نهارك زين، وشكرا على رحابه صدرك وقبولك كل الاسئله. شكرا. وتقول نجم نجاوبوا عليهم الكل. من بين الاسئله اللي جيتنا، شنية الفكره اللي عند الناس الكل عندها هي عادي، معناها فكره انه عادي ربي هكاكا الكليب والقطاعات والحيوانات اللي عندي الكل، ولكن سيادتك كطبيب تصححها، اللي هي حاجه مغلوطه، فكرة غالطة عند الماجوريتي.
1: باش علاه، دونك نبداو بأكثر واحدة من أكثر الأفكار الغالطين اللي نجمو نصلحوهم للعباد، هي أن نجمو نداويو حالات التسمم وحدنا في الدار بالحليب ولا بالزيت وإلا بالفحم. دونك نرجعو ديما نفكرو نقولو أنه في حالات التسمم في أغلب الأوقات يكون الحيوان فاقد للوعي. فاقد للوعي يعني كما أي عبارة، عبد راقد ولا عبد داخلك، ما تنجمش تشربو زيت ولا تشربو ماء ولا تشربو أي حاجة على فترة ذيك، باش يتعدى في الوالي. دونك ايفيتي ان نحاولوا نشربوه اي حاجة باش يشرق فيها وينجم معناتها يموت مخنوق مش بالتسمم اللي عنده. الحاجة الأخرى انه في أغلب الأوقات الحليب وإلا الزيت، المواد الدسمة اللي فيه تخلي السموم تمشي في البدن أسرع من اللي كانت باش تمشي. يعني لهنا قاعدين نخسروا في وقت، قاعدين نعكروا في الحالة. دونك من المستحسن الماء والزيت ما نستعملهمش. الفحم أي راهو صحيح، راهو سي إفيكاس إذا كان الحاجة مازال كيف كلاها. إذا كان كلاها عنده برشا، راهو ما عادش باش يعطي مفعول على خاطر المواد السامة جات عديت في الدم، ما عادش موجودة كان في المعدة والمصارن أكهو.
0: ولا
1: هذا فيما يخص حالات التسمم.
0: باهي، من بين الأفكار الشائعة اللي أنا نعرفها أنه الجروبات نتاع مربين الحيوانات ولا محبي الحيوانات ولا كومون سوفي نوز أنيمو، هذوما اللي يبداو يعطيو لبعضهم الكلهم في النصائح، ويبداو يهبطوا يبارتاجيو في نفس الأوردونونس نتاع الطبيب، راني هزيت كلبي عنده هكا خذ الدواء هذايا. اوغ اللي يقول لك نوع الكلب نتاعو ولا عمره ولا ميزانه وما يعطيك نفس الدوزيت، واللي ساي عايشك بارك الله وفيك يستعملته بالحق باهي. يا اخي كيما يكون عندي كانيش صغير انا، كيما يكون عندي كلب كبير.
1: هو نتصور الحاجه ذي حتى عند العبيد، معناتها نحن نعرفوها انه العبد ساعات ما يحبش يمشي للطبيب، دونك يقول له صاحب ولا جاره ولا جارتها تقول له دونك هاني خذيت الدواء ذي استعمله. دونك يقعد ديما نقولوا راهي حاجه غلطه، راهو كل مرضى وعندها دواها، كل حاله في المرضى وعندها دواها، ويقعد في الحيوانات حاجه اصعب من حتى عند العباد، على خاطر كيما قلت انت راهو فرق كبير بين كلب وقطوس، بين قطوس صغير وقطوس كبير، بين الانواع نتاع الكلاب اللي كل واحد والميزان نتاعه. بخلاف انه الحالات معناتها عند الحيوانات نعرفوا انه التشخيص نتاع الحاله ماهوش سهل، هذا ماهوش باش يجيك يقول لك راهو عندي الحاجه هذه توجع فيا ولا عندي كريب ولا عندي ظهري ولا كيما العباد. دونك هي الموت نجم تشوف انت في اغلب انواع الامراض تلقى ديما عندك نفس الاعراض، اللي هي باش يبطل الماكله، يتعب، عنده سخانه، ما يحبش يلعب. دونك جينيرال مش نلقاو هذوما الاعراض، ما يقعد من بعد كومون ديستانغي شنيا هي المرضى بالضبط وشنو الدواء اللي باش ياخذوا. دونك لهنا نحاولوا ما نعطيوش من ريوسنا، راهو ساعات تزيد تصعب الحاله على الحيوان نتاعك وعلى روحك.
0: هكايا وصلتنا للسؤال اللي من بعده، واللي هما شنو ما العلامات اللي تظهر على حيوان تظهر لنا احنا عادية ومش خطيرة، اوغ هي تخفي مرض مهم مش ما نقولوش خطير برشا عند الحيوان. معناها يظهر لي اللي هو اليوم غوتيغي مثلا قطوسي ولا الكلب ما يحبش يلعب، ما هوش ياكل كيما العادة، ولا ما حبش يشرب ماء، ولا هذه تظهر لنا حاجات عادية يقول لك لي سافا توي يكل من بعد. أخت نجم تكون عنده مرض.
1: نجم تكون عنده مرض. دونك حاجتين احنا ديما شنو نوصيو عليهم عند الحيوانات، الأعراض الأولانية اللي ديما نوصيو عليها، إذا كان حيوانك يشرب في برشا ماء ولا يدخل برشا مرات للتواليت ما تقولش راهو عادي، بالكشي عطشان، بالكشي جوست متقلق ولا حاجة، لا. دونك نعصوا ديما على كمية الماء اللي يشربها الحيوان نتاعنا وعلى عدد المرات اللي يمشي من التواليت. إذا كان لاحظنا أنه يمشي ويجي بطريقة إكسيسيف ولا يشرب بطريقة متعددة وراء بعضه، حتى كونتيتي صغيرة مش مشكل، أما المهم دونك كونتيتي وراء بعضه، لهنا نعرفوا نجم يكون عندنا مشكل وحاجة لازم ننتبهوا لها. الحاجة الثانية اللي باش نحكيو عليها هي ديبرسيون. دونك برشا ناس يجيو معناتها لي كونسلتاسيون يجيبوا الحيوانات نتاعهم يقول انه القطوس نتاعي ولا الكلب نتاعي مدبرم كو سوسوا على خاطر يقول عندي شكون في العائله كان موجود وسافر والا ثم شكون مرض وهو تاثر بيه والا ثم شكون ما نجحش في الباك يا اخي هو تاثر بيه وهكذا دونك راهو لا راهو بالنسبه للديبرسيون عند الحيوانات حاجه نادره ونادره جدا ماهيش حاجه فريكونت اللي يشوفوها كل يوم راهي انه يجبد روحه ولا انه ما يحبش ياكل ولا ما عادش يحب يلعب معاك كما قبل راهي نجم يكون لو بلو سوفون في 99% من الحالات اعراض نتاع مرض مش نتاع ديبرسيون.
0: باهي الديبرسيون جاتنا اسئله على الديبرسيون نتاع الحيوانات وعلاش يتبدل السلوك نتاعو مع مولاه معناتها الفرق بين انه يكون يعيش مع مولاه وانك هزيت ونهيرين عند حد اخر تتبدل عليه الدار يتبدل عليه الشخص هل ذاك يسبب له اكتئاب والا فتره كي يتقلق فيها وتتعد
1: بطبيعه الحال هو موجود دونك كما قلنا ديبرسيون دونك كما ذكرت انت معناتها اذا كان يبدل البلاصه والا يبدل العبد اللي لاهي بيه والا يبدل معناتها حاجات تبدل في حياته دونك والا كانوا يعيشوا مع حيوانات اخرين ومن بعد لقى روحه وحده اي هذا راه ياثر معناتها على النفسيه نتاع الحيوانات اما ديما يقعد معناتها لازمنا نلاحظوا معناتها شنو الاعراض اللي عنده باش نعرف اذا كان المشكل اللي عنده اذا حاجه نفسيه والا حاجه جسديه اللي هو يعاني منها.
0: من الأسئلة الأخرين دكتور كيما البيبي وقت اللي يبدأ عنا بيبي ويبدأ يمشي في عامه الأول نبدأ مخايفين كي نحي والتحف نعلق التلفزة كان محطوطة اللوطة من بعض الحاجات اللي مذبلت نجم تجرح اللي تنجم تقلق كي يبدأ عنا حيوان باش نربيه عنا في الدار هل عادي نخليه دار كيما هي ولا فما حاجات موجودة في الدار تبدو لنا هي عادية ما اختيرة على الحيوان؟
1: باهي دونك كيما حكيت انت معناتها على البيبي باش نمشيو في نفس المقاربه دونك ريت الصغار يكتشفوا الحياه يكتشفوها بيديهم انه كل شيء يحب يشدوا بيديه يحب يجبدوا يحب يمسوا وغيره من هذا عند الحيوانات عند الكلاب والقطط سيرتو العكس يكتشف الحياه بفمه دونك اي حاجه ينجم يلقاها راهو ينجم ياكلها يعني خيط مثلا والخيط راه ينجم يعمل برشا مشكل اذا كان ياكلوا حاجه مدواء نتاع فار انت حاطته في الدار دواء نتاع خنافس ماكلة ماهيش جديدة قديمة فاسدة يفرط من البوبيل ياكل حاجة بلاستيك وغيره دونك ساعات معناتها حتى سيرتو كالخيط نتاع الإبرة وقت اللي نبداو معناتها عبد عنده حاجة باش يخيطها ويخليك الإبرة بالخيط نتاعها راهو يمشي يلعب بالخيط من بعد يبلع معاه الإبرة ولهنا يصيروا لنا مشاكل دونك هذوما حاجة من الحاجات اللي ديما نشوفوهم معناتها في الحيوانات ولهذا دونك نحاولوا نبعدوا عليهم الخيوط سيرتو عند القطاطس وعند الكلاب نبعدوا عليهم الحاجات البلاستيك على خاطر راهو يحب يقذقف يعض الحاجات يكسرها ويبلع منها طروف بلاستيك دونك ما نخليوش البلاستيك اللي يتكسر ولا حتى اللوح اللي نجم يفتفتو ومن بعد يبلع منه.
0: باش نمشيو للسؤال الاخير دكتور على السمنه عند الحيوانات هل انه كل حيوان عنده كونتيتي نتاع ماكله لازم يلتزم بها معناتها نلتزم اني نعطيه له والا نخليه ياكل قد ما يقبل هو وشي هذا ينجم يسبب له سمنه والا لا
1: فوالا دونك السمنه اي حاجه من الحاجات اللي موجوده سيرتو نشوفوا السمنه عند الحيوانات الكبار شويه في العمر على خاطر تنقص الحركه نتاعهم ولا عند الحيوانات اللي عاملين عمليه تعقيم مش ما عادش يتكاثروا دونك هذوكم ينقص الحركه نتاعهم شويه دونك نجموا نلقاو عندهم سمنه عند لي دو كاتيجوري هذوما ردوا بالنا باهي نجيبوا كميه الماكله اللي باش ياكلها راهو في الحقيقه صعيب باش نجموا نحسبوا قداش يستحق الحيوان نتاعنا من كالوري فور اكزامبل ولا دي بروتيين وقداش احنا وفرنا له في الماكله نتاعو دونك طيب شويه يقعد ديما عينك ميزانك حاول معناتها بالميزان ما تخليش الحيوان نتاعك يسمن اكثر من اللازم ويقعد بالنسبه للماكله اذا كانك توكل كروكيت في الكروكيت اسهل الامور على خاطر في الباكو باش تلقى ثم تابلو مكتوب عليه الميزان نتاع الحيوان نتاعك وقداش لازم ياكل كروكيت وحاسب اذا كان هو قاعد يتحرك برشا يخرج من الدار ولا في الدار وغيره اذا كان في مكان الدار حاول معناتها نقولوا نحن عينك ميزانك على خاطر صعيب باش نجم تحكر
0: اي هذا هو السمنه اذا كان وصل الحيوان اللي عندي لمرحله السمنه كيفاش نتصرف هل نهزوا الفيتيرينير والا نعملوا ريجيم
1: نجم نبداو وحدنا ميساج معناتها ما نقولوش انه كل حاجه تستحق كونسلتاسيون عند الفيتيرينير دونك ديما هي الحسبه شنو دونك لازم اللي يحرقوا اكثر ما بياكلوا دونك لهنا باش نسهلوا الامور حاول تخرج الحيوان نتاعك يعمل اكتيفيتي حاول تاخذ له لعب وحاجات في الدار تعطيه اكثر من وقتك وتنقص له في كميه العجين على خاطر سيرتو العجين هو اللي يعطي هو اللي يسمن، والنقص من الدهنيات على خاطر الدهنيات هي اللي تعطي برشا كالوري، دونك هي اللي تسمن. ولا دونك اذا كان ما مشيتش الامور من بعد يقعد راهو ثما دي ريجيم معناتها نجموا نستعملوهم، وكروكيت سبيسيال وحاجات كيما هكايا.
0: إذا كان ما نقصش وأنا شدت له الريجلة، فوقتها نلتجأ للطبيب بيطري نجم يعاوني.
1: اي سورتو زيد الردو بين خاطر ساعات انت تنقص له وتشد الريجلة والكل، اما يكون فما شكون معاك في العائله هو اللي سي لو كا جينيرالمون، تلقى فما الام مثلا اللي تحن على القطوس وتلوح له شويه ماكله، ولا كالعبد اللي في كل فطور لازم يحط له معاه شويه، دونك لهنا وين تلقى الريجيم تفسد.
0: اي ومسكين يسخف يغزر لي وانا ناكل في الياغورت ولا في كعبه شوكولاته فنمد له شويه، هذاك اللي نجم يقلق. شكرا لك دكتور اللي جاوبتنا على الاسئله هذوما. اذا كان اليوم 4 ولا 5 أسئلة، المره الجايه نحضر لك 15.
1: اوكي مرحبا.
0: شكرا لك دكتور مروان زيتي، كاين معنا ديما في انيماليا. شكرا لكم مستمعينا على المشاركه بالاستماع طبعا، وضيوفنا اللي اثوا معنا فقرات الحصة. وصلنا لتوقيت نصف نهار 23 دقيقة، بعد شوية يكون موعدكم رياضي بامتياز مع الممتاز كريم الزغبي. نخليكم مع الموسيقى حتى موعد موجز نصف نهار ونص، نتلقى على خير، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطوم بمعتمدية الناظور ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وجمعية التطوع. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمارسيليا بثماني مؤسسات حرفية في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع. مشاركة 38 فيلما روائي ووثائقي من تونس ومن البلدان العربية والإفريقية في الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف التي تنتظم من 30 من سبتمبر الحالي وإلى غاية 3 من أكتوبر المقبل بمدينة الكاف. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ويقول إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تكبد الخسائر فادحة بإغلاقه على حد قوله. وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن تعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بينهم أطفال جراء غارة استهدفت متاجر في سوق بمحافظة تعز. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: Tunisie.
3: Viraj.

مرحبا، صباح الخير، مساء الخير. ديما نقول زوز ضحايا هذوما لكل حد، كيفاش للي قام بكري للي قام مأخر. مرحبا، هذا الموعد الأسبوعي كل نهار تحد من الوقيت هذا حتى لما تسعتين مع برنامج فيراج اللي يعطيكم الفرصة للتعبير لإبداء الرأي في مختلف المواضيع اللي تم طرحها في البرنامج. اليوم تقريبا سبعة ونصف شكون مخصصة لكم انتوما للشارع الرياضي، للمستمعين، للحديث على ثلاث مواضيع موجودين لكم بطبيعة الحال. حرية اختيار البرنامج الموضوع اللي تحبوا تحكيوا فيه. دونك تكلمونا على 71 800 44 411. هذا نمبر التليفون لموضوع على ذمتكم. تحية للكيب الكل، تحية الوليد الريفي اللي حاضر معنا في الإخراج التقني، تحية السندة اللي حاضر معنا في الإخراج الرقمي، كريم زغبي السلام عليكم الناس الكل. اليوم على شو نحكيه؟ نحكيه كما قلت أولا على قبل 24 ساعة من مباراة المنتخب التونسي منتخب بوتسوانا الجولة الثانية. غدوة المنتخب يواجه منتخب بوتسوانا المنتخب الوطني التونسي اللي كان تعادل في أولى مبارياته أمام منتخب أوغندا، مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 واللي طابت في ملعب حمادي العقربي برادس. هدف مقابل هدف بين المنتخب التونسي منتخب أوغندا، المنتخب اللي سجل عن طريق أدب عروس في الدقيقة 12، ولكن قبل هدف التعادل في الدقيقة 68 قسم ماتو عدل لمنتخب أوغندا. تعادل يجي في ظل أيضا تعادل منتخب بوتسوانا مع المنتخب الليبي ضمن نفس المباريات ونفس المجموعة، هدفين مقابل هدفين. نحكيه على الأداء الفني للملعبية، نحكيه على اختيارات الناخب الوطني في أولى مبارياته مع المنتخب، معين الشعباني كيفاش ريتو بالضبط الماتش هذا، سرتو انه صارت بعض التغييرات اللي مانيش نحكي فنيا، ولكن تغييرات في مستوى تفكير الناخب الوطني. وايضا نتصور الجامعة ما نعرفش انتوكا، هذه الجامعة ما كانش في بالها انه نقاط مباراة منتخب أوغندا سيقع حسبها ولا لا، ولكن في الأخير نهارة الماتش تقريبا الكل كان ينتظر أنه مباراة في شكل ودي، لأنه نقاط منتخب أوغندا التي ستستضيف صحبة زوز بلدان أخرى كأس أمم أفريقيا مش تكون محسوبة، ولكن تبين بعد الكاف تراسل الجامعة وتخبرها وتعلمها لأنه نقاط المباراة محسوبة. دونك في الأخير المنتخب التونسي يخرج بنقطة، يخسر زوز نقاط بأداء متوسط لأكثر ولا أقل. طبعا بعد نحكيه بأكثر تفاصيل. انتم كشريتوا الماتش هذا، نحكيه على الكواليس، نحكيه على الجمهور اللي حاضر، نحكيه على سيرتو الجماهير اللي حاضرة في ملعب رادس، انقسامات كبيرة في الجماهير، جماهير نوادي حاضرة لتشجيع المنتخب. شنو الحل بالضبط باش نبعدوا مثل هالمشاهد هذه، انو نلقاو فئة من الجماهير تسب في لاعب، فئة اخرى تزفر على ملعب واحد اخر، فئة تزفر على مدرب، فئة تشجع في ملعبي. دونك في الأخير من المفروض أن الجمهور اللي يكون حاضر في ملعب رادس كله تحت راية واحدة، راية المنتخب الوطني التونسي. وين ماشيين؟ هل أيضا الاختيارات مرات تخلي فما هك الانقسامات اللي تصير في الشارع الرياضي وقت اللي تكون اختيارات ما هيش تحت ديكريتير معينين؟ دونك هل هذا يولد الانقسام؟ ولكن هل هذا يبرر الانقسام اللي موجود؟ هل يبرر انه فئه من جماهير المنتخب تكون تعيط وبعبارات مش باهيه لحارس منتخب مثلا محمد دحمان؟ انتوكا
طبعا نشوفوا بعد كما قلت كل حد كيفاش يرى وجهة النظر هذه. الجامعة التونسية كانت هبطت

النادي الافريقي لعب المنتخب، لعب الترجي سابقا، لعب ندري ديال الصفاقسي تقريبا بعد مسيره. ياسين مرياح يقرر بسبب الاصابه انه يعتزل، ويرى انه ما عادش ينجم يواصل في ميدان كره القدم بعد محاولات عديده قام بها من اجل انه يتجاوز شوية مخلفات الإصابة في الركبة. اختيار ياسين مرياح الاعتزال، هل أصاب ياسين مرياح في الأخير؟ يقول لك أنا ما عادش نجم نلعب، حاولت حتى بالزرارق ولكن ما عادش نجم نلعب. هل أصاب ياسين مرياح في الاختيار هذا؟ كيفاش تقيموه؟ انتدابه في نادي الإفريقي، من يتحمل المسؤولية؟ كان بطلب من فوزي بنزرتي، فوزي بنزرتي غادر الإفريقي، خلى ياسين مرياح. من المفروض فما تحاليل تصير، تيست ميديكال يصير قايم به مدى تأثير الإصابة دي على مردود اللاعب تيلة موسم ولا تيلة العقود اللي السنوات العقد اللي موجودين في الكونترا. دونك هل صار هذا؟ ما نعرفش. جمهور النادي الإفريقي نجم يكون، جمهور الترجي نجم يعلق على تغيير مدرب الترجي الرياضي التونسي وخروج ريغي كانف. نحكيه أيضا على المنتخب، جمهور المنتخب بنجم يقيم ويحكي على أداء المنتخب في أولى مبارياته مع معين الشعبي. ترتاح مع الموسيقى 71-844-411. نجم زادة تابعتوا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. كان عندكم تعلقوا في أحد المواضيع الثلاث، راجعين بعد لحظات.

نصف نهار 49 دقيقة مرة أخرى نجدكم على تحية للناس الكل. نعاود نذكركم بنمر التليفون اللي موضوع على ذمتكم باش تكونوا موجودين حاضرين معنا تعطيوا رأيكم كما قلت في أحد المواضيع الثلاثة المطروحة اليوم. أول موضوع على المنتخب، ثم نحكيو على الترجي ونحكيو على ياسين مريح. نمر التليفون 71 844 411 71 844 411، هذا نمر التليفون. شكونوا موجودين حاضرين معنا حتى لما دي ساعتين نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي كما قلت في اولى مبارياته في تصفيه كاس امم افريقيا 2027 ضمن الجوله الاولى من منافسات المجموعه الثامنه. المنتخب تعادل يوم الخميس الفارط مع المنتخب الاوغندي هدف مقابل هدف في ملعب حمادي العقربي برادس. منتخبنا اللي افتتح لنا التسجيل عن طريق ادم عروس في دقيقة 12 قبل ما يعدل قاسم ماتو في دقيقة 68 للمنتخب الأوغندي. منتخبنا يلعب غدوة ضد منتخب بوتسوانا في رادس. بوتسوانا اللي تعادل مع المنتخب الليبي في نفس الجولة لنفس المجموعة هدفين مقابل هدفين. منتخب كما قلت في أولى مبارياته في المجموعة، أولى مباريات أيضا معين الشعباني على رأس الإطار الفني للمنتخب. منتخبنا دي سجل نقطة فقط من الماتش الأولاني، بطبيعة الحال كان أمام فرصة أنه يفوز في أولى المباريات. سيرك المصالحة بعد الخيبة بعد النكسة اللي شفناها مع مباريات المنتخب في المونديال، ولكن بأداء ما نعرفش كيفاش نجم نحكم عليه. لكم أنتم الحرية أنكم تحكموا على أداء المنتخب. هل هي أولى مباريات المنتخب؟ الملاعبية ما زالت مش متجانسة مع بعضها. دعوة بعض الملاعبية اللي أكيد أثارت حفيظة بعض الجماهير، عودة ملاعبية كانوا غابوا شوية على المنتخب. دونك بعض الملاعبية أيضا اللي رهناهم حتى في مباريات سابقة المنتخب الوطني، هل قدموا الإضافة ولا؟ أنتوكا أنتم اللي تجمعوا تعطيوا رأيكم. نذكر بالتشكيلة اللي لعبت الماتش هذا، أيمن دحمان اللي كما قلنا فم بعض الجماهير اللي كانت بشعارات وببعض الألفاظ اللي من المفروض أنه حارس منتخب وطني. فكل هك الشعارات اللي ترفعت من بعض الأنصار، إذا صح نسميه أنصار المنتخب لأنه في الأخير كما قلت جماهير ملعب برادس كانت منقسمة لعدة أنصار متاع النوادي، أنصار ملعبية، أنصار مدربين. ما نعرفش الظاهرة الجديدة اللي قاعدين نعيشوا فيها. دونك مفروض جمهور المنتخب الكل يكون وراء ملعبية المنتخب. أيمن دحمان، دونك يان فاليري، محمد أمين شيرني، أدم عروس، منتصر الطالبي، الفرجاني ساسي، إسماعيل الغربي اللي خرج ودخل بلاستو، أنيس بن سليمان، محمد علي برمضان أيضا خرج ودخل بلاستو، حمزة رفيعة، خليل عياري خرج وخلى مكانه لسيف الله السايف، ريان اللومي دخل مكانه صادق قديدة، سيباسيان تونكتي اللي أيضا خرج ودخل مكانه ليسال عاشوري. كيف شريتوا أداء المنتخب؟ كيفاش تنتظروا مردود المنتخب أم بوتسوانا اللي باش يكون أصعب شوية من ماتش أوغندا؟ سينو الجامعة التونسية مادام نحكيو على الجمهور، كانت هبطت بلاغ البارح تقريبا اعتبرت فيها أنه الجمهور والجماهير هي الداعم الأول للمنتخب الوطني وهي اللاعب رقم 12، وطالبت في ظل الاستحقاقات الرياضية الجماهير التونسية الكل أنها تتحلى بالروح الوطنية، تبتعد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب وإلا عبر منصات التواصل الاجتماعي. الجامعة كانت أشادت جماهيرها وجماهير المنتخب أنها تتجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية، أنها تلتف كما قلت حول الراية الوطنية
باعتبارها الانتماء الأسمى اللي يجمع الجميع دعات الجماهير الكل أنها تكون واقفة في كنف الاحترام والمسؤولية وراء المنتخب وخدمة البلاغة بأنه الجماهير التونسية أثبتت على امتداد تاريخها أنها قادرة على أحداث الفارق وستظل مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية إن شاء الله. هذه ما نتمنوه أكيد جدا. سينو نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي بعد خروج ريك كامف كان تعاقد وتوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو باش يتولى تدريب الفريق في عوض الروماني ريجي كامف. المدرب السابق لنادي المغرب الفاسي أيضا عديد الأندية باش يكون موجود لتدريب الترجي في الفترة القادمة. مدرب تقريبا بدأ مسيرته من الفئات السنية في خطافي، وصل لفريق الرديف بعد تقريبا تم إسناد له مهمة قيادة الفريق في الدوري الإسباني بعد رحيل كيكي سانشيز. فرانكو 34 سنة يلقى روحه في الفترة هذيك في مهمة لإنقاذ ختافي من الهبوط للجولات الأخيرة من الموسم، ونجح في ضمان بقاء الفريق في الدوري الإسباني. سينون بعد القناه بعد ما غادر ختافي اختار أنه يخوض تجربة مع فريق في جورجيا، بعد مشى للصين درب بيكن بي جي، رجع لإسبانيا من بوابة ريال مدريد في الإطار الفني للمدرب لوبوبتيغي تقريبا في الفترة اللي قاد فيها فريق ريال مدريد، خبرة في أكثر من قارة بالنسبة للمدرب هذه سواء في آسيا بعد ما خرج من إسبانيا مشى للقادسية الكويتي، رينا سيمبا التنزاني، رينا أيضا في جنوب أفريقيا فريق مدزولو، عمل عدة تجارب في مدارس كروية. سيمبا في المنافسات الأفريقية مشى معها تقريبا أيضا في برشا مباريات كما قلنا قبل ما يكون موجود في المغرب الفاسي، وتوج مع المغرب الفاسي الموسم الفارت ببطولة الدوري المغربي تقريبا بعد 41 سنة بالنسبة للفريق هذا المغرب الفاسي للفوز والعودة للفوز بالبطولة. مدرب في 165 مباراة، عامل 64 انتصار 55 تعادل 46 هزيمة، هذه حسب الأرقام ولكن الأرقام تقعد ديما حسب كل واحد كيفاش ينجم يقراها وما نجانب ينجم يقراها. انتم جمهور الترجي كيفاش تراو خروج ريجي كامف؟ هل المدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو سيكون على الأقل في الفترة القادمة أفضل اختيار بالنسبة لإدارة الترجي الرياضي التونسي؟ نحكيه على موضوع واحد آخر، ياسين مرياح اللي قرر الاعتزال وضع حد لمسيرته الكروية لأسباب صحية حسب ما قال وحسب ما هبط في الستوري عبر حسابه على الانستغرام اللي قال أنه تقريبا أسباب صحية تمنع من مواصلة النشاط الرياضي. شكر كل من ساندو في مسيرته، عبر على أن الأمل بتاعه في أن يكون قدم مسيرة محترفة ومحترمة وودع بعبارة وداعا كرة القدم. هل اختار في الأخير ياسين مرياح القرار الصائب نظرا للإصابة أنه ما يكملش كرة؟ كان ينجم يقعد يداوى ويقعد يتعالج ويقعد يخلص ويقعد كما يعملوا برشا جوارات، ولكن اختار أنه في الأخير يعتزل كرة القدم. ثم السؤال بالنسبة لحبان الإفريقي، من يتحمل مسؤولية انتداب ياسين مرياح في الفريق؟ هذا كل كما قلت 71-844-411 نمر التليفون، كان تحبوا تكونوا موجودين طبعا شوية ناخدوا إن شاء الله تليفوناتكم 71-844-411. فوزي من جمرة ترجع صغيرة مع الموسيقى ورجعين معكم في فيراج حتى الماضي ساعتين. ديما نعود نذكر 71-844-411 هو نورو للتليفون اللي موضوع لذمتكم بشكونوا موجودين وحاضرين معنا حتى الماضي ساعتين ده.

0: خويا زيد قبل ما وصلنا لمدي ساعة وخمسة دقائق ديما السلام عليكم على الناس الكل 71 844 411 هذايا نمرو تليفونا لموضوع على ذمتكم ليبدأ الرأي في مواضيعنا المطروحة اليوم. المنتخب الوطني التونسي، مدرب الترجي، وأيضا اعتزال ياسين مريح. نبدأ في دفعة أولى بالتليفونات. نقول ألو الوحيد. ألو عسلامة. الو
1: الو اسامه.
0: اهلا بسي وحيد.
1: اهلا سكري. تحيه من اهالينا السرس.
0: مرحبا، تحيه لكل اهالينا في السرس وفي الكاف وفي مختلف مناطق الجمهوريه. اي سي وحيد.
1: الله يخليك اخوي.
0: انا شو باش نحكي بسي وحيد؟
1: باش نحكي بالثلاث نقاط شوي.
0: هات نبدا وين نبدا بالمنتخب.
1: بالنسبه للمنتخب، المنتخب والله اسمع ضيحه عار. العار قاعد يتابع فينا فهمتني من المونديال، وعار هذا على الصورات المسؤولة بلي ايكيب ناسيونال. واحد يسمع خبر كيما هكايا معناتها إدارة نتاع الجامعة ما تعلمش بلي تروا بوان هذوما، يعني ما الماتش اللي فات كل شيء واحد تجي في آخر لحظة تقول راهي كاف علمتني، معقولة هذايا بلي؟ مش معقول نبدو بهذايا اللي هي والمتسبب الواحد المتسبب في المشكلة هذية. المتسبب في المشكلة هذية هي الواحد صورة المسؤولة حملها مسؤولية. اللي صار في المونديال هذيك هو سمعنا وهو كذا وكذا ومرأة كذا في الكواليس، واحد تسألش واحد تحاسبش واحد تحاسب حتى واحد. يا أخوي بالنسبة لي كيف ناس تحب تنظف ناس من فوق، فهمتني؟ ناس من فوق ناس تحس بمسؤولية لتونس، يجي تقول لي ما شنو نهار أخر تلعب ملاعب يندلس، فهمتني؟
0: هذه النقطة متاع المراسلة متاع الكاف والجامعة ما نعرفش ينجم يكون على خاطر حسب ما المعلومات فإنه المراسلة جات بعد مباراة أوغندا.
1: المراسلة إذا كان جات بعد ماتش أوغندا فهمتني الكاف مسؤولة، وشكون يسألها هو مكتب الجامعة. ولكن سي كريم يغطوا في عين شمس غربال وكاول،
0: واضح
1: هذا مفهومين.
0: تقول انت قبل ما تبدا التصفيات يلزم واحد يساله يعرفه على شنو قادم بالضبط، وهل نقاط المنتخبات اللي باش تنظم كاس امم افريقيا محسوبه ولا باش نجم نفهم روحي انا كيف اتعامل مع المباريات.
1: معناتها اللي سيد القرار ما هو فاهم شيء.
0: باهي بالنسبه للاداء، بالنسبه للاداء للملاعبيه للمردود
1: للاداء والله باش نقول لك مش اللوم على الجمهور بالطبيعه. انت تسب في دحمان ولا تسب في انا فالوري ولا وش اسمه ولا كذا ولا واحد، انا كليبيش فهمتني؟ ما يعنينيش او ما عايش زعلوني كل شيء. زعلوني تو ساقيه هو اللي تنزلوا غادي ليكسيونال فهمتني؟ دي انت في الجرادان وتسب، وهي فئة مش فئة
0: في بعض العناصر
1: أغلبية لما ما تحبش الكورة وما تحبش خير تونس، سامحني في الكلمة كبيرة اللي متاع الصالي ومتاع دويات وبيعات جاي معناتها من قبل ما يزفر الأربيتر باش يسد إكس ويسد إكريك يستخدم مروحة فهمتني؟ جاب السيف هو من الساقس وفرز على شعباني باش يلعبوا
0: باهي
1: اختيارات.
0: والمردود نتاع الملاعبية الكل
1: وخويا ما نحكيش عليه.
0: علاش؟
1: كارثي. شنو كارثي؟ احنا باش نخزروا نشوفوا مثلا اوغندا ولا كذا، هاي تونس راهي تونس انت لهنا مش نقول ازمه في كرة قدم تونسية، بحذا الازمه من غادي الواحد يمرض وخاو كيفاش يشخص
0: فهمتني خويا. عندك نقطة أخرى باش تحكي فيها؟
1: ليكيب ناسيونال ما عندي ما نحكي، هذاك هو أنا قلت
0: باهي هذا ليكيب ناسيونال باهي. تحب تحكي الترجي؟ أنت محب نادي فريق باش تحكي على الترجي؟
1: اي تو مفكرك بحاجه.
0: فكرني
1: انا والاخر اخر حساب في البرنامج.
0: اي
1: دخلت
0: اي
1: وحكيت على الترجي وحكيت على النادي الافريقي كنت تتذكر.
0: اي
1: وقت اللي قلت لك النادي الافريقي قلت لك النادي الافريقي تو راهي على سكه صحيحه. قلت لي كيفاش؟ قلت لك الجمعيه الباهيه تكون منظمه اداريا وماليا وفنيا. هي نجحت. قلت لي انت قلت لك تو راهو بيبي يحبي كنت اتذكر بيبي يحبي تو يوقف يتيح ويوقف يتيح يا اخي بدل الخطوه في اخر السيزون.
0: باهي
1: بالتتويج
0: ومازال يمشي ولا
1: لا لا صحيح عودوا صلي على النبي لاباس.
0: فهمتني؟
1: وقلت لك الترجي راهي خساره كنزاري راهي خساره. خساره املاءات الناس تحب كذا وكذا الجمهور هي مسؤول يتعاطى مع الجمهور مع كذا ثم ديزونترنور يفرضوهم شكون يستفرضهم؟ يستفرضهم هي المديره لو خسر ولا كذا كذا ها قريت العاقبة من هات خطرنا رزاكة رزاكة ومش مش ينجح حتى اللي جاي راه
0: عليه
1: ما هواش مش ينجح
0: عندك البلاورة مريت
1: عندي احساس كبير ركز على احساسك.
0: اوكي
1: وانا ايه. الكره ان ربي يوفق الجميع.
0: هذاك شنو نجم نقول ان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا وحيد بارك الله فيك وتحيه مره اخرى.
1: مازال يا سي مرياح
0: باهي هاي في دقيقه يا سي مرياح هاي
1: في دقيقه مش اللوم عليك انت تو
0: لوم علي هاي
1: ما الاخبار هذا اسكو شكون ح جابوا ولا كذا كذا لا لا لا راي هذه تعمل تشعل النار راي يا حبايب النادي الافريقي.
0: شنو الاخبار؟
1: الاخبار شكون جابوا على يعني مصاب ولا حاجه ولا كذا ياسين مرياح تعب بكا هو قال يزيني.
0: سامحني شنو الاخبار؟ انت لحظه برك وحيد لحظه برك ما لحظه برك خاطر ما فهمتكش بالضبط. انت تلوم علي انا انت تلوم علي انا في شنو بالضبط؟
1: حملتك المسؤوليه نتاع كلمه شكون السؤال.
0: اي
1: ما حقوش يصير شكون مسؤول عليه معناتها لهنا
0: معناتها تحب ما كنتش تحب ننسى لا اعطيني شنو يلزمني نقول معناتها
1: ليه مش تقول ممكن سؤال اخر تقول شبيه ياسين مرياح في الوقيت هذايا نجاوبك عليه في الوقيت
0: هذايا لا اول حاجه انا اطرح الاسئله الكل ما عندي حتى حدود لطرح الاسئله لحظه برك لحظه برك اي واحد صحيت وحيد سؤالي انا كما قلت انت كل حد كيفاش ينجم يجاوب عليه من حق جمهور النادي الافريقي من حقك انت تعرف شكون جاب ياسين مرياح وعلاش صح ياسين مرياح وهل
1: لو البارحه اعتزل نحن استنوا الجواب من هيئه النادي الافريقي وقتها نحكوا
0: جواب على شنو؟
1: جواب على الحكاية يبان وأنه مصاب واحد إذا كان ظهرت
0: بطبيعة الحال احنا نطرحوا في الأسئلة للجمهور اللي هو بيدو يطرح في نفس الأسئلة لأنه ملاعب يجي صح مع نادي مهما كان النادي يتعمل له تيست ميديكال والتيست ميديكال هذاك يظهر مدى الإصابة اللي عند الملاعبي وين تنجم تمشي وين تنجم هل إمكانية هل فما إمكانية أنه يتعافى فما هل فما إمكانية أنه يتعافى الملاعبي هذايا ولا أما كنت أنت دب أنت ملاعبي وإصابته وحتى الناس الكل شافت انه ياسين مرياح حتى في الماتش ولا زوز اللي لعبهم يلعب وهو مصاب دونك في الاخير من يتحمل مسؤوليه انك تنتدب ملاعبي يدخل في الكوتا نتاع الانتدابات وما عندكش مدافعين وبعد اربع جولات يلعب زوز مباريات ثم يقرر الاعتزال. جمهور الافريقي من حقه ان يعرف من انتدب ومن يتحمل مسؤوليه الانتداب.
1: هو
0: وانا من حقي مش نطرح الاسئله الكل فضل.
1: من حقك وهو ملعبك ولكن انا جاوبك عليه الاعتزال نتاعو مش بسبب اصابه وتظهر فهمتني خاطر
0: لهنا تخميناتك، لهنا تخميناتك وحيد انا ما نجمش نبني عليها، راه نبني على ما نبني على
1: ما تفوتوش،
0: نبني على تصريحات، نبني على تصريحات ياسين مرياح، مش باش نبني على التخمينات ان توكا.
1: تصريحاته هو هو مسؤول عليها
0: صحيح واضح. شكرا
1: وربي يعاون وربي يشفيه وربي يعاون.
0: هذاك هذاك حاجه اخرى ان شاء الله ربي يشفيه وربي يعاون الناس الكل. شكرا وحيد، تحيه ليك مره اخرى، بارك الله فيك. دونك امراو الاسئله اللي نطرحوها راي الكل اسئله تطرح مدامي في اطار، ديما نقول هنا في اطار احترام كل الانديه ولا كل حد يقع ذكره في البرنامج، راهو من حقي نطرح الاسئله الكل. وهذا سؤال من بين برشا أسئلة نجم نطرحها ويلزمنا نطرحها وتو نطرحها إن شاء الله، وتو نشوفوا حد من هيئة النادي الإفريقي باش ينجم يجاوبنا على السؤال هذا. من يتحمل مسؤولية انتداب ياسين مرياح وهو مصاب ليقرر بعدها الاعتزال؟ نمشي لتليفون واحد آخر. ألو عسام. ألو قطع التليفون. به اوكي نعملوا تتيحه صغيره مع الموسيقى ثم نرجع ناخذ دفعه اخرى من التليفونات. مرحبا بكم الناس الكل حتى الماضي ساعتين 71 844 411.

0: كيفك عفرائي فضل شاكر محمد شاكر؟ وصلنا لماضي ساعة و 19 دقيقة ونحن مازلنا معكم حتى لماضي ساعتين. نرجع للتليفونات. سالو عاصمة محمد علي من بوسالة. مرحبا محمد علي.
1: مرحبا بك.
0: الحمد لله. شنو حوالك انت محمد علي؟
1: الحمد لله.
0: يا خويا فانا موضوع تحب تحكي عن المنتخب ولا
1: نحكي على مرياح؟ على مرياح جابات النادي الافريقي. وعلاش تجي فيه بالضبط؟
0: على ياسين مرياح
1: مضروب. علاش جابات؟
0: تسال في انا ولا في شكون تسال؟
1: يسال في الهيئه المدير نتاع النادي الافريقي.
0: اي باهي. فما محب قبلك انت توا من النادي الافريقي قال راهو الاعتزال مش على الاصابه، قال ينجم يكون فما اشكاليات اخرى.
1: باهي. هو مضروب وجابوه جابات هذا الرجل جابها النادي الافريقي. وهو توا في بالهم هما ما عندهمش ملاعبيه في البلاصه نتاعه هو. جاب عبد الحق وجاب الاخر هذاك الاسمر هذاك. نسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
1: الاخر مع شيك بلاصه، علاش اعتزل؟ اعتزل لك هكا راه.
0: معناتها بالنسبة لك أنت ترى
1: هو تو مع شيك بلاصه مع الجماعة هذا.
0: معناتها محمد علي بالنسبة لك أنت ترى أنه اعتزل ياسين مرياح على خاطر ما عادش عنده مكان في التشكيلة الأساسية.
1: ما عنده مكان في النادي الأفريقي، جرى عبد الحق وجا هكا الأسمر هذاك ما عادش يلعب خلاص يولي. هو كرم لحية بيدة.
0: لهالدرجة معناتها أنت تخمم بالشكل هذا؟ ما نتصورش كان ياسين مرياح اللاعب اللي فك بلاصته في المنتخب وفي الترجي.
1: إيه قبل هذاك على الكويت، هذاك قبل هذاك خاطر هو صغير ومضروب وجابت النادي الأفريقي. وعلاش جي فيه في مضروب؟ وكان جا معناها فيه معناها مازال فيه راه خلاتها الترجي. وعلاش جي فيه الهيئة المديرة ولا الانترونير السي البنزرتي جايبه؟ ما تجيش هكاك راه. جيب ملاعب صحيح وصغير هذاك كبر الترجي ما سايبوش. كان جا معناها فيه مازال فيه معناها ما يلعب راه خلاتها الترجي.
0: معناتها بالنسبه لك انت تحمل المسؤوليه لهيئه النادي الافريقي في انتداب ملاعب ياسين مرياح.
1: النادي الافريقي والانترونير البنزرتي كان
0: فوزي البنزرتي اللي طالب بانتداب ياسين مرياح.
1: صحيح.
0: سرح موديك. واضح محمد علي. دونك هذوما الاسئله اللي اكيد جدا
1: هذاك هو السؤال اللي جاوب عليه خاطر من حب النادي الافريقي.
0: واضح اوكي. شكرا محمد علي. به نمشي للتليفون واحد اخر. الو عاصمه.
2: عاصمة خويا كريم تحيه ليك انت اللي كيفك اللي معك الكل.
0: واضح شكرا. شكون معنا؟
2: خلود.
0: مرحبا خلود. يا خلود تحكي عن المنتخب؟
2: انا حبيت نحكي عن الموضوع الاولاني. الموضوع الاولاني موضوع مهم جدا.
0: اللي هو
2: الحقيقه انا الموضوع المنتخب.
0: المنتخب اي فوالا اي المنتخب اي
2: موضوع ملعب رادس ماذا بينا ما نشوفوش الحاجات هذيا الحقيقه تب في الملعب. يعني علاش وصلنا هكا؟
0: تحكي على الجمهور اللي يسب في بعض الملاعبيه ولا في المدرب وغيره. اوكي
2: هاي اللي فيديوك قاعدين ايش نقول اخويا كريم؟ نحترموا الملعب. لكن شوفوا الكره اللي برا فرق بعيد بين تونس وبين البرا. اخويا كريم علاش انا حبيت نحكي في الموضوع هذايا باش ما نوصلوش لما يحمدوا عقبيه.
0: ما نقول برشا.
2: راهو ما ننساوش معناتها قبل وصلنا للضرب وصلنا للعنف.
0: ما نقول.
2: ما حبوش نشوفوه في الملاعب نتاعنا. هذاك علاش الجمهور يجي مع ينظم هو الجمهور هو ينظم الملعب راهو ملعب بلادو. هو الفيديوهات هذيك اللي قاعدين نشوفوا فيها على ريزو سوسيو يا اخي احنا باش نسوقوا حاجه باهيه للكره نتاعنا.
0: معقول خلود؟ معقول. وهذه دعوه تقريبا للجماهير التونسيه كما عملت الجامعه انه الناس الكل ماذا بينا نبعدوا على كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهيه. شكرا خلود ان شاء الله ميساجك يوصل لكل الجماهير التونسيه. نمشي للتليفون واحد اخر. الو عسلامه. طارق.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا.
3: صح وين خويا؟ لاباس
0: الحمد لله. طارق منين تكلم فينا خويا؟
3: من تونس خويا.
0: مرحبا سي طارق. هاي سي طارق قول لي خويا.
3: عاش خويا عاش. كاسمعني
0: اسيدي.
3: بالنسبه للفريق القومي
0: ايوا
3: نحن لو بس نترشحوا نعطيك من الاخر نعطيك الصيحه ترشح بس نترشحوا كيف كل مره. كل مره فهمتني. الفريق مازال ممسوس معناتها من المشاركه في كاس العالم.
0: معقول.
3: ونحن معروفين معناتها تاع حول الليل نلعبوا فهمتني.
0: باهي.
3: نحن نعرفوا بعضنا توانسه نلعبوا معناتها 4-4-2 ولا 5-4-1 من اول الدنيا. فيظهر اللاعب كيما المساكني ولا الجزيري السلامي هو هذاك اللاعب رقم واحد اللي ديما يصنع لنا الفريق. كان تعقل عام 96 بن سليمان بعد الجزيري جا الدراجي المساكني فهمتني؟ لازم نلقاو اللاعب اللي يديرها في احنا.
0: وين باش نلقاو؟
3: كنت الجزائر ملعب 100 ماتش، كان الثقه 90 يوسف المسيحلي حتى في 90 في احنا.
0: اي وين باش نلقاو؟ باش نقعدوا باش نقعدوا ديما هكاك زي طارق نلوجوا على لوجوا على واحد يشبه شويه المساكني الدراجي غير وكوره هكاك الطايشه نحطها في الشبكه ونتعداو.
3: اي هكاك باش نبقى شرطه هكاك حتى
0: ما نجموش نعملوا ما نجموش نعملوا منتخب يفرج ويمتع ويسجل ويدور كوره وعنده نسبه امتلاك نتاع كوره لا نقعدوا هكاك.
3: لا النجم النجم كيما الممرر الوطني الناحي الطالبي اللي قابل 17 هدف متطرف طالبي احسن ديفونسور في تونس قابل 17 هدف في اربع فرديات. انا ملوش على الحراس على دحمان ولا سامك ملوش على الحراس انا اللوم على خط الدفاع اللي فيه متطرف طالبي اللي هو مكبش فيه قابل 17 هدف الطالبي قابل 17 هدف نحن ما قبلناهمش عبد النور
0: شو الطالبي طالبي وحده معناتها يتحمل
3: انا نحمل الطالبي مسؤوليه
0: وحده 17 هدف وحده الطالبي يلعب وحده
3: نحملهم له وحده هو قلب الدفاع وهو الرواد تاع الدفاع وهو يتحملها 17 هدف هو يتحملها
0: اي توا سي طارق ما نحكيو بشويه منطق زاد فما ملاعب في الـ في الـ في العالم يهز خط دفاع وحده ويتحمل مسؤوليه خط دفاع توا انت كنت تحكي في خطط تكتيكيه في 4 4 2 في 5 4 1 في 4 3 3 دونك فما مدافعين معاه فما حارس مرمى وفما راس والدفاع نعرفوا انه ال 11 الملاعب يدافع مش كان ملاعب علاش تحب تحمل منتصر الطالب مسؤوليه 17 وخط الدفاع كله
3: باه اسمعني خويا نحن توس بس معروفين عندنا تكتيك مو قوي هكا ولا لا تكتيك مو قوي عندنا
0: انت قلت انت قلت انت قلت
3: لا لا ما عم تونس معروفة عندها خط تكتيكين قوية على الاخر اقوى تاريخ تكتيكي في افريقيا هو تونس نحن ما نترسعوش باللعب نترسعوا بالانضباط التكتيكي
0: باه
3: عندنا ديفونس باهي من اول الدنيا عندنا جول باهي حتى ترجع للتاريخ ترجع المره هذه يا اخويا الدفاع اللي عندنا الكل ما يصلحش على بعضه كل انا بتحمل مسؤوليه هو قيدوم الدفاع
0: عندك عندك افضل من منتصر الطالبي هو سؤال لو نسال نجم يكون عندنا مدافعين
3: تحب نسمي لك نسمي لك
0: سمي لي
3: حط زوز اخويا هكا عندك ولاد صغار عندك هذاك عمار عبد الحق اللي طالع من النادي الافريقي يهبط هكا برشلونه دابور اسمه هذاك ما هبطته عمره 18 سنه عمار عبد الحق وهبط مع
0: عمار عبد الحق معناتها مازال الملاعب هو اصلا نحسوه مش مستوعب انه يلعب في في في في في في في فريق كيما النادي الافريقي بحجم المباريات اللي مازالت تبغيره تمشي تحطه في المنتخب في تصفيات كاس امم افريقيا تلعب به الاكس
3: ريت وين الغلطه لو مير لاعب كريم حقي روك لا سوفي ليتوال
0: هبطوا ما
3: الشتالي هبط النادي رومبلاسون في الكلوب رومبلاسون عطوق انا اخت صغير عم يحكيوا لي عليها
0: اي اي
3: عطوق هو الحارس والنيلي
0: اي وعطوق هو اللي رشح المنتخب ولكن من بعد النيلي لعب في المونديال اي
3: صحيح وانا ريت معناتها المدرب وين الحنكه نتاعو بالضبط يعرف يجيب ملاعبيه
0: اما راهو ديما اما ديما يا سي طارق راهو الكلام ساهل والفعل حاجه اخرى راهو كي تبدا انت مدرب منتخب وعندك تصفيات ولو تلعب عبد الحق وتصير اخطاء دفاعيه راه ما يقعدش الكلام هذايا نتاع ملاعب صغير وغيره انت تقارني في ملاعبيه صغار يلعبوا في انديه على مستوى اوروبي كبير يلعبوا في برشلونه في ريال مدريد في غيره دونك متعودين بنسق المباريات وملاعبيه اكبر يواجهوا فيهم كل كل كل كل جمعه ما نعرفش انت كي تتحط في انك تلعب ماتش حاسم في في في تصفيات حاسمه تحط ملاعب صغير
3: باه كلامك كله وانت صحيح فسر لي معناتها قلب دفاع نتاع الفريق الوطني هو وصاحبه الزوز رفيق ولا دينام براو ولا ما عرفتش شكون قابلين 17 هدف في ثلاثه مقابلات ولا فسر لي بس فسر لي عاد نحط لاعب صغير يقبل لي 9 10 هدف يتعلموا كذا انا ضد الطالب انا لاني ضد الطالب ما حتى حد انا الطالب بالعكس الطالب كنت نخزر له احسن مدافع في تونس وتو هو من احسن المدافعين فهمتني لكن يكون يتحمل مسؤوليته
0: واضح واضح
3: الدفاع يتحمل مسؤوليته شنو معناتها قبل 17 هدف
0: واضح
3: ما عنديش معاه حتى شيء انا منتصر الطالب والله نعم
0: واضح واضح واضح واضح سي طارق واضح واضح خويا
3: بالنسبه للمريح عجبني بصراحه
0: في 10 ثواني خاطر ما عادش وقت الاخبار اعطيني اش بيه يا سي مريح
3: مريح كان الراجل وقالهم في الامام
0: واضح اوكي باختصار شديد شكرا طارق بارك الله فيك بعد شويه الاخبار بعدها راجعين اكيد ناخذ دفعه اخرى من التليفونات 71 844 411
4: كرم جاشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنيتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: Tunisia!
8: Shut up!
9: Viraj!

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة شباب، وهذه عناوينها: وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحا لمشاريع دعم رائدات الأعمال في التجارة الرقمية في 5 بلدان متوسطية من بينها تونس. لأول مرة في تونس نجاح تقنية لايف بارت لحفظ الكلى المجهزة للزرع. أكثر من 100 دراج يشاركون اليوم في البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بالحمامات. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد الوزير على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في الولايات المهدية، أفاد بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة الإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
2: انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل مؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأوي، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 سبتمبر الحالي بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس محمد مقديش يتحدث عن أبرز فعاليات هذا المؤتمر وأهدافه.
3: فما ورشة عمل، فما زيارات لمدينة سوسة للقاء الطلبة السفراء، فما اهتمام بالجانب التطوعين في الجمعية التونسية، يعتبروهم من أسباب نجاح التجربة التونسية، كذلك إطارات الكفة التونسي المحب للخير المحب للعمل الاجتماعي، هي تجربة فريدة من نوعها، وكذلك واقع الطفولة في إفريقيا. الطفولة محتاجة منا أكثر عمل، الطفولة محتاجة منا أكثر جهد، أكثر تدافع على مستوى الدولي. اليوم التونس هي تعتبر قاطرة للعمل للطفولة المهدة. اليوم أهم حاجة أن نعرفوا الجمعيات اللي احنا راهو عندنا إمكانيات، عندنا طاقات، عندنا كفاءة توثية على ذمتهم، وكذلك اليوم نوصلوا صوت أي طفل في تونس يحب يكون خوه التونسي يعاونه، ولكن الطفل الإفريقي والطفل العربي الطفل الفلسطيني موجود في الوجدان، فأن نخدموا الطفولة المهدة، هذا واجبنا إنساني دولي نخدموه.
1: وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس محمد مقديش بأن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو الإحاطة ب20,000 طفل خلال سنة 2027.
3: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12,500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14,000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله ل20,000 طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30,000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاونوها كرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
1: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة للأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. وبينت الجابري لدى إشراف أمس على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية أن بناء تونس يبدأ من استثمار في أطفالها وشبابها، وأن الوزارة ترهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة والشباب والتربية. في شأن وطني آخر، أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين وهما مشروع نحن ندرب ومشروع إفر الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. نبقى في الشأن الوطني، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد تمسك تونس بمسارها الإصلاحية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز محمد علي النفطي لدى تقديمه أمس بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقاتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطون بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان، وذلك ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين وجمعية تطوع. القافلة الصحية تضم 8 اختصاصات وهي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وفق ما أكده مدير المستشفى المحلي بالناظور سفيان الكحيلي في تصريح لحنان العباسي.
0: منظمتها الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان بالاشتراك مع الجمعية التونسية للتطوع هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات، هدفها متاحة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. القافلة هذه في معتمدية الناظور بالضبط في عين بطون تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان والمستشفى المحلي بالناظور، ضم 8 اختصاصات، اختصاصات منها أمراض الكلى، جراحة العظام، الجراحة العامة، الأسنان، معدة، ما ينظمها حوالي 35 إطار طبي وشبه طبي. المستشفى المحلي بالناظور ما فيهش اختصاصات بما أن اللي تبدأ موجودين في المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية تستقر الغالب. نحن بالقافلة هذه ندعم الجهة باش يستفيدوا المواطنين وخاصة المناطق النائية بعيد عليها الخدمات الصحية خاصة الاختصاصات.
1: نبقى في الشأن الصحي، حيث حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع التي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وأكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن هذا التقدم التكنولوجي يفتح أفاقا جديدة وملموسة لتطوير مجال زراعة الأعضاء في تونس ويعطي فرصا أفضل للمرضى المدرجين على قائمة الانتظار للانتفاع بعملية الزرع. دائما في الشأن الصحي، حيث تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بعد غد الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتتضمن القوافل فضاءات الإصغاء ودعم الصحي والنفسي والتوجيه يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية وتحسيس

0: 4.7 كيلومتر للدورة الواحدة، وتضمن التظاهر إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهواة ركوب الدراجات. عضو مكتب جامعي صلب الجامعة التونسية للدراجات أيمن الشحاوي:
1: البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل فوارة بمنطقة الحمامات، يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة تظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عندنا المسافة باش تكون على امتداد 4.7 كيلومتر في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 1.2 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. إن شاء الله بالتوفيق للناس كله وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهر.
0: من أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تلقى بعد ردا عبر الوسطاء. في المقابل أعلن ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تكبد خسائر فادحة بإغلاقه على حد قولها. هذا وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين: وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة الإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحا لمشاريع دعم رائدة الأعمال في التجارة الرقمية في 5 بلدان متوسطية من بينها تونس. لأول مرة في تونس نجاح تقنية لايف بورت لحفظ الكلى المجهزة للزرع. أكثر من 100 دراج يشاركون اليوم في البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بالحمامات. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: حبة حبة والكرة في الفيلي كوب يا جوتام عليا تونسي
1: فيراج

0: روف ماهر هاوينها رجعنا به بعد زاد شرة أخبار وهذه ساعة ونص رجعنا في فيراج وزينا معاكم كاملين تقريبا 10-12 دقيقة في عمر البرنامج بدينا من نصف النهار مكملين حتى ماضي ساعتين. سندا في الإخراج الرقمي، وليد في الإخراج التقني، كريم السلام عليكم الناس الكل. اليوم حكينا على المنتخب الوطني التونسي، تعادل في جولة أولى في انتظار جولة غدوة الثانية من بوتسوانا، حكينا أيضا على مدرب الترجي الذي التونسي الجديد، وأيضا اعتزال ياسين مرياح. نكمل مع دفعة أخيرة من التليفونات، نقولوا ألو الضو نورمالمون. ألو عسل.
1: ألو عسلام أخويا كريم،
0: أهلا وسهلا.
1: نحوالك معك ضو السيمالي من بير الحفي.
0: مرحبا مرحبا، تحية ليك وتحية لكل أهلينا في بير الحفي. هاي سي ضو
1: في بير الحفي وراح
0: حال. شكرا. هاي سيدي قول لي أخويا.
1: خويا العزيز، انا باش نحكي نقطه في يخص المنتخب الوطني.
0: ايوه
1: بصراحه تونس ما كانتش يعني من اول كره ما كانتش ديما المنتخبات الافريقيه ديما كان ديما من الصداره وديما تتغلب عليها بالنتائج يعني
0: عارضه.
1: بصراحه معين الشعباني انا تمنيت لو قعدت في البركان المغربي خير، خاطر نحن ولينا مدرسة نتاع رسكلة اللي يجي يعمل رسكلة للمنتخب فهمتي ويطلع بنتيجة سلبية.
0: انت تران واللي يجي للمنتخب يعمل رسكلة ويمشي
1: رسكلة الأولى ما جابتش حتى نتيجة. هذه هي أنا كيف لما حالنا نحن الموضوع ما نقوله.
0: وهل نجم نحكم احنا على مدرب مثلا من ماتش وحيد، من أول مباراة، من أول لقاء، من أول تقريبا نهارين ثلاثة وين اجتمع بالملعبية ولعب أول ماتش، هل نجم نحكم عليه معين الشعباني من ماتش ولا بالنسبة لك أنت ما تنتظرش أنه يتغير ولا يتبدل حاجة في قادم الأيامات؟
1: يعني كما قلت لك أنا المخلة ممكن الملاعبين اللي يكونوا أفضل من اللي قدم أنا في رأيي الشخصي. ونحن كما تعرف في تونس أو الجمعية أو يكثر مقابلة يطرد المدرب، هذه معروفة. ولذا بصراحة نتائج هزيلة وما نتصورش بوتسوانا اللي لعبت مع ليبيا فهمتي وربما كذا لعبوا غادي تعطينا نحن 4 أو 5.
0: باهي، شكون يتحمل مسؤولية الأداء في الأخير؟ الملاعبية، المدرب، ولا في الأخير هذاك هو حال كرتنا توا ناقصين ملاعبية وهذاك اللي عنا وهذاك ما ننتظروش حاجات كبيرة؟ وعلاش ما يكونش عنا شوية هيك بسيط من الأمل لأنه بالك تتبدل الأمور وتتحسن وبالك في استاجات أخرى جاية باش نلقاو ملاعبية أخرين غير الملاعبية اللي قاعد يشوف فيهم توا معين شعبان؟
1: أنا نتصور ممكن كنا لعبوا ترجي ضد الفريق اللي لعبنا معه نحن أوغندا ربحوا على الفريق عليه خاطر طول المدرب يعني كان يحضر في الجمعية ما ننكروش شيء هذا في مش التوازن فهمتي في معملش مقابلات ودية ما عمل حتى شيء فهمت والدفاع منحل الهجوم يعني ما يتمش يعني آخر لحظة فهمت دي تجيت تمريرة ساعة 90% يعني ماشي اتجاه الجول اتجاه عراسي بصراحة هذه وراو عندنا جولات باهيين لكن المشكلة أنه بنادم ثم جهويات.
0: أنت ترى فما جهويات في المنتخب؟
1: موجود عندنا ملاعبية سمحين لكن ما نشوفوهمش بأطراف أخرى الناس كلها قبل الجامعات الكبار هي يعني تغطي على الفريق القومي.
0: واضح واضح واضح ضو. شكرا ضو وتحية مرة أخرى ليك وتحية لكل أهالينا في بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد. شكرا مرة أخرى. نمشي التليفون واحد آخر. بلال. بلال
2: خويا كريم تحية ليك وتحية لكل الفريق المهاتف.
0: شكرا. من الكلفين سي بلال
2: الكيف خويا كريم.
0: تحية لكل أهالينا في الكيف خويا.
2: يرحم ودي خويا كريم
0: أسيدي.
2: بالنسبة للمنتخب بالنسبة منير ما نحملوش حتى مسؤولية من زيرتي غير جاي أول ماتش ليا بالنسبة لي يعني مزير ما خداش فرصة
0: مازال ما خداش فرصة
2: يعني ما نعطوش فرصة على أول مقابلة نحن
0: مازال تقول أنت مازال الوقت سابق واش نحكموا عليه
2: ما نحكمش نقفش عليه من اول ماتش يعني نقفوا عليه الثاني والثالث ورابع ماتش الوقت هذاك نعملوا النتيجه ونقفوا عليه.
0: باهي بلال ترشي للجمهور الرياضي في تونس معناتها سريع الحكم على ملاعب على مدرب على من باس من اول ماتش من اول ما نعرفش عندنا هاك اللي في ساعه في ساعه نحكموا لا صحيح هذا مش مدرب وما يصلحش غيره من بعد نلقاو
2: صحيح خويا كريم. اما انا نحكي لك موضوع خويا كريم ثم جوارات مع احترامات لكل لكل جوير لكل لاعب اما ثم جوارات ما حقهمش يكونوا في المنتخب لا علينا في الاسامي ما نحبش نسمي حتى اسم اما سامحني خويا كريم نحن عندنا في الرابطه الاولى عندك 16 نتيجه تنجم تحصل منهم منتخب وحتى في الرابطه الثانيه عندك جوارات زاده تلعب وعاطي مجهود وتلعب وكذا نجم نعيطوا منهم زاده نجم عندنا حراس مرمى زاده باهين نجم نقولوا منهم سامحني احتراماتي زيادة لكل اللي قلت خويا كريم بالنسبة للخليج خويا كريم بالنسبة للجواريات بتاعة الخليج رأى الخليج خويا كريم تحب ولا تكرم رأى ما فيهاش كورة نحن الرابطة تاعنا خير من بطولة الخليج ألف مرة بالنسبة للجواريات خويا كريم اللي تحترف في أوروبا سامحني خويا كريم كيف مش قاعد يعطي في دوره خي أنت تلعب لي في درجين خليه في البنت ساعات ما تعطيش وماتش وبعد عايزوا لي المنتخب تمشي يلعب تمشي يعطيك ما يعطيكش ما يعطيكش خويا كريم
0: باهي شكون قاعد شكون قاعد يجيب فيهم للمنتخب؟
2: ولا خويا كريم بالنسبه لي انا خويا كريم بالنسبه لي مدرب لا لوم عليه بالنسبه لي انا الجامعه انا الجامعه
0: شو الجامعه؟ شكون اللي انت حسب رايك شكون قاعد يعيط الجامعه ولا المدرب؟
2: سامحني اخوي كريم بالنسبه سامحني مدرب يعني سمى سلطه زيد عليا اخوي كريم
0: حسب كلامك راهو ديما حسب كلامك
2: اي به
0: اذا مدرب يقبل انه فما شكون يختار لهم لعبيه فسامحني ما
2: خوي كريم سامحني انا سمى جواريد ما حقيش تكون في المنتخب سامحني مع احتراميات انا عندك
0: واضح
2: في تونس خويا كريم والرابطة عندك يعني تسمى جواريات محترفة تلعب قاعدة تعطي في دور كبير برشا حق يكون في بلاصتهم مثلا وليش ما نعطيهمش فرصة نحن وليش عندك جواريات خويا كريم انت تلعب في اوروبا تسمى توانيا نعرفهم يعني مش قاعدين يلعبوا والا يدخلوا الدارجين والا في البن
0: واضح بلاد واضح وصلت الفكره بلال بالنسبه لي شكرا خويا ربي فضلك بالنسبه لك انت فوالا دونك وليد نمشي ولا تليفون واحد اخر الاخيره الو عصام
1: الو
0: وي عصام
1: السلام
0: اخويا
1: الكريم لاباس عليك
0: الحمد لله بغداد بونجور اي بغداد قول لي سي بغداد
1: ايوه
0: في ثلاثة دقائق قبل ما نعطيو المشعل لزملائنا قل لي بالضبط
1: والله انا بالنسبه لهنا حطيت نتكلم على المنتخب
0: المنتخب تو سمعنا برشا اراء اللي يقول لك معين الشعباني تمنيته يقعد مع نهضه بركان وما يجيش اللي يقول لك ما نجموش نلوموا على معين الشعباني في اول مباراه اللي يقول لك ما عندناش ملاعبيه نتاع المنتخب اللي يقول لك فما ملاعبيه ما تستحقش تجي للمنتخب هذه تقريبا كل الاراء نتاع الشارع الرياضي الى حد الان البعض على الاقل انت شنو رايك في هذا الكل؟
1: والله بالنسبه لي انا ما نجموش نشوفوا في الشعباني مستوى ممتاز لكن ما نجمش تكون فريق معناها انه مسؤول كما طالبي كما معناها في كاس العالم ما ظهروش من تكون بهم فريق ما ومعناها باهي لكن لازم نصبروا عليهم ولو الفريق نتاعنا جيد نعطوه ثقه اكثر
0: واضح بغداد شكرا بغداد اي تفضل يا خاطر فما مشكله نتاع ريزو عندك اي
1: السؤال الاخير
0: ايوه
1: بالله سي موجي بن ابراهيم ما حاسس مثل هنا المره اللي فاتت عام 86 معناها وقت ما لعبنا ضد الجزائر من خسرنا 4-1 ما يستاهلش انه ينهزم بك الفريق هذيك هو معناها ما استجابش للدعوه ولا
2: نحب
0: نعرف نحن ان شاء الله سيمونجي باش يكون موجود تبعا ان شاء الله معنا. نهار اللي يكون معنا نقعد كانه يا ما تدخل انت تسال السؤال هذايا ولا نسال وين السؤال هذايا ونسلم عليه مونجي بن ابراهيم. فوالا شكرا بغداد، شكرا لكم الناس الكل، شكرا سنده، شكرا وليد. تقريبا وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم بعد لحظات باش تلقاو ديمونش فوت. رافي عاطف الزنيدي يتصفح الهاتف الجوال الى وجه على اخر الاخبار مع نشرتك. فما اللي بحذاه اللي قالت لي ما ريتنيش نورمالمون نبداو بليديز فيرست نورمالمون، ولكن خليتها لتكون هي مسك الختام. معذرة عاطف فوالا اوكي. وفا فدو هي اللي باش تلقاوها بعد لحظات في عشويه كامله من ماضي ساعتين حتى للخمسه. نتقابل معكم غدوه ان شاء الله من ماضي ساعه حتى لما ثلاثه من الغد. خليكم ديما برونشي على راديو شباب. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: مرحبا بكم في توقيتنا ساعتين وخمسة دقائق على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في ديمانش فوت. ديمانش خاص بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولته الافتتاحية، مجموعته الثانية بعد انطلاقة الموسم البارح في سامديتو مع وجدان وعاطف وكامل الفريق. اليوم عاطف موجود معنا زادة كأساسي في الإعداد والتنسيق العام للحصة، وليد الريفي في الهندسة التقنية والديجيتال. بعد شوية ناخو اسم البنوتة اللي معانا في الديجيتال. شكوني؟ مي مي مي معانا في الديجيتال. مرحبا بها. احنا معاكم حتى للخمسة متاع العشية في نقل مباشر للقاءات الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مختلف الملاعب ومختلف الزملاء باش يكونوا حاضرين معانا على المباشر، كذلك باش نحكي وعلى اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي، منتخباتنا اللي باش تقعد تشارك في مختلف المسابقات. المنتخب الأكابر اللي يلعب غدوة مباراة الجولة الثانية من تصفية كان 2027. منتخب أقل من 17 سنة في أقل من 20 سنة في اليوناف اليوم يلعب الجولة الثانية ضد المنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية بعد تعادل أول أمام الجزائر في مباراته الافتتاحية. ومنتخب أقل من 23 سنة كذلك اللي تنتظر مباراة هامة في تصفيات كان ضد منتخب البنين يوم الثلاثاء. وأخبار متفرقة أخرى أكيد بشتابعوها معانا اليوم في ديمانش فوت حتى للخمسة متاع العشية.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: ساعتين و14 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، مرحبا بكم من جديد في ديمانش فوت. بدينا معاكم ماضي ساعتين، واصلين حتى للخمسة متاع العشية، ثلاثة سوايع بالنقل المباشر وكذلك أخبار متفرقة خاصة بكرة القدم التونسية والرياضة التونسية بصفة عامة. اليوم شغلنا اليوم باش نعدي مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الثانية، انطلاقا من ماضي ثلاثة المباريات الكل باش تنطلق. نبدأ بالبرنامج في أريانا، جمعية أريانا، الملعب الجيبسي وائل المصباح والملعب الجيبسي شاكر مفتاح كان قد انسحب من تدريب الفريق قبل انطلاقة الموسم الرياضي ولأسباب شخصية وعائلية. هكا شنو قال شاكر مفتاح؟ نعرفوا ان الملعب الجيبسي عنده مشاكل كبيره لحد الان، ما نجمش يفوز بالطبيعه المنع الانتداب هذيك، علاش ممكن من الاسباب لانه هو سي شاكر قال لاسباب شخصيه غادر فريق الستيده. مباراه هذه باداره الحكم وائل المصباحي. نزار الرياحي مش يكون حاضر في ملعب الكيف، طريق بوليفا، اولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، سبورتينغ المكنين، هلال الرديف، سفيان المنصري، شبيبة القيروانية، جندوبة الرياضية. مباراة قمة بين زوز فرق في ملعب حمد العواني بإدارة الحكم حسام الطاهري، أمل بوشامة، نادي القربي، جاسر جيرات، قوافل القفصة، مستقبل القسرين، الدربي، رائد جويرو، وأولمبيك مدنين، القلعة الرياضية، مالك ماسة. هذية اللي باش يزفر مباراة أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية في ملعب صلاح الدين بن حميد. أولمبيك مدنين في أولى مبارياته في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كيف وكيف أولمبيك الكيف وعودة لثنائي هذية للرابطة المحترفة الثانية. البارح بن عروس كانت انهزمت فوق ميدانها امام كرم المهديه بهدفين مقابل هدف، وفي ملعب بيربوركبه مستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين 4 أهداف مقابل هدف. مستقبل سليمان النازل من الرابطه المحترفه الاولى فاز على اتحاد تطاوين، اتحاد تطاوين لاخر فرق الرابطه الثانيه بدات في التحضيرات نتاعها. نجم الخلادي في ملعب قربه الوافد الجديد ينهزم فوق ميدانه امام بعث بوحجله بهدفين مقابل هدف. الملعب السوسي الوفد الجديد كذلك للرابطة الثانية يتعادل فوق ميدانه أمام كوكب عقارب 2-2. هلال الشابة تنهزم فوق ميدانها في الشابة أمام الرلوي 2-1. وفي ملعب 2 مارس محيط قرقنا ينهزم أمام هلال مساكن هدفين مقابل هدف. وفي ملعب جيبس مستقبل ميكان جليزة تنهزم أمام جمعية مجرين بهدفين مقابل هدف. ذوما مباريات الخاصة بتبيعة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مباريات اليوم وكذلك البارح. المنتخب الوطني التونسي، المنتخب التونسي اللي باش يلعب غدوة مباراة الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 أمام منتخب بوتسوانا. منتخب بوتسوانا اللي كان تعادل أمام منتخب ليبي في مباراة الأولى في ليبيا 2-2 بعد ما كان متقدم بهدفين مقابل صفر. باش ينزل ضيف على تونس على ملعب رادس، ووصل لتونس تقريبا منذ يوم الجمعة، موجود في تونس. منتخب تعادل في مباراة الأولى أمام منتخب أوغندا، أوغندا اللي باش يقابل المنتخب الليبي هدف مقابل هدف. مباراة الحقيقة سالت الكثير من الحبر على مردود المنتخب الوطني التونسي ومردود بعض اللاعبين بتبعة في مباراة الافتتاحية، خاصة الكلام اللي تقال على المباراة اللي ما هيش نقاطها ما هيش باش تتحسبهم بعد نقاط متاحة تتحسب، يعني مجموعة الأربعة منتخبات بنقطة واحدة لكل منتخب. منتخب التونسي اليوم مش تقولوا اخر حصة تدريبية في ملعب رادس بعد ندوة صحفية، ثاني ندوة صحفية للمدرب الوطني معين الشعباني، باش تكون الستة متاع العشية مع اللاعب علي معلول لتقديم بتبيعة مباراة غدوة 8 متاع الليل أمام منتخب بوتسوانا، كيف ما قلت في ملعب رادس انطلاقا من 8 متاع الليل. عملية بيع تذاكر المباراة هذية مازالت متواصلة، ممكن غدوة نتعرف المجموعة عودة عيسى العيدوني، عيسى اللي كان غايب في المباراة الأولى بسبب وعكة صحية خفيفة، معناها أزمة برد كيف ما يقولوا، قريب خفيف كان تعرض له عيسى العيدوني خلاه ما يكونش حاضر مع المجموعة، ممكن يكون موجود في مباراة بوتسوانا اللي باش تخلي الانتصار مهم جدا المنتخب الوطني التونسي حتى يكون موجود مع باقي المباريات. نعرفوا فما توقف في نوفمبر، فما توقف في مارس، أكيد المباريات باش تكون صعبة، باش المنتخب باش يكون عنده تنقل لأوغندا، تنقل كذلك لليبيا، وتنقل لبوتسوانا. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في التنقلات هذوما ويكون موجود لحصد النقاط. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية بعد موجز أخبار ساعتين ونص، باش نكونوا حاضرين بتبيعة مع كل الزملاء من مختلف الملاعب لتقديم مبارياتهم قبل النقل المباشر.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس محمد مقديش بأن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو حتى 20,000 طفل خلال سنة 27 و2000. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب، خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. الاتحاد من أجل المتوسطة يعلن عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسطة من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ للأسواق الإلكترونية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز محمد علي النفطي لدى تقديمه أمس بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تلقت رد فعل أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا على الوسطاء. في المقابل أعلن ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: ثلاثة غير أربعة على موجة إذاعة شباب. رجعنا لكم بعد موجز أخبار المساتين ونص. نبدأ في تقديم ورقة مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البداية باش تكون من ملعب فرحات حشاد بأريانا، مباراة جمعية أريانا والملعب الجيبسي. قلت أنا في خبر عن المباراة هذه انسحاب المدرب شاكر مفتاح لأسباب شخصية، هذا اللي قالوا في الحديث متاعه في استادو مع في صفحة رابطة اثنين مع هادي جبنياني. هاو أكثر تفاصيل نمشي وناخذوها من عنده. هادي جبنياني الموجود في ملعب فرحات حشاد بأريانا. هادي مرحبا بيك.
1: ألو سلام بيك وفاء، مرحبا. كما قلت أنت إذن عديدة تقلبات والمعطيات الجديدة عيشة فريق الملعب الجيبسي، منها كما ذكرت أنت انسحاب المدرب شاكر مفتاح لأسباب شخصية. أكيد بعد الماتش هام جدا باش تسمعوا الهيئة المديرة على رأسها سي عاصم الدقيزة رئيس ستايدا شو باش يقول لنا بخصوص النقطة هذه، علاش توا الانسحاب ولو منذ يوم الجمعة غادر مدينة جيبس المدرب شاكر مفتاح. اليوم اللي يعوضوا ومش أول مرة تصير الحالة هذه، تعود بها حتى سابقا مع مستقبل القاسرين هو المدرب المساعد صابر الترابلسي. صابر حاضر في المنطقة الفنية باش يشرفوا على فريق الملعب الجيبسي، ولكن نقطة هام جدا اليوم الملعب الجيبسي دون بنك بودالي. الملعب الجيبسي الحضور يقتصر على 10 لاعبين وحارس مرمى ولاعب بديل. اللاعب البديل اللي هو وسيم زغدود، وسيم عنده إصابة ماهوش باش يشارك. علاش؟ وينهم المنتدبين؟ المنتدبين كلهم جاوا في الحافلة وأنا وكبت وصول الحافلة، كما أمين بن مسعود، كما علي المرزوقي، كما وائل فرجاني، كما سالم بزيد، كما منتصر المعروفي، وائل بن عثمان حارس مرمى أشرف كرير، ولكن منع الانتداب لم يتم رفعه إلى حد الآن. حسب آخر الأخبار اللي عندي وسط هذا الأسبوع قد تحسم الأمور ويسترجع الملعب الجيبسي المنتدبين نتاعو. دونك اللاعبين الكل اللي خذوه الملعب الجيبسي في الصيف هذا موجودين، لكن مش يقعدوا بحذية في المدارج نظرا لعدم رفع عقوبة منع من الانتداب. اليوم على مستوى التشكيلة الأساسية ريان بن مسعود كحارس مرمى أساسي في ستايدا، على اليمين ياسر المشرقي، على اليسار ريان بعود، صالح العياري، ومعاه أسامة شوية في محور الدفاع، أو خليني يقول ياسر المشرقي على اليمين، صالح العياري على اليسار، وسامة شوية وياسين الجماعي في محور الدفاع. قدامهم ثلاثة ملاعبية في الوسط، محمد جاب الله، نور الحق الضيف الليوي، ومحمد قاسم القاسمي. وفي الهجوم نلقاو ريان بعود، عبد الله الخاوي، وياسين المجري. لا خيارات للمدرب صابر الترابلسي مع الوضعية الحالية. كما قلت على بنك البدلاء فمش حارس مرمى ثاني، لاعب وحيد فقط وسيم زغدود ومشاركته مستبعدة. يعني الملعب الجيبسي سوء حظه لازم يبعد على الإصابات اليوم، وأيضا على الأوراق مش الفريق ينجم يكمل المباراة بالعدد الكامل. هذا فيما يخص ملعب الجيبسي. فريق جمعية فريانا أيضا عنده عديد
0: فريق أولمبيك الكيف ما عنده حتى ملاعبي على البنك.
1: صحيح، زاد أولمبيك الكيف اليوم عنده حتى ملاعبي على البنك، وتو نتعرضوا عليها النقطة هذه بعد بأكثر تفاصيل. فريق جمعية أريانا اليوم عنده برشا غيابات. حمزة جويني إن شاء الله لاباس، الأربطة المتقاطعة، كيف نصيب الهمامي هوني في التدريبات عمل لي جامون كروازين نقولوا له إن شاء الله لاباس، محي الدين الميسي مضروب الأكسيال، سيف السعداوي ما يلعبش، كريم مقني ما يلعبش مش موجود أيضا. اليوم سهيل بالراضية في أولى مقابلته على رأس جمعية أريانا، نصر الشعبين ينتلقى حارس مرمى أساسي، على اليمين نسلك ميتي، على اليسار عبد المجيد الحواشي، في اللاكس زوز ملاعبية أبو بكر فزعي وعدين المجري، ثلاثة ملاعبية في الوسط هارون مرياح، محمود الانجليز وأحمد المجري، وفي الهجوم على اليمين يبدأ مين بالنصر، على اليسار أحمد وحيشي، وحمزة السيد يغيب لسبب الإصابة، يعوض اليوم سيف الدين الدلاعي. حكم المباراة وائل مصباحي كمساعد أول، محمد بوعبيد كمساعد ثاني، ريان شرايط كحكم رابع، ريان حمدي ومراقب المباراة هو فرج مشموم، التنسيق الإعلامي لزياد بن جراد، والتنسيق العام لسليم بن جميع. حبيت نعطي ديما صورة مزيانة وإيجابية. كان هناك حفل استقبال من وبادرة من الهيئة المديرة لفريق جمعية أريانا برئيسها أمين بن ناصر لوفد الملعب الجيبسي. شفنا تصور برشا مزيانة بين الملاعبين.

0: وبين المسؤولين قبل انطلاق المباراة. الجمهور هو بحذية حاضر بعدد محترم من جانب الملعب الجيبسي، وهناك بعض الأفراد من أحباء محترم من جمعية ريانا، وهناك بعض الأفراد من أحباء الملعب الجيبسي. نعم
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك هادي جبنيني. هذا تقديم أول للقاء جمعية ريانا والملعب الجيبسي. فريق آخر يعرف الصعوبات اللي هو فريق أولمبيك الكيف. مباراة هذه الحقيقة ما نيش باش نعديوها على المباشر. فريق أولمبيك الكيف عنده 11 ملاعب هكاها، ومع المدرب مكرم العامري اليوم في مواجهة اتحاد قصور السيف، عنده 0 لاعب معوض يعني على بنك الاحتياط، ما عنده حتى ملاعبي. فريق قصور السيف يفوتوا شوية معناتها بالصبر، عنده 6 ملاعبين كهو على البنك. ربيع شوشين كحارس مرمى بالنسبة لأولمبيك الكيف، محمد عزيز المزوغي، أحمد الرحالي، محمد عرفاوي، رائد الرحالي، جاسم العثماني، يوسف جلاسي، طارق الشعبوني قائد فريق، نبيل كرير، يحيى البلومي، وفاهم على الدين. هذوما 11 ملاعبي اللي باش يلعب بهم مكرم العامري مباراته اليوم. بالنسبة لاتحاد قصور السيف مدربة حمدي ميلادي، نصر الدين قريعة، أحمد الزيدي، هابن عبيد، حسام اللمتي، عزيز غنام، أشرف الشيح، ياسين معارف، حازم اللمتي، محمد فراسي ميلادي، زيد السوسي، وياسين خانشل، نزار رياحي زفر المباراة هذية مع سامي البلطي، مهيب بن فرحات، حكم الاحتياطي يوسف توتي، مراقب الحكم قيس الفزاني وقيس الفراتي، والمنسق الإعلامي نقاو ثنائي سليم النفاتي وجهاد بن يوسف. نمشي لمباراة
0: أيوة لو تسمح، انت قلت حمدي المريدي مدرب اتحاد قصور السيف، مش هاشم بن جيمة؟
1: لا، حمدي ميلادي.
0: نثبتها معك، خاطر في بالي هو هشام. بون ربما من بعد على ورقة المقابلة نجم يتحط حمدي الميلادي، اعطوه نثبته في النقطة هذه.
1: انا على ورقة المباراة فما حمدي الميلادي.
0: اي فهمت،
1: واضح، شكرا لك. ملعب المكنين، مباراة سبورتينغ المكنين وهلال الرديف، مباراة عبد الرزاق الغيلاني. مرحبا بك.
2: مرحبا بك وفاء، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. هنا الملعب الجميل جدا والأنيق جدا، ملعب البلدي بالمكنين، مسرح لقاء الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تجمع بعد قليل بين سبورتينغ المكنين وضيفه هلال الرديف. طقس جميل جدا بعد نزول الغيث النافع تقريبا منذ ربع ساعة، يعني مرت نزول الغيث النافع، وطقس جميل جدا أمام جماهير محترمة جدا، والسبورة اللامعة موجودة في ملعب البلدي يعني بالمكنين. باش نحكيو على مقابلة يعني من المتناقضات، نبدأ بالجانب الإيجابي في هذا اللقاء. سبورتينغ المكنين كل اللاعبين الموجودين يعني تم تأهيلهم، خالصين أمورهم رجل، هذا حسب تصريح رئيس الجمعية اللي بعد باش ان شاء الله نسمعوه في إذاعة شباب في برنامج ستاد 2. ينزل بالتشكيلة التالية المدرب محمد السويحلي: منير الجيزاني كابتن الفريق في حراسة المرمى، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان ترد، رامي العفاس، يوسف الكلابي، الياس بن فاطمة، رابح نصري، سليم المزليني. بالنسبة لفريق هلال الرديف 6 لاعبين من 9 في دكة على دكة البدلاء باعتبار الظروف وعدم تأهيل العديد من اللاعبين المنتدبين في آخر لحظة، يضطر المدرب صابر المرزوقي أنه ينزل بالموجودين اللي إن شاء الله حسب معناها أحباء هلال الرديف يقوموا بالواجب. ينزل بالتشكيلة التالية: ياسين الديناري في حراسة المرمى، علاء الدين الشعباني، طه جديدي كابتن الفريق، بلال الصحراوي، عمران العافي، غيث بولاهمي، جاسر القبلاوي، سهيل الوشتاتي، أيوب العوجب، أيمن القاسمي، مهدي النصفي، كما قلت صابر المرزوقي هو الكوتش تاع هلال الرديف. طاقم تحكيم هذا اللقاء: سفيان المنصري كحكم مساحة، المساعد لول حمزة أهمارشة، الحكم المساعد الثاني فراس المحمدي، الحكم الاحتياطي جاسم البناني. يراقب هذا اللقاء السيد فوزي الفزاني والمنسق الإعلامي، وبرافو لهذا الرجل سامي البريني على الوثيقة الجميلة اللي قدمها لكل الإعلاميين، مع العلم أنه إذاعة الشباب هي يعني الناقل الرسمي لكل المقابلات في الرابطة الثانية. لا، إذاعة الشباب إلى حد الآن موجودة في ملعب البلدي بالمكنين، الأمن موجود، تعزيزات امنيه ممتازه جدا كما نعرفوا في الملعب المكنين، الحمايه موجوده، الساحه العموميه موجوده، واجواء طيبه، وان شاء الله اللقاء يدور في كنف الروح الرياضيه العاليه والفوز للفريق اللي يستحق ما لها الا بدايه موسم، وان شاء الله الاجواء تكون طيبه جدا عبر امواج اذاعه الشباب الاذاعه الحصريا يعني الاولى في تونس على مستوى الرياضه. شكرا لك وفاء، نلتقي في الوصف والتعليق على هذا اللقاء.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك عبد الرزاق. نمشيو لملعب قفص قبل هذاك، نرحب نجم الدين بن سالم اللي باش ياخو المقاليد الفنية بالطبيعة والتقنية مكان وليد الريفي. تفضل هاتي
0: في كلمة باش تسكر معاك الموضوع. موجود هشام بن جيمة وهو المدرب الأول لفريق اتحاد قصور السيف، فقط يعني على ورقة المباراة يتحط اسم حمدي الميليتي،
1: واضح
0: اللي هو المساعد نتاعو.
1: هو المساعد، شكرا لك. نمشي ملعب قفصة، مباراة قوية في القفصة ومستقبل القصرين مع مراد بوقرة. مراد مرحبا بيك. مراد بوقرة ملعب قفصة. مراد نعرفش في الاستماع ولا لا؟ مراد باهي، نشوفوا ملعب بوشامة كان حاضر محمد الحمروني. باهي، ملعب مدنين محمد بوراسي. مباراة اولمبيك مدنين والقلعة. مرحبا
3: مرحبا بك وفاء، اهلا بك، تحياتي لك ولكل مستمعي اذاعة الشباب ولكل زملائنا ما كانوا. ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين اكيد يعود لاحتضان مباريات الاولمبيك في الرابطة الثانية بعد عودته الى يعني مجموعة الرابطة المحترفة الثانية. يستقبل اليوم اولمبيك مدنين القلعة الرياضية اللي تنزل بالتشكيلة التالية: حسام العربي في حراسة المرمى، محمد شعدورة، الضويوي، ياسين الشواري، محمد عزيز السويسي، محمد بن صالح قائد فريق، شاذلي الحاج محمد، ريال العيادي، محمد السايبي، هيثم تاج، وحازم محجوب. المدرب هو حلمي أحمام. الأولمبيك أولمبيك مدنين ويعني استقرت الأمور فنيا على الكوتش عبد الكريم بن حمزة بعد التطورات في ربما الساعات الأخيرة قبل انطلاقة مباراة أو بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الطاهر شعبان في حراسة المرمى معه محمد أمين النفزي، محمد عزيز بن شرنية، محمد خليل مشارك، ياسين بوفارغة كابيتان، عبد الله شوشان، ادم عزيز الفرجاني، رسلان بن ساسي، نضال الصغير، اياد النايلي، ومحمد عمر باللما. طاقم التحكيم مالك ماشا الحكم الرئيسي، معه كمساعد اول عبد الرحمن الكشوي، مساعد ثاني اسماعيل البرادعي، الحكم الرابع فادي بوخريس، يراقب المباراه عبد الكريم الحميدي، وفي التنسيق الاعلامي فيصل الطوير، طقس حاليا جميل خريفي شيئا ما، بعض السحب جماهيري لحد الان قليله الحقيقه، ولكن اكيد باش يتزايد العدد مع انطلاقه المباراه. تنظيميا الامور 5-5 في انتظار انطلاقه المباراه وفاء، نتابع اكيد مع بعضنا ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. قدمنا معكم مباراة جمعية ريان الملعب الجيبسي مع هيدي الجبنياني، قدمنا كذلك مباراة سبورتيغا المكنين هلال الرضايف. نعرفش صوتي قاعد يتعاود، نعرفش عند شكون من الزملاء ينقص شوية، يا في الراديو اللي بجنبه يا في الابليكاسيون اللي قاعد يخدم بها ينقص شوية في الروتور، مش هكا صوتي ما يتعودش. في انتظار يكون حاضر معانا مكرم الهديجي في قمة لقاءات الجولة الافتتاحية. حاضر مكرم، موجود؟ يلا نمشيو ملعب العواني بالقيروان، مباراة الشبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية. مكرم
4: مساء الخير وفاء، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب، تحية لكل معلقين في كل جهات الجمهورية، إن شاء الله موسم ناجح ومميز للجميع، للإذاعة التونسية وخاصة لإذاعة الشباب الناقل الرسمي والأول والأزلي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ملعب حمد العواني بالقيروان، مباراة الشبيبة الرياضية بالقيروان، الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفها جندوبة الرياضية، أكيد الدفعة الثانية من المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.
1: مكرم
4: نعطيك ورقة المباراة وفاة. تفضل
1: فقط مكرم، نستسمح منك نقص شوي من الروتور نتاعك على خاطر صوتك يتعاود وصوتي يتعاود، هكا ما يكونش الـ واضح معناتها باهي ويقلق العباد في الاستماع. يلا نواصل معك بالطبيعة تقديم ورقة مباراة جمعية ورقة مباراة شبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية. يلا
4: يعطيك الصحة وفاء. قلت ملعب حمد العواني بالقيروان، دخول الفريقين، الشبيبة ستلعب بالأزياء البيضاء والخضراء وجندوبة الرياضية بالأزياء السوداء وكذلك الحمراء، الأزياء التقليدية لجندوبة الرياضية. الجديد أكيد مع نهاية الموسم الماضي بالنسبة للشبيبة نازلة سلفا للرابطة المحترفة الثانية من الرابطة الأولى، أكيد مواصلة فتح الفيراج معناتها المقابل للمنصة الرئيسية لملعب حمد العواني بالقيروان، وحضور أكيد لجماهير الشبيبة اليوم في هذه المباراة والمشهد الافتتاحي للرابطة الثانية. نعطيك الضيوف، الفريق جندوبة الرياضية عزيز النصيبي في المرمى رقم 11، خالد المعروفي قائد الفريق، 12 غيث الحبيدي، 6 سهيب أو سهيل التهندي، 17 إبراهيم الفرشيشي، 23 جعفر الزريبي، 9 قدر النغموشي، 5 طار ماني، 15 مير بن سلطان، 11 محمد الرويسي، و8 آدم القريشي. بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية علي الفريوي أو نعطيك الاحتياطيين عفوا وفاء، عبد الحق الرجيبي، حسام الكار، بالنسبة لجندوبة الرياضية الياس مفتاح، رائد المازني، عاشور المعروفي، أحمد زكريا عمار، رياض الفريوي، إيهاب جراية، يحيى الكريمي. بالنسبة للشبيب علي الفريوي في المرمى 13، 2 يوسف الحاجي، 15 الهادي كرموس، 3 وسام الهمامي، 5 محمد القلعي، 19 وائل الدليلي، 27 اسكندر النفاتي، 18 صبري العماري، 9 ماهر الوسلاتي، 7 يوسف العمار، و10 محمد امين الزيري. على منصة البدلاء او دكة البدلاء بالنسبة للمدرب لطفي القادري، ياسين معطلة في المرمى، اياد بن حسين، مشاهد الفطناسي، حمدي البقلوطي، سلمان الاخضر، اديس ليوان، صبري الزيدي، ومحمد امين الفطناسي. بالنسبه ل طاقم
1: انيس خضر،
4: بالفعل انيس خضر تعداني وفاء. بالنسبه لطاقم التحكيم، حكم الساحه حسام الظاهري، المساعد الاول فهمي شلاب، المساعد الثاني مراد الطيف، الحكم الرابع فرح بن رابح، ورقم الحكام توفيق الازرق، والمنسق الاعلامي ايمن المحرسي. طقس ممتاز، طقس ربيعي اليوم في القيروان وفاء، اكيد مع حضور جماهيري في المنصه الرئيسيه وكذلك في الفيراج لجماهير الشبيبه القيروانيه، مع تخصيص 2300 تذكره بالنسبه للسلطات الامنيه لهذه المباراه وفاء. بانتظار صافره البدايه، تحيه العلم، ثم يعلن الحكم حسام الظاهري على انطلاق هذه المباراه.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك مكرم الهديجي، تقديم لمباراة ملعب حمد العواني بالقيروان بين الشبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية. من القيروان نمشي لبوشمة، مباراة مال بوشمة والنادي القربي. محمد الحمروني مرحبا بك.
5: مرحبا بك وفاء، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام إذا ما كانوا. هذا هو الملعب البلدي ببوشمة، باش يحتضن بإذن الله بعد قليل مباراة الرياضي ببوشمة وضيفه النادي الرياضي القربي لحساب الجولة الأولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيك الأحداث الأساسيين للنادي القربي اليوم في حراس المرمى، محمد عزيز بن ساسي، محمد الأمين العبيدي، مصطفى تمني، يحمد شرف القيادة، جاسر بن عتيق، هشام التلمودي، حمزة الشرايدة، وليد المعرف، حمزة الزهراوي، شمس الدين الشوك، فراس الصفاقسي، وآدم سالم يدرب الفريق، أحمد النجار. بالنسبة لفريق الأمل الرياضي ببوشمة اليوم في حراس المرمى، وسام الحلفاوي، أنيس عبد الدائم، كارم حجاني، بحري الكوتني، عبد الغني مزهود، محمد نسيم نخليفي، يحمل شرط القيادة، أحمد عبد الدائم، رياض ساسي، المهدي خيري، أنور حمدي، وحسن نخمير يدرب الفريق، مراد مزهود. طاقم تحكيم المباراة. طاقم تحكيم المباراة ياسر جيراك كحكم ساحة، رسلان بومنجي كمساعد أول، عبد الوهاب محمد أمين بكوش كمساعد ثاني، الحكم الرابع أحمد الكيلاني، يراقب المباراة عبد الوهاب النصري، وبالتنسيق الإعلامي حمادي بوخشينا. أجواء كبيرة اليوم في ملعب بوشمة، طقس جميل جدا، وأيضا حضور السيد والي جابس رضوان السيبي يحضر هذه المباراة. أكيد بعض لحظات وفي إطار إشارة انطلاق مباراة أمل بوشمة والنادي القربي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي محمد الحمروني. نمشي لقفصة، مقدم مباراة القوافل الرياضية بقفصة ومستقبل القصرين. مراد بقرة مرحبا بك.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وإلى كل الزملاء في مختلف الملاعب. هذا هو المركب الرياضي بقفصة ملعب المرحوم محمد الراشد، يحتضن لقاء الأجوار لقاء الفريق المحلي القوافل الرياضية بقفصة وضيف مستقبل القصرين. التشكيلتين وطاقم التحكيم موجودين على أرضية الميدان لحظات وتعطى إشارة هذه المباراة. في الأثناء هات نعطيكم التشكيلة الأساسية بالنسبة للزوج فرق. بالنسبة لفريق القوافل اليوم يمثل في حراسة المرمى خالد السعيداني، كامل التنزاري، أزر شكري، أسامة الشعباني، منتصر الكامل، علاء الكرتي، محمود المسعي قائد فريق، علاء الدين السكراني، علي العجمي، ياسر طالب، وياسين الصالحي. المدرب هو فرحات زروق. بالنسبة للفريق الضيف مستقبل القصرين اليوم يمثل في حراسة المرمى سليم الرباعي، عمر دالمي، هيثم خميسي، أنيس عزوز، عثمان شرف الدين، حسيد خلالي، عصام الدخيلي، حسام بالحيزية، أحمد الطوايبي، رمزي رقيق، وحسن المناعي. والمدرب هو هشام السويسي. طاقم تحكيم المباراة اليوم تتركب من رائد جويرو كحكم ساحة، مساعد أول عبد الحميد لفقي، مساعد ثاني نجم الدين حليلة، الحكم الاحتياطي هو أحمد العياشي، يراقب المباراة خالد بن جيمة، والمنسق الإعلامي هو عصام الشعباني. لحظات فقط وتعطى إشارة قطب لقاء هذه الجولة بين مستقبل القصرين وفريق قوافل قفصة، الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية.
1: يعطيك الصحة، شكرا لكم كل الزملاء، قدمنا كل اللقاءات الخاصة بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. برشا أصوات خارجة، نحاولوا بالطبيعة أنه نكونوا أكثر، نبعدوا شوية على الأصوات على الجماهير، باش هكا أصواتكم باش نجموا نسمعوكم وتسمعونا وتسمعوا زملاء متاعكم تباع، والناس اللي قاعدة تسمع فينا يفهموا الكلام اللي قاعدين تقولوا فيه. فقط محمد بوراسي لو تسمح نقص شوية من الرطور متاعك باش هكا الصوت متاعي وصوتك كذلك ما يتعودش على المباشر. بكل لطف شكرا ليك. نمشي الملعب المكنين انطلاقة المباراة. عبد الرزاق الغيلاني
2: وهو كذلك منا، تحية متجددة لمستمعي ذات شباب. نلعب بالضبط في 4 دقائق لعب من زمن الشوط الأول، النتيجة 0-0 بين سبورتينغ المكنين وضيفه لرديف، مع تسجيل يعني تصويبه ممتازه كانت من شهير العيسي يتصدى لها بكل رشاقه الحارس ياسين الديناري حارس هلال رديف. ترجع الكره
1: لا لفريق، شكرا لك. فقط ناخذوا الانطلاقه لان باش نمشيو ناخذوا انطلاقه باقي اللقاءات. محمد بوراسي
7: ريانا،
1: هاي ريانا هاتي،
3: اهلا بك.
7: انطلقت المباراه
1: هنا، فقط محمد لحظه،
7: انطلقت المباراة هنا في ملعب حشد بأريانا، دقيقة وعشرة ثواني التعادل السلبي في الشوط الأول بين جمعية أريانا والملعب الجيبس.
1: شكرا لك، يلا محمد بوراسي.
3: نعم شكرا لك وفاة. دقيقتين بالضبط منذ انطلاق المباراة بين أولمبيك مدنين وضيفه القلعة الرياضية، 0-0 إلى حد اللحظة بين الفريقين.
1: شكرا
3: لك، إن شاء الله الريتور مريقل الآن.
1: لا هكا أفضل، هكا خير.
3: أفضل. مالي بين كونترانت نسمعك جيدا ونقص زاد في الريتور.
1: حاول أنك نقص شوية باش صوتي ما يتعاودش. نعم وإحنا تو نصلحوا لهنا من الأستوديو الصوت نتاعك. شكرا لك. محمد الحمروني انطلق الشوط الأول والمباراة في بوشامة.
5: نعم وفاء، دقيقتين لعب منذ انطلاق مباراة أمل بوشامة والنادي القربي، 0-5.
1: شكرا لك. في قفصة مراد بوقر انطلقت المباراة. مراد مكرم الهديجي في العواني بالقيروان انطلقت مباراة.
4: 25 ثانية منذ اعطاء الحكم حسام الظاهري لإشارة انطلاق مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفها جندوبة الرياضية، باقي 0-0 وفاء.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. شكرا سي علي الأسود اللي بعث لنا، قال تعزينا الاتحاد الرياضي بالمطوي اللي يلعب في الرابطة الثالثة مستوى الثاني في وفاة اللاعب حسين الحميدي اثر حادث مرور، الله يرحمه الله يرحمه، وان شاء الله ربي يصبر عائلته ونسيسوا بعضنا بطبيعة في الكيس، لانه قيسر قاعدة تصير الحوادث متاع الطرقات. ربي يرحمه حسين الحميدي ويصبر عائلته. يلا نبدأ في النقل والتعليق على لقاءات الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الافتتاحية. قفصة مراد، تفضل مراد.
8: نعم وفاء في الاستماع، تاخد عندك وفاء إشارة انطلاق مباراة الحواسم ومستقبل الدفاع.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. بتأخير تقريبا 6 دقائق على الموعد الأصلي. برشا حس عندك في قفصة مراد، معبي الاستاد، عودة الجماهير في الجولة الافتتاحية. مراد صعب جدا انه يسمعني. يلا هادج بنين، يلا نبدا معاك في نقل وتعليق لمباراه جمعيه ريانا والملعب الجبسي بعد مكرم الهديجي، مراد بوقره، عبد الرزاق الغيلاني، محمد الحمروني ومحمد البوراسي.
7: نعم، وأربع دقائق لعب في هذا الشوط الأول، التعادل السلبي هنا في ملعب حشيد بيارينا في العاصمة بين جمعية ريانا والفريق الضيف الملعب الجيبسي في هذا الشوط الأول، وكرة تعود لفريق جمعية ريانا الكرة، ومش مخالفة الحكم يعطي الأسبقية، وذكر الحكم هو إلى المصباحي، ترجع لفريق الملعب الجيبسي مقطوعة من أنس الكميتي، يحاول يدخل أحمد المجري لاعب جمعية ريانا، تخرج الكرة تماس وين يقف سهيل براضية مدرب جمعية ريانا، وذكر الملعب الجيبسي اليوم يدرب صابر الطرابلسي بعد انسحاب الممرن الأول شكر مفتاح، رمية التماس لصالح الملعب الجيبسي، صالح العياري يلعب كرة تفوت خط وسط الميدان، يقص الكميتي بالرأس تمشي لمحمد جبلة لنور الحق الضيف الليوي من جهة الملعب الجيبسي، لمسة وحيدة ياسين المجري، يمشي ياسين كرة على ساقه اليسار تتعدى الكرة، ما مش تسلل فرصة، وفي الأخير تسلل ضد مهاجم الملعب الجيبسي عبد الله الخاوي اليوم يلعب في مركز متقدم. عبد الله ديما نذكر الملعب الجيبسي لم يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وما عنده كان لاعب وحيد على بنك البدلاء اللي هو وسيم زغدود، بقية الملاعبية المنتدبين موجودين لكن في المدارج. كرة ترجع لعدنان المجري مدافع المحوري لجمعية ريانا، لاكس ما يتبدلش بين عمناول وسناء بين عدنان المجري وبكر الفزعي، كرة على اليسار لعبد المجيد الحويشي، عبد المجيد لبوبكر الفزعي، بوبكر الفزعي تفضل.
1: قفصة مراد، مراد فما أنا مشكل تقني كبير مع مراد بقرة من ملعب قفصة، نحاولوا بطبيعة إنه نصلحوا شوية الأمور تقنيا من ملعب قفص. يسمع فينا مراد؟
8: نعم وفاء، نسمع فيك وفاء.
1: عندك جديد في ملعب قفصة؟
8: في ملعب قفصة انطلقت المباراة توا عندها 3 دقائق، دائما 0-0 بين القوافل، بداية كانت سريعة من جهة مستقبل القصرين، منذ الدقيقة الأولى فرصة وجه لوجه وتعلق حارس القوافل خالد السعيداني، فقط حبيت نعطي إشارة وفاء بسرعة، روح رياضية عالية، تشكيل الهيئة المديرة أو الهيئة التسييرية للقوافل والهيئة التسييرية لمستقبل القصرين، الزوج موجودين في نفس المكان في المدارس مع جمهور القوافل، وأعداد محترمة من جمهور مستقبل القصرين موجودة في ملعب ده.
1: واضح، فقط احنا مش حاولوا ندلوا عليك انك غير من المكان متاعك مراد، شوف مكان بعيد شوية على الحس هذايا وجماهير، لانه الحس اللي خارج معاك ما يخلينيش نجمو نفهموك بالكدي، وقاعد يشوش برشا على باقي الزملاء. يعطيك الصحة وشكرا على التفهم. يلا نرجع لك هادي جبنين،
7: نعطيك التوقيت ونتيجة في أرينا، وقاعد نتبع معاك في ماتش أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. في أرينا هنا 7 دقائق لعب، 0-0 بين جمعية ريانا والملعب الجيبسي، و9 دقائق لعب في الكيف، التعادل السلبي بين الأولمبيك واتحاد قصور السيف.
1: يعطيك الصحة شكرا لك. من ملعب ريانا نمشيو لملعب القيروان، مباراة الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية مكرم الهديجي.
4: مرحبا بك من جديد وفاء، نلعب في توقيت 6 دقائق بالضبط في ملعب حمد العواني بالقيروان، دائما اصفار بين الشبيبه القيروانيه وجندوبه الرياضيه، ضغط مع بدايه المباراه لفريق جندوبه الرياضيه لتقريبا 3 ركنيات متتاليه على حارس الشبيبه علي الفريوي بكرات عرضيه كانت من محمد الرويسي وكذلك ماهر بن سلطان، تمشي الكره لصالح جندوبه الرياضيه، باقي امتلاك الكره اللي تحتكروا مع بداية هذه المباراة، إبراهيم الفرشيشي يربح ضربة التماس من جهة الركنية، جندوبة الرياضية تلعب على الجهة اليمنى للمنصة الرئيسية لملعب حمد العواني بالقيروان، في حين الشبيبة في الجهة المقابلة. ضربة تماس باش تلعب تماس طويل داخل منطقة الجزاء من غيث الحميد، التوزيع طويلة الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وممتاز محمد أمين القلعة يخرج الكرة بالرأس عكس الهجوم للشبيبة القيروانية. صبري العماري في اتجاه بن عمار على الجهة اليمنى لهجوم الشبيبة، يوسف بن عمار المرور وممتاز يقطع الكرة، خالد المعروفي في محور الدفاع جندوبة الرياضية، كانت فرصة خطيرة، الكرة كانت في اتجاه ماهر الوسلاتي رأس الحربة في تشكيلة المدرب لطفي القادري. ترجع الكرة لحارس الشبيبة علي الفريوي، الجندوبة الرياضية دخلت أفضل في المباراة، يعني خط تقريبا خطوط متقاربة بالنسبة لجندوبة الرياضية وتقريبا ثلاثة أو أربعة ركنيات إلى حدود هذه اللحظة. هذه كرة خطيرة، التوزيع باتجاه قدر النغموشي والكرة طويلة عليه مباشرة في دين علي الفريوي، يلعب بسرعة محمد أمين القلعة على الجهة اليمين، يوسف الحاج تبادل الكرات، صبري العماري يرجع للمساندة أو يرجع لبناء الهجمة من الخلف، صبري العماري في خطيرة الكرة محاولة افتكاك الكرة، يقول الحكم المخالفة، المخالفة من عبد القادر النغموشي على صبري العماري، تتوزع بسرعة في اتجاه محمد أمين الزائري على الجهة اليسرى لهجوم الشبيبة، يتوغل محمد أمين الزائري ويربح المخالفة، يربح المخالفة بعد تدخل كان من طاهر ماني على الجهة اليمنى لدفاع جندوبة الرياضية، وضربة مخالفة خطيرة على مرمى جندوبة الرياضية، نكملها وفاء ثم نعطيك الخط. محمد أمين الزائري السريع يعني يركز جيدا محمد أمين الزائري مع خط التسلل ثم ينطلق يتسرب من الجهة اليسرى ومحاولة التوزيع في اتجاه ماهر الوسلاتي اللي جاي من الخلف داخل منطقة الجزاء ويتدخل عليه طاهر ماني ويربح ضربة المخالفة بالتنفيذ صبري العماري، تحديد منطقة المخالفة بالنسبة للحكم حسام الظاهري. الكرة على يمين حارس جندوبة الرياضية من جهة الركنية محمد عزيز النصيب، صبري العماري التوزيع سيكون داخل مناطق الجزاء، صعود كل لاعبي تقريبا الشبيبة القيروانية بخلاف يوسف الحاجي وكذلك الهادي كرموز، سيكون التوزيع من صبري العماري، يعطي الحكم إشارة التنفيذ، التوزيع داخل مناطق الجزاء وممتاز ممتاز بالبوكس محمد عزيز النصيبي خرج الكرة في توقيت 9 دقائق 20 ثانية وفاء، التعادل 0-0 بين شبيبة القيروان وجندوبة الرياضية.
1: يعطيك الصحة، شكرا لكايم مراد، مباراة قوة في القفصة ومستقبل قصرين. مراد بوقرة باه، خلنا نمشي لعبد الرزاق الغيلاني، مباراة سبورتينغ المكنين وهلال رديف، يلا رزوقة.
2: شكرا لك وفاء، نلعب في 15 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول 0-0 بين سبورتينغ المكنين وضيفي هلال رديف، مقابلة قوية من حيث الأعداد البدني إلى حد الآن، ربما المعدين البدنيين قاعدين يقوموا بعمل جبار كبير برشا، مقابلة شيقة يعني ممتازة جدا إلى حد الآن، فرصتين لفريق سبورتينغ المكنين، وتألق الحارس ياسين الديناري كيف منير الجزاني على الخط النهائي للمرمى، معناها يحرم فريق هلال رديف من افتتاح النتيجة، تمشي كرة طويلة هي ترجع من شهير العيسي لفريق هلال رديف، من جديد يبقى الضغط لأيمن القاسمي، أيمن القاسمي تفتك بسرعة وهجمة عكسية لفريق سبورتينغ المكنين ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع لعمران العافي، عمران العافي لفريق الهلال رديف، عمران العافي الحفل الحكم يقول مخالفة لسبورتينغ المكنين في دائرة وسط الميدان، مخالفة في دائرة وسط الميدان، كان منذ قليل فريق هلال رديف طالب يعني مخالفة داخل منطقة 18 متر لكن الحكم أصاب سفيان المنصري أصاب ثمش مخالفة احتجاجات ربما طفيفة، وترجع الكرة لفائدة سبورتينغ المكنين، الكرة بحوزة اللاعب مروان الكوكي طويلة من مروان الكوكي، ترويض بالصدر من الياس بن فاطمة وتسلل يعني تسلل لفريق هلال رديف، مش يرجع في اللعب الحارس ياسين الديناري ياسين الديناري يطلب من زملائه يعني التقدم للهجوم بعد الريح الطفيفه تساند نوعا ما فريق سبورتينغ المكنين. الكره بالساق اليمنى للحارس ياسين الديناري طويله في اتجاه اللاعب جاسر القبلاوي. جاسر القبلاوي ممتاز يراوغ مراوغه اولى ويمر الكره الى سويل الشتي، وسويل الشتي انزلاقيه حمزه الحاج حموده تخرج كره رمي التماس لفريق سبورتي الهلال الارديف في تنفيذ التماس. اللاعب عمران العافي كان يلعب مع اولمبيك سيدي بوزيد في الموسم الفارط. عمران العافي كره طويله وتخرج مره اخرى رمي التماس لفريق سبورتينغ المكنين في تنفيذ رمي التماس. اللاعب 19 وهو اللاعب وسام المحفوظي. هذا اللاعب مدافع هداف نعرفوه، كان سجل في الموسم الفارط العديد من الاهداف في فريق سبورتينغ المكنين. تمشي كره طويله ومخالفه، نكمل معاك المخالفه وفاء لفريق سبورتينغ المكنين ثم نمشوا الملعب الثاني. نذكرك 17 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول، باعتبار علاش قلت نكمل معاك باعتبار انه يعتمد كثيرا على الكره الثابته، وهي الكره الثابته الرابعه لفريق سبورتينغ المكنين مع ثلاثه ركنيات. ونعرفوا طوال القامه لاعبي سبورتينغ المكنين، لكن الكره الحكم يقول لها تنفذ من مكانها باعتبار زوز كرات موجودين في فوق ارضيه الميدان. في تنفيذ المخالفة يوسف الكلابي، يوسف الكلابي الحكم الرابع يقول له وخر الكرة شوية احترام، يعطيه حكم يوسف الكلابي كرة عرضية طويلة في اتجاه اللاعب مروان الترد، ولكن الكرة تخرج 6 أمتار. نلعبه بالضبط في 18 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول. النتيجة أصفار بين سبورتينغ المكنين وهلال أرديف.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. نمشي للملعب بوشامة، أولمبيك نادي بوشامة والنادي القربي محمد الحمروني.
5: نعم وفاء، وصلنا 15 دقيقة لاعب بالضبط منذ انطلاق هذه المباراة. نادي القربي وأمل بوشمة دائما تعادل أصفار بين الفريقين إلى حد الآن بدون فرص واضحة لكلا الفريقين. ترجع كورة وسط الميدان من اللاعب رقم 18 وليد معرض، يخرج كورة لذلك على الغني عبد الغني مزوق يخص الكورة هذه، يمشي فضائية حوار بين نسيم الخليفي واللاعب شمس الدين الشوك ياخذ الكورة. نرجع لأمل بوشمة للكابتن الفريق عبد المحمد ياسين الخليفي يخرج كرة اتجاه انور حمدي وترجع من دفاعات النادي القربي. يمشي كرة ضربة تماس مباشرة لفريق الملعب المشمع انيس عبد الدايم او انيس عبد الدايم بالفعل المدافع الايمن، يخرج كرة الكرة في اتجاه مباشرة الى عبد الغني مسعود الى حارس مرمى المستبد الحلفاوي. ترجع كرة لهجوم معاكس للنادي القربي على طريق اللاعب ادم سالم في الرواق الايسر، حاول يتوغل لكن اسبق منه كارم الحاج علي، كان حصل انذار منذ قليل الى الحكم جاسر كيرات. ترجع الكره في وسط الميدان عبد الدايم احمد عبد الدايم الى شقيقه انيس عبد الدايم، اليوم عندنا زوز اشقاء يلعبوا في مدينه شم وشم عاكس في اتجاه مهدي خيري. ومهدي يشير المساعد الحكم الاول ارسلان بمجل التسلل في خط هجوم الامن الرياضي في بوشمة يلعب في الجهه اليسرى اليوم بالنسبه للمدرج الرئيسي عمل بوشمة بالأزرق والأبيض ونادي القربي بالأصفر والأخضر. يحط الكرة مصطفى ثمني فيدوم الفريق وكابتن الفريق النادي القربي في مكانها ضربة المخالفة تبع المخالفة، يعطي الحكم إشارة التنفيذ للنادي القربي مصطفى ثمني بثمني بالساق اليسرى. كرة في اتجاه حمزة شرايدة لكن أسبق منه اللاعب رياض ساسي يقص الكرة هذه، ترجع كرة للنادي القربي على مستوى دائري مركز وسط الميدان. عملية بناء هجومي في اتجاه القيدوم هشام التلمودي ورائية إلى الزهراوي، زهراوي إلى قائد فريقه، إلى قائد فريقه مصطفى ثمني يخرج كورة في العمق في اتجاه الرواق الأيمن. هناك محمد أمين العبيدي يحاول باش يوزع لكن في الرواق الأيسر كان مدرجة لملك جنب لفريق النادي القومي. تم المحاولة هذه باش يصوب رقم
2: 22 ملعب المكنين.
1: اسمع فيك
2: شكرا لك. الدقيقة 20 تأتي بالجديد، الهدف الأول للفريق الضيف هلال الضيف، كانت تمريرة من طه جديدي يعني طويلة في اتجاه اللاعب أيمن القاسمي اللي كان يلعب في مع النصر الرياضي بجلمة في الموسم الفارط وهو هداف. يلتقط الكرة كما يلزم بالصدر ويمضي أولى أهداف هذا اللقاء أيمن القاسمي في الدقيقة 20 من الشوط الأول، 1-0 للفريق الضيف هلال الضيف أمام سبورتينغ المكنين.
1: يعطيك الصحة شكرا لك. لحد الآن افتتاح تسجيل في المجموعة الثانية اللي هي للرديفة، والهدف أولى الهدفين أيمن الجيبس أيمن الجسمي. كمل معك محمد عمرون.
5: نعم، بعض اللحظات الشكورة لم يكن شمع على تاريخ ياسين الخليفي، خرج كرة في مهدي خيري، ممتاز اللاعب كي يخذ شمع التلمودي يخص كرة هذه تجاه مهدي خيري اللي كان فصل عقده مع الأولمبي الباجي، أبرز مهاجم في فريق أولمبيك مشمع، يرجع هذا الموسم هداف الفريق الموسم الماضي، لعب تمريرات حاسمة هذا اللاعب المهاجم الممتاز، يرجع كرة تبع المحاولة هذه للنادي القرب، يحاول باش يوزع مصطفى ثمان، يخرج كرة اتجاه اللاعب جاسم بن عتيق وتتخطى الكرة، معطيك التوقيت وفاء في ملعب مشمع 19 دقيقة لعب التعادل صفر.
1: شكرا لك. يلا محمد البورس ناخذ معك شويه وقت في مباراه الكوم والقلعه الرياضيه. محمد بورس ملعب مدنين.
3: نعم شكرا لك وفاء، بالضبط 19 دقيقه لعب هنا في مدنين بين اولمبيك مدنين وضيف القلعه الرياضيه 0-0 الى حد الان بين الفريقين، فرص واضحه وحيده الحقيقه، فرصه كانت منذ دقائق لصالح اولمبيك مدنين وتسديده ربما اللاعب آدم عزيز الفرجاني من خط 18 أو 19 متر بالضبط، تألق أمامها الحارس حسام العربي حارس القلعة الرياضية، كرة لصالح القلعة الرياضية في مناطق الأولمبيك، البحث عن العرضية والتدخل من الدفاع محمد عزيز شرنية، يتبع كورته ترجع لوسط الميدان دائما للقلعة الرياضية، كرة لصالح محمد شعدورة، يتول كرة في اتجاه شاذلي الحاج محمد، شاذلي يلعب مع ريان العيادي، البحث عن التسديد ويتدخل آدم عزيز الفرجاني، يقطع كرة ولكن يسترجعها فريق القلعة الرياضية، تمشي لهيثم تاج، هيثم تمريرة قصيرة وتقطع من دفاع الأولمبيك، محمد خليل مشارك وترجع في محاولة لعكس الهجمة، سريعة الهجمة من الرواق الأيسر لنادي أولمبيك مدنين، ويرجع دفاع القلعة الرياضية وكرة لصالح القلعة الرياضية في التماس، تماس لصالح نادي أولمبيك مدنين في مناطق القلعة الرياضية على مستوى وسط الميدان في انتظار تنفيذ رمية التماس، أكيد تتنفذ، ترجع من الدفاع رأسية ثم يسترجعها نادي أولمبيك مدنين، رسلان بن ساسي يحاول يوزع ولكن موجود قلب الدفاع، وكرة دائما مدنية في الجهة اليمنى هذه المرة، البحث عن التوزيع والتمريرات القصيرة وموجود ممتاز اللاعب هيثم تاج، يقطع كرة لصالح القرعة الرياضية ويتحصل على ضربة مخالفة في مناطق الحقيقة المخالفة، تحصل عليها محمد عزيز السويسي بعد تمريرة من هيثم تاج تنفذ بسرعة الكرة في مناطق القلعة الرياضية، رويدة الرويدة الحقيقة ركنية وحيدة إلى حد الآن ونحن نلعب تقريبا 22 دقيقة لعب، كانت لصالح أولمبيك مدنين منذ دقائق وفرصة وحيدة أيضا كنت حدثت عليها لصالح أولمبيك مدنين، وتألق حسام العربي في المكان المناسب وفي الوقت المناسب يمنع هدف محقق لصالح أولمبيك مدنين، كرة في مناطق الكوم، تماس لصالح القلعة الرياضية تنفذ طويلة في مناطق ال 18 والرأسية ضعيفة في دين الحارس الطاهر شعبان، حارس نادي أولمبيك مدنين يطول كرة بسرعة باتجاه محمد أو البحث عن حازم عفوا إياد النايلي، إياد النايلي ولكن ما يخلطش على كورته، تمشي كرة لصالح محمد عزيز بن شرنية من جانب فريق القلعة الرياضية، يلعب مع أو عفوا وائل الضويوي من جانب فريق القلعة الرياضية، يلعب طويلة في اتجاه رقم 6 محمد عزيز السويسي، اختير كرة مرت أمام الجميع الحارس والدفاع وحتى المهاجم، وتمشي
1: في توقيت رمية
3: تماس من الجهة المقابلة لصالح فريق القلعة الرياضية، والجماهير ازداد عددها كما ذكرت في تقديم المباراة في مدرجات ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين، أصبحت مقبولة العدد هنا في ملعب مدنين، متوقف اللعب وفاء الآن، فما لعب يبدو لي ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله لاباس من جانب أولمبيك مدنين. نلعب بالضبط في 23 دقيقة لعب 0-0 دائما في انتظار الأهداف هنا في ملعب مدنين بين أولمبيك مدنين وضيفه القلعة الرياضية.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. تتويجات وذهب يجينا من بولونيا في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو، ألف مبروك ذهبي البطل الأولمبي خليل الجندوبي. خليل اللي توج بالميدالية الذهبية في المنافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز في النهائي أمام الإسباني كالا خوان بنتيجة 2-0. ألف مبروك بالطبيعة تتويج تونسي في دورة بولونيا للتايكواندو. ناخذ جولة في التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب. هديش بنياني في أريانا
7: 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، 0-0 بين جمعية أرينا والملعب الجيبسي، و25 دقيقة لعب في الكيف، التعادل السلبي بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف.
1: شكرا ليك. فين هذا مكرم عندك أنت؟
4: 22 دقيقة لعب في القيروان وفاء، دائما التعادل أصفار بين الشبيبة وجندوبة الرياضية.
1: مراد بوقرة في قفصة. عبد الرزاق الغيلاني في المكنين. عبد الرزاق الغيلاني ملعب المكنين.
2: نسمع فيك وفاء. نلعب في 28 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر، وهذه هجمة عكسية لفريق هلال الرداف تبدو خطيرة من أيمن الجاسمي، يمرر الكرة إلى مهدي الناصفي ولدي ممتاز المدافع، فرصة هدف ثاني للفريق الضيف. أيمن الجاسمي كان قدم ورقة في طبق من ورد إلى اللاعب سويل المشتاتي، سويل المشتاتي ما يحصلش الترويض في منطقة 18 متر وكرة تمر 6 أمتار لفريق سبورتينج المكنين اللي يرجع يعني بقوة كاد يعدل النتيجة في زوز مناسبات عن طريق مروان الترد في مرحلة أولى تصويبة قريبة من شباك الحارس ياسين الديناري، و التوزيعة كانت ممتازة مقوسة من يوسف الكلابي والياس بن فاطمة بالرأس، ما الكرة كانت سهلة على في يد الحارس كما قلت ياسين الديناري. ترجع الكرة.
1: شكرا لك.
2: تفضل.
1: أيمن القاسمي متقدم مع هلال الضيف أمام مكنين هدف مقابل صفر. عثمان شرف الدين سجل القصرين أمام القوافل. تو بعد شوية ناخذ صاحب توقيت الهدف هذا وكيفاش صارت عملية الهدف. مراد موجود، يلا مراد.
8: نعم شكرا لك وفاة. تتغير النتيجة هنا في ملعب قفصة لصالح الفريق الضيف، لصالح مستقبل القصرين بعد ما تمكن اللاعب عثمان شرف الدين من افتتاح النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 19. الحقيقة كان امداد في العمق في اتجاه اللاعب بالفيزية حامل القميص رقم 8 يتجاوز المدافع يسدد يصدها في مرة أولى الحارس العيداني، لكن ترجع أمام عثمان شرف الدين اللي بكل سهولة يضع الكرة في الشباك ويفتتح النتيجة لصالح فريقه بعد مرور قرابة 23 دقيقة لعب الشوط الأول وفاء.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. توقيت عندك محمد حمروني.
9: نعم عندي 26 دقيقة لعب في ملعب بوشمة، ودائما تعادل 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك. موجز أخبار 3:30 على موجة إذاعة شباب، بعد نرجع نوصل معكم المشوار في ديماش فوت.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال السواسة بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيارة الأثار اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويسة الذي يتواصل بالحمامات من 26 وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارة الخمسة. واعتمدت الجمعيات بالإجماع أعلن تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة من خلال 6 محاور ذات أولوية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم 29 من سبتمبر الجارية قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المقدرات. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يشارك في المعرض الدولي للصناعة التقليدية بمرسيليا بثماني مؤسسات حرفية في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتوجات الخيزران. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. مشاركة 38 فيلما روائي ووثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية في الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكافة التي تنتظم بداية من 30 من سبتمبر الحالية وتتواصل إلى 3 من أكتوبر المقبل بمدينة الكافة. ولاية المهدية تحتضن بداية من 17 وإلى غاية 20 من ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الشتوي حول موضوع تكوين المدرس وتجويد كفاياته المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بمشاركة جامعات تونسية وعدد من الخبراء والباحثين من تونس وخارجها. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وختاما، وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن تعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين بينهم أطفال جراء غارات استهدفت متاجر في سوق في محافظة تعز. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
5: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: رجعنا لكم لديمانش فوت بعد موجز أخبار 3:30 على موجات إذاعة الشباب. نرجع في النقل المباشر، كل الخطوط مفتوحة من مختلف الملاعب. زوز أهداف لحد الآن تسجلوا، هدف في ملعب قفصة لصالح فريق مستقبل القسرين عثمان شرف الدين في دقيقة 19، وأول الهدفين في الرابطة الثانية المجموعة الثانية نلقاو أيمن القاسمي في دقيقة 20 سجل لهلال الرديف. لحد الآن الزوز فرق اللي سجلت هما الفرق الضيفة. ما فماش تغيير في النتيجة في وقت الأخبار من مختلف الزملاء. يلا ما لا نرجع للنقل ولا تعليق. قفصة تفضل معك مراد.
2: ثنائيه للاعب شرف الدين في هذه المباراه لتسديده راسيه قويه اظهار الحارس ويجعل النتيجه 2-0 لصالح مستقبل القصرين امام القوافل في 31 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول.
1: يعني في دقيقة 19 ودقيقة 31 عثمان شرف الدين
2: بالفعل.
1: واضح، شكرا لك. ثنائية للاعب عثمان شرف الدين لاعب مستقبل القصرين أمام قوافل قفصة فوق ميدانه. يلا هادي جبنياني ناخو معك شوية وقت من الشوط، مباراة جمعية ريانة والملعب القبسي.
3: ويتواصل التعادل السلبي لحد الآن بين الفريقين في توقيت 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. وذكر بين جمعية رينا والملعب الجيبسي منذ أقل من دقيقة مخالفة لصانع ألعاب جمعية رينا أحمد المجري، يعني كرة جهة الركنية مش بعيدة على خط منطقة الجزاء مشوكة على يمين الحارس ريان بن مسعود حارس ملعب الجيبسي، وسدت كرة قوية في القائم الثاني تضرب على القائم الأيسر، يعني تعديت قدام الجميع، كرة عالية وضربت على القائم الأيسر ورفضت الدخول. قبلها هي بيتها في الدقيقة 19 تقريبا في نفس المكان أحمد المجري صانع ألعاب جمعية ريانا يضرب كرة قوية مخالفة، والحارس ريان بن مسعود رفليكس كبير وحضور ثابت يبعد الكرة. ايضا قيدنا في الدقيقة 20
1: ملعب وشامة لحظة فقط. ايوة
4: معذرة، هذه 35 دقيقة و 36 دقيقة لعب الامر يدي بوشامة يفتتح النتيجة. مهدي خيري اخذ كرة داخل منطقة 18 وبالتصوير بالساق اليسرى، يبدو لي هناك لمس من احد لاعبي امل بوشامة ونادي قمة ونصرف في اسم اللاعب. على كل هدف مقابل صفر لأمل بوشامة أمام النادي القرمي في 36 دقيقة لعب هذا الشوط الأول في انتظار تصحيح صعب الهدف.
3: ونعود هنا في أريانا في توقيت 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. حكيت على السيطرة واضحة لفريق جمعية أريانا، الفرص جاية من كرات ثابتة من ركنية من جوز مخالفات لأحمد المجري من توغلات يمين بن نصر على اليمين، ما زلنا مريناش أحمد وحيشي على اليسار في المقابل ملعب.
1: لحظة فقط تفضل.
5: الهدف الثاني لفريق هلال رديف سهيل الوشتاتي، انتبهوا في رقم اللاعب سهيل الوشتاتي كان اخذ كوره من ايمن الجسمي، كانت الكوره مقوسه من ايمن الجسمي وسهيل الوشتاتي بكل قوه يصوب في مرحله اولى ترجع من منير الجزائري ثم فعلا في مرحله ثانيه يتمكن اللاعب فعلا وهو سهيل الوشتاتي في دقيقه 38 يمضي ثاني اهداف هذا اللقاء والشوط الاول. زوز بليش لفريق الضيف هلال رديف امام سبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك بوشام، تفضل سي محمد.
4: نعم شكرا لكم. اذا صاحب الهدف هو حسن خمير، كان اخر لاعب لبس الكره وحط في الشباك. اذا هدف مقابل صفر لامل بوشام من نادي القربي والامضاء حسن خمير في دقيقه 36.
1: حسان خمير في الدقيقة 36 نسمع فيك
3: ونسأل سي محمد حسان الخمير متأكد اللي ما احتفلش بالبونت وخاطر سجل ضد فريق الأم
1: ضد فريق
4: أنا حاضر هذه في الملعب وشم
1: أنا مش نقولوا باش حسان خمير ضد مرميه ولا كيفاه معناها
4: لا خمير هو المنتدب الجديد من بوشمة
1: وحسان خمير افتتح تسجيل لأمل بوشمة أمام النادي القربي واحد بلاش في الدقيقة 36 توا لحد الآن عندنا 5 أهداف في الجولة الأولى ما زلنا في تقريبا 40 دقيقة من الشوط الأول نواصل معك هادي جبنياني والكيف ما زلت تتعادل 0-0 يلا
3: نعم وتوقيت ملعب الكيف 40 دقيقة لعب بينما توقيت ملعب حشيد بياريانا 38 دقيقة لعب ولا زال التعادل السلبي متواصل بين جمعية تريانا والملعب الجيبسي كرة تعود لأحمد لوحيشي ليمين بن ناصر من جانب جمعية تريانا يمين على ساقه اليسار يمين يمين يطلب في الترويض بالكرة مقطوعة من دفاع الملعب الجيبسي من صالح العياري الطويلة لياسين المجري ياسين باه تتعدى الكرة من ملعب الجيبسي صالح العياري يمشي صالح صالح يحاول التمرير تضرب في هارون مريح يسترجعها محمود الانجليز بيفو ملعب جمعية تريانا سريع امين بن ناصر على اليمين يمشي احمد دوحيشي احمد دوحيشي قدامه وسامة شوية توزيعة في منطقة الجزاء تخرج من دفاع ملعب الجيبسي بدوره يحاول من جديد الملعب بظروف صعبة وفي غياب بنك البدلاء اليوم وبغياب المنتدبين ملعب الجيبسي لحد الان متماسك على مستوى النتيجة كرة تعود لنور الحق الضيف اللاوي طويلة على اليمين من نور الحق لتبقى لصالح الملعب

0: فن في عملية إسكندر الهدف.
1: إسكندر النفاتي هو اللي وزع المخالفة.
0: أي لا لا لا أعطيني أنا هذاك هذاك في ستاد دو هذاك.
1: بالضبط
0: هذاك الباس أيوة إبراهيم الفرشيشي هو صاحب الهدف ضد مرمي.
1: بالضبط في ضد مرمي في توقيت 35 دقيقة لعب وفاء.
0: إبراهيم الفرشيشي ضد مرمي في دقيقة 35 هدف لصفر للشبيبة القيروانية أمام جندوب الرياضية. توقيت عندك هديج بنيين.
2: نلعب في 39 دقيقة لعب في الشوط الأول 0 مقابل 0 بين جمعية ريانا والملعب القبسي.
0: شكرا لك مكرم. عندك 35 دقيقة لعب 36
1: 37 وفاء في ملعب حمد العواني. تقدم دائما للشبيبة بهدف مقابل صفر لإبراهيم الفرشيشي ضد مرميه كما كنا نحكيوا.
0: باهي نرجع لك شوية آخر خلينا نشوف تقريبا المفروض ما زالوا دقيقتين ثلاث دقائق على آخر الأشواط الأولى في قفصة. مراد بوقرة
3: في ملعب قفصة وفاء وصلنا إلى 37 دقيقة لعب في الشوط الأول. دائما تقدم مستقبل القصرين أمام القوافل بهدفين مقابل.
0: واضح. عبد الرزاق الغيلاني في المكنين قداش عندك وقت؟
4: ربما وفاء شكرا ليك. أقرب فريق يعني أقرب مقابلة للنهاية هي ملعب المكنين 44 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول. كما قلت النتيجة زوز أهداف مقابل صفر للفريق الضيف هلال الضيف. بكري كنت طلبت بعض التفاصيل حول الهدف الأول وفاء لو تسمح.
0: لا أنت نرجع لك خلينا ناخذ توقيت في مختلف الملاعب ونرجع لك. يلا محمد الحمروني في بوشامة.
5: نعم 41 دقيقة لعب في بوشامة والأسبقية لأمام بوشامة أمام النادي القربي هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك. محمد بوراسي في في مدنين.
6: نعم نعطيك بالثواني وفاء 41 دقيقة 30 ثانية في المباراة 0-0 دائما بين الفريقين.
0: واضح يعطيك الصحة. معنا عبد الرزاق كيف ما قال هو أقرب الملاعب اللي باش ينتهي الشوط الأول. يلا نكمل معك مال عبد الرزاق الغناني الشوط الأول مباراة سبورتينغ المكنين وهلال الرديف. تفضل.
4: شكرا لك وفاء. باش نشوفوا الوقت المقدر من قبل حكم اللقاء سيد سفيان المنصري تقريبا 4 دقائق كوقت بديل. مهاج معتيه لفريق السبورتينغ المكنين وكابتن الفريق طه جديدي ممتاز. هذا اللاعب موجود في كل مكان يعني الكرة دفاعيا وهجوميا ناجح 100% الى حد الان. فريق الهلال الرديف يمشي كور سبورتينغ المكنين تفتك من ومخالفه على عمران العافي مع زوز اوراق صفراء واحده لعمران العافي واخرى لغيث ملاهمي زوز لاعبين من فريق هلال الرديف مع زوز دقائق كوقت بديل مرت منهم دقيقه نلعبوا في 45+1. بعض التفاصيل حول الهدف الاولاني لانه سيناريو الهدف ما مازال يعني راسخ في ذهني معناش تلفز لكن راسخ في ذهني. قلت كرة من عمران العافي كانت مقوسة في ظهر المدافعين بذكاء اللاعب أيمن القاسمي ياخذ كرة بالصدر يحسن ترويضها ويصوب مباشرة في الشباك يمضي الهدف الأولاني. الهدف الثاني اللاعب هي كرة راجعة صراحة من اللاعب الحارس الجيزاني وبكل قوة سهيل المشتاتي يمضي ثاني أهداف فريق هلال الرديف في دقيقة 38 ولاعب سيغادر أرضية الميدان من هلال الرديف ربما إصابة اضطرارية. كما قلت راول يعني من المتناقضات فريق بدأ أول فريق في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يبدأ التحذيرات بتاعه هو فريق سبورتينغ المكنين وآخر فريق بدأ التحذيرات بتاعه في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هو فريق هلال الرديف. والفريق اللي بدأ متأخر منتصر إلى حد متقدم حينين بزوز أهداف مقابل صفر وهذه كرة من عمران العافي ممتازة في اتجاه أيمن القاسمي ثنائي يعرف يعني يعرفوا بعضهم برشا ترجع الكرة عكسية من النصري لفريق السبورتينغ المكنين. كرة دور كما يلزم بين لاعبي سبورتينغ المكنين والدفاع واقف الدفاع ممتاز من غيث ملاهمي والكرة تخرج رمي تماس مرة أخرى لفريق هلال الرديف 45+2 و45 ثانية. ربما الحكم اللاعب اللي بقى ملقى فوق أرضية الميدان اعتبره كوقت البدل الضائع ورمي التماس كالعادة في تنفيذها عمران العافي يعني الظهير الأيسر لفريق هلال الرديف. كرة من عمران العافي طويلة في اتجاه القاسمي الحكم يقول مخالفة لفريق هلال الرديف اللي رويدا يمشوا اكيد للحفاظ على التقدم

0: الثاني في الدق يعني في الشوط الثاني اللي مرت منه 3 دقائق، علما كما قلت لك الوقت المبدد 2 دقائق كوقت تبادل ضايع. عمران العافي في التنفيذ، كل لاعبي فريق سبورتينغ المكنين في المناطق الدفاعيه، الكرة من عمران العافي ممتازة طويلة، القاسمي براس وقبل أسبق منه حمزة بن حمودة، يبقى الضغط لفريق هلال رديف، الكرة بحوس الوشتاتي الوشتاتي، لكن أسبق منه اللاعب حمزة الحاج حمودة حمودة، والكرة للنصري في وسط الميدان والدفاع يدخل. ممتاز فريق هلال رديف يعني في هذا الشطر الأول من اللقاء، وفي هذه الآونة بالضبط حكم اللقاء سفيان المنصري ينهي الشوط الاول 2-0 لفريق ضيف هلال رديف امام سبورتينغ المكنين. شكرا ليك وفاء، وشكرا لزميلنا عاطف زنيدي على حسن تنظيمه يعني على المستوى التقني في هذا اللقاء.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحه. محمد براسي قداش عندك وقت؟
2: نعم وفاء، اعتقد الان انا الاقرب لنهايه الشوط الاول، دقيقه وقت بديل ونلعب في 45 زائد تقريبا 40 ثانيه ثواني الاخيره في شوط المباراة الأول. نتيجة دائما 0-0 للأولمبيك مدين وضيف القلعة الرياضية، وهذه هجمة لصالح أولمبيك مدين، ولكن التسديدة دون عنوان وتأتي معها صفيرة الحكم مالك ماشا لطال نهاية شوط المباراة الأول، وفعلا نتيجة التعادل السلبي بين أولمبيك مدين وضيفه القلعة الرياضية. نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: يعطيك الصحة، شكرا لكادي جبنياني.
3: الآن انطلق الوقت البديل في هذا الشوط الأول، الحكم وائل مصباحي أضاف 3 دقائق، تبقى النتيجة تعادل سلبي بين جمعية ريانا وضيف الملعب الجيبسي.
1: باهي مكرم.
4: نلعب في 45 دقيقة بالضبط وفاء في ملعب حمد العواني بالقيروان، والحكم الرابع فرح بن رابح يرفع 8 دقائق باللحظة هذه أو 3 دقائق عفوا، خاطر السبورة مقلوبة معناتها تقريبا الأرقام تغلط في الوصف. 3 دقائق وفاء وقت بديل في هذا الشوط الأول في ملعب حمد العواني.
1: باهي مراد، قداش عندك وقت في قفصة؟
5: ورابط 44 ثقة لعب في الشوط الأول، دائما تقدم مستقبل لقصرين أمام القوافل هدفين مقابل.
1: شكرا لك. محمد حمروني في بوشامة.
6: نعم نعيش في الدقيقة الثانية في الوقت البديل وفي 47 ثقة لعب.
1: قداش أضاف
6: الحكم؟ كان أشار 5 دقائق كوقت مبدد، حبيت أعطيك معلومة إن شاء الله لاباس على كل لاعب. هشام التلمودي لاعب نادي القربي كان خرج منذ قليل، تعرض إلى إصابة وتم تعويضه بلاعب فادي النجار في تشكيلة النادي القربي، ما زال تقريبا دقيقتين ونص على نهاية الشوط الأول.
1: واضحة، ناخذ معك شوية وقت، تفضل.
6: شكرا. تمشي ضربة تماس للنادي القربي على يمين الحارس حسام الحلفاوي، يرتدي القميص البرتقالي اليوم حارس أمام أبو شمة نفس اللون أيضا الحارس النادي القربي، تمشي كرة ضربة تماس ونبذ بكل سرعة لأخذ تأخذ مونتاج، والحارس يقف ممتاز ممتاز الحلفاوي في المكان المناسب، كانت كرة نفذها اللاعب جاسم بن عتيه ضربة التماس ياخذها صاحب القامة الطويلة شمس الدين الشوك او في راس الصفاقسي رأسية، والحارس كان في المكان المناسب ياخذ يقض الحارس حسام الحلفاوي، ترجع كورة لصاحب الهدف الخمير حسن الخمير يخرج كورة للحكم، ترجع عفوا للمنطقة الدفاعية نادي القربي، عملية بناء هجومي باتجاه لاعب رقم 10 إيراس الصفاقسي وهجوم للنادي القربي لكن غير مؤثرة، الكرة وترجع لدفاعات الأمر يذهب بوشامة مباشرة الحارس الحلفاوي، لكن تمشي مخطئة تمشي اللاعب وليد معرف في الرواق الأيمن يرجع كرة إلى حمزة الشرايدة يرجع كرة إلى محمد أمين العبيدي المدافع الأيمن.
1: أريانا لحظة فقط يا محمد،
3: نهاية الشوط الأول هنا في ملعب حشيد بأريانا، التعادل السلبي بين جمعية أريانا والملعب الجيبسي. نقعد معاك نكمل الشوط الأول الكيف وقصور السيف.
1: واضح، شكرا لك يا سي محمد.
6: نعم 49 دقيقة لعب إلا دقيقة على نهاية الحوار الأول والشوط الأول هنا في ملعب البلدي في بوشمة، وترجع لمناطق النادي القربي في الحقيقة النادي القربي بعد الهدف تعد أكثر للهجوم، حاول على الطريق كل من خاصة اللاعب حمزة الزهراوي حمزة الحامل القميص رقم 30 وايضا هاد السلم وفي راس الصفاقسي، لكن دفاعات الفريق المريدي بوشمة والمضبوط دفاع المرمى بوشمة متمركز كما ينبغي، تمشي كرة وهجوم عكس ريس عبد الدايم في الرواق الايمن يحاول باش يوزع بالفعل وهو وصل للقائم الثاني والحارس ممتاز الحارس واصابه وان شاء الله لا باس. هناك مهاجم من امام المهاجم والحارس كان التحام قوي جدا تحت 18. نعطيك التوقيت 49 دقيقه لعب 43 ثانيه واللاعب متوقف في ملعب مجمع.
1: يا واربع دقائق زيد الحكم ومازال ناوي معناتها.
6: هما خمسة دقائق وتوصلنا ل 53 ثانية بالضبط.
1: باه يلا واحد اثنين بلاش.
3: نهاية الشوط في الكيف.
1: نهاية الشوط في الكيف بتعادل صفر مقابل صفر. قيروان مكر.
4: نهاية الشوط الأول عفوا هذه نهاية الشوط الأول في ملعب حمد العواني بالقيروان. التقدم للشبيبة بهدف إبراهيم الفرشيشي لاعب الجندوبة الرياضية بتمرميه برأسية في الدقيقة 35 وفين نلتقي إن شاء الله بعد قليل مع انطلاق الشوط الثاني.
1: يعطيك الصحة شكرا لك. يلا متقعد بين مراد ومحمد الحمروني. نرجع لك مراد في انتظار استئناف اللعب في ملعب بوشمة.
5: نعم شكرا لك وفاء. لحظات فقط باعتبار انه الحكم كان اضاف دقيقتين مروا دقيقتين هذوما. اعتقد بعد هذه المخالفه الحكم مباشره سيعلن نهايه الشوط الاول. نذكر دائما تقدم مستقبل القصرين 2 مقابل 0 امام القوافز. ضربه المخالفه لفرع مستقبل القصرين. التنفيذ داخل منطقه جزاء فريق القوافز داخل الدفاع والحارس شادة استاذ على الحارس خالد السعيداني تحت العارضه يخرجها للركنيه خالد السعيدية اللي كان قبل ما تنفذ الركنيه. حكم المباراه رائد الجميلو يعلن نهايه الشوط الاول مباراه الخوف ومستقبل الجسرين بتقدم مستقبل الجسرين بهدفين مقابل صفر. ثنائي ساعتين شرف الدين في الدقيقه 19 و
1: 51 ما عادش قاعدين نفهموا في الصوت. اثنين بلاش لمستقبل القصرين امام قوافة القفصة مع نهاية الشوط الاول. كان فما حاجة معلومة مهمة اكتب هنا مراد بوقر لانه ماناش قاعدين نفهموا فيك. يلا محمد الحمروني ننهي معاك الشوط الاول مباراة عمل بوشمة والنادي القربي تفضل.
6: نعم الحمد لله اذا قام المهاجم انور حدي لاباس وايضا الحارس النادي القربي محمد علي بن ساسي يقوم لاباس ويستأنف اللعب. اذا الحكم يعطي اشاره التنفيذ للفريق النادي القربي للحارس محمد عزيز بن ساسي. وصلنا ل 52 دقيقه لعب 7 دقائق في الوقت البديل. كره في العمق في اتجاه الدفاعات امام المشفى تقطع من الكوسي البحري وترجع للفريق النادي القربي. ماذا يشير الحكم؟ ضربه مخالفه لفريق الامريكي بمشفى بفايت اللاعب احمد عبد الدايم. احمد عبد الدايم لاعب حركي جدا على مستوى منطقه وسط الميدان. اذا يحط الكره في مكانه بسهولة في ضربه المخالفه هنا في الملعب البلدي ببوشمة. نذكر بالنتيجه هدف مقابل صفر لامام بوشمة الى حد الان امام النادي القربي. يمشي كره ضربه مخالفه يمشي لها لاعب بالساق اليسرى كارم الحجالي كان حصل على الانذار مع بدايه هذا الشوط الاول. ترجع في وسط الميدان محمد نسيم الخليفي يخص الكره هذه قائد الفريق وفي هذه الاونه بالضبط جيس الجيراتي يعلن عن نهايه الشوط الاول بتقدم امام البوشمة امام نادي القربي هدف مقابل صفر. هدف اللاعب حسن نخميس في الدقيقه 36 هذا الشوط الاول.
1: يعطيك الصحه شكرا لك. نهايه كل الاشواط الاولى من الجوله الافتتاحيه للمجموعه الثانيه لبطوله رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. أرينا الملعب الجيبسي 0 مقابل 0 واحد بلاش للشبيبه القيروانيه أمام جندوبة الرياضية. إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى في دقيقة 35. ثنائية مستقبل القصرين خارج قواعد أمام قواف القفصة عثمان شرف الدين دقيقة 19 ودقيقة 31. ثين بلاش كذلك خارج القواعد لهلال رديف أمام سبورتينغ المكنين. أيمن القاسمي دقيقة 20 سهيل وشتاتي دقيقة 38. حسن خمير يسجل ضد فريقه السابق لأمل بوشمة دقيقة 36 يعني واحد بلاش. نهاية الشوط لبوشمة أمام النادي القربي ومباراة الوحيدة دون ثاني مباراة دون أهداف لحد الآن هي مباراة أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية. ومباراة أخرى كذلك دون أهداف هي مباراة أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. ناخذوا نغم وبعد نرجعوا نواصل معكم المشوار في الساعة الأخرى من ديموش فوت.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
3: شبي بنت؟
2: عندي ما نقول.
3: هي يحكي هالناس مع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
1: لا للمخدرات، نعم للحياه.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت،
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: رجعنا لكم من جديد في ديمانش فوت، بدينا معكم ساعتين مواصلين حتى للخمسة متاع العشية مع نهاية مباريات المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة ربط المحترفة الثانية لكرة القدم. شوط أول بين جمعية أريانا والملعب الجيبسي 0-0. الشبيبة متقدمة من جندوبة رياضية هدف مقابل 0-2. بلاش خارج القواعد المستقبل قاسرين أمام قهوة في القفص. 2 بلاش كيف كيف لهلال الرديف أمام سبورتينغ المكنين. 1 بلاش لعمل بوشامة من نادي القرب. 0-0 بين أولمبيك والقلعة الرياضية. 0-0 بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. نرجو مع انطلاقة الأشواط الثانية، نمشيو لملعب المكنين، انطلاقة الشوط الثاني عبد الرزاق الغيلاني.
3: وهو كذلك منى، وفاء تحية ليك، تحية لمستمعي إذاعة الشباب. رجعنا في 7 دقائق لعب وخمسة ثواني من زمن الشوط الثاني، فماش تغيير في النتيجة كما في الشطر الأول. 2-0 الفريق الضيف أمام سبورتينغ المكنين وفريق هلال الرديف، مع تغيير في تشكيل فريق سبورتينغ المكنين، دخول سيف الدين خلالي مكان رامي العفاس.
2: شكرا لك. هديش بنياني بدأ الشوط الثاني في أريانا.
4: نعم، 3 دقائق لعب 50 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني، يبقى التعادل السلبي بين جمعية أريانا والملعب الجيبسي، وتغيير أول في تشكيلة الجمعية مع المدرب الأول سهيل بن راضية بإقحام مختار نصر مكان محمد أمين بن ناصر كلاعب رواق أيسر.
2: شكرا.
4: في المقابل الملعب الجيبسي يواصل بنفس التشكيلة.
2: واضح، شكرا لك. مكرم هديجي في العواني بالقيروان. مكرم مراد في قفصة، انطلق شوط ثاني.
5: نعم، وفاء في ملعب قفصة نلعب في دقيقتين في الشوط الثاني، نتيجة دائما تقدم مستقبل القاسرين أمام القوافل بهدفين مقابل.
2: فما تغييرات؟
5: تغييرات ربما على مستوى الرواق الأيمن لخط دفاع القوافل، خروج اللاعب أزر شكري وتغيير بلبسام
2: الثاني. واضح، شكرا لك. محمد حمروني انطلق شوط ثاني في بوشامة.
6: لم ينطلق بعد.
7: أهلا بك وفاء مشاهدة.
2: لا لا لا
6: الشوط الثاني من هذه المباراة.
2: واضح، شكرا لك. فقط علاش لحد الآن ما انطلقش الشوط الثاني يا سي محمد؟
6: والله الامور عاديه جدا، فما التنظيم محكم داخل ارضيه الميدان. ننتظر اكيد بعد لحظات وفاه شرط انطلاق الشوط الثاني.
2: شكرا لك. محمد بوراسي في مدنين.
7: شكرا لك وفاء. تقريبا 8 دقائق لعب في شوط المباراه الثاني، 0-0 الى حد الان بين اولمبيك مدنين وضيف القلعه الرياضيه، والتغيير وحيد في المباراة معتز الله اليعقوبي من جانب أولمبيك مدنين أخذ مكان آدم عزيز الفرجاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا لكم. انطلاقة الأشواط الثانية، ذهب مرة أخرى يجينا من بولونيا، دورة بولونيا الدولية في التايكواندو. فراس القطوسي يتحصل على الميدالية الذهبية في وزن 87 كيلوغرام بعد ما فاز في الدور النهائي أمام المصري أدهم الشيخ بنتيجة 2-0 8-8 و5-0. مبروك بعد بتبيعة الجندوبي فراس القطوسي يتحصل على الميدالية الذهبية، 2 ميدالية ذهبية في دورة بولندا جي آ للتايكواندو. يلا نرجع للنقل والتعليق. قيروان مكر،
8: انطلاق الشوط الثاني وفاء منذ لحظات في ملعب حمد العواني بالقيروان، باقي تقدم الشبيبة بهدف مقابل 0 على حساب جندوبة الرياضي.
2: واضح، شكرا لك. رأوا أي تأخير في انطلاقة الأشواط تخلينا ما نجموش نكملوا المباريات في وقت. نذكر احنا نكملوا الخمسة متاع العشية. يلا هادي نبدأ معك في نقل وتعليق الشوط الثاني، مباراة جمعية أريانا والملعب الجيبسي.
4: و6 دقائق لعب 50 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني، يبقى التعادل السلبي هنا في ملعب حشيد بأريانا،
9: بين الجمعية الرياضية بأريانا والملعب الجيبسي، وفي الكيف 50 دقيقة لعب. ايضا التعادل السلبي بين اولمبيك الكيف وضيف اتحاد قصور السيف. اذكر انه سهيل براذيا مدرب جمعيه ريانا قام بتغيير اول في الفتره ما بين الشوطين باقحام مختار نصر المنتدب وتعويضه بمحمد امين بن ناصر. في المقابل ملعب الجيبسي اكيد دون حلول، ما عنده حتى ملاعب على بنك البدلاء بس اثنين وسيم الزغدود، وحكينا على الوضعيه اللي يعيشها الفريق في المباراه هذه. هذه كوره وضربه جزاء، ضربه جزاء للملعب الجيبسي، ضربة جزاء للملعب الجيبسي. كرة سريعة كانت من عبدالله الخاوي ينطلق نحو منطقة الجزاء بسرعة، وضربة الجزاء موجودة. أعتقد ضربة الجزاء واضحة للملعب الجيبسي، لا نقاش ولا احتجاجات من جانب فريق جمعية أريانا، والعرقلة موجودة والملعب الجيبسي يدخل هذا الشوط الثاني بضربة جزاء يتحصل عليها عبدالله الخاوي في توقيت 7 دقائق لعب 50 ثانية في الفترة الثانية. التنفيذ سيكون اني الان، ونفس اللاعب يمشي وراء الكرة عبدالله الخاوي بالساق اليسار في مواجهة الحارس ناصر شعبان، بينما الحكم وائل مصباحي يتجه الى الحارس اكيد مع اخر التوصيات والترتيبات. عبدالله الخاوي يحط الكرة في مكانها، يمشي يحكي مع الحكم وبشيخه مكانه، اكيد ينبه على ملاعبية لدخول منطقة الجزاء. عبدالله الخاوي واحد من أحسن اللاعبين في تشكيلة الملعب الجيبسي، يعني منحكي حتى على المواسم الفارتة. عبدالله الخاوي ورا الكرة يزفروا الحكم ويا المسبيحي يتقدم عبدالله بالسيق اليسار ويسجل، والهدف الأول للملعب الجيبسي. واحد بلاش عبدالله الخاوي، ناصر شعبان في جهة وكرة عبدالله الخاوي في جهة ثانية، واحد بلاش للسيدة هنا في أريانا في توقيت 53 دقيقة لعب في الشوط الثاني على حساب جمعية أريانا. ضربة جزاء عبدالله الخاوي.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه الجبنياني واحد بليش للملعب الجيبسي أمام جمعية أريانا. نمشي لك مكرم الهداجي، مباراة الشبيبة القيروانية وجندوبة الرياضية. خلينا شبيبة متقدمة هدف مقابل صفر، إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى في دقيقة 35.
8: بالفعل وفاء، نلعب تقريبا في 52 دقيقة لعب في ملعب حمد العواني بالقيروان. التقدم الآن للشبيبة بهدف عكسي ضد مرماه لإبراهيم الفرشيشي في دقيقة 35 من الشوط الأول، ومنذ قليل كانت فرصة خطيرة جدا للشبيبة القيروانية، وجه لوجه تقريبا ماهر الوسلاتي والتصويب، تمر الكرة بضعة سنتيمترات فوق العارضة، عارضة محمد عزيز النصيبي حارس جندوبة الرياضية. ترجع الكرة لصالح جندوبة الرياضية، الكرة عند سهيل التهنتي القادم من جمعية مقري، نبدأ الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة، توزيع داخل منطقة الجزاء خطيرة لجندوبة الرياضية، وكاد يكون هدف التعادل، كاد يكون هدف التعادل من آدم القريشي. التصويب ويتدخل في آخر لحظة علي الفريوي وينقذ مرماه ويبقى على أرضية الميدان، ويتوجه له حكم المباراة حسام الظاهري. كانت فرصة خطيرة جدا ترد جندوبة الرياضية بعد فرصة ماهر الوسلاتي في بعد الهجمة مباشرة متاع الشبيبة، تجي هجمة جندوبة الرياضية وكاد من خلالها باش يعدل النتيجة. مباراة جميلة إلى حدود هذه اللحظة، وفاء لعب مفتوح خاصة في الشوط الثاني، وفرصة فرصة بين الشبيبة وجندوبة الرياضية، ويبقى علي الفريوي على أرضية الميدان. نعطيك الخط وفاء ثم نرجع عند استئناف اللعب.
2: شكرا لك. يلا مراد في قفصة.
5: ليك وفاء في ملعب قفصة، وصلنا إلى 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني من التقدم للضيوف لصالح مستقبل للقصرين أمام قوس القفصة. في الحقيقة منذ الكورة بتوقيت طالب بضربة جزاء بعد وقية أحسن تنفيذها اللاعب علي العجمي تزبراتيا على الثاني على مستوى القائم الاول، والمطالبه بضرب الجزاء على طالب ان الكره لا تسير مدافع مستقبلي، ولكن حكم المباراه رائد جميرو يامر بمواصله اللعب في الاثناء. تبع دي كره وهجوم لصالح القواسم، وتدخل دفاعي خرج الكره رمي التمرير لصالح القواسم، ولا تركيزها بس الفريقي لما كانوا في هذا الشوط الثاني الى علاء السكراني بدوره الى حارس مرمى خالد السعيداني. خالد السعيداني بالساق تمشي كوره في اتجاه متصارع كامل، ولكن ثم رفع رايه من المساعد الأول عبد الحميد فيه يقول أنه
7: ملعب مدنين.
2: لحظة فقط هنشوف ملعب مدنين. لحظة فقط مراد فضل محمد بورس.
7: ملعب مدنين
2: في الاستماع.
7: شكرا ليك وفاة تغير النتيجة. نعم شكرا ليك. ربع ساعة لعب بالضبط 14 دقيقة وبعض الثواني. أولى أهداف المباراة لصالح أولمبيك مدنين. تقريبا تسديدة من داخل ال 18 تقريبا مش بعيدة على الجهة اليسار على مستوى نقطة أو اليمين عفوا على مستوى نقطة ضربة الجزاء. نضال الصغير بعد كرة جاية من رواق الأيسر تسديدة قوية.
3: الهدف الثالث
7: عربي يحاول مع الكرة. وفاء
2: نسمع فيك محمد تفضل واصل اعطينا صاحب الهدف.
3: شكرا ليك وفاء.
2: لحظة عبد الرزاق. لحظة عبد الرزاق خلينا شوية نقطة نظام نسمعوا ساعة محمد البوراسي يعطينا صاحب الهدف وبعد نجيك عبد الرزاق الغيلاني. تفضل محمد بوراسي.
7: وفاء شكرا ليك. قلت نضال صغير دقيقة 15 تسديدة غلطت الحارس حسام العربي رغم انه حاول يتصدى لكن كانت قوية. يمضي نضال صغير اولى الاهداف في دقيقة 15 من شوط المباراة الثانية 1-0 لصالح اولمبيك مدين امام القلعة الرياضية.
2: يعطيك الصحة شكرا لك يا عبد الرزاق الغيلاني. عبد الرزاق ما اسمع فيك تفضل عندك الخط.
3: شكرا لك وفاء. دقيقة 16 تأتي بالجديد ثنائية سهيل الوشتاتي لفريق هلال رديف. كانت كرة ممتازة من أيمن الجاسمي يصوب أيمن الجاسمي ترجع كرة ترتتم بالدفاع وترجع والوشتاتي طريقة بنفس طريقة الهدف الأول يمضي ثاني أهداف وثاني أهدافه وثالث أهداف هلال رديف. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل 0 لفريق ضيف هلال رديف أمام سبورتينج المكنين.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحة. يلا مكرم
4: أرينا
2: نقطة نظام لكل الزملاء. راي كل الخطوط مفتوحة فقط نسمعوا بعضنا يعني كي نلقاو زميلنا قاعد يعطينا في اسم اللي سجل الهدف ولا يعطينا في معلومة فقط.
7: نعم تصحيح فقط محمد عمر بالله رقم باللام عفوا رقم 10 مش رقم 11 في صاحب الهدف لصالح اولمبيك مدنين محمد عمر باللامة دقيقة 15 وفاء
2: هو اللي سجل الهدف.
7: محمد عمر باللامة
2: هو اللي سجل الهدف
7: صاحب القميص رقم 10
2: هو اللي سجل الهدف.
7: نعم نعم
2: واضح. شكرا لك.
7: انت قلت نضال الصغير
2: واضح نصلحه. محمد عمر باللامة هو اللي سجل هدف التقدم لحد الآن للقلعة أمام أولمبيك مدنين. ملعب أريانا تفضل هيدي.
4: ملعب أريانا الجمعية تعدل النتيجة يعني البوت نتاع أريانا جاء وقت الصابة نتاع الأهداف توا فخليت الكلمة قيد عندك في الدقيقة 58 أحمد لوحيشي يسجل هدف التعادل بمهارة عالية ياخذ توزيعة من ناس الكميتي ضير ريمان ولوحيشي في زاوية مغلقة يسدد الكرة في الزاوية الأولى والكرة في الشباك هدف مقابل هدف بين جمعية أرينا وملعب الجيبس.
2: يعطيكم الصحة شكرا لك. يلا مكرم نكمل معك تفضل.
8: يعطيك الصحة وبدأ نلعبوا في توقيت 59 دقيقة لعب في ملعب حمد العواني بالقيرة وارد فيني مع وقت الإصابات وقت الميدان وتدخل الحماية المدنية وكذلك الفريق الصفري جندوب الرياضيين. يعطيك الحظ ونرجع بعد الفريق.
2: واضح شكرا لك. يلا مراد ناخذ معك شوية وقت في ملعب قفص. مراد بوقرة.
5: نعم وفاة الاستماع شكرا لك. 14 لاعب في هذا الشوط الثاني الذي تقدم لصالح الفريق الضيف صاحب مستقبل الجسرين بهدفين مقابل صفر. كرة في وسط الميدان يحاول يمر علي العجمي وقص له الكرة اللاعب حسام بن حزين مدير مستقبل الجسرين. تبقى الكرة توزيع في العمق دفاع القوافل الموجود مرة أولى ومرة ثانية بعد الخطر يتعكس الهجوم تمشي من محمود المسعي تمشي لشاكر الشنزاري يتوغل يحاول يخرج متوسط هجوم اللاعب ياسين الصالحي ولكن الدفاع متصل يقص هذه الكرة تبقى في وسط الميدان لصالح مستقبل الجسرين لكن يسترجع فريق القوافل مرة ثانية. كرة عند علاء الشوقي يغير اللاعب تمشي بسام التريكي بسام التريكي يحاول يخرج محمود المسعي قائد الفريق نقطة من محمود المسعي ويدخل الدفاع مرة أخرى يسترجعها محمود المسعي مرة أولى ولكن الدفاع موجود مرة ثانية بعد الخطر من المناطق عن طريق حامل القميص راح أروح قصير إلى اللي والكرة الكرة إيقاع الفريق خوف الزقة محمود المسعي في توقيت وفاء 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. نذكر دائما تقدم مستقبل الجزائريين أمام خوف في هدفين مقابل صفر ثنائية اللاعب عثمان شرف الدين تسجيل 19 و 30 من الشوط.
2: واضح، شكرا لك مراد الفرشيش، مراد بوقر، تحياتي مراد الفرشيش عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. مراد بوقر من ملعب قفصة 2 بلاش لمستقبل القصرين أمام قواف القفصة 12 شرف الدين في دقيقة 19 ودقيقة 31. نمشي لملعب المكنين، مباراة سبورتينج المكنين وهلال رديف. عبد الرزاق الغيلاني
3: وكذلك وفاء نلعب في 28 دقيقة لعب من زمن الشطر الثاني من هذا اللقاء، 3-0 للفريق الضيف هلال رديف. ربما تساهل، أقولها بين قوسين، تساهل من لاعبي سبورتينج المكنين باعتبار أنهم يعني كانوا يعلموا مسبقا أن الفريق هلال رديف يعني قادم إلى المكنين بتشكيلة ثانية وظروف سيئة، لكن ما كل ما يحسبه المرء ما يتمناه المرء يدركه، النتيجة تعكس والواقعية، واقعية لاعبي هلال رديف هي التقلب الطاولة اليوم 3 أهداف إلى حد الآن، أهداف جميلة جدا وثنائية للوشتاتي مع زاد هدف ممتاز كذلك للاعب أيمن القاسمي. برشا تغييرات، دخول اللاعب محمد خليل عثمان، ريان المدب، لؤي العراكي وسيف الدين خلالي في تشكيل فريق سبورتينج المكنين، لكن دون جدوى ولا تغيير في تشكيل فريق المدرب صابر المرزوقي. وهنا نفتح قوس صابر المرزوقي، ربما دكة البودلاء أكثريتها يعني أثرت اللاعبين من أصناف الشبان من الأواسط وكذلك من فريق الأمال. ترجع الكرة برمي التماس، رمي التماس والحكم يعطي مساحة لشرب بعض الماء وفيها نمشوا الملعب الثاني. ذكرت فقط بالتوقيت والنتيجة 23 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، 3-0 لفريق سبورتينج هلال رديف أمام سبورتينج المكنين.
2: شكرا لك. يلا محمد حمروني ملعب بوشمة.
5: نعم 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني من مباراة ملعب بوشمة والنادي القربي والأسبقية للفريق المحلي الأزرق والأبيض أمل بوشمة. هدف اللاعب استنى خمير مدة دقيقة الثالثة والثلاثين ترجع كورة للأمل الرياضي بوشمة مهدي خيري مازالت الكرة في حوش لقطة فردية ممتازة ينطلق مهدي الخيري في الرواق الأيسري يحاول باش يوزع ويدخل الدفاع ويحط الكرة التماس كان هجوم وعكس سريع. اللاعب مهدي خيري يدوس تغييرات في تشكيل بدل المدرب أحمد النجار، يخرج كل من حمزة الزهراوي وشمس الدين الشوق يأخذوا أماكنهم كل
2: سي محمد. نرجع سي محمد نرجع لك فقط بعد موجز أخبار الأربع ونص. يلا

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تبنت الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال السويس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيارة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس الذي يتواصل بالحمامات بداية من 26 وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارة الخمس. وتتعلق المحاور ذات الأولوية بتعزيز المؤسسات عبر تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 بحلول سنة 28 و2000 وأحداث آلية للتوجيه والتوأمة بين البلدان وبتعزيز الاستقلالية المالية عبر تنويع مصادر التمويل وإنشاء فريق عمل إقليمي مخصص لحشد الموارد فضلا عن العمل من أجل الفعالية البرامجية من خلال توحيد مؤشرات المتابعة والتقييم ودفع اعتماد المقاربات المندمجة في مجالي الصحة النفسية ومشاركة الشباب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم 29 من سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. مشاركة 38 فيلما روائي ووثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية في الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بولاية الكفة التي تنتظم يوم 30 من سبتمبر القادم الجارية وتتوصل إلى غاية 3 من أكتوبر المقبل. ولاية المهدية تحتضن بداية من 17 وإلى غاية 20 من ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الشتوي حول موضوع تكوين المدرس وتجويد كفاياته المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بمشاركة جامعات تونسية وعدد من الخبراء والباحثين من تونس وخارجها. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: شباب

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد موجز اخبار الاربع ونص على موجات اذاعه الشباب. يلا نمشي لسي محمد الحمروني، اذا ما فماش حتى جديد في حتى ملعب، اذا ما فماش
2: توقيت والتغييرات.
1: اي سي محمد تفضل.
2: نعم 19 دقيقه
1: لحظه فقط سي محمد، مدنين فما جديد محمد براسي؟
3: نعم فما جديد في مدنين، دقيقه 70 تحمل الجديد بهدف التعادل للقلعه الرياضيه بواسطه اللاعب حازم محجوب بعد اسيست من هيثم تاش. 1-1 هنا في مدنين، ونلعب في الدقيقه 30 تقريبا من شوط المباراه الثاني. 1-1 بين اولمبيك مدنين وضيف القلعه الرياضيه. وفاء
1: واضح، شكرا لك. حازم محجوب يعلل النتيجة للقلعة بعد ما افتتح محمد عمر بلامة في دقيقة 60 التسجيل للكوم. حازم المحجوب يعدل فريق القلعة الرياضية في دقيقة 70، شكرا لك. 1-1 يلا سي محمد.
2: نعم إذا ثلاثة تغييرات في تشكيلة النادي القربي، حمدي الزهراوي، شمس الدين الشوك، والآدم فراس آدم سالم يخرجوا ويخلوا أماكنهم كل لكل من آدم لشهب رامي البغدادي ومحمد سعيد كرشوت، بينما مدرب من بوشمة مراد مزهوز. تغييرات أيضا، خروج أنور حمدي ودخول ريان سبايتي وخروج حسن نخمير صاحب الهدف ودخل مكانه حازم مبارك. نعطيك التوقيت ونتبع الركنية هذه لو تسمح. وفاء النادي القربي وصلنا العشرين في غلاء في الشوط الثاني، الأسبقية لأبناء الأمل بهدف مقابل صفر، ركنية لفريق النادي القربي رقم 12 جاسم بن عسيق، كان صوب تصويبه قويه في الدقيقه 15 الشوط الثاني، والحارس الحلفاوي كان في المكان المناسب تشي كوره وداخل منطقة الجزاء وترجع من دفاعات امل بوشمه في توقيت 21 دقيقه لعب هدف مقابل صفر لامل بوشمه امام النادي القربي.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك. يا محمد البوراسي، مباراه اولمبيك مدين والقلعه الرياضيه.
3: شكرا لك وفاء. 31 دقيقة لعب هنا في مدريد في الأولمبيك مدريد، وضيف القلعة الرياضية هدف مقابل هدف إلى حد اللحظة بين الفريقين، وكرة في وسط الميدان لصالح القلعة الرياضية. كان منذ قليل المدرب حلمي حمام أقحم علي أمين بن تركيا، وكان محمد السابي في محاولة ربما حافظ على النتيجه ولمجرات المباراه.
1: اللي عنده الطنبوره ليه ما لقاش حتى بلاصه كان بحذيك؟
3: التغطيه موجوده، تمشي كره.
1: تسمع فيا محمد؟
3: ضربت خمسه.
1: تسمع فيا محمد براسي؟
3: ما نسمعش فيك.
1: باهي، قلت لك اللي عنده الطنبور ما لقاش حتى بلاصه كان بجنبك.
3: انا عملت اربع خمسه بلايص ما قلت لك المباراه.
1: نعرف هما خالتين في جرت.
3: الحقيقه والله العظيم يعني جل الوقت عديته في الشمس من مدرجات إلى أخرى لما أجد مكان مناسب لحقيقة حتى تكون الأمور أكثر تركيز وعمل يعني بأكثر أريحية، وحتى نعطي المعلومة الدقيقة في ظروف على الأقل مقبولة. حلينا ما نقولوش معناها طيبة، حلينا ظروف مقبولة يعني لحقيقة ما اجتهدت والسلام.
1: بلاي نيدي للسلطات، معناتها للسلطات الجهوية
3: عمش نحاول
1: نغير بالملاعب. شكرا لك محمد، انا ارجع لك للي لهين بالملاعب، نداء اللي فريق اولمبيك مدنين وكل الفرق، يعني كي مش نجي ونعديو مباريات على الاقل نلقاو زملائنا يلقاو مكان محترم ينجموا يعديو منه، حتى انتوما تسمعوا باش تسمعوا انتوما معناتها المباراة نتاعكم تفرجوا فيها، وتسمعوا كذلك مباريات الاخرى اللي قاعدين تتابعوا في نتائجها، باش هكا كي يبدا هو قاعد في بلاصة باهية بعيدة على الجماهير، بعيدة على الاصوات، بعيدة على الاهزيج، على الاقل كي يكون الصوت باهي تتعدى مباراة باهية ما ياثرش هكا على السير الكامل معناتها نتاع المباريات. معناها صحافي يجيب شي يخدم ماتش يقعد يدور استاد كامل باش يلوج بلاصه بعيده على الشمس وبعيده على الحس وبعيده على الشتاء وبعيده على منعرفش شنو. يعني الحقيقه لهنا حتى 2026 وباقي مازلنا متاخرين في الملاعب نتاعنا. هذايا ما لقيناش بلاصه للصحافي ولا للمعلق، حتى الفيستيريت زاده تحمد ربي والتنا يحمد ربي والدنيا كل تحمد في ربي. يلا نجيك محمد بوراسي، توقيت ونتيجه عندك في مدنين.
3: نعم وفاء، شكرا لك. غيرنا المكان مجددا ان شاء الله تمشي الامور فيما تبقى من المباراه. 34
4: على الاقل
3: بعد، لكن فما يعني فما اشكاليات اخرى نتجنبها ربما الكلام الخارج عن النطاق وغيره. الحقيقه على كل هذه هي ظروف ونتفاعل معها وفاء، وان شاء الله في قادم المباريات تتحسن نوعا ما
1: ان شاء الله،
3: لانه مكان الصحفيين شادين الجماهير الى حد اللحظه على الاقل. هنا نحن نعطوا صوره صحيحه، المكان بين ظفرين المخصص اللي هو ضيق جدا ولا يصلح للعمل شادين الجماهير والطنبور وغيره وغيره. على كل 35
1: احنا للهيين في البلديه مدنين لولايه مدنين للناس اللي لاهيه بالستاد. مثالش وقت اللي يجيو الصحفيين راه ما يجيش اذاعه واحده، معناها ما شاء الله يجيو الاذاعات الجهويه يجيو الاذاعات المركزيه، مراسلين صحفيين ناس الكل تمشي موجوده، صحافه مكتوبه، ناس كل تمشي باش تغطي المباريات نتاع رابطة المحترفة الثانية. على الأقل مكان محترم ينجموا ناس تقعد تخدم فيه،
3: مكان دون ضجيج هذا اللي طالبين.
1: صحيح المكان دون صعيب
3: والله، الحاجة كرسي ولا بطاولة ولا شيء، أنا يعني مكان فقط هذا.
1: شكرا لك، توقيت
3: شوية ذكرني شوية هدوء شوية ظروف تركيز
1: إن شاء الله.
3: لا بالحق معناش نطلبوا كرسي وطاولة ومكان، يعني نحمل الأمور بأيدينا ونتفاعل، فقط شوية هدوء لنركز. ما إلى حد اللحظة مباراة الحقيقة يعني صعبة وصعبة جدا على مستوى النقل هنا في مدني.
1: شكرا لك.
3: 35 دقيقة لعب وفاء في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين أولمبيك مدني والقلعة الرياضية،
1: يعني 80 دقيقة في المباراة. توقيت عن

0: فين؟
1: ملعبه في توقيت 78 دقيقة لعب في القيروان، ملعب حمد العواني، دائما التقدم للشبيبة بهدف مقابل صفر على حساب جندوب الرياضي.
0: هادي جبنياني في ريانا.
2: 78 دقيقة لعب في المباراة، التعادل هدف مقابل هدف بين جمعية ريانا والملعب الجبس.
0: يلا ناخذ معك شوية وقت، تفضل.
2: نعم، وجمعية ريانا سجلت منذ لحظات هدف تم إلغاءه بوجود لمسة يد، ولمسة يد موجودة واضحة من الهداف سفيان نصر الله في توقيت 73 دقيقة لعب، وحاليا نلعب في 78. تغييرات عديدة من المدرب سهيل براذي كوتش الجمعية، هذه كرة في منطقة الجزاء تخرج من دفاع الملعب الجيبسي، ثم تعود قدام هشام الزغليمي، هشام يدخل في الشوط الثاني مكان احمد المجري. كما حكينا على تغيير مختار نصر مكان وامين بن ناصر، خرج ودخل مكانه مختار نصر، وسفيان نصر الله بدوره كان دخل مكان سيف الدين الدلاعي. كرة تعود لصالح الملعب الجيبسي في منطقة الجزاء، احمد لوحيشي لاعب جمعية ترينا يدور بالكرة لهشام الزغليمي على اليسار، عبد المجيد الحواشي يسدد كرة بوكسية، الحارس رياض المسعود، وترجع قدام احمد لوحيشي وتسديدة تضرب في الدفاع وتخرج. تفضل.
0: لحظة بقت هادي مراد،
3: ملعب
0: قفصة، مراد تفضل.
3: شكرا ليك وفاء، ملعب قفصة هنا هدف تسجيل الفارق لصالح القواسم بعد مراوغه داخل الملعب يتيم الصالحي، يراوغ بالمدافع يسدد في شباك الحارس فريق مستقبل القصرين 2-1 بهدف القواسم في الدقيقه 32 من الشوط الثاني.
0: عاود لي صاحب الهدف بسرعه،
3: هدف ياسين الصالحي.
0: ياسين الصالحي في الدقيقه،
3: ياسين الصالحي،
0: ياسين الصالحي فانا دقيق. باي واضح، شكرا لك. اكثر تفاصيل تو بعد. ياسين الصالحي سجل هدف تذليل الفارق للفريق قواف القفص امام مستقبل القصرين. محمد بوراسي تفضل.
4: نعم، عندي جديد مرة أخرى.
0: تفضل.
4: من الآن رجل المباراة هيثم تاج، لأنه في هدف التعادل قام بأسيست، وفي 38 دقيقة لعب في الشوط الثاني يمضي ثاني أهداف القلعة الرياضية، تصبح النتيجة 2-1 لصالح القلعة الرياضية. ريمونتادا بعد ما كان متأخر في النتيجة يعدل، وإلى حد الآن متقدم بهدف هيثم تاج دقيقة 38 في شوط المباراة الثانية.
0: شكرا لك. في دقيقة 83 في المباراة 2-1 القلعة أمام أولمبيك مدنين. كنت عند هادية هكا ولا هادي جبنين؟
2: نعم وفاء،
0: كنت عندك قبل ما نمشي المراد، كنا في ريانا.
2: نعم.
0: اي بر كاميرا معك تفضل.
2: اي في العاصمه،
0: في العاصمه يلا.
2: نعم نعم، اللعب متوقف لاسعاف حارس مرمى الملعب الجيبسي ريان بن مسعود. نذكر بالنتيجه وتعطيك التغييرات الجديده لريانا، التغييرات الجديده رقم 20 اللي هو ما عنديش في ورقه، او رقم 30 ذكر بالعيد ياخذ مكان عبد المجيد الحواشي، ولؤي العبدلي ياخذ مكان انس الكميتي. تبقى نتيجة صفر مقابل صفر بين الفريقين قبل 9 دقائق من نهاية الوقت القانوني للمباراة.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة يا دج بنين. يلا مكرم الهديش.
1: مرحبا بك من جديد وفاء، نلعب في توقيت 81 دقيقة لعب في ملعب حمد العواني، دائما التقدم للشبيبة على حساب جندوبة الرياضية مع جملة من التغييرات. نشوف على حافة الميدان سلمان الأخضر، كذلك إدريس ليوان ومحمد أمين الفطناسي باش يكونوا البدلاء في تشكيلة المدرب لطفي القادري. بينما هذه كرة لأحمد عمار، الهجوم للشبيبة، الكرة لصبري العماري في وسط الميدان، ممتاز في هذه المباراة صبري العماري، قام بكل شيء تقريبا في أدوار دفاعية، أدوار في وسط الميدان في ربط الوسط بالهجوم، مباراة ممتازة للعائد لتشكيلة الشبيبة القيروانية بعد سنوات من الغياب صبري العماري. الهجوم لجندوبة الرياضية عكس الهجوم الياس مفتاح البديل يمر على الجهة ويتسرب على الجهة اليمنى للهجوم، وممتاز صبري العماري مرة أخرى يخلط من وسط الميدان ويفتك الكرة في أدوار دفاعية عكس الهجوم لصالح الشبيبة. ماهر الوسليت يخرج وجه لوجه مع الحارس ويتدخل قبل محمد عزيز النصيبي، ياخذ الفارق في على بضعة ثواني من وصول ماهر الوسلاتي للكرة، كان باش يكون وجه لوجه ويخرج الكرة ضربة تماس ويصاب وفاء، ويبقى على أرضية الميدان محمد عزيز النصيبي في توقيت 82 دقيقة لعب، نعطيك الخط وفاء يبقى

0: حارس جندوبة الرياضية على أرضية الميدان.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. به نشوفه عبد الرزاق الغيلاني في المكنين.
2: وفاء، حبيت نذكرك بالتوقيت والنتيجة، 42 دقيقة لعب و10 ثواني يعني من الشوط الثاني، 3 أهداف مقابل 0. نبقوا في بقية الملاعب باعتبار تقريبا عملين أو حسابين. المقابلة هذه انتهت يعني 3 أهداف مقابل 0، لأنه فريق
1: أعطينا على الأقل كان فما تغييرات ميسيرش.
2: بالضبط، نعطيك التغييرات، هي نعطيك التغييرات، نعطيك التغييرات اللي صارت. مهدي العليمي، ليث عبد السلام، وأحمد إشعام بياخذوا أماكنهم في يعني تغييرات تكتيكية للمدرب صابر المرزوقي، باعتباره متقدم في النتيجة مع دخول اللاعب خليل محمد خليل عثمان مكان مروان ترد في تشكيلة فريق سبورتينغ المكنين. نلتقي إن شاء الله عند الإعلان على نهاية اللقاء إن شاء الله. نمشوا الملعب
1: ثاني. واضح، شكرا لك. في ملعب الكيف 78 دقيقة لعبة، تعادل 0-0 بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. فايس محمد حمروني، مباراة أمل بوشامة ونادي القربي.
3: نعم وفاء، شكرا. 32 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ودائما الأسبقية لفريق المحلي أمل بوشامة. هدف اللاعب حسن خمير في الحقيقه هو ابن النادي القربي اللي كان خرج منذ قليل، وعوض اللاعب حازم مبارك يمشي كره ضربه مخالفه باشاره من الحكم المباراه اللي ماسك بزمام الامور جاسر جيرات، حكم شاب، حكم عنده مؤهلات ممتازه. هذا الحكم يمشي كره، اذا ضربه مخالفه للامر الذي بمشمه. شوف المهدي خيري اللي منذ قليل تقريبا دقيقة 28 توغل داخل منطقة الجزاء وصوب تصويبه، والحارس كان في المكان المناسب. محمد عز الفاسي أخطر لاعب على الميدان، هو اللاعب لحد الآن لاعب من بوشمة. مهدي خيري لاعب سريع جدا، يحذف اللاعب بالساق اليمنى واليسرى، ضربة مخالفة يشيلها لاعب عبد الدايم رقم 8 أحمد عبد الدايم، يشيلها الجانبية على يمين الحارس محمد عزيز الفاسي، يعطيه الحكم الزري. نبدا على بعض اللاعبين داخل المستطيل الاخضر، لاعبي امل بوشمة وايضا لاعبي النادي القربي. يمشي الكره ضرب، ما زال الحكم يعطي الاشاره لتنفيذ الكره ويحكي بالكيت على كل مع المساعد بتاعه، يبدو لي شنو اللقطه على كل. اذا يعطي اشاره للتوزيع داخل منطقه الجزاء، التوزيع يدخل الدفاع، يمشي الكرشوت يحاول ياخذ الكره هذه وتتخص الكرة من لاعبي امل بوشمة، ضربة تماس ونفذ بكل سرعة للاعب محمد امين العبيدي، هجوم اتجاه زميله اللاعب رقم 9 في تشكيلة النادي القربي رامي البغدادي، لكن تتجاوز الكرة ترجع ضربة تماس للامل الذي بوشمة. كارم الظهير الايسر كارم حجالي مشروع لتنفيذ ضربة التماس اتجاه حازم مبارك، ورائيه هناك اللاعب رقم 21 رمزي رياض سيتي. رياض سيتي خرج كره للواقع الايمن احمد عبد الزايد باتجاه ريان السبايسي في مكانه في هذا الشوط الثاني، مكان انور حمدي الى عبد الغني بزود قد حط الانظار ايضا.
4: ملعب ريانا،
1: ملعب ريانا تفضل.
4: توقيتنا في المباراة 84 دقيقة لعب، ضربة جزاء لصالح جمعية ريانا كانت ركنية وهي الخامسة في المباراة لريانا. هشام الزغلي ينفذ كرة في منطقة الجزاء ولمس القميص والاحتكاك موجود والكروشاج موجود على هارون مريح، وضربة الجزاء صحيحة نفس اللاعب هارون مريح، يزفروا الحكم يتقدم هارون ويتصدى الحارس برادة المباراة، يتصدى حارس مرمى الملعب الجيمسي ريان بن مسعود، صحابه الكل يمشيوا له. كرة كانت على اليسار ما كانتش قوية لكن في الزاوية اليسرى، وريان بن مسعود حارس طويل قام تك مليح رقد مليح وبعد الكرة حتى في الركنية، ضربة جزاء ضايعة لياسين هارون مرياح. عفوا
1: ياسين ما يضيعش
4: صحيح هو يمركي ياسين، صحيح
1: ياسين إذا
4: ولا تعرف لوشت عليه، لوشت عليه قلت تو يجي هوني وناخذ له كلمة، عملت مشي وجاية ما لقيتوش.
1: ياسين ما يضيعش
4: بعد ما اعتزل اللاعب. على كل معطى جديد في المباراة كما قلت أنت وفاء، ضربة جزاء ضايعة لجمعية ريانا، هارون مريح في التنفيذ والتألق للحارس ريان بن مسعود حارس مرمى الملعب الجيبسي. توقيت ضربة الجزاء الضايعة 85 دقيقة.
1: واضح. 85 دقيقة لعب، هارون مرياح يضيع ضربة جزاء لجمعية ريان أمام الملعب الجبسي، تقود النتيجة متعادلة هدف مقابل هدف. 85 دقيقة عندنا فيها ريان، قداش عندك وقت ماكرم في القريرة؟ وين
0: نلعب في توقيت 87 دقيقة لعب، وفي دائما التقدم للشبيبة على حساب جدوبة الرياضية بهدف مقابل صفر.
1: قفصة قداش عندك وقت مورات؟ باهي مورات، فما برشا كلام الحقيقة ما نجموش نعديوك في المباشر، نعتذر لأنه فما برشا كلام من الجماهير ما نجموش تكون موجود معنا في المباشر. عبد الرزاق الغيلاني وفات المباراة. عبد الرزاق في المكنين.
2: نسمع فيك وفاء. نلعبوا في 90 زائد 3 والحكم اضاف 4 دقائق كوقت بدل ضايع، ونفس النتيجه ملحوظه فقط انه فريق هلال رديف اضاع فرصه اضافه الهدف الرابع والخامس والسادس في 3 مناسبات متتاليه، يعني اضاع واهدر وتفنن لاعبوه في اهدار يعني الهدف الرابع والخامس والسادس.
1: واضح. محمد حمروني في بوشام.
3: نعم، وصلنا ل 37 دقيقة لعب إلا 8 دقائق عن نهاية المباراة، دائما هدف مقابل صفر لأمل بوشمة أمام النادي القربي.
1: 82 دقيقة معناتها. محمد بوراسي في مدنين. محمد بوراسي في مدنين.
5: نعم، وفاة 90 زائد 2 و5 دقائق وقت بديل، 2-1 دائما للقلعة الرياضية هنا في مدنين أمام أولمبيك مدنين.
1: واضح، شكرا لك.
4: أريانا.
1: أريانا تفضل هيدي.
4: 5 دقائق لعب كوقت بدل ضايع في أريانا.
1: 5 دقائق لعب، 84 دقيقة في الكيف ولا تعادل دائما صفر.
4: 89
1: 89 في الكيف، 89 في الكيف، تعادل صفر مقابل صفر. باهي ماكرم، ناخذ معك شوية وقت من ملعب القيروان وبعد نرجع لك. محمد بوراسي في الدقيقة الأخرى من مباراة أولمبيك مدينة والقلعة الرياضية، والخط مفتوح معك. يلا.
0: يعطيك الصحة وفاء. كرة خطيرة لصبري الزايد اسكندر النفاتي، التصويب وتضرب في دفاع جنوب الرياضية.
2: وفاء ملعب المكنين.
1: لحظة فقط. تفضل.
2: شكرا لك وفاء. نهاية اللقاء على 90 زائد 4 بفوز مستحق لفريق هلال رديف أمام سبورتينج المكنين، 3 أهداف مقابل صفر، وبقية التفاصيل في برنامج السادو. شكرا لك وفاء وشكرا لإذاعة شباب.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك رزوقة. يلا مكر.
0: هذه كرة كثيرة للشبيبة والتوزيع كاد اسكندر النفاتي وزع في اتجاه هجوم الشبيبة القيروانية، وكرة كانت من سلمان الأخضر يسبق محمد عزيز النصيبي. مباراة أصبحت فرصة بفرصة في نهايتها. الكرة في وسط الميدان لصالح الشبيبة، سلمان الأخضر معاه الياس مفتاح، التوزيع ما توصلوش الكرة، يقطع الكرة دفاع الشبيبة يوسف الحاج عكس الهجوم من الجهة اليمين، وطويلة الكرة طويلة على إدريس ليوان، يسترجعها إدريس ليوان. اسكندر النفاتي، صبري العماري في وسط الميدان، تدوير الكرة من لاعبي شبيبة القيروان، أسامة الهمامي يلعب على الجهة اليمين، طويلة الكرة كانت في دفاع الشبيبة على حمدي البقلوتي، وتمشي ضربة تماس لصالح جندوبة الرياضية في مناطق شبيبة القيروان. ضربة تماس، الطاهر ماني يلعب الكرة قصيرة مع جعفر الزريبي، وتمشي ضربة تماس أخرى من نفس المكان لجندوبة الرياضية. يعني جندوبة الرياضية دخلت جيدا في المباراة للأمانة، وكانت هي اللي ضغطة وكادت باش تمكن من تعديل النتيجة. وهذه كرة خطيرة وكاد يعدل النتيجة، كادت جندوبة الرياضية تعادل النتيجة. عاشور المعروفي البديل منذ قليل مكان سهيل التهنت، يصوب والتألق لعلي الفريوي، ويقول الحكم ما ثمش مخالفة، كانت كرة لإدريس ليوان، يتدخل معاه خالد المعروف. مباراة مفتوحة، مباراة جميلة جدا فنيا مع نهايتها تقريبا 6 أو 7 فرص كانوا من الشيرتين من الجيتيل من جندوبة وكذلك من الشبيبة. ضربة تماس، الطاهر ماني من جيرة الركنية باش يلعب ضربة تماس طويل، يوزع داخل مناطق الجزاء، رأسية أولى من جعفر الزريبي، في مرحلة ثانية يتدخل يوسف الحاج يخرج الكرة وعكس الهجوم، وأسبق جعفر الزريبي من البديل محمد امين الفطاسي في توقيت 92 دقيقه لعب وفاء.
1: قديش اضاف
0: تقريبا الحكم؟ اضاف 4 دقائق لنهايه هذه المباراه. باقي تقدم الشبيبة على جندوبة الرياضيه هدف مقابل.
1: هاي محمد بوراسي.
5: شكرا لك وفاء. اقتربنا من نهايه المباراه. التقدم دائما للقلعه الرياضيه هدفين مقابل هدف وحيد لصالح اولمبيك مدنين. كرة في مناطق القلعة الرياضية ترجع لوسط الميدان لصالح نادي اولمبيك مدنين، ومعها تأتي وفاء صفيرة نهاية المباراة بانتصار القلعة الرياضية، انتصار مهم جدا في بداية مشوار الرابطة المحترفة الثانية. 2-1 سجل محمد عمر بلامة لأولمبيك مدنين دقيقة 60، عدل حازم محجوب لصالح القلعة الرياضية دقيقة 70، وأضاف هدف الانتصار هيثم تاج في دقيقة 83.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. نشوفوا مراد، كان نجمو ناخذ مراد من قفصة به عبد. نهاية مباراة المكنين ورديف بانتصار رديف 3-0، ونهاية مباراة الأولمبيك مدنين والقلعة الرياضية بانتصار القلعة 2-1. هادي قداش مازال عندك وقت؟ أريانا
4: مازالوا لي أقل من 20 ثانية، يعني نهاية الوقت اللي بدأ مضيع، لكن الحكم أعتقد سيضيف أكثر وقت خطر اللعب كان متوقف لإسعاف حارس مرمى الملعب الجيبسي ريان بن مسعود. اللحظات الأخيرة كرة عند بوبكر فزعي مدافع الجماعي يلعب كرة طويلة نحو منطقة الجزاء، طويلة برشا يا خويا بسهولة الحارس ريان بن مسعود بطل المباراة بتصديه لضربة جزاء نفذها هارون مرياح منذ قليل. كرة ترجع طويلة جدا إلى حارس مرمى الجمعية ناصر شعبان بيدو ناصر للؤي العبدلي. كرة عند لؤي العبدلي تدخل في هذا الشوط الثاني، تبقى لمحور الدفاع طويلة الكرة، يصعد عدد الماجر يخوها بالزر ويربح مخالفة، مخالفة مكانها هام جدا على بعد تقريب 29 متر 30 متر وبطاقة صفراء ضد لاعب الملعب الجيبسي رقم 9 ياسين الميجري كان مانيش غلط او ياسين الجماعي تنثبت في صاحب البطاقه الصفراء في الكره الاخيره. ركزوا مع المخالفه لصالح جمعيه اريانا على بعد 31 متر على مرمى الحارس ريان بن مسعود، وذكر ملعب الجيبسي يلعب دون تغييرات في المباراه نظرا لعقوبه المنع من الانتداب. اكيد جريو برشا من لاعبين ملعب الجيبسي اليوم. تفضل.
0: يعطيك الصحة هادي ملعب حمد العواني. إذا نهاية المباراة بانتصار الشبيبة بهدف مقابل صفر، هدف إبراهيم الفرشيشي لاعب جندوبة الرياضية ضد مرماه براسية في الدقيقة 35 من الشوط الأول. يعطيكم الصحة، شكرا لعاطف الزنادي ليك وفاء لكل شبكة المراسلين. نلتقي إن شاء الله مع تفاصيل هذه المباراة في استاد مع هادي.
1: شكرا ليك. فقط 10 ثواني متاع هادي ونعطيو الخط لعواطف الورغي في برنامج 5 نجوم، وبعد باقي النتائج تلقاهم في استاد. يلا هادي نكمل معاك ما تبقى من الشوط.
4: ضربة المخالفة لجمعية ريانا، هشام الزغلامي سدد كورة تضرب في الجدار وتخرج في الأخير، تمشي ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي. إذا نعطيك التوقيت وفاء، نلعب في 91 دقيقة لعب في المباراة، لا نلعب في أكثر، نلعب في 96 دقيقة لعب، أي نهرب نهرب 96 دقيقة لعب في المباراة. مباراة ما زالت متواصلة هدف مقابل هدف بين ملعب الجيبسي وجمعية ريانا، وأيضا مباراة ما زالت متواصلة وفاء
1: زادت 3 دقائق في الكيف
4: ونلعبوا في 96 حتى في الكيف توا، يعني فتنا وقت ضايع ب3 دقائق. 0-0 بين الكيف واتحاد قصور السيف. نعم
1: واضح باهي، لانه الوقت احنا تجاوزنا الوقت الاصلي في نهايه حصتنا معكم اليوم في ديمونش فوت. شكرا لكل الزملاء هادي مكرم مراد عبد الرزاق محمد حمروني ومحمد البوراسي، شكرا لوليد ونجم الدين عاطف الزنيدي وكذلك مي في الديجيتال. ذكركم بالنتائج اللي انتهت، الشبيبه فازت على جندوبه هدف مقابل صفر، المكنين انهزم تمام رديف 3-0، اولمبيك مدين انهزم تمام القلعه 2-1. مازالت مباراة جامايتارينا والملعب الجيبسي تلعب تعادل هدف مقابل هدف، وهارون مريح كان ضيع ضربة جزاء لصالح جامايتارينا في دقيقة 85، والقوافل مازالت منهزمة بهدفين مقابل هدف أمام مستقبل قصرين، وأمل بوشامة مازالت متقدمة من نادي القرب بهدف مقابل صفر. نتائج هذه كل تشوفوهم وتلقاوهم بعد شوية، طبعا نعملوا مداخلة أخرى بتبيعة مع نهاية كل المباريات. نخلي المكاني اللي عواطف الورغي في 5 نجوم.
6: الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت، ديمانش فوت مع وفاء.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
8: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
9: خمسة نجوم،
10: خمسة نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم من توا حتى الستة توقيت الشتوي. اليوم معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، معكم ميزير في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. اليوم 27 سبتمبر 2026 هو اليوم العالمي للسياحة. بعد شوية بس نستمع لتسجيل مع السيد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد سفيان التقيع على إثر زيارته مؤخرا على هامش مهرجان الإذاعة والتلفزيون وتونس عاصمة للسياحة العربية. أيضا تسجيل مع السيد وجيه خليفة، هو مدير عام خلية الإحاطة بالمستثمرين ومكلف بتسيير ديوان وزير السياحة تونس عاصمة للسياحة العربية. وأيضا تكون لنا مداخلة مع السيدة أمل جعيد في حصتنا بعد حين، هي خبيرة سياحية وأيضا هي مامبر في الفيدراسيون انتر بروفيسيونيل للسياحة في تونس أوبيراتور إيكونوميك، باش تحكينا على اليوم العالمي للسياحة والسياحة العالمية بطبيعة، وشنو المنتوجات السياحية اللي تخلينا نوصلوا للعالمية بمنتوجاتنا وبسياحتنا وبتراثنا. أيضا باش نمشيو إلى المنستير، إلى ولاية المنستير مع سيد فوز بن حليمة اللي هو المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، وجورني مونديال دو توريزم ليا أو سيرفيس دو ماركتينغ اي دو لا غاسترونومي تونيزيان. هذو شعار اليوم العالمي للسياحة اللي تبنته مندوبية السياحة بالمونستير. وأيضا مش كلنا إطلالة على الموقع الأثري بيوتنا في إطار فعاليات المائدة نيماد ديم ديفلوبينج مع السيدة بثينة الغربي اللي هي منسقة هذا المشروع. ذوما إجمالا ضيوفي وفقرات الحساب، باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام.

0: محمود العسيلي على موجة إذاعة الشباب. ولين مش خليكم تسمعوا لهذا التصريح لسيد وزير السياحة والصناعات التقليدية سيد سفيان التقية مؤخرا على هامش مهرجان الإذاعة والتلفزيون. طبعا تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027، وكي نحكيه ونقوله اليوم العالمي للسياحة أكيد البوابة الأولى هي السياحة العربية، وقت نكونوا عاصمة للسياحة العربية أكيد هذا بشي خلينا نطمح إلى العالمية أو نعود من الباب الكبير إلى العالمية والأسواق العالمية ونستقطب أسواق جديدة وسياح ذات قدرة شرائية كبيرة. نستمع لهذا التسجيل.
1: احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمه للسياحه العربيه في 2027، وبالتالي الشراكه القائمه مع الاتحاد بالتالي ان شاء الله باش يكون معناها برامج مكثفه. عندنا منصه كامله رقميه موجهه لصانع المحتوى والشركات الناشئه في قطاع السياحه، وبطبيعه الحال باش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكثير من عديد من المدخلين من الفنانين من اعلاميين من رياضيين الى غيرهم. ان شاء الله مده قريبه باش يقع معناها الاعلان على البرنامج اللي باش يكون معناها في تونس عاصمه للسياحه العربيه. شوف اليوم حضور مكثف للمشاركين، عندنا مقارب 500 والاكثر من 500 مشارك في المهرجان هذايا. تونس باش تحتضن تكون عاصمه للسياحه العربيه، وبالتالي عديد من البرامج باش يكون زاده بالشراكه مع الأزمة والاتحاد، وبالتالي عديد من الانتاجات وكذلك عديد من التظاهرات بشقة سواء ثقافيه اعلاميه رياضيه. ان شاء الله البرنامج باش يكون عنها ثري مشاركات عديده من اخواننا واشقائنا مثل العرب، وان شاء الله كان بطبيعه الحال باش يعطي معناها صوره على تونس. تونس اكثر من 3000 سنه حضاره.

0: حلوة يا بلدي. هذه دليدا على موجات إذاعة الشباب. وصلنا للخمسة وخمستاشن دقيقة، أنتم في الاستماع لخمس نجوم حتى السادسة. نجم الدين بن سالم في التكنيك، ما يزير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نستمع للسيد وجيه خليفة، هو مدير عام خلية الإحاطة بالمستثمرين ومكلف بتسيير ديوان وزير السياحة. تونس عاصمة للسياحة العربية، احنا شو محضرين لسنة 2027 على هامش طبعا التيتخ هذية اللي اخذناه وتحصلنا عليه. ونذكركم اليوم اليوم العالمي للسياحة. نستمع إذن للسيد وجيه خليفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجيه خليفة مكلف بتسيير ديوان وزير السياحة. الحقيقة اليوم تشرفنا باللقاء مع الأخيين من اتحاد إذاعات الدول العربية. كان الحقيقة محاور النقاش حول الإعلان السياحي، فرصة لتقديم التجربة التونسية منذ 6 عقود، تجربة كما تعرفوا الناس كل تجربة عريقة، وتطور التجربة هذه باستعمال حسب لمواكبة خاصة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من جهة، ولكن لمواكبة البحوث وتقنيات الاتصال والتواصل من جهة ثانية. الحقيقة إن شاء الله تكون فما إفادة بالنسبة لنا احنا، كانت إفادة واضحة في إطار إعداد كذلك للاحتفالات بتونس كما تعرفوا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. إن شاء الله في القريب العاجل، هذا من بين الجهود التحضيرية اللي قاعدة تقوم بها وزارة السياحة والمؤسسات اللي خاضعة لإشرافها، وكذلك كل الإدارات والهيكل الإدارية للدولة التونسية، إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإعلان على البرنامج هذا، وإن شاء الله يكون ثراء مشترك ما بين وما بين مختلف الدول العربية وتفاعل كبير مع وسائل الاتصال والإعلام. الإعلام راهو ديما في خدمة السياحة. الحقيقة نشكر الإعلاميين، معناها احنا بدون سياحة الإعلام ما ينجمش، السياحة ما تنجمش تكون موجودة بدون إعلام، سواء الإعلام الوطني لتحسيس المواطن التونسي بأهمية القطاع السياحي وضرورة محافظة على المقومات السياحية اللي عنده. ثم تعرفوا أهمية القطاع السياحي، لا فائدة لإعادة ذكر نفس المؤشرات والأرقام، ولكن المهم الحفاظ على الموروث السياحي. اليوم شفتوا الناس الكل ضرورة الحفاظ على البيئة السياحية، وطرقوا للخيان حتى الخيان المتدخلين طرقوا على ضرورة الاهتمام بالبيئة السياحية بصفتها أحد المقومات الأساسية للقطاع السياحي، اللي يدر كما تعرفوا عملة أجنبية هامة لتونس ويساهم في إحداث مواطن شغل هامة. وشكرا.
0: إذن كان هذا سيد وجيه خليفة، مدير عام خلية الإحاطة بالمستثمرين ومكلف بتسيير ديوان وزير السياحة. هذا التصريح كان على هامش طبعا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والندوة اللي صارت، ندوة حول الأعلام والسياحة. باش نرجع لك وفاء، باش نرجع لزميلتنا وفاء فدو تعطينا آخر التحينات ونتائج المباريات.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك عواطف، لأنه قد 3 مباريات ما كملناهمش في المباراة. نعطي نتائج النهائية للجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعادل جمعية رينا والملعب الجيبسي هدف مقابل هدف. أولمبيك الكيف تعادل مقصور سيف 0-0، وانتصار الشباب القيروانية من جندوبة رياضية هدف مقابل 0. هزيمة قوافل في القفصة من مستقبل قاسرين 2-1. هزيمة سبورتينغ المكنينة من هلال ضيف 3-0. انتصار ملبوشمة من نادي القربي 0-0. وهزيمة أولمبيك مدينة من القلعة الرياضية 2-1. تفاصيل الكل تلقاها إن شاء الله انطلاقا من 7 متاع الليل مع هادي جبنياني في ستاد.
0: يعطيك صحة وفاء، شكرا ليك. طبعا انا باش نواصل مع اللقاءات ومع الانغام.

0: شو مشتاق لي هذا وائل كفوري على موجه اذاعه الشباب. انا باش نواصل مع الاستضافات ولين باش نرجعوا نحكيوا على الجورني مونديال دو توريزم ونهزوكم الى المونستير مع سيد فواز بن حليمه المندوب الجهوي للسياحه بالجهه. مرحبا بك سي فواز، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي اذاعه الشباب.
0: اذا الشعار الاحتفالي نجم نقولوا باليوم العالمي للسياحه في المونستير ليا او سيرفيس دو ماركتينغ دو لا غاسترونومي تونيزيان، هكا ولا
1: ايه؟ هكا بالنسبه لنا نحن نعرفوا اليوم اللي هو اليوم العالمي للسياحه، وكما تفضلت وقلت انه الشعار هو استعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه الرقميه في الترويج للجهات السياحيه وتنميه السياحه. هذاك علاش في جهه المونستير التقينا بشراكه مع الشركه العربيه للسياحه مارينا وجمعيه الرباط الموروث الغذائي باش يكون التوجه نتاعنا في اطار عمل مع بعض الجمعيات كذلك المهتمه بالجانب السياحي في جهه المونستير، يكون حول كيفيه استعمال الاي اي والمجال الرقمي للترويج واظهار معناتها الحاجات الباهيه اللي في جهه المونستير اللي نجموا نخدموا عليها في الماركتينغ دو لا ريجيون. مشينا في الكلينير والمطبخ التونسي وكذلك في بعض المميزات الاخرى لجهه المونستير. كان فما مسابقات في بدايه مشاريع موجوده لدى بعض الجمعيات ولا جامعة المونستير ممثلة في كلية الهندسة في بعض المشاريع بالاي اي. دونك في المسابقة هذه تعرفنا على بعض معناتها المشاريع هذه اللي نجموا نزيدوا نطوروا فيها، وهذا هو حتى في الحلقة المستديرة والنقاش اللي صار انه نحاولوا باش يكون فما مشروع لسنة 2027 ان شاء الله يدور حول المحور هذا اللي هو استعمال الذكاء الاصطناعي في السياحة في جهة المونستير والتعريف خاصة بالمطبخ والكولينير التونسي.
0: علاش الاختيار تحديدا على الكولينير والمطبخ التونسي والأكلة التونسية؟
1: نعرف أنه اليوم الأكلة التونسية معناتها مازالت ما خذتش حظها برشا في العالم. نعرف أنه فما عنا برشا جهات أخرى تنافسنا في بعض الأطباق اللي عنا اليوم كما جهة المونستير، عنا بعض الأطباق من اختصاص جهة المونستير، ونعرفوا أنه كذلك اليوم إن شاء الله مع الجامعة الجهوية للنزول في جهة المونستير بدينا نخموا في مشروع اليوم خرجنا به إن شاء الله أنه يكون فما إكزامبل في ثلاثة مؤسسات سياحية أو أربع مؤسسات سياحية نخدموا بالكير كود، نخدموا على الطبق المونستيري بالاي اي كيفاش العريف اللي يشوفه قدامه مثلا في البيسي نجم نهار اخر يطلع عليه شنو هي مكوناته شنو هو تاريخه من عصر ولا من تاريخ جاي في المطبخ التونسي. هذا مشروع من المشاريع، لكن فما مشروع اخر ان شاء الله مع كليه الهندسه انه هو ابليكاسيون تكون في بروجيت فان ديتود نتاع طلبه تكون على جهه المونستير ونجموا نزيدوا نطوروها في إطار معناتها تكون شاملة فيها المطبخ فيها الليسيتا فيزيتي في مونستير الاكسبرينس والتجربة اللي تكون للسائح كان تونسي أو أجنبي في مونستير والفيدباك متاعه شنية بالضبط.
0: واضح، شكرا لك يعطيك الصحة. إذا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بجهة المونستير، طبعا بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اخترت تحكيه على الاستعمال الرقمي والانتليجنس ارتيفيسيال كيفاش نجم تساهم في التعريف بالغاسترونومي التونيزيان لكوزين التونيزيان الأكلة التونسية وتثمين الهوية متاعنا وأيضا بريزيرفي الباتريمون متاعنا. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الخامسة والنصف، ثم نعود ونواصل مع بقية الضيوف ورحلة تتواصل حتى للستة. ديما معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، ميزر في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه تحتضن تونس حاليا وإلى غاية 29 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من هذه الشبكة من مختلف دول العالم. وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش بأن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو الإحاطة ب 20,000 طفل خلال السنة القادمة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمرسيليا بثمان مؤسسات حرفية في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتوجات الخيزران. في الشأن الدولي، اتهم الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع السعودية بشن غارتين على سوق في تعز أسفرة وفقا لقوله على سقوط حوالي 50 قتيلا وجريحا. أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات نؤاليات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة كهبوب بمحافظة اللحج بالقرب من باب المندب. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: كراجي مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب.
3: إذاعة الشباب نونستوب.
4: خمسة نجوم،
5: خمسة نجوم

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. رجعناكم بنغم محمد حماقي، أحلى ناس. بعد موجز الخمسة ونص انتم في الاستماع لخمس نجوم حتى السادسة، وإن شاء الله يا ربي ديما سياحتنا خمس نجوم. وإحنا اليوم 27 سبتمبر 2026، هو رمزي في قطاع السياحة، اليوم العالمي للسياحة. هات باش نمشي مع السيدة أمال جعيد اللي هي عضوة في الفيدراسيون انتر بروفيسيونيل للسياحة تونسية، اوبيراتور ايكونوميك. مرحبا بك مدام امال، اهلا وسهلا.
1: عسلامة، ومرحبا بضيوفك الكرام ومستمعيك.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة امال. اذا قلنا اليوم العالمي للسياحة، وتونس معناتها رقعة في الكرة الارضية، وما شاء الله عنا تقاليد كبيرة في السياحة، وبدينا السياحة يعني منذ القدم. هل انه وصلنا الى العالمية؟ لأنه فما الاندلام زادة، هل التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي وتراثنا وتقاليدنا ودوتخو برودوي توريستيك اللي يظهروا، وحاجات يلزمنا نحافظوا عليهم دي زاكي كيما لو توريزم بانيير. هيت معك انت أمال، أنا نحب نقول زادة خبيرة في السياحة، معناتها اليوم العالمي للسياحة شنو يعني للمهنيين؟
1: اليوم العالمي للسياحة يأكد حاجة، هو اللي تونس باللي تتعدى بالصعوبات وباللي تعدى السياحة متاعها بديكريز، تقعد لا محالة ديستيناسيون سياحية معترف بها، مهمة في البحر الأبيض المتوسط، مهمة بالنسبة لي نحن التوانسة، بالنسبة لاقتصادنا، بالنسبة للعقلية متاع التونسي اللي هو منفتح ويحب يقبل الغير. والسياحة عميد من العميد متاع مش حتى الاقتصاد، حتى الديان التونسي معناها معروف بانه هو يكون يفرح بالضيف، انه هو يكون مرحب، انه هو يكون اوسبيتالي، هذا ما فيه شك. الشك الثاني اللي احنا فرحورين به كمهنيين هو اللي عندنا توا 10 20 30 40 50 سنة 60 سنة سياحة، فندقة بارتيكوليرمون اكثر منها سياحة، هذا ما فيه شك. اما احنا معناها نقعدوا بالنسبه للدول الاخرين امبورطون، نقولوا امبورطون، نقولوا
0: منافس شرس، معناها منافسين تحب تقول.
1: انا انسبيري دي ديستيناسيون اخرين، ممكن يوم تعداونا، ممكن يوم فاتونا اسباب اخرين، وهوني ندخلوا في اللي يبدا يوجع واحد وقت يحب على حاجه يدافع عليها ويحاول يتزها باش تقدم القدام. اليوم وقت اللي تشوف لي شيفر عواطف، اوني 88 في الران مونديال سولون ليديسيون تاع ترافل توريزم ديفلوبمنت اندكس، اللي كمان هو حاجه توجع. 82 على 110 ما خليناش برشا ناس ورانا. قدامنا اش نعرف؟ نعرف اللي احنا اليوم عنا 80% من اللي استخطاب، وانت قبيلك جبت على المياه وجبت على الرقمنه وجبت على المواضيع هذوما، ال 80% من لي ستارت اب نتاع تونس ال سون دون لو موند دو توريزم، ما بين الارتيزانا وما بين ما بين الارتيزانا وبين السياحه الثقافيه وبين السيرفيس دو كونيكتيفيتي البي تو بي وبين ليكو توريزم. ايش معناها هذا؟ معناها البوسيبيليتي ان نخلطوا على القاطره موجوده، وموجوده فينا احنا، ومنجم حتى حد ينحيها لنا، الخبره والكفاءات موجودين. انا عاود نحب نقول لك حاجه بركه. اليوم احنا نفتخروا مثلا اني احنا توا بالتعدد نتاع المنتوجات نتاعنا ولينا نمشيو

0: قالوا لي يا اخويا كاش اونلي. وهوني تفطن انت اللي تاخذي اوارد من 2025 واللي انت مايور ديستيناسيون كولتوريل واللي انت انسبايرينغ كالتشرال ديستيناسيون اوارد في لاكشري تايمز بحذا كندا واسبانيا. شنو الفرق بيننا احنا وهما؟ احنا وهما كي تقول له فهمتني ولا لا باش نخلصك انا مش بالكاش، الكاش معاش يدور. نعطيك انا اكزامبل كونكري، احنا المغرب وكومباريزون ني با ريزون، وديما كي نعملو كومباريزون مع المغاربه نتوجعوا. نتوجعوا علاش؟ خاطر احنا عاملين 28000 توريست شنوا في 2025. المغرب عامل 200000 على 8 شهور الاولانيين برك. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون هما ديجا حاضرين. عندهم شنوا؟ عندهم طيارات ديريكت يعملوا كازا بيكان واحنا ماشيين، اللي احنا التوريست ما يجينا الا ما يتعدى على كازا وعلى تركيا وعلى وعلى وعلى باش يخلط لنا ديخ. يخلط لنا تنفذ، خاطر كي تهبط في المطارات هذوما معناها ياخذوا لك فلوسك في بقعة، احنا نستمتعوا بالفلوس اللي باش يجيو. الوغ كي فهمتني شنو اللي لازمها؟ طيارات، لازمها شنو؟ كيو ار كود يونيفيي باش البيمون موبيل كلهم يسيروا. لازمنا تونيزيا نريد اليوم اقف لي فهمتني قداش عندك من جيد شنو، وقداش عندك من كهرباء ادابتي، وقداش عندك من مطعم ادابتي واحنا ماشيين. دونك هوني تدبتي روحك وتلقى روحك على سي تريب، وتحلق روحك على ويتشات، وتعمل تحل الكود الكود نتاع الفلوس نتاع بلادنا اللي هو باقي هززنا من تالي، وباقي فهمتني يكركر فينا بالتالي. سي فاسيل، مي مادامنا احنا بلوكي في الكود دي شانج نتاعنا وفي البيروقراسي اللي هي ما تخليكش تعمل جوانح وتدير، ما نجموش نخلطوا للعالميه. وما زلنا على عراقيل ان فيت اللي ما فهمناهش، ولا اللي فهمناه وما لقيناهوش حل، واللي لازمنا نلقاو حل. فلتنا لوبن سكاي، اوكي، فلتنا ديجيتاليزاسيون، اوكي، توا اوني اليغ دو ليا. كيما ما حليناش المشاكل في لي زيتاب هذوما، في لي تورنون ماجور هذوما، بما فيهم لا ديفيرسيفيكاسيون اي لي شانجمون دو كومبورتمون نتاع الكليون نتاع التوريست ولا نتاع الفواياجور. كل حاجه تجي اليوم هنا في الليا وقاعدين نخسروا في البقعه، وقاعدين نخسروا في الانتيري، وقاعدين نخسروا في بيزنس وفي ديفلوبمون للبلاد نتاعنا. 20 سنه اخرين تصير حاجه اخرى، وكان ما نحلوش المشاكل نتاعنا اخرين تجي حاجه جديده، واحنا زاده كيف كيف ديما نقعدوا نكرروا تالي. دونك هذه حاجه توجع عواطف، هذه حاجه توجع المهنيين، هذه حاجه توجع نتصور فهمتني ولا لا التونسيين والتونسيات. خاطر كي دي توريزم، دي توريزم دي ديفلوبمون دي امبلوا دي ديستيناسيون، يخدموا في 10% من البوبولاسيون اكتيف نتاعهم. ونحكيو على 2 ملايين و3 ملايين نتاع بوبولاسيون تنجم تخدم ديريكتومون في السياحه، معناها تونسي واحنا بلاد صغيره والكلها سياحيه. ما فماش دشره ما تنجمش تكون سياحيه. من الاستيزنا تقول لك انا، من التاريخ تقول لك، من كل شيء تقول لك انا. اسكو اوني ان تران سوتيي؟ وي، هوني وغادي فما حاجات قاعدين يتبدلوا، اما حتى كان يتبدلوا قاعدين يتبدلوا ببط
1: شوي
0: ببط. ما خلطناش باش نعملوا كترانسفورماسيون، وليا ات اون اوكازيون، اون نوتر اوكازيون باش انا نعملوا الترانسفورماسيون، باش انا نراجعوا رواحنا، باش انا نقولوا شنو اللي نجموا نعملوا، باش نحيوا العراقيل القانونيه والعراقيل في المونتاليتي ونبدلوا هذاك الكل. ما كانش اش يصير، يصير اللي كي نافونس با ركول، حتى كان اليوم لي شيفر نتاعنا بلوس ما نعرفش عاملين بلوس، رانا خلطنا 10 ملايين و11 مليون و
1: الشيفر نتاعنا
0: خير.
1: خير خير من لي زاني دو ريفيرونس لقدم معناتها.
0: باهي، مي سوسي دي شنو اللي صار لك؟ تو بيغتي لا كاباسيتي اون لي. شنو اللي صار لك؟ الديبانس موين بالتوريست نتاعك ما طلعتش اكثر من هكا. العالميه اللي انت بها تنجم تمشي بها ولي ديستيناسيون دو سوا دو كولتور ولا مود ولا سيونس ولا سون اي لوميير ولا فهمتني سوبر ايكولوجي وديورابيلي، هذا الكل اوكي، مالوغوزمون مازال قاعد شعارات. العالمية كما تلقاش بقعتها في تونس تمشي تاخذها في بلاصة أخرى أو في ديستيناسيون أخرين
1: إن شاء الله. لا طبعا احنا نحب معناتها نقول ماذا لنا وماذا علينا، نحب نقدم ذيك علاش معناتها نشوف شنو نقاط القوة متاعنا وزيدا نقاط الضعف متاعنا اللي باش نتجاوزوهم و نافونس كما قلت انت أمال.
0: والكفاءات اللي قاعدين اليوم ينجزوا في حاجات حلوين ياسر للديستيناسيون اخرين هما

0: هما يقعدوا هما الثروة متاعنا الكبيرة. وقتاش نلموهم الكل ونقولوا لهم شنو نجموا نعملوا ويعرفوا شنو اللي يلزموا يعملوا. اسكو نسمعوا فيهم؟ اسكو عندهم حظهم؟ اسكو فكوه ما بيدهم؟ اسكو تونس اليوم تكلم هالجناس اللي اليوم قاعده تبدع باغايور؟ ما نعرفش. انا من الموقع هذا ما نجمش نجاوب. اللي ثابت سي كو اون ا ان بوتونسييل ومالوغوزمون مازال بوتونسييل ماهوش فهمتني كونفيرتي ان توريزم.
1: انا باش نقعد متفائله نقول ان شاء الله لاباس وبقدره ربي لاباس وعنا ان بون بوتونسييل كيما قلت عنا كفاءات وين بيل جونيس اللي اكيد الجاي احسن بقدره ربي. شكرا لك امال جعيد. شكرا لك على المداخله والى اللقاء. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: ايه حبي حتى للموت نهدي
1: سول جاسما تحت الياسمين. هذا صابر ربيع على موجة إذاعة الشباب. الآن مش نمشي مع ضيفة الأخيرة سيدة بثينة الغربي. مساء النور بثينة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بثينة.
2: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك بثينة. فما حس في نفس الوقت، ما نعرفش علاش موجود الحس هذايا. تسمع فيا بالقديه بثينة؟
2: اي نسمع فيك مليح، ما نعرفش كيفاش الصوت عندك.
1: اي الصوت ما نعرفش، فما غنيه زاده في نفس الوقت ما فهمناش، خاطر احنا نطلبوا فيك واتساب. على كل حال نعاودوا احنا الاتصال بك بثينة، فقط باش نعاود نتصل بك بعد حين لو امكن. نجم الدين نعرفش، واضح توا الصوت بثينة؟
2: تسمعوا فيا؟
1: اي توا اوضح الصوت. مرحبا بك بثينة، اهلا وسهلا بك. باهي بثينة تفضل. بثينة
2: يعطيك الصحة عواطف، شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بالأنشطة نتاعنا الثقافية وفي مجال السياحة المستدامة. وكل عادة ديما في الموعد في ديزينيشاتيف، معناها مبادرات جديدة.
1: إذن بثينة باش نحكيو على الموقع الأثري بأذنا في إطار ديما المشروع نتاعكم ديم ديفلوبمنت، زيد ديفلوبينغ عفوا، خاطر جاتني شوية تراك بين التنسيق إنه باش نطلبوك ونتحصلوا عليك. ويدهمنا الوقت بطبيعة، احنا ديما نحييكم وخاصة إنكم تحبوا تخدموا السياحة البديلة والسياحة المستدامة والسياحة الثقافية بثينة.
2: صحيح بالضبط بالضبط، يعطيك الصحة مرة أخرى على الاهتمام. فحبيت نشكرك وحبيت نشكر زيدا شركائنا في مشروع ديام، اللي هو معناها مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي. عندنا فيه شركاء دونك من إيطاليا، اللي هم المنسقين العامين في جامعة سابينسا بروما. عندنا زيدا يونيفرسيتي بوليتكنيك دو فالونس هي الشريك الثاني، الثالث اون فونداسيون كي سابيل فونداسيون مينو، هذوما من جانب معناها شمال المتوسط. ومن جنوب المتوسط فما تونس من خلال أنيميد اللي هي المؤسسة اللي نترأسها، وفما عين شمس في مصر، وفما مؤسسة ترميم في الأردن، وأخيرا جامعة النجاح في فلسطين. فمشروع ديام يهدف أساسا دونك التدريب وبناء منظومة التكوين في التراث الثقافي، اللي هي تكون منفتحة أكثر ودامجة أكثر وتكون رافعة دونك للاستدامة في مواقعنا وفي صيانتنا للتراث الثقافي نتاعنا، وتكون رافعة زيادة للسياحة المستدامة الثقافية.
1: والمرة هذه خاصة الموقع الأثري بأذنا اللي بسلطوا عليه الضوء طبعا.
2: أكيد الموقع الأثري بأذنا، وهوني نشكر دونك المعهد الوطني للتراث اللي هو شريكنا المؤسساتي اللي نعتمد عليه في العمل على موقع أذنا. ولكن عنا زيدا شركاء أخرين اللي هما وزارة التشغيل والتكوين المهني، التكوين المهني والتشغيل بالأحرى، المعهد العالي لعلوم لمهن التراث بتونس الـ SMPT، مخبر الآثار والعمارة المغاربية بجامعة منوبة، ومدرسة الدكتوراه للفنون والثقافة بجامعة تونس، من غير ما ننسيه زيدا جمعية سيانة مدينة تونس. هذوما شركائنا المؤسساتيين إلى جانب المعهد الوطني للتراث اللي نشتغلوا معاهم ومعاه هو بكثافة، خاصة المعهد الوطني للتراث. ونحييه كافة يعني المشتغلين على المشروع، ونحييه شركائنا المؤسساتيين. فالمهمة بتاعنا في الطاولة الميدة المستديرة هذه هو عرض نتائج الأولية لمشروع ديام، لأنه عملنا اونيتود، معناها عملنا دراسة في الليكار، معناها الاختلاف بين متطلبات سوق الشغل، ولكن زيادة المتطلبات العلمية لصيانة وصون وتثمين، ولكن خاصة يعني تطوير التراث الثقافي وجعله أكثر معناها أكثر قابلية لسياحة مستدامة والاستدامة الإدارة متاعه. فالعمل متاعنا باش يكون هو عرض النتائج الأولية للتيود هذه، دونك للدراسة هذه، والإفاق متاعها خاصة إفاق إدماج المخرجات نتاع المشروع اللي هي اللي هي معناها التدريب اللي هي لي فورماسيون كيفاش باش ندمجوهم من بعد من بعد المشروع في المنظومات نتاع التكوين المهني، ولكن المنظومات التكوينية بصفة عامة كسوسوا لي ماستر وإلا لي ليسانس لي كاتسي وإلا التكوين المهني. وإن شاء الله غادي كنعاولوا برشا على المعهد الوطني للتراث وزارة التكوين المهني والتشغيل باش نبعثوا يعني باش نلقاو حلول باش نرسيو أنظمة متاع تكوين للتراث بصفة عامة، التراث الثقافي المادي وغير المادي.
1: ولا يعطيك صحة، شكرا لك بوسينة الغربي طبعا على كل هذه التفاصيل الخاصة بهذا المشروع. ما كنت أنا نوصل إلى نهاية حصتنا لليوم من خمس نجوم، شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ الخامسة. أجمل تحية كل من نجم الدين بن سالم في التكنيك، ما يزير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نخليكم مع حسين الطهري في كريزي سيونس. متابعة طيبة لبقية برامجنا. باي باي.
3: خمس نجوم، خمس نجوم.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس من توا حتى للسبعه متاع العشيه. موعد جديد لبرنامج كريزي ساينس، البرنامج العلمي والتكنولوجي على موجات اذاعه الشباب. 60 دقيقه مستمعينا نتعرفوا فيها على جديد على العلوم والتكنولوجيا، ونستكشف مع بعضنا قصص النجاح متاع الكفاءات العلميه التونسيه. في لقاءنا اليوم الاستضافة الأولى باش تكون مباشرة من الأردن، باش تكون حاضرة معنا السيدة دلال اللالا المدربة بالاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، باش نحكيو عليها معها على هذا الاتحاد وعمل الاتحاد، وأيضا نشر ثقافة علوم الفضاء والفلك في العالم العربي. هل نحن في حاجة فعلا إلى علوم الفلك والفضاء؟ أيضا نتحدث في لقانا اليوم مع الأستاذ يوسف حامد على المؤتمر العلمي السادس للموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال إفريقيا، وفي لقانا أيضا استضافة للدكتورة ماجدة باني نحكي معها على الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي من طرف الباحث. مرحبا بكم نجم الدين من سالم في الإخراج التقني لهذا اللقاء، أيمن في الديجيتال، وحسن الطاهري من أمام الميكروفون، استوديو صالح جغام، ونجيب الخطاب. نغم ونبدأ الاستضافات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا. الطريق السلام للناس اللي موجودين في الطريق، سيسوا رواحكم ومباشرة نمشيوا الى الاستضافة الاولى مباشرة من الاردن، الاستاذة دلالة للا، المدربة في علم الفلك، وهي ناشطة وعضوة بالاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، معنا مباشرة من الاردن الشقيق. استاذة دلالة مساء الخير، اهلا وسهلا بيك، شكرا على قبول دعوتنا اليوم.
1: مساء النور، يسعد اوقاتك ويعطيكم الصحة يا رب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة باللكنة او اللهجة التونسية، معناتها مواتيتك برشا برشا. استاذة دلال، بداية خلينا نتعرف شوية على الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وقتاش تأسس، شكون الدول المنخرطة فيه، هل انخراط لمؤسسات علمية، هل هو انخراط لجمعيات تعنى بعلم الفلك، خلينا ناخذ عليه فكرة.
1: نعم، الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك هو من الاتحادات النوعية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادي، وتابع أيضا لجامعة الدول العربية، والذي تأسس عام 1998 ومقره في الأردن في العاصمة عمان. ويترأس هذا الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أستاذنا العزيز البروف الدكتور حميد مجول النعيمي، وهو من القامات الفلكية في الوطن العربي التي تسعى لإنشاء يعني وكالات ومؤسسات في الوطن العربي ككل. وأيضا الأمين العام لهذا الاتحاد هو الدكتور المهندس عوني الخصاونة. طبعا هذا الاتحاد يضم تقريبا كل الدول العربية تحت مظلته، من مؤسسات، من جمعيات، من معاهد. أيضا لدى الاتحاد الكثير من الاتفاقيات مع العديد من الجهات في الوطن العربي، والأحدث ستكون قريبا إن شاء الله، يعني على مستوى تونس سيكون لدينا اتفاقية مع مدينة العلوم أيضا في العاصمة تونس بعون الله في الأيام القادمة
0: إن شاء الله.
1: ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الكثير من الأهداف للوطن العربي. أهم الأهداف التي يسعى ويطمح إليها ويعمل بها أيضا الاتحاد العربي منذ التأسيس حتى اليوم، هو ضم العلماء والمختصين في مجال الفضاء والفلك تحت مظلته لمنفعة الوطن العربي ككل. فالعلوم الفضاء والفلك هي ليست بعلوم مستجدة في عالمنا العربي، هي علوم قديمة جدا أسسها أجدادنا وأسلافنا. اليوم لا نبدأ من الصفر من هذه العلوم في الاتحاد العربي، بل نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونسعى أيضا يكون لدينا بصمة كبيرة، لدينا بصمات كبيرة وواضحة في الفضاء بحمد الله، ولكن اليوم نسعى إلى أن تكون هذه البصمات أكثر وأقوى في مجال الفضاء إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك على هذا التقديم أستاذة دلالة للا. سؤالي لك، يعني هل الاهتمام بعلم الفلك هو مجرد هواية، أم هل نحن في حاجة أنه ندرس فعلا، خاصة المرحلة العمرية، مرحلة الشباب، مرحلة الطلاب، ندرس علوم الفضاء؟ لأنه البعض يقول أنه علوم الفضاء وعلوم الفلك هي علوم لا تهتم بها سوى النخبة، المواطن العادي هل هو في حاجة أنه يتعرف أو يستكشف الفضاء؟
1: نعم، سؤال جدا جميل أستاذي، أشكرك على طرحه. فعليا اليوم نحن نتعلم علوم الفضاء والفلك ليس ترفا. أمس كنا نعتبره ترف علوم الفضاء والفلك وكان هواية، اليوم بتقدم التكنولوجيا وتعدد التخصصات التي تظهر اليوم على الساحة الأكاديمية، نجد أن علوم الفضاء والفلك هي حاجة وليس الترف كما كانت قديما.
0: يعني
1: أن الوطن العربي يملك العقول والطاقات والإمكانيات، وهذا ما نحتاجه يعني لمسيرة أو للسعي في مسيرة تطوير علوم الفضاء والفلك. وإذا ما أسسنا أو رتبنا هذه التخصصات وهذه العقول وهذه الطاقات الإنسانية الموجودة لدينا، لن نصل إلى الفضاء ولن نطور بهذه العلوم. علوم الفضاء والفلك هي علوم متراكمة ومتوالية أيضا. اليوم نحن في هذا التقدم، غدا سنكون في تقدم أكثر تجتمع فيه جميع التخصصات من الهندسات، من الميكانيك، من الكهرباء، من الـ AI، من الفيزياء، من الرياضيات، من العديد من التخصصات التي اليوم تجتمع لخدمة هذا العلم. فعلم الفضاء ليس تركا، اليوم هو حاجة ماسة لوطننا العربي ككل، لنضع بصمة عربية كبيرة. ومن لا يمتلك هم أو لا يطأ قدمه الفضاء، لا يوجد لديه مكان على الأرض في هذا الوقت من الزمان.
0: نعم، نفهم من كلامك الأستاذة دلالة للا من الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء انه اليوم اصبحنا في حاجة ماسة الى انه تدريس علوم الفلك او علوم الفلك والفضاء يدخل في البرامج التدريسية. في تقديرك في تدريس علوم الفضاء، هل انه ضروري يدخل في المرحلة الابتدائية الثانوية او تقول لي لا نكتفي بمرحلة الجامعة فقط؟
1: لا، علوم الفضاء والفلك تدخل في جميع المراحل، من المرحلة الابتدائية الأولى حتى الجامعة، لأنه علوم وثقافة. ومهما كان التخصص الذي سيدرسه الطالب في المستقبل، سيكون يخدم علم الفلك، ولابد أن يكون له خلفية جيدة من المعلومات حتى يتوجه باهتمامه وبعلمه الذي يتعلمه في الجامعات للفضاء والفلك. الفضاء والفلك علم كبير واسع، تخدم كل العلوم ككل، ولكن على الطالب أن يكون لديه معرفة مسبقة أو بريف صغير عن العلوم الفضاء والفلك حتى يوجه نفسه في مجاله لخدمة علوم الفضاء والفلك.
0: نعم، طيب نبقى معك في هذه النقطة، وباعتبارك واحدة من أبرز المدربين في العالم العربي في مجال علم الفلك، اليوم أستاذة دلالة للا تدريس طفل، ناخذ مثال طفل عمره بين 8 أو 10 سنوات، كيفاش ممكن أنه تبسيط مفهوم مع المسافات بين النجوم؟ واحد من هل أنه في هذه المرحلة الطفل في عمر صغير باش نتوجه له بعلم الفلك ضروري أنه ياخو في البداية جرعة من المعلومات من ظفرين، أو الاعتماد يكون على زرع جانب الدهشة والفضول؟
1: نعم، تبسيط المعلومات الفلكية هي من أحد أهم أمور التي أهتم فيها، خصوصا في التدريب مع الأطفال، خصوصا بموضوع الأرقام الفلكية التي نتكلم بها. نحن نتكلم عن أرقام طويلة جدا، نحن كبار ونستصعبها أحيانا ونستصعب تخيلها، لكن نبسط هذه الأرقام للأطفال باستخدام نماذج جميلة ليتخيلوا ويعني يقدروا يتصوروا هذا الكون كم هو كبير، ليس بالأرقام وإنما بالتخيل. يعني عندما نقول له أن الشمس تصل الأرض بعد 8 دقائق و20 ثانية أشعة الشمس، فهذه هذا الرقم وهذا الوقت يكون مسافته وحدة فلكية، وهي المسافة التي تكون بين الشمس والأرض، وهذه الوحدة الفلكية مسافة هائلة جدا في الفضاء، ونستخدمها لنقول شرح المسافات بين الكواكب. على سبيل المثال، لا نقول أن كوكب نبتون يبتعد مثلا رقم كبير ونقوله بأصفاره وأرقامه، وإنما نقول كذا ضعف من المسافة التي بيننا وبين الشمس، وتكون هنا المعلومة أبسط. كلما بسطنا المعلومة والأرقام الفلكية المعقدة، كلما انجذب الطفل أكثر في حبه وفي طرح أسئلته الفلكية التي يمكن من خلالها أن يبحر وأن يقرأ وأن يسمع وأن يشاهد ما يحب من هذا العلم. فهذا العلم كبير وواسع، ربما يكون لديه اهتمام فضائي، ربما يكون لديه اهتمام فلكي، ربما يكون لديه اهتمام في التصوير الفلكي، ربما يكون في معرفة أسماء النجوم، عالم واسع، ولكن علينا أن نوجه أطفالنا ونشبع رغباتهم وأسئلتهم أيضا بطريقة صحيحة ومبسطة ومحببة حتى يعني يرغبوا بالقراءة والاستزادة من هذا الأكثر.
0: نعم، طيب هذا كله جميل، نحب ناخذ بعض الامثله، والحديث معك مهم جدا، والفيديو اللي باش يلقاوه المستمعين معناتها من المهتمين بعلم الفلك اكيد باش يكون مرجع بالنسبه لهم في تقديري، وهذه فرصه ثمينه للمهتمين بمجال تبسيط مجال تبسيط ثقافه علم الفلك، انك حاضره معنا في هذا اللقاء. اكثر الاخطاء اللي يقع فيها المدربون او المربين اللي يشتغلوا في مجال تبسيط ثقافة علم الفلك للأطفال، أعطينا بعض
1: نعم.
0: الأمثلة.
1: أبرز الأخطاء التي يقع بها المدربون أو المحاضرون في مجال علوم الفضاء والفلك هو السرد. علوم الفضاء والفلك هو علم واسع وفيه من الخيال الكثير، إذا ما مثلنا هذا الخيال وتلك المعلومات بطريقة فنية جميلة لن تزرع هذه المعلومات بطريقة المناسبة. إذا كان الطريق سرد ووضعت الأرقام الكثيرة والمعادلات الرياضية والفيزيائية، سنعمل على إبعاد الناس عن هذه العلوم.
0: نعم.
1: كلما بسطنا، كلما ابتعدنا عن الأرقام، عن المعادلات، معلومات محببة تجذب الجمهور لنقول ليبدأوا طريقهم على طريق القراءة بتلك الموضوعات التي تهمهم، لأن ليس كل الناس مهتمين بالفيزياء الفلكية أو الرياضيات الفلكية. أغلب الناس حتى لو كان عملهم في مجال الفضاء والفلك سيكون اهتمامهم في مجالات كثيرة، منها التكنولوجيا، منها الـ AI، منها التطوير على البرامج الفضائية وغيرها من الأمور التي ربما لا يحتاجون الكثير من الرياضيات والكثير من المعادلات التي يمكن أن تلزمهم في ذلك.
0: نعم،
1: فمهم أن نبحث عن نقول الأرقام وعن تلك الأمور المعقدة.
0: نعم أستاذة دلالة للا، هل الإعلام في عالمنا العربي معناتها قاعد يساهم بدور فعلي في تبسيط وتقريب ثقافة علم الفلك إلى المواطن العربي العادي؟ أو فما
1: نعم،
0: بعض
1: نعم،
0: بعض التهويل نعم، لأنه بعض الأخبار العلمية في ربما في بعض وسائل الإعلام تعتبرها أخبار ثانوية معناتها.
1: نعم، نقول المعلومات الفلكية وتبسيطها وتثقيف الجمهور العام هو واحدة من أهداف الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك التي نعمل بها، ونقول باتفاقيات مع الجمعيات الفلكية في الوطن العربي والمؤسسات أيضا في الوطن العربي من قبل المختصين والهواة أيضا والمهتمين والمثقفين أيضا الذين يعملوا على تثقيف الناس في علوم الفضاء والفلك. من المهم أن يكونوا يعني قادرين على مخاطبة الجمهور العام حتى نرغب الناس في هذه المعلومات وهذا العلم، ونقول الدورات التي تقدم والمحاضرات التي تقدم إن كانت وجاهية في الدول العربية برعاية الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أو إن كان أونلاين عبر الفضاء الافتراضي عبر برنامج الزوم الخاص بالاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بحيث أن كل الوطن العربي يمكن أن يستفيد من تلك المحاضرات وتلك الدورات والورش التي تقدم مجانا عبر منصة الاتحاد العربي لكل الهواة والمهتمين وأيضا أصدقائهم، أيضا يمكنهم الانضمام لهذه المحاضرات. فهذه كلها يعني من الأمور التي نعمل بها بالتعاون مع أصدقائنا الفلكيين والمختصين تحت مظلة الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الوطن العربي ككل وليس في مكان معين أو محدد.
0: نعم، أنا فهمت من كلامك معلومة مهمة، إنه الهدف من تعليم الأطفال علم الفلك مش فقط إنه يكونوا عارفين أسماء الكواكب أو بعض المجموعات النجمية فقط، المسألة أو الهدف أعمق من هذا بكثير.
1: نعم.
0: هكا ولا يا أستاذ الدلال؟
1: نعم صحيح أستاذي العزيز، الهدف أن نصنع قادة يقودون هذه المؤسسات العربية التي يمكن من خلالها أن نطور علوم الفضاء في العالم
2: وليس في الوطن العربي فقط. لدينا عقول وعلماء ومختصين في هذا المجال أبدعوا في وكالات الفضاء العالمية، واليوم جاء دورنا أن نزرع هذه البذرة في الأجيال الجديدة حتى ينهضوا بدولنا ليكونوا نجمة عالمية إن شاء الله.
0: نعم. ملاحظة أخيرة وصلحني إذا إذا إذا غلط، إنه تعليم الأطفال علم الفلك في العالم العربي والعالم أساسا ينجم يكون مدخل مشوق لتعليم الرياضيات وتعليم الفيزياء أستاذة دلال.
2: نعم، يعني أنا اليوم أسعد جدا عندما أشاهد المناهج العربية عندما تدخل مسألة في مادة الرياضيات تقول فيها نحسب المسافة بين كوكب كذا وكوكب كذا، صيغة السؤال فلكية وتشجع الطالب أن يحسب المسافات بين الكواكب بعدها. نعم. وأسعد أيضا عندما أشاهد في اللغة العربية درس عن ابن الهيثم و تطويره في العدسات وكيف ساهمت هذه العدسات في تطوير التلسكوبات. أسعد جدا عندما يسأل الطالب عن هذه التلسكوبات وكيف طور هذا العالم تلك العدسات وما كيف ساهمت في تطوير التلسكوب وما هو التلسكوب وكيف يعمل التلسكوب. كل هذه الأمور هي مداخل للطفل تداعب أفكاره وعقله الفضولي الذي يسعى دائما لمعرفة ما هو خفي. الطفل دائما هو أفضل أداء يمكن من خلالها أن نطور العلم من خلال أسئلته الفضولية التي لا يخجل منها عند طرحها.
0: واضح.
2: فهو من أهم العوامل التي يمكن أن نهتم بها ومن خلالها نطور أسلوبنا في تقديم الفلك.
0: نعم، شكرا لك الأستاذة دلال اللالا المدربة في علم الفلك والعضوة في الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. كنت سعيد جدا باستقبالك اليوم في برنامج كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب التونسية. شكرا، بالتوفيق لكل أسرة الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في الشقيقة الأردن وكل المهتمين بتبسيط ثقافة علم الفلك في عالمنا العربي. شكرا أستاذة دلال، يعطيك صحة، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. مستمعينا مكملين معكم في كريزي ساينس بعد شوية استضافة حول الاستعمالات المثلى للذكاء الاصطناعي من طرف الباحثين في المجالات العلمية. أيضا باش يكون حاضر معنا الأستاذ يونس حامد للحديث على المؤتمر العلمي السادس للموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال إفريقيا. مرحبا بالناس كلها.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا اليوم أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي عقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس المتواصل بالحمامات إلى 29 من شهر سبتمبر الجاري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان، وذلك ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين وجمعية التطوع. القافلة الصحية تضم 8 اختصاصات وهي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وفق ما أكده مدير المستشفى المحلي بالناظور سفيان الكحيلي. في الشأن الدولي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مستعينا بمروحيات لاباتشي في ضربته اليومية على لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في كريزي ساينس حتى للسبعة نتاع العشية. واستضافتنا الثانية في هذا اللقاء باش تكون مع الأستاذ يونس حامد للحديث على المؤتمر العلمي السادس للموارد العلمية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال أفريقيا. أستاذ مساء الخير، اهلا وسهلا بك، شكرا على قبول دعوتنا. أستاذ
1: السلام عليكم خويا حسان، الله يخليك وشكرا انت على الاستضافة.
0: يعيش باي، خلي البداية نبدأ بالحديث على المؤتمر هذايا ونتطرق شوية للحديث شوية على البيئة والموارد المائية في مرحلة ثانية. شو نجمو نعرفوا عليه المؤتمر هذايا في نسخته السادسة؟
1: المؤتمر هذايا هو نسخته السادسة كما قلت، خصوص الموارد المائية وتأثير البيئة والتحولات المناخية.
0: نعم.
1: على الموارد المائية بشمال أفريقيا.
0: ايه؟
1: احنا كما نعرف وحسب جبت الفكرة عشان نعرف بلادنا البلاد التونسية موجودة في شمال أفريقيا وتمتاز بصح مائي، وعندنا مشاكل في الماء وعندنا مشاكل في البيئة،
0: مشاكل في حوض المتوسط الكل تقريبا معناتها بروفيسور.
1: هو المشاكل الموجودة في تونس عادة نفس التأثيرات الموجودة في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في مصر، وحتى في القارة الأوروبية في جزءها الجنوبي، معناها جنوب إسبانيا، جنوب فرنسا، جنوب إيطاليا، نعيش في نفس التأثيرات.
0: أيه.
1: معناها كي نحكوا على التأثيرات المناخية، معناها سمحني حتى كان نعطي شوية بسطة على التأثيرات المناخية على الموارد البيئية.
0: لا أعطي، احنا هوني نحبوا الناس تفهم.
1: شكرا.
0: أيه.
1: هي ما تكونش كي نحكوا على التحولات المناخية راهي ما تصيرش على منطقة صغيرة. باش نفهموا التحولات المناخية يلزم أغراندي شال، يعني عندنا سكيل كبير، معناها رؤية شاسعة. ما تجيش نحكوا على التأثيرات المناخية في تونس فقط، هي المناخ معناها يتأثر به العالم كامل. لكن تأثير المناخ مش كما مثلا في المحيط الهادي اللي باش تعيشوا، اللي معناها شفت التأثيرات اللي نحكوا على النينيو، الأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، هي نفس التأثيرات اللي باش نعيشوا بها في البحر الأبيض المتوسط. البلدان الدائرة بالبحر الأبيض المتوسط عندها تأثيرات خاصة.
0: أيه؟
1: مش كما الدول اللي عايشة واللي موجودة مثلا على المحيط الأطلسي ولا المحيط الهادي، معناها هذوكم عندهم تغيرات أخرى، ممكن أكثر ممكن أقل، احنا عندنا تأثيرات مختلفة شوية لكن مربوطين ببعضهم، مربوطين ببعضهم.
0: اي فسرنا اكثر، معناتها توا اعطيتنا بسطه اولى، خلي الناس تفهم بطريقتك البيداغوجيه المتميزه معناتها سيونس حامد.
1: شوف مثلا التأثيرات المناخيه اللي كي نقولوا ارتفاع في الحراره،
0: أي.
1: ومعناها نقص في الامطار، او مش حتى نقص نقولوها احنا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه الريجولاريتي، معناها الامطار اللي كان نعيش فيها قبل تصب في مدة 6 شهور ولا 5 أشهر في السنة، تولي تصب لنا في في في في نصف ساعة ولا في 20 دقيقة، المعدل اللي نجمو نعيشوه في سنة كاملة. وشفنا التأثيرات المرة الأخرى، احنا عشنا فترة الصيف، شفت في تونس مثلا حرارة وصلنا 50، وصلنا 49 اللي ما عشناهاش قبل وما عشناهاش في بلادنا كما العالم كامل. فجأة جتنا هالفيضانات اللي عشناها في تونس واللي عشناها في القروان واللي عشناها في الجنوب وتطاوين، معناها هبطت كميات كبيرة في فترة صغيرة برشا.
0: أي.
1: يعني التأثيرات نتاعها هذه مش تكون تأثيرات عكسية.
0: أي.
1: الأمطار ولا السيول اللي كانت تهبط بصفة صغيرة كانت تغذي التربة وتغذي الموارد المائية الجوفية، يبقى عندها الوقت باش تغذيها، لكن كي تصب بطريقه هذه بطريقه كبيره تولي تمشي كل السيول، وبالعكس تجذب التربه اللي هي تربه معناها خصبه للزراعات، وتجذبها الكل تمشي للاوديه وتمشي للسبخه وتمشي للبحر. بصفه اخرى ما ربحتش منها المنطقه بصفه كبيره.
0: باه، احنا قدام توا وضع بيئي متغير وتغير معناتها، وشنو الحل؟ باش تلموا في المؤتمر باش تقولوا راهو عندنا المشاكل هذه. اي معناتها توا الباحثين ولا الساده احنا في حاجه انه تعطيونا حلول معناتها سيونس حامد.
1: بالطبع احنا توا في المؤتمرات العلميه هي عباره باش نجيبوا نستقطبوا علماء ناس عندها خبرات من العالم كامل. جينا من شمال افريقيا، من الجزائر، من المغرب، جينا من اوروبا، من اسيا، من الصين. كل مره نجيبوا بعض العلماء نسلطوا عليهم الضوء على خاطر حاجتنا بهم، عاشوا تجارب وعندهم تجارب لحلول احنا نستضيفوهم باش يعطونا ويعطونا لنا احنا كبروفيشنال معناها اساتذه واكاديميين. وطلبتنا في بعض الاحيان نلقوا معهم علاقات معناها باش يمشوا يعملوا تحاليل ويمشوا يعملوا ديبوست دوك لبرا، وممكن يلقوا خدم ويلقوا مشاريع ومعناها يولوا من خيره البلاد، فهمني ولا؟ وعندنا تجارب كبيره اللي وقعت، وعندنا طلبه مشوا للالمانيا مشوا اوروبا في ما شاء الله، مشت في بعثات صغيره لكن ما شاء الله شدوا لي بوست. نرجع لك للمؤتمر هذا. الحلول بالطبع احنا الحلول بس تكون حلول علميه ومش مختصره معناها الا في المخابر. الموارد المائيه احنا اختصاصنا ديما نخدموا المخبر ونخرجوه لبرا يمشي الاكاديميك، نخدموا على السدود، شنو حل السدود، المشاكل اللي نعيشوها في تونس. السدود تعبت بالتراب، اللي نشوفوا السدود نقولوا السدود والله عندنا سدود معبيه.

0: وعطانا اختلافات معناها الماء اللي موجود في الشمال مش ما عنديش نفس الخاصية اللي موجودة في الوسط والموجودة في الجنوب.
1: صحيح.
0: باش نعطي فكرة بسيطة، مثلا الشمال الغربي عادة فيه الموارد المائية الجوفية اللي في الصخور الكلسية، أكل الكلس معناها اللي موجودة منها صافية، موجودة فيها عدة مواد، عدة موارد مائية ومياه معلبة معناها نوعية ممتازة. لكن الشمال عنده نسبة كبيرة من المياه السطحية عكس الجنوب. الجنوب باعتبار الأمطار ناقصة في فترات ماضية، قبل معناها ماضية كانت تغذت المادة المائية الجنوبية، تعاد تغذت بفترات الأمطار، هذاك اللي يعطونا اللي هو نسموه المخزون المائي اللي هو مقسوم بين ثلاثة دول معناها عبر الحدود. بالإنجليزية هو North Western Sahara Aquifer System، أكبر مخزون في شمال أفريقيا مقسم بين الجزائر وتونس وليبيا اللي نعيش فيه، اللي معناها الجنوب التونسي كله يستغل فيه سواء في الصناعة في السياحة في الشرب، اللي هو أغلبيته مياه حرارية اللي تعرف مثلا في توزر في قبلي في الحامة مياه حرارية توصل من 80 90 درجة، يقع تبريدها ومن بعد تمشي إلى الفلاحة ولا يمشي إلى المصانع وعدة
1: نعم
0: واضح أشياء أخرى.
1: سيونس حامد، حكيت فقط مشكل الموارد المائية بالنسبة ليك فقط في التربة اللي موجودة في السدود، هل هذا هو فقط؟ استنيتك باش تحكي على تحلية المياه، ما حكيتش على تحلية المياه، ربما لأنه تكلفة تحلية المياه غالية برشا، ولا معناتها أنت ضد فكرة تحلية المياه؟
0: شوف طبعا احنا نعيش في فترات نقولوا الماء ما فماش، لكن فما دول ما عندهاش المياه لا سطحية ولا جوفية، حتى كان عندها بنسب ضعيفة. شو الحل؟ يمشوا إلى تحلية مياه البحر ولا إلى تغذية الخزانات بالمياه المستعملة اللي نسموها احنا ليزوغريز، معناها المياه المستعملة ليزوغريز هذوما الجريز، نعاودوا راسكليتهم ونغذوا بهم الموارد المائية الجوفية ولا نستعملوها في الصناعة. لكن أنا كيونس حامد خبير في الموارد المائية أنا نقول تونس ما تستحق باش نعملوا تحلية بطريقة تحلية مياه البحر بطريقة معناها مفزعة اللي موجودة في العالم،
1: وخصوصا أنه فما شكون يقول أنها تضر بالبيئة.
0: هي شوف أي حاجة باش تعمل فيها تحلية راهو عندك سلوس، عندك تلفين باش تطيشوا في البيئة باش تطيشوا في البحر. التلفين هذوك ما عندهم مشاكل بيئية، لكن قبل ما نمشوا المياه البحر السؤال الماء الأمطار شديناها ولا ما شديناهاش؟ احنا ما نمطر 80-90% يمشي للبحر، يعني كيفاش بالله عندك مياه أمطار ما شاء الله معناها أقل ولا في معناها 1 جرام في اللتر ولا في حوالي 1 جرام معناها مياه ممتازة نسيبها تمشي البحر ومن بعد نمشي نعمل تحلية مياه البحر 38 جرام باش نرجعها صالحة للشرب.
1: هاي الناس ما مشاتش في فكرة الماجل سيونس حامد.
0: الماجل توا مشوه جدودنا قبل، لكن توا ما شاء الله بقت معناها رجعت النظرة التونسية ولت الناس تعمل في الماجل، قبل مختصرة شوية في الجنوب شوية في الوسط، مدنين تطاوين جربة شوية في قفصة سيدي بوزيد نو توا ولوا حتى زملائنا ومشكورين لزارشيتاك ومتعاونين مع البلديات ولوا كي يعمل بلون تاع دار يقترح عليه باش يعمل ماجل، على خاطر ما الماجل على الأقل باش يربحوا لمدة شهر ولا شهرين يستغل في الماء من غير السونات، يرتاح من مشاكل السونات. هاك شفنا عشنا في الفترة الصيف اللي فات معناها فترات إن شاء الله ما ترجع لناش، قصاد الماء يقعد بالنهار ويقعد بالنهارين ومشاكل متاع قصاد ضو و على خاطر راهو كي يقول ماء راهي مربوطة ببعضها، راهو الماء كي يبدأ يمشي باش يمشي بموتورات، الفلاح باش يبدأ يشرب في الفلاح متاعه باش يخدم الموتور إلكتريك معناها باش يخدم الضو والضو كي يخدم باش يستهلك معناها احنا ما عندناش ضوء، هاك تعرف احنا رانا نجيبه في اغلبيه نجيب نشرو في الجار.

0: والغاز بالفلوس. بالرغم من الدولة مشت في الاستراتيجية معناها نتاع اللوحات الشمسية و لكن ما زلنا ناقصين في الإطار هذا، ويلزمها الفلاحة، المصانع، الوتلة، كنا تتجه إلى الماجي الكبار، إلى رسكلة المياه المستعملة، إلى معناها الطاقة، تشوف حل بديل اللي هو الشمس، الرياح. الحل البديل في الزراعة هي الانتليجنس ارتيفيسيال، معناها ولت مستعملة أكثر توا في العالم. الناس ما عادش تسقي معناها لمدة 20 ساعة و15 و18 ساعة، رانا نسمعوا بأرقام خويا حسان، راهي أرقام مفزعة. راهو نستعملوا في الطماطم توا، نعطيك أرقام أرقام مفزعة، باش الطماطم في فترة الصيف الفلاح يسقيها 20 ساعة. تصور أنت 20 ساعة الماء يمشي، بس من بعد يجيب لك كيلو طماطم يتباع في المارشي ب 300 وب 400 وب 500 فرنك.
1: لا ب 4000 اليوم.
0: لا تول فتره، اما الفتره شهر وشهر ونص التالي الفلاح ما نحكيش من المارشي.
1: اي
0: انا صحيح اليوم انا خليتها ب 4500 في قفصه.
1: اي
0: 4500 طماطم في قفصه. من شهرين التالي ولا شهر ونص شريتها من عند الفلاح اصلا ب 400 مليل. منين كان معناها منين كانت التوب. لكن صحيح معناها شهر ناس خزنت وصاي، ما بقتش توا نستنوا في البيوت نتاع المكيفة حتى يجينا الدفعة جديدة بالمياه الحرارية و أما غالب توا اللي نشوفها ب 4500 هذه ما وقعت.
1: باهي سي يونس حامد، نرجع لي للمؤتمر.
0: نرجع للمؤتمر، هذوما الكل شوف احنا هذه مواضيع الكل تقترح في المؤتمر. ترشيد المواطن، كيفاش نستعملوا المياه سطحية الجوفية في مشاكلها مع علاقتها بالمناخ، مع علاقتها بالطاقة، الطاقة سواء معناها طاقة رياحية ولا مائية ولا متاع إلكتريك، معناها متاع استعمال الغاز. مشاكل تملح التربة، على خطر كي نعرفوا المشاكل الماء ينفقوا بكميات كبيرة، راهو التربة اللي كانت معناها عندها نوعية وخاصيات معينة باش تفسد، تولي مالحة، تولي تستهلك كميات كبيرة، معناها راهي عندنا مشاكل أخرى. فما برشا ناس يقول لك لا ما عندي كان الماء، مش قلت الماء بركة، أعطي للنبتة الماء وانت أعطيها وتعطيك روندمون كبير ما شاء الله. لكن العكس، بعد 4-5 سنوات التربة تموت، تولي يزمك تستعمل ليزونغريشيميك والمواد الكيميائية، وتولي ندخلوا في مشاكل صحية ومشاكل بيئية أخرى، ومعناها عندنا أمراض تجينا منها، والأمراض هذه أغلبيتها أمراض خطيرة. مثلا اللهم يعفينا ويعفي إن شاء الله الشعوب الكل والشعوب التونسية والكل، أمراض خبيثة. منين الدواء من يجيبوها؟ نجيبوهم بالعملة الصعبة من برا. معناها اللي كنا الحل بسيط، كنا معناها المياه الأمطار نشوفوا كيفاش نستعملوها بطريقة معينة، والسدود والكل نرتاح من برشا مشاكل. مني كانت مثلا عندك الفلاح كان مثلا عنده بارسيل تاع أرض باش تعيش مدة 20 سنة، ينجم يخليها 50 سنة تعيش، لكن بالطريقة هذه ولا الفلاح 10 سنوات يقولك صحيح الأرض سيبتها خاطر مالحة، واللي هو مشاكل موجودة في الجنوب لزو عزيز تاو ناس سيبت صحيح، قالك صحيح نخل معادي صحيح معادش يجيب روتابيليتي يعني خاطر تملح.
1: واضح،
0: هذه مشاكل الكل جينا نشوف نعملوها في المؤتمر. وبالطبع فما حلول أخرى، حلول هي استعمال التكنولوجيا الجديدة. التكنولوجيا راهو في بعض الأحيان احنا في تونس مع الناس وما نسمعوش بها. التكنولوجيا عملتها الصين في 2026، ممكن احنا التكنولوجيا دي باش نجيبوها نسمعوا بها في 2050. دي معناها نجيبوا الخبراء يعطونا تجارب، يعطونا كيفاش النوعية، وفي بعض الأحيان أصلاً يجيبون بروتوتايب، معناها بروتوتايب حاضر كيفاش نعملوا المياه المستعملة هذه، كيفاش ننحو منها الشوائب باش تولي صالحة للزراعة وما تأثرش حتى في الصحة.
1: واضح،
0: مثال معناها.
1: كان هذا إذن المؤتمر العلمي السادس للموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال أفريقيا. كان يحدثنا سيونس المخرجات متاع المؤتمر باش يتم نشرها، باش يتم معناتها محضرين حاجة معناتها باش تخرج للعلن أو توجه إلى الجهات الرسمية معناتها حتى تعتمدها كوثيقة عمل ربما سلطة الإشراف على سبيل المثال ولا لا؟
0: لا بالطبع، احنا في كل دوره من 2017 بدينا الدوره الاولى، دائما في كل بعد مؤتمر من احسن المنشورات او الحاجه ننشرها في مجلات علميه في سبرينجر معناها للعالم كامل، وفي فما حاجات توصيات تمشي لوزاره التعليم العالي ووزاره الفلاحه ووزاره الصناعه. نعطيك مثال، عملنا مشروع هو باش نحلوا مشاكل الفوسفات وغسل الفوسفات بالمياه الجوفية في ولاية قفصة الجنوب الغربي، باش نجيبوا بيبلاين تاع ماء بحر من الصخيرة لقفصة، وعملنا بلان كامل وبروجي كامل متكامل وعديناه للوزارة. لكن الغالب معناها في بعض الأحيان الحواج العلمية تمشي كما هي، لكن عدوها للسلطة والسلطة ذيك أمور خاصة
1: واضح
0: احنا خارجة على
1: هذا المهم مع أن الكفاءات العلمية تقوم بالعمل متاحة ومن بعد تنقل إلى الجهات المعنية. شكرا للأستاذ يونس حمد، كان هذا موضوع حدث علمي مهم جدا، المؤتمر العلمي السادس للموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال أفريقيا. شكرا لك يونس، بالتوفيق لكل أسرة المؤتمر. احنا هكم وسمعين نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحيات أمين الرياحي في الديجيتال، نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني للحصة، ومن أمام ميكروفون ستوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطهري. بعد شوية موعدكم مع هديش بنيني وعاطف نادي في ستاد 2. إلى اللقاء.

0: ستاد 2.
1: ستاد 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: السبعة ودقيقتين، أهلا وسهلا بكم الناس لكل، مرحبا، عودة موفقة للجميع، شبكة جديدة في إذاعة الشباب، وأكيد ويرجع برنامج ستاد 2 في حلة جديدة. ستاد 2 البرنامج الحقيقي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نبدأ مع بعضنا إن شاء الله، وبعد يقعد الكل وحديث الحقيقة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي، بالبراج، بطلوع، بسهرة الأبطال، بتألقات اللاعبين، بإضافات المحللين، بالاستجوابات وتصريحات، و بتعليق شبكة المعلقين زملائي اليوم كالعادة كنا حاضرين في مختلف الملاعب بين البارح واليوم. أمنا النقل المباشر وإن شاء الله في استاديو من توا حتى للتسعة، وهذا موعدنا أكيد اللي تعودتوا به من السبعة للتسعة باش نسمع كل التفاصيل، الاستجوابات والاستنتاجات الخاصة بمقابلات الجولة الأولى الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2026-2027. جولة كانت فيها استثناءات عديدة، وأهم استثناء عدم تأهيل المنتدبين في أغلب الفرق. عمنيول ولت عمنيول، ما جاتناش الحكاية هذه، أول مرة سنين تعرضوا لها برشا فرقة تنسميهم ونحكيه، ما لقاتش حتى ملعبية على بنك البدلاء، ثم برشا منتدبين ما لعبوش الجولة هذه. نعرفوا اللي تعدى بالعشرين نادي الممنوع من الانتداب، أغلبهم يتخبطوا في أزمات مالية، ثم شكون نجم يرفع عقوبة المنع، وثم شكون قاعد يحاول مازال إلى حد الآن يرفع عقوبة المنع بسبب إجراءات بنكية وتحويلات وتمكين الجامعة من وثائق مختلفة. معكم اليوم نجم الدين بن سالم في الإخراج، هيدي جبريني في الإعداد والتقديم، عاطف الزنيدي أيضا في الإعداد، ومشكور جدا عاطف اليوم اللي أمن النقل المباشر مع وفاء فدو، وكان حاضر على مستوى المونتاج، استجوابات كل اللاعبين والمدربين. نفس الفريق حاضر معايا منذ الأسبوع أو منذ اليوم موسم الفارت، نكملوا الرحلة مع بعضنا، شكرا لهم على ثقتهم ببرنامج ستاد 2 وإذاعة الشباب. سيرياض العوني، مساء الخير، مرحبا.
3: مساء الخير هادي، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب، خونا أيمن وخويا نجم الدين في الإخراج، وعاطف وأمين، وإن شاء الله نقدموا حصة تليق بالرابطة الثانية واللي صاير في الرابطة الثانية الكل.
2: فاش تفرجت البارح واليوم؟
3: بعد تفرجت في الشابة وغلوي، واليوم تفرجت في القروان وجندوب.
2: واضح، شكرا لك سيرياض، مرحبا بك، وسعيد جدا هذا باستقبال المدرب والمحلل الفني أيمن الكليني. مساء الخير أيمن، مرحبا.
4: خويا هادي مرحبا بك أنت وخويا رياض، مرحبا بالخويان كل اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا.
2: شكرا لك. أيمن فاش تفرجت أنت؟
4: سليمان وتطاوين والكيف وقصور سيف.
2: واضح، انت عندك شيخه نتاع اهداف في ماتش سليمان والتطاوين، واليوم
4: ماشي ما لازار عندي انا اكثر ماتش جا فيه اهداف، واقل ماتش يعني فيه اهداف.
2: وباش نحكيوا خاصه على فريق اولمبيك الكيف، ان شاء الله يكون حاضر معنا رئيس الليسي مختار ثليجان حول اليوم الاولمبيك. كيما ملعب الكيبسي اليوم لاعب او فما حتى لاعب على مستوى البنك البدلاء
3: مصاب، معناها حطوه ديكور، كان لاعب على البنك. ما
2: نعم، حبيت نسألكم ساعة قبل كل شيء، شو رأيكم في الموضوع متاع منع من الانتداب، خاصة وأنه انتم مدربين، ناخذكم من منظور كل مدرب تلقاه يحضر على بداية الأسبوع بفكتيف كامل، عنده الروبير متاعه، عنده الملاعبية، عنده السيركوي بيرفيرانسيال متاعه، وبعد جهة تقلبات هذية في آخر الأسبوع كل شيء يتقلب. كما مثلا اليوم الملعب الجيبسي انا كنت حاضر، منتدبين جاو وملعبوش، الكيف ما عنديش ملعبيه على بنك البدلاء، هذه غلطه شكون قبل كل شيء، وكيفاش لازم ايمن يتعامل معاه المدرب؟
4: غلطه شكون الحقيقه؟ ما اكيد غلطه الجمعيه، خاطر المسؤولين خاطر في بالهم منع الانتداب، ما تحركوش على رواحهم. بون السنه كاكسبسيونيل بقاو يستناو في الاخر لحظه الجامعه باش تعاونهم في منع الانتداب ولا. بالنسبة للمدرب، المدرب الحقيقة صدمة كبيرة صدمة كبيرة، آخر الجمعة تبدأ أنت شهرين تريني ويعني وتاعب في مع جمعيتك، وحطيت الليكيب تيب سايين بعد ما لعبت الماتشوات لاميكو كل ما بعضهم، حطيت الليكيب تيب متاعك سايين باش تتعامل على الليكيب هذيك، تلقى روحك ما فيهم حتى حد يلعب. كيما اليوم مثال تفرج في أولمبيك الكيف، 11 لاعب منتدب كلهم في الـ في الـ في الجرادا،
2: يعني كان يصير تصير ورقه حمراء،
4: ورقه حمراء بليسير، حتى واحد ما نعرفش انا تعارك هو صاحبه وخرج تغشش ما فما حتى حد يعوض. تصور انت 10 جول اليوم يلعبوا ما فما حتى حد على البنك.
3: الكيف ساعه في بالي فما جوير تضرب وما خرجش معناها حتى المدرب طلب منه قال له اخر ما نشتوش خارجك نلعب على القليله هاك واقف نلعبوا 10 معناها هذه حاجات هذه تو الاسبوع الفارت اول رئيس تحدثنا معه هو عصمت
2: جيزه
3: رئيس الملعب الجيبسي
2: واللي اليوم
3: اي واللي قال معناها تفضينا الامور اذا كان امور ماديه معناها رئيس الجمعيه يتحمس ولا اذا كان امور اداريه الكاتب العام واللي مسؤول معاه على الاجازات وعلى لا لا لا لا معناها دفع الملفات نتاع اللاعبين وكذا اذا كان معناها واحد في الرابطه الثانيه رابطه محترفه ثانيه معناها بشغلت في اجازات ولا كذا معناها الجمعيه يلزمها حتى كيما حكيناها قبل معناها كي تندب لاعبين وتندب بالنسبه للجمعيات تندب مسؤولين فما مسؤولين يفهموا بالقديه في القوانين الرياضيه أنا ما قعدش أنا عندي 10 معناها اليوم شاكر المدرب قدير شاكر مفتاحي دون ينسحب من ملعب الجيبس
2: انسحب مش يظهر لي
3: انسحب معناها مدرب يخدم شهرين كاملين
2: ولو اتصلت به قال لي الأسباب الشخصية يعني هو بدو سامع في الكواليس والفيسبوك الناس تربط فيها الحكاية بمنع من الانتداب هو كان متحفظ وقال لي لأسباب شخصية فيها برشا حاجات
3: معناها أي واحد باش يسمع الانسحاب نتاعو باش يقول انسحب
2: منع من الانتداب
3: بالطبيعة أنا كان نجي نلعب في ماتش ونخسر وجواريتي معناها أول واحد باش يتحمس ولا باش يقول لك المدرب حتى الجمهور مش باش يسامح للرئيس ولا باش ديريكت ديما نحن في تونس كبش الفيديو
2: المدرب
4: لكن المرض رياض ماهيش مسألة يعني كاتب عام ولا مسؤول لا هذه مشكلة فلوس يعني ثم ناس ثم ملاعبيه
3: ثم جمعيات خلصت
4: مدربين
3: ايمن ثم جمعيات دفعت للواحد وقعدت هو الاسبوع الفارط باسم بستمغه
2: بالحسن بستمغه ناطق رسمي الجامعه
3: معناها قال لك عندنا 280 ملف اذا كان انت في اسبوع معناها كل جمعيه تاخذ 10 لاعبين معناها 280 لاعب معناها الجامعه باش تدرس حتى من الوقت شويه عليها جمعه نجموش يدرسوا كل جمعيه ماخذه 10 لاعبين اخطا اللي اوركوتا
4: معناها زادوا اجلوها جمعه اخرى
3: ما عادش يساعدهم
2: هو ديجا
3: حتى فما جمعيات حاضره
2: قلت لك انا ما عادش يساعد صحيح به ايضا مثلا اليوم هلال رديف عنده 4-5 ملاعبين ناقصين ما تمش تاهيلهم يعني ندخلوا في الماتشوات نذكركم بالنتائج الفنيه لمقابلات اليوم المجموعه الاولى اللي تلعبت مقابلتها البارح التعادل 1-1 بين مستقبل جابس وجمعيه مقرين في جابس هزيمه النجم الخليدي
3: هزيمه
2: المستقبل 2-1 لمقرين سيمفوني امام مستقبل جابس النجم الخليدي كان انهزم في ملعب قربه امام بعث ابو حجله
4: سمحت هزيمه
2: مستقبل جيبس
3: مستقبل
2: امام جمعيه مقرين هي 2-1 النجم الخليدي انهزم امام بعث ابو حجله 2-1 ملعب السوسي تعادل في ملعب عماره في سوسه 2-2 مع ضيفه كوكب عقارب المحيط القرقني في الدومارس في صفاقس انهزم 2-1 امام هلال مساكن بنفس النتيجه فوز مكارم المهديه خارج القواعد امام سبورتينغ بن عروس 4-1 في بير بوركبه لمستقبل سليمان امام اتحاد تطاوين وفي الشابه هزيمه الهلال امام سيكاك الحديده صفاقسي هدفين مقابل هدف مقابله المجموعه الثانيه تلعبت كلها اليوم 1-1 فوز الشبيبه القيروانيه على حساب جندوبه الرياضيه 2-1 فوز مستقبل قصرين في ملعب رواشد بقفصه ضد القوافل تعادل 1-1 في ملعب حشيد بأرينا بين جمعية أرينا والملعب الجيبسي هزيمة سبورتينغ المكنين في ملعبه أمام هيلير دايف 3-0 في ملعب بن حميدة بمدنين هزيمة الأولمبيك أمام القلعة الرياضية 2-1 فوز أمل بوشمة على حساب النادي القربي هدف مقابل 0 في بوشمة وتعدد أهداف في الكاف بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف بطبيعة الفريق اللي ربح عنده 3 نقاط اللي تعادل عنده نقطة واحدة واللي انهزم ما ياخو حتى نقطة سيرياض في كليمة اعتقد حاجة مفاجئة برشا انتصارات خارج القواعد
3: 5 بالنسبة للمجموعة الأولى وزوز بالنسبة للمجموعة
2: يعني عندنا المعدل 7-14
3: معناها بالنسبة للمجموعة الأولى 5-7 معناها يتسموا الفرق الضيفة حقت معناها المطلوب واكثر من المطلوب
2: يعني مشيت تلعب الهجوم ما سكرتش
3: وشفنا معناها المجموعه الاولى هذه 24 هدف تسجل مش كيما المجموعه الثانيه شفنا كانت 13 هدف تسجل معناها الخطوط الهجوميه في المجموعه الاولى تضرب بقوه والجمعيات حاجه باهيه اللي نشوفوا 4-1 و2-1 و3-1 معناها فما كوره، معناها ما فماش خوف من النتائج، معناها شفنا معناها تعادل تعادل وحيد معناها في المجموعه الاولى ملعب السوسي وكوكب عقارب، ولو انه
2: فيها 4 بونت في الماتش،
3: فيها 4 اهداف معناها تسابق وتلاحق، الملعب السوسي يسجل و
2: والكوكب يعدل،
3: الكوكب يعدل كيف كيف، معناها الانتصارات اللي خارج الديار معناها سكاك الحديد السفيرسي معناها متعود، بعد بوحجله اللي حسب ما شفت معناها اغلب اللاعبين نتاعو مشاو، انا البارح
2: تفرجت 12 لاعب خرج في بوحجله،
3: انا البارح تفرجت في ماتش من الشابه وسكاك فما 3 ولا 4 لاعبين كانوا يلعبوا في بوحجله، الناصري زيدان العبيدي الحارس ابراهيم بالصغير، معناها بوحجلة كي جابت انتصار معناها مع فريق صاعد وفريق طموح نجم بني خلاد، مع انه بني خلاد ضيع ضربة جزاء معناها
2: تصدى يوسف السعيد
3: تصدى الحارس دقيقة 35
2: ضيع حظ العوتي
3: بالنسبة لبوحجلة معناها الفيكتوار ومعناها والهزيمة نتاع محيط قرقنة زادة ضد هلال مساكن معناها ما هي اللي يمكن المفاجأة، اما سيكاك والا وميغرين زادة مستقبل جابس فريق نازل من الرابطه الاولى معناها عنده اسمه عنده قيمته نازل ديما كي نقولوا نحن واحد من نازل من الرابطه الاولى للرابطه الثانيه معناها ديما نقولوا الاولويه للي نازل عنده خبره وعنده معناها عنده اكسبيريونس اكثر من جمعيه ميغرين.
2: وانت قلت لي ميغرين سيرياض ناخذ منك الكلمه، عندنا اول دوبليه في الموسم هذايا بامضاء غازي مبارك مهاجم جمعيه ميغرين، نفس الطريقه بين البونت الاول والثاني غازي يخرج لساراس ويغلط حارس مستقبل جيبس. نتكيو مع بعضنا باش نجي معك من كنيني مباراه الجوله الاولى، والبدايه بملعب بيربو رقبه، مستقبل سليمان انتصر 4-0 مقابل 1 امام اتحاد تطاوين، الحكم كان احمد الذويدي، اتحاد على بكري مركز في الدقيقه 5 عن طريق محمد امين المرسني باسيست بالراس من فراس خلف خير الله، ثم دقيقه 11 حمزه غلاب يعدل لمستقبل سليمان باسيست من راغب ناصف، ثم في الدقيقه 70 المدافع المنتدب ياسين الورزلي بذكاء يسجل الهدف الثاني، دقيقة 83 خدمة كبيرة من حسن الشلي قبل راغب ناصف وحمزة قويدر يسجل الهدف الثالث، وفي الدقيقة 86 أحسن الشلي اللي هو اختاره زميلي زبير العوني رجل المباراة يسجل الهدف الرابع بعد كرة راجعة من الحارس بعد مجهود كبير من اللاعب البديل الشاب فيي أجبابلي. الماتش هذا فيه ورقة حمراء بعد نهاية المقابلة ضد فاروق الكلبوسي مهاجم اتحاد تطاوين، هو عنده صفرة وخذ صفرة ثانية وهو على بنك البدلاء. نسمع شو قال أسامة الشريف مدرب اتحاد تطاوين بعد الهزيمة.
0: المباراة كان صعبة لكن الشوط الأول سيرناها كيف ما ينبغي وسجلنا هدف. الشوط الثاني سيطرنا على مجريات بدايه الشوط الثاني طيله 20 دقيقه، لكن الحقيقه اليوم نعمل فارقه جانب الميداني يعني كان في ورق خاصه قبلنا 3 اهداف في بعد 70 دقيقه، على تعرف تقديرات كانت متاخره ماناش نعطوا فيها اعذار والا ما نحملوش المسؤوليه، بالعكس نحمل مسؤوليتنا، لكن اليوم الحقيقه الجوانب البدنيه عملت الفرق رغم المجهودات الكبيره من الجهاز الفني اللي معايا على المستوى البدني، لكن تعرف انت البدايه كانت متاثره كانت لها تاثير سلبي. تكتيكيا ما كناش خايفين تكتيكيا، بالعكس تعاملنا مع المنافس بالرغم اللي منافس محترم جدا لكن تعاملنا معاه على المستوى التكتيكي على مستوى التنشيط الدفاعي كنا حاضرين، على مستوى التنشيط الهجومي حاولت كل الأشحين وسجلنا هدف.
2: المشكلة في اللياقة البدنية. في المقابلة من كامون مدرب مستقبل سليمان قال ربحنا معركة من جملة 26 معركة.
5: الحمد لله ربي راح يربح مباراتنا، والمنافس موش أي منافس، حتى تاون حاضر موش حاضر، أما في الأخر ديما يقعد حتى تاون عنده تقارير عنده مدرع في الحقيقة كفو. لقينا برشا مشاكل كما قلت انت في دخول المباراة، تطلقنا شوية حتى تاون، لكن كما كاركتير نتاع اللاعبين وحاجة أخرى، وأنا انسيستي على معناتها طريقة اللعب نتاعنا ما بدلناش، مستنيين عرفنا أنه فيزيكمون مش كانوا خير من اتحاد التعليم في الشوط الثاني، يو لي جوار اللي دخلنا الكل سون دي جوار أتليتيك ودي جوار ديسباس، وشفت أنت زون في لا ديفيرونس داخل الكل اللي كان سي دي جوار أتليتيك اللي عمل الفرق، عملنا تري بون ماتش، لكن مازال قدامنا برشا خدمة، هذايا معك من 26 معك.
2: نصلح فقط سهو صغير، 8 انتصارات للضيوف في الجوله هذه، يقول لنا عماد الكليني، احنا قلنا 7-5 البارح و3 اليوم. سامي الكليني شهدت المباراه اليوم، شو نعمل الفرق وعلاش المستقبل لقى روحه اليوم ربح بفارق عريف، خاصه الاهداف الثلاثه كلها جت في الاربع درج الاخر.
4: علاش باش نرجع نبدا من الاخر، جت في الاربع درج الاخرين خاطر ريالمون سور تيرا كانت الفيزيكمون يعني تطوين فيزيكمون طاحوا فهمت، لكن هذا ما يمنعش انه مستقبل سليمان من الدقيقه الاولى حاول يطبق، فما خطه قاعد بين يحب يطبقها اللي جات ابارتير من 70 دقيقه، وديجا حتى تصريح المدرب يعني محمد امين كمون قال رانا وصينا الاولاد باش رانا في الدوزيام ميتون باش نكونوا خير فهمت، اي سورتو فيزيكمون خاطر عارفين السيتياسيون تاع تطاوين انها رجعت مؤخر في التمارين، دونك اوتوماتيكمون ما همش حاضرين 100% في الماتش الاولين. بالنسبه للقاء كان سريع من اوله، 5 دقائق لعب محمد امين المرسني يسجل بكره في الظهر المدافعين، بعد بقات اللعبه ما طولتش يعني جوست 6 دقائق وعدل حمزه غلاب النتيجه، كانت تسديده قويه ودقيقه بعد ما رجعها الجارديان تعاود رجعت له عاود سددها وهدف تعادل في وقت. الحقيقه الوقت هو كان ممتاز، بقيت الشوط بقت سليمان مسيطر بالكره الثابته باللعب على الجناب حتى دخل دوزيام ميتون. دوزيام ميتون في ال 15 دقيقه الاولى الحقيقه شفت تطاوين انها تحركت شويه حاولت قدمت، لكن تحس الجوارات قاعدين يحسبوا ما يحبوش يتعبوا مازال الميتون طويل شوي. وفي 70 دقيقه تبدلت المعطيات الحقيقه كيما نرجعوا لكلامنا من الاول انه ليتا فيزيك نتاعهم ما كانتش 100% دونك طاحت، من وقتها بدا الهدف في الدقيقه 70
2: وبعد 83
4: وبعد 86 وبعد 86 احمد الضوادي جارديان الاربيتر الحقيقه كان ريغلو ما يعني ما عطلش اللعب، ريدنا فكره في مستقبل سليمان، رينا فما مركز برشا على البلاريتي، رينا برشا يعني جمل تكتيكيه خاصه على الجناب قاعده تخدم، رينا فكره نتاع شهرين تدريب المستقبل سليمان. بالنسبة لتطاوين الحقيقة فما مؤشرات باهية لكن ما تنجمش تطبقها وانت اللي تا فيزيك متاعك طايحة شوي، وانا نشاطر الرأي في انه حسن الشلي هو احسن لاعب في المباراة.
2: او نسمعوا حسن الشلي مهاجم مستقبل سليمان
6: اللي اختمناه شهرين كاملين الحمد لله اليوم طبقناه، جات الاهداف عمل المهاجم لازم يعملوا لازم تعاون اصحابه باللي نجم اسيس وهدف الحمد لله ضد فريق السابق، نتمنى له كل خير واهل تطاوين الكل يريد منه كل خير يرحم والديه.
7: عطينا غيرك لعبتي انت وراه حاله هذه وليت هذاك.
6: انا لعبت في سيدي بوزيد والملعب الصفاقسي والملعب النابلي هي الام وتطاوين وسليمان وعميد السعودي باذن الله باللعيبه هذوما وكوستاف هذايا وكل شيء نكملوا كا ماتش بار ماتش، فما حتى ماتش سهل وفما حتى ماتش صعيب علينا، كونوا كونسنتري باذن الله ترجعوا لبلاصتها سكيبا.
2: ونمشي الى بن عروس، كنت حاضر البارح في مباراه سبورتينغ بن عروس ومكارم المهديه، المكارم فازت بهدف مقابل صفر، بونتو المهاجم الهداف اللي في فورمه الحقيقه فازت بهدفين مقابل هدف بفضل بسام الشاوش اللي اخترته رجل المباراه. الحكم كان منتصر عمار الدقيقه 29 بسام الشاوش ياخذ كوره مع طاهر حموده يسجل الهدف الاول، ثم في الدقيقه 74 في الشوط الثاني شوقي زيتوني يستغل كرة جاية بالرأس من أسامة ملاط وخروج خاطئ من حارس مكارم المهدية اسكندر منصور يسجل كرة بالساق في المرمى، دونك الماتش وفي 1-1. لعبنا السونتر مباشرة يعني تقريبا بعد دقيقتين ثلاثة ضربة جزاء لمكارم المهدية نفذها بنجاح حمدي الزوالي، ضربة الجزاء هذه خلفت بطاقة حمراء ضد شوقي الزيتوني صعب هدف سبورتينغ، كانت حمراء مباشرة الحقيقة. بسام الشاوش كان خرج وجه لوجه مع الحارس أنيس بن يوسف، راو مراوغ به ثم حط كرة نحو المرمى وشوقي الزيتوني يعني على الخط النهائي للميدان يتكلي الكرة تضرب في سقي تطلع ليديه تمس في ديه والحكم اعلن عن بطاقه ظفر بطاقه حمراء ضد شوقي الزيتوني. بتسمعوا ايضا موقف سبورتينغ بن عروس من مردود الحكم منتصر عمار رجل المباراه هو بسام الشاوش مهاجم كارم المهديه. نسمعوا شو قال سي عماد جبله مدرب المكارم.
8: اول حاجه الحمد لله ديما الواحد يقول يفرح برشا بتروبون على الاكستيريور في اول ماتش في السيزون تعرف انت مع الواحد يخاف من اول السيزون على الريتم مع كل شيء. الحمد لله اليوم لقينا رجال في التيران لقينا ناس تابليك لقينا جريتا غير عاديه. نحب نشكر الوليدات نتاعي على الشيء اللي شفته اليوم من الابليكاسيون من جريتا تجي في ملعب صعيب كي ملعب بن عروس ضد جمعيه محترمه تلقى روحك انت متحكم في اللعب وشديت انت اللعب تقريبا فرص نتاعهم الكل بدون استثناء كانوا عن طريق كره ثابت كره كورنرات ولا كوفرونات لكن احنا صنعنا اللعب شدينا الكره خلقنا فرص كانت نسجلوا اكثر من 2 اهداف الحقيقه لولا مع هذا شويه تسرع متاع الملعبيه ولا الشوا الغلط في اخر لمسه. نقول الحمد لله على الثلاثه نقاط ونقولوا زاد بسام الشاوش ماهوش يلعب وحده بسام الشاوش انسان مجتهد وانسان خدام وان تنباله مستقبل كبير برشا كان يحسق على القاع وزيد يخدم لكن فما ناس قاعده تخدم راهو من تالي فما ناس في الوسط التيران قاعد تفك في الكوره وديزيام بال ويعطي في الكوره الصحاح عندنا ديزيلي باهين قاعدين يمشيو عندنا فونسونتريت يحضروا له رانا احنا مجموعه كامله نخدموا.
2: هذا عماد جبل الله مدرب كرم المهدية. في المقابل نسمعوا شنو قال مدرب سبورتينغ بن عروس المدرب المساعد سي لطفي المحمدي.
9: الخسارة أول حاجة توجع خاطر في بلادنا أول ماتش حبينا نبداو كيف ريزلتا بوزيتيف نتام اللي بديناه بدينا خايبين شوية الولاد خافوا ما نعرفش بهم معناها أول ماتش هبطنا تشكيلة المثالية محسوب لكن الله غالبك تشوف البونتو اللي كليناه معناها ضد مجرى اللعب ومن بعد كل اللي دخلوا بعضهم قعدوا يلوجوا على النول دخلنا جزاميتون حاولنا نغيروا هكا عملنا دي شانجمون جينا بونتو نول الله غالب من بعديك خطا الاخطاء تصير في مقابله كره القدم صارت خطا كي واحد جاتنا ضربه جزاء ضدنا الله اعلم ما نعرفش ما نجمش انا نحكم نقول هي بيلانتي صحيحه ولا مش صحيحه معناها قاعد تشوف العباد كيفاش مترشع على الاربيتراج كان البيلانتي غالطه بصراحه الاربيتر ربي يهديه معناها خاطر في الوقت هذاك تولي بيلانتي تكسر بها الماتش تاخذ ورقه حمراء
2: حسب فريق سبورتينغ بن عروس ثم ضربة جزاء ما عطاهاش الحكم منتصر عمار لسبورتينغ والإقصاء وضربة الجزاء حقها ما تعطاتش اللي مركا بها حمدي الزويلي هدف الفوز. يبقى الفضاء مفتوح للناس الكل كي تحب تدخل وتوضح ونسمع شو قال الكاتب العام لسبورتينغ بن عروس حول مردود الحكم. نسمع سي مصطفى عقير.
10: اول مره نشوف اربيتر اول سيزون هكا وخاي اول حاجه في اخر مقابله ما نلعبوا ونشوف في الاربيتر زف مشيت نحكي معاه قلت له زدت وقت ضايع قال لي عندي انا الوقت الضايع لا الكاتريان في باله لا المنسقين العامين في بالهم اللوحه ما هزهاش اليوم ما فهمتش ان الاربيتر هذا كان معاقب جاي حاب يصلح باش يكمل مشوار بتاعه ولا جاي حاب يتعاقب مره بيلانتي تضرب في ساق الديفونسور وفي يده زفر بيلانتي وحمرة وانا عندي بيلانتي خويا هذه ما زفرهاش هذه مخالفه لسبورتينغ بن عروس شوقي الزيتوني الاكسيال طالع الملاعب نتاع المهديه شادوا بيده باش يكلموا فيه خليك لهم فما شيء بصراحه لازم تحكيم لازم ترجع روحها في التعيينات واحلى من الساكتين راه حق بن عروس باش ناخذوه راه.
2: وفريق سبورتينغ بن عروس أصدر على صفحته الرسمية بليغ استنكاري حول المظالم اللي تعرض لها من طاقم تحكيم مباراة الأمس بقيادة منتصر عمار. ماتش سبيسيال كان لشكون؟ لأيوب الدخلي البارح لعب وسط مكارم المهدية لعب أكثر من 4 سنين بزي سبورتينغ بن عروس. ما فوتناش الفرصة وحكينا معها بعد الماتش كيفاش كان الماتش كيفاش كان دخلته الاستاد والجمهور شو قالوا كيفاش تفاعل. نسمعوا أيوب الدخلي ملاعبي متربي برشا الحقيقة البارح في ميكرو إذاعة الشباب.
11: شامبروك عن 3 بوان نبدأ بها سيزون معناها مرتاحين والحمد لله. بالنسبة للماتش هدود بن عروس عملت فيه 5 سنين اللهم صلي على النبي معناها تسمى عائلتي الثانية هذيا يلا غلب هذيك الكورة معناها قصة ربي المهدية ولاقي راحتي وعطيها من الصاحب يتفرحوا بيا وإن شاء الله جاي خير يا رب. لا هذي كنت مانيش عامل حتى سيناريو ملها ملها إلا جمعيتي نحترمها ما نعمل حتى ريكسيون وكيت معناها حتى العباد معناها قالوا فيك المخايب ما عملت حتى حاجة ونحترمها وعبيت فوق راسي وكاو ما عندي حتى حاجة أخرى معناها.
2: ونسمعوا رجل المباراة بسام الشاوش. بسام الشاوش هو ولد أغزال لبقالتا فورمة كبيرة ما شاء الله في الوديات والبارح كان ينجم حتى يمركي الثاني وقلق برشا دفاع سبورتينغ بن عروس ومركه هو البونتو الأول. وعماد جبل الله معمل على المجموعة الكل لكن زادة معمل عليه برشا سنة ويحبوا يكمل أفضل هداف في البطولة. نسمعوا بسام الشاوش.
12: جينا باش نوريو الناس الكل المهدية حاضرة ماذي باش ننافس بقوة عام السنة إن شاء الله ربي معانا وش ناخذوا ماتش بار ماتش.
13: نعيشوا معاك البونتو كيف جات الفكرة الوقفة الكورة خيتها لعنطار حمودة وين حطيتها من بعد؟
12: لا يا خويا فراكسيون سيكوند عملت كنترولي لقيت روحي حاضر باش نشوت شوتت الحمد لله تبعت.
13: وجيتك الراس راس بلصتها كيفاش الكرة ما مشيتش مليح؟
12: واش بدا بيدو الله غالب الحمد لله. المهم تزفرت بينالتي وخويا حمدي ما قصرش الحمد لله ثلاثة نقاط بدمهم هكريت طرح كيفاه بس عماد معاوني برشا بكلامه عطيه فيها ثقة من لون نهار جاء قدرة ربي كملوا بيتو يرسنا.
2: واضح هذا فيما يخص مباراة سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية. البارح سبورتينغ كان حاضر بأغلب الملاعبية جدد كما أنيس بن يوسف رجع. أنيس بن يوسف كنت تذكروه اللي عمل الدوبل فراكتور وتفجعنا عليه حارس المرمى ماتش منزل بورقيبة يظلي رجع الحمد لله لباس. فما غيث سعد أيضا كان حاضر موجود شوقي الزيتوني محمد بنور في الوسط الهيدي الهيشري الحبيب اللزاز عزيز سلامي كحارس مرمى ثاني فيدي كويش اللي جاء مرديف وسامة ملات ومجينا مكان المهدية زادة وسامي جربي كان حاضر مرة هذي عنده إجازة واحدة قالية ودفع مكان المهدية. غيث السيحي الظهير الأيسر ياسين مرابط اللي جاء من الشابة الدخلي من بن عروس أحمد سعيد رجع من ليبيا طاهر حمودة اللي جاء مع عماد جبلة مارين مروك حارس مرمى نادي حاملون على بنك البودلاء إدم الخميسي مدافع الشابة أحمد البيجي اللي كان في العمران وستاد تخلى أيضا البارح
14: احتياطي
2: احتياطي ومحمد من جري هذا كان تخل وشارك في المباراة. نخليه الآن نشرة أخبار السابعة ونصف ثم نواصل أكيد في حس الصدو. مازلنا على شو بش نحكيه على ملعب الجيبسي علش خرج شكر مفتاح شو رأي الهيئة المديرة علش كان نقص من الملاعبية ينجم يكمل صابر ترابلسي مدرب أول ولا لا بش نحكيه أيضا على الفرق الكل الأخرى ومنها أيضا فريق أولمبيك الكيف علش اليوم ثم حتى ملاعبي على بنك البدلاء.
15: ستاد 2

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هديج بنياني.
0: ماتش ريبلاي.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش. الشغف اللي ما يطفاش. الذكريات اللي ما تتنساش. الشمس اللي ما تتخباش.
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس تتبنى إعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات. غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وذهبيتان لفراس القطوسي وخليل الجندوبي في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وهذه تفاصيلها. مرحبا بكم. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا اليوم إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي عقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس المتواصل بالحمامات إلى 29 من شهر سبتمبر الجاري. رئيس قسم التطوع في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس سامي الكشو:
2: توجت أشغال هذا اليوم باعتماد إعلان تونس. الإعلان هذا يحدد الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية للمنطقة خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتم التبني به كل الأصوات تقريبا بالأغلبية. محاور هذا الإعلان هو تعزيز المؤسسات للتسريع بإرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 جمعية المعنية بحلول سنة 2028. اثنين، دعم الاستقلالية المالية باش يكون عندها موارد خاصة بها تنويع المصادر. ثلاثة، هو الإعلان في الفعالية البرامجية وتوحيد مؤشرات المتابعة والتقييم وتعزيز المقاربات المندمجة. أربعة، التنسيق الإقليمي بين الدول تاع المنطقة وترسيخ هذا اللقاءات آلية سنوية. خمسة، آليات يمكن متابعة أحداث مجموعة تنسيق إقليمية لمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا وكنا تتولى قيادة تنفيذ الالتزامات وأعداد التقارير السنوية بشأنها. وأخيرا، المناصرة دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز الحوكمة وحماية في منطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا.
1: تنظم وزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر، وفق ما صرحت به للأخبار نجل رشيد المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس.
3: فتقوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي، للإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، هذيك علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإسداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
1: سيتم غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
4: باش نكونوا في الكاف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر. نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذية، ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها النساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
1: وفي الشأن الثقافي أعلنت جمعية أنيماد فتح باب ترشح لتقديم مشاريع فنية مجتمعية يتم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع أهالي المدينة العتيقة في تونس، مبادرة تندرج ضمن مشروع إنسيتو الابتكار الاجتماعي الشامل لتثمين التراث الحضاري وشبه الحضاري وتوظيفه سياحيا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. مديرة جمعية أنيماد بثينة الغربي وتفاصيل إضافية للأخبار.
0: مشروع إنسيتو مشروع يعمل على دمج السياحة المستدامة مع القطاعات الإبداعية والفن، باش يكون شامل أكثر للمجتمعات المحلية، وباش يكون زادة شامل أكثر للفنانين، ويكون فيه زادة موارد إن شاء الله مادية ومالية تعود على الناس اللي باش نأطروهم. في الوقت الحالي خرجنا أنا بلا بروجي، دونك دعوة باش ندعموا فنانين وإلا مجموعات فنية، دونك دي كوليكتيف ولا هيكل ثقافية، اللي هي عندها مشاريع بالطبيعة دامجة ومشاريع يكون فيها عمل فني وإبداعي مع المجتمعات المحلية في مدينة تونس، المدينة العتيقة والضواحي نتاعها الرباطات كما نقولوا. الشروط والمعايير الأساسية هو يكون الإنشاء المشترك ولا لاكو كرياسيون والتشارك مع المتساكنين الحرفيين الجمعيات المحلية، تثمين التراث الثقافي للمدينة وإعادة إحيائه، والإدماج الاجتماعي. هذاك علاش نعطيو أولوية لفئات الشباب والنساء. المواعيد نتاع نهاية قبول الترشحات والملفات هو 30 نوفمبر 2026.
1: ونختم بأخبار الرياضة. توج فراس القطوسي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 87 كيلوغرام اليوم ضمن دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. وكان محمد خليل الجندوبي توج في وقت سابق اليوم بالميدالية الذهبية لوزن 68 كيلوغرام في نفس الدورة. بأخبار الرياضة تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS تتبنى إعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات. غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وذهبيتان لفراس القطوسي وخليل الجندوبي في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. مع أجمل تحيات زبيدة القصورية.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: ستاد دو.

0: ستاد 2 مع هادي جبنين.
1: ماتش ريبلاي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عودة من جديد لبرنامج ستاد 2 على موجات إذاعة الشباب. موقعنا على الويب radiojeune.tn, صفحتنا على الفيسبوك radiojeune باج اوفيسيل, وصفحة البرنامج ستاد 2 نقطتين, الرابطة المحترفة الثانية, الابليكاسيون تاعنا على ذمتكم radiojeune, الإذاعة التونسية في تليفوناتكم, الفريكونس تاعنا من شمال تونس إلى جنوبها. تحية كبيرة للناس الكل تتفرجوا فينا وتسمعوا فينا على صفحتنا. مرحبا نجم الدين بسلم في الإخراج, عاطف الزنيدي في الإعداد والتقديم, لهادي أجبنيني, سيراد العوني مساء الخير من جديد, مرحبا.
3: مساء الخير هادي.
2: وسيمن الكنيني محلل الفني, هذا مرحبا سيمن.
4: مرحبا بكم.
2: نواصل في مقابلات المجموعة الأولى ونمشيو إلى ملعب جيبس المعاشب. مستقبل جيبس انهزم هدفين مقابل هدف أمام جمعية مقرينا. الحكم كان حسين بالحاج علي. الأربعة ثلاثة بونتويت جو في الشوط الثاني, دقيقة 57 مخالفة من أحمد الفزاني, إيهاب بن مسمية يعمل ديفياسيون بالرأس, وعزيز الخليفي بيدوره بالرأس تيت بلونجونت حوتة, يسجل الهدف الأول لمستقبل جيبس. ثم جمعية مقرين تعود بسرعة في الدقيقة 61, غازي مبارك يعدل النتيجة بعد ما خذي أسيست أعتقد فيها برشا زهر, لكن مشيت كما حب هو عزيز القروي, شات كورة عالية في السماء ومشيت بامبيت مارتين, مشيت إلى منطقة الجزاء, ارتباك من إيهاب بن مسمية, وغازي مبارك يفك الكورة بصنعة كبيرة بخبرة بحنكة يعدل النتيجة 1-1. ثم ياسين زوميتا اللي دخل بديل في الشوط الثاني بيدوره من الدفاع, يلعب كرة طويلة عبر القارات إلى غازي مبارك, يخرجوا في طبق برشا صنعة من ياسين زوميتا, وغازي نفس الهدف يعاودوا برود التم, يحط الكرة ويغالط الحارس مستقبل جيبس. دونك 2-1 لفريق جمعية مقرين. ما نجم يكون رجل المباراة باختيار زميلي الأستاذ سي محمد الحمروني, كان غازي مبارك مهاجم جمعية مقرين. شو قال سي فتح الحاج اسماعيل مدرب الجمعية؟
5: نعرفوا طريق جابس وملعب جابس ملعب صعيب, نعرفوا حتى احنا البدايه نتاعنا كانت متاخره, نعرفوا مستقبل جابس ذولي بدات في التحضيرات نتاعها متاخره, نعرفوا برشا ضغط مسلط من طرف الجمهور, قبلنا هدف ذولي رجعنا في توقيت ممتاز, سجلنا الهدف الثاني وقعدنا نجريو في الماتش. نقول برافو للاعبين, برافو للهيئه المديره اللي وفرتنا ظروف العمل اللي هو معسكر وبعض الانتدابات, لكن هذه بدايه موسم, نعرفوا الارهاق ونعرفوا التحضيرات مع الطقس السخون والمشكله الكبيره برشا اليوم يظهر لي ملعب في ولايه جابس كيما هكا بالعشب هذا, ما تنجمش مستقبل جابس ولا الملعب الجابس ولا الفرق المنافسه باش تعمل كره جميله. نقول برافو للاعبين بتاعنا اللي كنا منهزمين ورجعنا في النتيجه وروحنا بانتصار من ملعب صعب اللي هو ملعب مستقبل جيبس, وان شاء الله ملعب مستقبل جيبس ترجع للصولات والجولات نتاعها تاع زمان.
2: وفي المقابل ما كانش حاضر سي محمد صالح داي مدرب مستقبل جيبس في التصريحات, لكن كان حاضر احمد بوريشه المعد البدني.
6: ألا غالب اليوم مبروك 3 نقاط لجمعية مقرين, هارد لك المستقبل جيبس. الشوط الأول اللي يمكن أهبطنا كنا متوازنين, خلقنا بعض الفرص لكن ما فماش تنسيب. الشوط الثاني أول ما دخلنا المباراة سجلنا هدف, حبينا نزيده ثاني, معنا قبلنا هدف في غلطة دفاعية وزدنا حبينا نمركوا الهدف الثاني, تهورنا طلعنا أكثر للقدام, خلينا ظهوراتنا معنا فرغانة, جي الهدف ضد مجرى اللعب في كونتر أتاك. اليوم نقول هارد لك المستقبل جيبس, يلزمنا نبنوا على أخطاء هذه وإن شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير إن شاء الله.
2: وصاحب أول دوبلي في البطولة رجل مباراة غازي مبارك مهاجم جمعية مقرين يتحدث لمحمد الحمروني.
7: منا برواحنا من اول دقيقه حتى كي قبلنا بونتو عرفنا اللي نحن باش نرجعوا في المباراه, نحن جينا اليوم ناويين على الانتصار, الحمد لله توفيق من عند ربي, فيكتوار ميريتي الحمد لله, ربي وفقني وسجلت 2 بونتو ان شاء الله. هذه البدايه مع جمعيه مقرين, الحمد لله لقيت روحي فرحان مرتاح مع جمعيه مقرين, ان شاء الله يا ربي هذه البدايه وان شاء الله ان شاء الله يا ربي سنين مقرين نعملوا حاجه باهيه وعلاش نلعبوا على الصعود ان شاء الله, وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله نمركي اكثر, ما معنا كل ماتش نزيد نحاول نمركي لو ماكسيموم باش نعاون صحابي اكثر ان شاء الله.
2: سيرة العوني حبيت تتفاعل على جمعية مقرين وذكر هيئة التسييرية برئيس جديد سي ذكر الويتي.
3: معناها حبيت نشكر الهيئة المديرة والمدرب, معناها أنا فما عندي عميل تالي دربت مقرين.
2: أي
3: معناها كي نلقى 5 لاعبين ولاد جمعية هذوما اللي شفتهم أنا, معناها حسام المشرقي الحارس اللي ما كانش هو في الموسم الفارط معناها ما يشدش, كان رحيم بن أحمد هو اللي بدا الواحدة, حمدي التخاني, محمد التومي, ياسين زميتا, حسام الأسود, شنو معناها كي نشوف لاعبين ولاد مقرين وهما مازالوا يلعبوا نقولوا برافو للهيئة المديرة وللمدرب وللاعبين وإن شاء الله مقرين تواصل المسيرة نتاعها.
2: المباراة الموالية نمشي إلى ملعب الشيبة. أعتقد كانت قمة مقابلات الجولة هذه نظرا للانتدابات اللي قام بها كل فريق. الهلال الشيبي انهزم أمس في ملعبه أمام سيكاك الحديد الصفاقسي هدفين مقابل هدف. الحكم كان وائل العجنقي والأهداف كيف كيف جات في الشوط الثاني كلها دقيقة 52 حمزة عبد الكريم اللي جاء من مستقبل جيبس يسجل الهدف الأول للرلوي، ثم في الدقيقة 57 الهداف كالعادة ما شاء الله عليه هاني العمري يضيف الهدف.

0: الكونسير ضغطنا عالي خلقنا فرص مالوريزمون ما لقيناهمش في الدوزيام ايطون معناتها الاغلاط الفرديه اللي تلاز ليها هلال الشابه بعد الضغط اللي عملناه سجلنا زوز اهداف بعد ما تجارينا المقابله يعني طريقه ذكيه الهدف عادي لازم تصير حاجه فيها دي كونسنتراسيون لكن المهم بالنسبه لنا احنا ثلاثه نقاط اللي معناتها عندنا سنوات غابت علينا معناتها ثلاثه نقاط في المقابله الاولى الحمد لله سور لو بلون مونتال مسوى الفريق باش يكون في الماتشات المقابله احسن ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: وسي سيف غزال مدرب الهلال الشابي يتحدث بعد الهزيمه.
2: عملنا برشا غلط من الشوط الاول فريزمو معناها ما قبلناش الشوط الثاني زاد كيف عملنا غلط اون ابي كاش ضد فريق محترم وعنده دي جوار اللي نجموا يستغلوا الغلط حتى بعد حاولنا باش نغيروا من السيستم تاعنا كات ولينا 3 وقتها بليزومو زاد بعد ما سجلت الرلوي هدف الثاني وخرت شويه لقينا لي زيسباس لي كوتي سجلنا هدف كنا بليزومو كنا نجموا حتى نعدلوا هم استغلوا الأخطاء متاعنا هذيك هي الكرة لعبنا ضد فريق محترم احنا اليوم حاولنا باش نستغلوا عايم الميدان لكن مالوريزمون الغلط كلفتنا كاش لكن ما يمنعش اللي الحقيقة عنا ثلاثة أربعة لاعبين اللي حتى على مستوى البدني مازال جاهزين اللي حاولنا باش نستغلوهم في الشوط الثاني مش الشوط الأول ما علينا كان نغزو قدام هذه جولة أولى.
1: هذا سي سيف غزال. إذا ثلاثة أهداف سي رضي العوني شات المباراة أنت في المقابلة كيفاش نقرأ انتصار الروي أمام الهلال الشابي؟
3: هذه انتصار مستحق معناها سيكاك ما سرقش الانتصار نتاعو معناها كي نشوفوا الفيزيونومي نتاع الماتش معناها من الدقيقه السادسه الهجمات حتى الدقيقه 15 معناها ثلاثه فرص للسيكاك هاني العمري كيف لؤي حمدي راسم النلوتي ضيع بهدف معناها وهو ولد الموسم فارت يلعب في هلال الشابه
1: صحيح
3: معناها ضيع كره معناها قدام شيباك فيها ومن بعد
1: شكون راسم النالوتي
3: راسم
1: لا راسم فلوسيكا عمنيول
3: ما لا ولد عمنيول لعب
1: ولد عمنيول لعب عمنيول فلوسيكا
3: معناها لعب في الشابه تسمى كان معناها يلعب ضد جمعيته القديمه معناها ضيع هدف بصفه غريبه معناها شيبك فيها وكره دوزيام بوتو معناها بيحطها حتى فوق المرمى دقيقه 15 كيف لو اي حمدي اللي قلق برشا دفاع هلال الشابه وجه لوجه مع الحارس ابراهيم صغير والتالق للحارس ينقذ الموقف على مرتين قعدنا نستناو الشابه حتى الدقيقه 17 باش شفنا اول فرصه لمحمد الناصر يتوغل من اليسار يراوغ ويسدد تسديده قويه برشا مره جانبيه للحارس لواء الحاج عمار كيف دقيقه 45 توغل ممتاز من القائد بلال ساسي يراوغ بامتياز ويمر لهاني العمري وتصويره كورته جانبيه ثامر رحالي مخالفه يوزع وراسيه بدين عثمان سهله في دين الحارس لواء الحاج عمار بالنسبه في الدقيقه 47 في الوقت الضايع تصويبه قويه من خارج 18 متر شفنا هلال الشابه معناها استعمل اكثر التصويب من بعيد محمد امين تريتر كيف يصوب وكورته فوق العارضه الافقيه بقليل في اول الشوط الثاني شفنا اول تغيير دخول يحيى العاشوري مكان محمد امين تريتر دقيقة 52 أول هدف معناها الهدف للسيكاك هاني العامري في وسط 18 متر ياخذ كرة برود الدم يمر لؤي حمدي الدفاع يتباطأ وحمزة عبد الكريم يجي من تالي الكرة قاعدة قدامهم معناها لا لؤي حمدي شاطها ولا ديفونسور منحها طايش عليها روحه هو بذكية نتاع مهاجم أي حمزة عبد الكريم ومن بعد نتاع الجميع ويفتتح النتيجة دقيقة 55 كيف فرصة أخرى للسيكاك لؤي حمدي يوزع كرة هاني العمري جانبية بعد شفنا تغييرات قام بهم اللي عطاو معناها عطاو توازن لفريق هلال الشابة وأصبح معناها خطير علي بريبش دخل مكان الزين الصادق بن سالم مكان المخينيني وأيوب الفحلوشي مكان محمد الناصري هنا ولينا نشوفوا في الشابة ولات تصنع في فرص وخدمت ولات تخلق في خطر على حارس على الدفاع هلال الغلوي دقيقة 58 خطأ فادح من المدافع وليد الساحلي هاني العمري يراوغ المدافع والحارس وبرود الدم كبيرة ياسر ويمضي على الهدف

0: الثاني، دقيقة 65 أخطر فرصة للهلال في الشوط الثاني، توزيعة من وليد الساحلي، وخطأ من الحارس لواء عمار اللي خرج مع المدافعين ومخداش. هارون الطرابلسي يمنع الكرة على الخط النهائي للمرمى. بعد شفنا دقيقة 74 معناها توزيعة من فامي رحالي ورأسية صادق سالم جانبية قليل، ولينا نشوفه في هلال الشابة في بعد اثنين بشيء، ولينا نشوفه في هلال الشابة يخلق في فرص. دقيقة 86 كيف كيف مخالفة للهلال، تنفيذ بسرعة من صالحي ويحيى العشوري، تعليق هما الكوفران معناها كما نقولوا نحن قريبة للسونتر، جواريت الغلوي معناها يستنوا في الحكم باش يعطي
1: وحمزة حط الكرة ولعبها في حد عمل ترانسفيرسال
0: صحيح، عمل ترانسفيرسال على اليمين ليحيى العشوري، روض وجه لوجه محلارس لواء الحاج عمار، ظل
1: الفارق
0: اربع دقائق وقت ضايع. شفنا مطالبه بضربه جزاء الهلال بعد التحام بين مهاجم صادق سالم والمدافع، والحكم الحق اللي انا شفته معناها تري تري كوريكت العجنجي
1: وائل
0: العجنجي اللي بالمناسبه بو اول ورقه حمراء خديتها في حياتي في الكوره، بو عطاني ورقه حمراء كي كان يصفر باش نبداو واضحين. بعد دقيقه 95 كما قلت انت ايوب الفحلوشي سجل هدف كوره جاته توزيعه سددها تضرب في العارضه الافقيه وترجع تضرب في الحارس لواء الحاج عمار وتدخل، ومراقب الخط يلغي الهدف.
1: موجود التسلل
0: وحده، هو قاعد يستنى الكره جات وهو واقف يستنى فيها. معناها الشاب فاقت مخر بعد ما قبلت الزوز اهداف فاقت، والتغييرات اللي قام بها معناها المدرب بسام بن رمضان ومعناها باش استحفظ على وسط الميدان ومعناها حتى اللاعبين اللي دخلهم قيس العويشي ومكرم البهيري واسكندر رقيق، معناها
1: مكرم الهبيري
0: واحمد اليوسفي، معناها تغييرات كانت باش يعبي وسط الميدان وباش حقيقه دفاع سيكاك كان منظم. شابه معناها كانت تبني على راحه، ويمكن المنتدبين نتاعها مازالوا ما تاقلموش مع الخطه نتاع المدرب ومع اللاعبين، معناها يمكن فما 8-9 لاعبين جدد في الشاب البارح، مازال شويه وقت.
1: من هو رجل المباراه؟
0: هاني العامري.
1: هاني العامري مهاجم سيكاك الحديد
0: اسيست وسجل هدف، ما نجم يكون كان هو.
1: واضح، يعطيك الصحه سي رياض العوني. نمشيو الى مباراه ملعب قربه بين نجم الخليدي وبعث بوحجله. وزميلي زيد الخيري كان حاضر في المقابلة، والحكم كان سليم الزويلي. مباراة انطلقت بهدف زياد العنالي بتسديدة في الدقيقة 9 لبعث بوحجلة، ثم جت كرة على القائم لنجم الخليدي حسين الملهي بعد ما قبل نجم الخليدي الهدف الأول. ثم في الدقيقة 35 ضربة جزاء لنجم الخليدي يسري الزلعوتي، ورا الكرة ينفذ والتصدي وتألق من الحارس يوسف السعيدي حارس مرمى بعث بوحجلة. ثم مشينا حتى الدقيقة 35 في الشوط الثاني، يعني في الدقيقة 80 أيمن العمدوني وضيف الهدف الثاني بعد أسيس من محمد الخلوفي، وفي الدقيقة 39 في الشوط الثاني يعني 84 في الماتش محمد الشبعان يسجل هدف النجم الرياضي الخليدي. رجل المباراة هو حارس مرمى بعث بوحجلة يوسف السعيدي. طاقم التحكيم عرف في شودير المباراة يقول زياد، وفي لقطة رائعة جمهور النجم الخليدي صفق على ملاعبية بعث بوحجلة مع الخروج. في المقابل الجمهور أيضا كان غاضب برشا على مردود لاعبي النجم الرياضي الخليدي. شو قال لسعد الشريتي مدربا البعث الرياضي ببوحجلة؟
2: اولا خرجوا 12 لاعب على السيزون اللي فات، كملت معاهم وقت اللي عملناو اخر سيزون منانا الجمعيه، ولعبنا حتى لانكاردو فينال كوب ضد الاسبيرانس ونحينا سليمان. بون عاودت سنة خرجوا 12 لاعب خاطرهم ليبر، جددنا جمعيه، جبنا العمدوني، جبنا المناي، جبنا علي بن رمضان من السير، جبنا الوليد السعيدي رجع نوفلمو اخر مقابله لعبها ضد مستقبل القصرين، قلت مش في السيزون اللي فات اللي قبلها، دونك اليوم عملت راح باهي هاك تشوف معنا عندنا جمعيه واقفه الحمد لله لاباس، ريدي ما يرجع الملاعبية، العمل نتاع الستاف تكنيك زاد نشكرهم، هذا يعطينا حافز معنوي المقابلة الجاية ضد مستقبل سليمان.
1: وقيس خلفه مدرب النجم الخليتي.
2: وراء السيناريو يعني مش متوقع منكم دقيقة لعب كنا قبلنا هدف وما قصرناش يعني اللاعبين قدموا مردود ممتاز وخلقنا العديد من الفرص وضيعنا ضربة جزاء وكنا في الشوط الأول نخرج منتصرين لكن ممكن بمرور الوقت الشوط الثاني الضغط زاد وكنا في كل لحظة كنا نجم نعدل ونرجع في النتيجة لكن الفريق الضيف زاد كان محكم زاد في الدفاع وما قصرش يعني وإن شاء الله احنا المقابلة جاي إن شاء الله نصلحه وإن شاء الله نعود جماهير ثلاث نقاط إن شاء الله.
3: مهم جدا قيس شكون الجمهور كان غاضب اليوم على الاختيارات على التغييرات
2: ما نجمش اللوم على الجماهير انت تعرف يعني فريق النجم الخلادي فريق صعد السنة ضيعنا فرص لو كان حققنا منهم حتى هدف في وقت ما كنا نرجع في المقابلة وننتصر هذه كان الكرة نطلب الاعتذار الجماهير نخلاد وإن شاء الله القادم أفضل.
1: ماتش كبير ليوسف السعيدي حارس مرمى بعث بوحاجلة ولكن رجل المباراة اللقب هذا فاز به في ماتش الأمس هو ضياء الشريفي لعب شاب أول مباراة لي في الأكابر مع بعث بوحاجلة نسمع شو قال السيلة سعد الشريتي بخصوص هذا اللاعب في ميكرو زيد الخياري.
4: بلايد صغير من 2008 جينيور ضياء الشريف البيفور اللي هي يلعب لعب 70 دقيقة عدى مقابلة ممتازة أول مقابلة في حياته دخلت به ما عنديش مشكل قلت له اغلط أني معاك ما تخممش اللي عندك خرجوا لابروفوني عمل مقابلة باهي باش نطلعوا الصغار طلعوا الصغار لوجو كان على الاكسبيريونس دزوا وتحميه وتأثروا وعاونوا أصحابه برشا في التراك علاش كان بيرفورمو اليوم أنا اختار ضياء الشريف.
1: وفي الدو مارس المحيط القرقني انهزم امام هلال المساكن هدفين مقابل هدف معلقنا في الماتش احمد بن روينه والحكم كان رضوان بالواعر والهدف الكل في الاشواط الثانيه كما برشا مقابلات الحقيقه دقيقة 47 مع انطلاق الشوط الثاني عمر بليل يسجل الهدف الأول للمحيط القرقني ثم بسرعة يرجع الهلال في الدقيقة 49 على عطية في منطقة الجزاء بعد مخالفة ياخذ كرة من عمران الخشنوي ويعدل وعمران الخشنوي في الدقيقة 67 بالرأس بعد ركنية من أمين الخلولي يضيف الهدف الثاني رجل المباراة منجم يكون كان عمران الخشنوي المدافع المحوري لهلال مساكن المدرب السعيد بالانتصار ثامر بوغيلا مدرب هلال المساكن يتحدث
5: فنيا تلعبت على فترات احنا دخلنا من الاول 15-20 بريمير مينيت صفا لعبه باهيه من بعد نصف الشوط الاول نصف الثاني تاع الشوط الاول اخذوا علينا اللعب خلقوا دو ولا تروا زوكازيون وانا كانوا خير منا واحد الحاجه الباهيه احنا لهنا في المومون فابل نتاعنا ما قبلناش دونك كي تعدى الميت الشوط الاول معناها 0-0 كنا ساتيسفي بصراحه لي بون كي دخلنا الثاني طون على الدخل قبلنا بونت ولكن كان فما رياكسيون باهيه من اللاعبيه معناها كان فما كاركتير رجعنا عدلنا ومن بعد الحقيقه شدينا احنا اكثر الكره من طرفنا الشوط الثاني كي تمركينا الثاني معناها كنا خير معناها كنا معناها الكونسنتراسيون طلعت نتاع اللاعبيه حتى سي لو بون فيزيك معناها كملنا الماتش نتاعنا بالكدا اللي هبطوا زاد الاولاد ما قصروش الحقيقه لي شونجمون الكل معناها كانوا بالكدا
1: هذا سي ثامر بوغيلا مدرب هلال المساكن في المقابل شنو قال سي خالد الويتي مدرب المحيط القرقي
6: نجحنا باش نوصل للملعب نتاع فريق بولونيس في برشا مناسبات خلقنا برشا الخطر ماركينا بونتو تنحى جبنا برشا فرص وكملنا في الشوط الثاني دوب دخلنا سجلنا هدف الاولاد نتاعي عندهم صحه جروا برشا وخدموا برشا تعبوا من جمون ابو كامبرا قوره من النتيجه خايبه ما انا معناتها راضي على المردود نتاع الفريق نتاعي
1: ورجل المباراه المدافع المحوري لهلال مساكن عمران الخشنوي يتحدث في ميكرو احمد بن روينه
7: الحمد لله ثلاثة نقاط جو في وقتهم الأول معناها عملنا بارسيون باهية خدمنا عرواحنا جينا لهنا حققنا ثلاثة نقاط والحمد لله نخدموا ماتش فور ماتش وإن شاء الله نزيدوا خدمة قدام وإن شاء الله ربي معنا.
1: الوافد الجديد على الرابطة الثانية والمجموعة الأولى الملعب السوسي البارح في مباراة الجولة الافتتاحية في ميدان وتعادل هدفين مقابل هدفين أمام كوكب عقارب الحكم كان حسين السالمي ومعلقنا في المباراة عبد الرزيق الغيلاني دقيقة 42 الهدف الأول ملعب السوسي بأسيست من أحمد البرهومي والإمضاء من صلاح الدين الكشباتي ثم في الدقيقة 50 يرجع كوكب عقارب مع انطلاق الشوط الثاني هدف نزار العبيدي بأسيست من زيدان قعيش ثم في الدقيقة 73 ضربة جزاء للملعب السوسي الإمضاء جمال الرمضاني ثم في الدقيقة 80 ضربة جزاء لكوكب عقارب بنجاح فيدي تليلي يعدل النتيجة، ورقة حمراء في الدقيقة 80 ضد إيهاب البخاري لاعب الملعب السوسي، ورجل المباراة هو من كوكب عقارب لاعب الوسط شاهين الكوني. شو قال سي وسيم معلا مدرب كوكب عقارب بعد هذا التعادل المثير؟
8: اول حاجه نحب نشكر اللاعبيه اللي دو فوا معناتها يرجعوا في المباراه تسكون ابل، هذه سي لا ريزيليونس مونتال واللي هي نقطه ايجابيه، وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقه للمباريات القادمه. اكيد التحضيرات نتاعنا بدات متاخره صحيح حتى انتدابتنا، لكن حاولنا نكونوا النوايو نتاع فريق مبني على المجموعه على روح المجموعه، حابين نبدلوا برشا في العقليه وفي المونتاليتي. كي نقول على الفيزيونومي دي ماتش نشوف انا حتى معناتها دوزيام ميتون اللي ممكن حتى معناتها نشوف عدد الفرص والكم الهائل اللي ما كناش نترجموها. شويه يمكن ارضيه الملعب اللي تعرفوا احنا ندربوا على ملاعب اصطناعيه، كان هذا ما يمنعش جات الفرص اللي كنا نجموا نماركي، ومعناتها هدف الانتصار كيما زاد هما ينجموا خاصه في الشوط الاول، والحمد لله وفقنا ربي ونقطه باهيه في بدايه المشوار دونك للمباراه القادمه ان شاء الله.
1: ومدرب الملعب السوسي هو سي شكري مراد، لكن اللي كان حاضر في التصريحات هو المدرب المساعد سهيل بريش.
9: فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما ريوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما أخطاء ديما موجودين نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الأول، مسيطرين تسيطرة كلية. الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف، من بعد رجعنا حاولنا نسجله ضغطنا القدام، الحمد لله وصلنا بس نسجلوا. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية، فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة فهمتني ولا، وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير، وإحنا ما نحشموش من الأخطاء، قاعدين نصلحوا ونزيدوا نصلحوا. تمركنا هدف تعادل، لكن نقطة مريرة.
1: واضح نقطة مريرة الملعب السوسي، ولكن تعادل هام جدا لفريق كوكب عقارب. يتحدث عليه رجل المباراة شاهين الكوني لاعب الوسط.
10: شاهين الكوني 25 سنة متكون في الكوكب الريالي بعقارب، عملت تجربة في تطاوين ورجعت للعقارب.
11: أنت اليوم رجل المقابلة.
10: الحمد لله فضل ربي وفضل أصحابي وخدمنا الجمعة كاملة، الحمد لله تعبنا ما مشاش خسارة، ونقطة في ملعب صعيب نقطة بدمة وخير من بلاش والكونتيري ماركي.
1: ونسمع ملاعبية الملعب السوسي، نسمع ساعة قبل كل شيء خلدون منصور ثم مباشرة المهاجم أيمن الزين.
12: أول حاجة الحمد لله على الريزلتات اللي عملناها وعلى الرندمون اللي عملناه، كنا نجم نكملوا بريمير ميتون نكملوا الماتش، كنا نجم نماركيو أكثر من بونتو. هلا غالب ما مشيتش معنا الكرة اليوم، قبلنا على أخطاء فردية، الحمد لله إن شاء الله نصلحوا الماتش الجاي، وعندنا جمعية باهية إن شاء الله بقدر ربي نجمو نعملوا بها حاجة باهية إن شاء الله السنة.
13: والله أول حاجة الحمد لله الحقيقة نقطة خير من بلاش، جاونا برشا ديزوكازيون ضيعناهم الحقيقة، الريسيت ما كانتش باهية اليوم، إن شاء الله نعوضوا في الجاي الحمد لله يا ربي، أهم حاجة خرجنا لاباس، إن شاء الله الماتش الجاي نكونوا خير من هكا، والتوفيق إن شاء الله من عند الله.
1: هكا كنا كملنا مقابلات المجموعة الأولى اللي تلعبت مبارياتها أمس، ونتعديو الآن للمجموعة الثانية ونبدأ بفريق مباراة جمعية ترينا وملعب الجيبسي. اليوم كنت حاضر في المقابلة، التعادل هدف مقابل هدف، حافلة ملعب الجيبسي وصلت، الناس الكل هبطت بما فيها المنتدبين والإطار الفني. الإطار الفني فما الشكر مفتاح، فما صابر الطرابلسي سي شكر مفتاح غادر الفريق وتصلت به أنا اليوم الصباح، أكد لي لأسباب شخصية هم وهو، واتمنى الفوز لفريق الملعب الجيبسي. دونك صابر الطرابلسي المدرب المساعد هو اللي كان حاضر في المقاليد الفنية، لكن بعد في الحركات الإحمائية المنتدبين الجدد الكل ما هبطوش. جيت نخو في التشكيلة نلقى 10 ملاعبية أو 10 وحارس مرمى، ووسيم زغدود فقط على بنك البدلاء. وسيم لعب شوية خطر عنده إصابة خل فيما تبقى من الشوط الثاني. الوليد لكل المنتدبين كما منتصر بليه المعروفي، وائل بن عثمان، أشرف كرير، علي المرزوقي، الكلهم الحقيقة، وائل فرجيني، الكلهم كانوا حاضرين لكن في المدارج تبعوا في المباراة. وقتها فهمنا وأنه منع من الانتداب لا زال متواصل، دونك برشا تغيرات في فريق الملعب الجيبسي. جمعية ترينا بتشكيلة مثالية ولأنه فيها برشا غيابات كيما كريم مقني، كيما حمزه الجويني نحب نقولوا شرا لاباس عنده ليغامون كروزي. حمزه كيف كيف زاد نصيب الهمامي اللي جاي من منزل جميل عمل ليغامون كروزي ان شاء الله لاباس. محدين ميسي في الجرادان مضروب, سيف السعداوي مضروب, برشا غيابات. اما التشكيله حمزه صيد ما فماش, سيف الدين دلاعي يعوضوا, روحيشي موجود, احمد المجري موجود ضرب كره على القايم, هاروم مريح موجود, استنيت حتى ياسين يكون موجود ما جاش ياسين, نصر الشعباني في الكاش كالعاده, الكميتي الحويشي الفزعي المجري على البنك, مختار بن نصر منتدب الزغلامي, صوفيا نصر الله, ادم الكنزاري كان مشي القرب وبطل قعد في جمعيه ارينا,
0: وذكر
1: ابن ماهر الكنزاري نسلموا عليه, ولؤي العبدلي وحسين الفزعي حوصة حارس مرمى ثاني كان موجود. الحكم كان وائل المصباحي. البونتويت زوز في الشوط الثاني, دقيقه 53 عبد الله الخاوي سجل ضربه جزاء للملعب الجيبسي, مجهود كبير ومتميز عبد الله, شق وحده التيران ومشى بين ثلاثه ملاعبيه والخطا واضح والعرقله موجوده. ضربه جزاء كونتر بي نصر في شيره شعبان وضربه الجزاء في شيره واحد بلاش. ثم بونتو تعادل مبطاش في الدقيقه 58, احمد لوحيشي خذا اسيست من انس الكميتي ظهير الايمن, توزيع لوحيشي في اونغ الفيرمي يدور يشوت بمهاره عاليه, ملاعبي بامكانيات كبيره يعدل النتيجه. ثم مشينا ل 85, ركنيه هشام الزغلمي نافذ لجمعيه ارينا وشد من القميص, ضربه جزاء واضحه, زفر الحكم وائل المصباحي في الدقيقه 85, ورا الكره هارون مريح حط الكره على اليمين, والحارس الشاب عمره 18 سنه اسمه ريان بن مسعود يتصدى لضربه جزاء. هو ولد الملعب الجيبسي, اليوم تقريبا يعني لحلح بيه, نحب نسمع صوتك تكلم, رجل المباراه حشام برشا, اصحابه قالوا لي راهو حشام اعتذر, نقول له برافو ريان بن مسعود حارس مرمى الملعب الجيبسي رجل المباراه. نسمع شو قال احنا صابر طرابلسي مدرب الملعب الجيبسي.
14: الحمد لله اولا على التبرع نقطه ايجابيه في لي كونديسيون اللي يعرفوهم الناس الكل, سي با باسي دو جيري ا ماتش دي جوور ديما في مخك سبحان الله على بلوسور على حاجه بيان سور باش تطلب من الملاعبيه سورتو في ديبار دو شامبيونا, تعرف لي بريمير ماتش ولا دو بريمير جورني من شامبيونا ديما فما لي لاكون تاع البريباراسيون شويه رزن, دونك تخاف حتى على لي بلوسور مسكولير. مي الحمد لله الاولاد اليوم جرينتا كبيره الحقيقه, surtout sur le plan tactique ils étaient très bien appliqués contre une équipe technique tu as à domicile des matchs surtout qu'ils savent les conditions تاعنا في ماتش اليوم باش يكونوا يطمعوا اكثر, مي احنا الحمد لله on a suggéré notre match الاولاد يعطيهم الصحه. الماتش حاضر sur le plan mental اكثر منه حاجه اخرى. بالنسبه لسي شاكر مانيش انا باش نعرف بيه, رب ديجا شهدتي فيه مجروحة مدرب كفء محترم, خدم فما بعض القرارات الشخصية اللي انت ما يفسرها إلا صاحب القرار, ومع ذلك أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله, وأكيد نشوفه في تجارب أخرى ناجحة بإذن الله.
1: وصابر الطرابلسي قد يواصل المشوار على رأس المقاليد الفنية أم ربما يكمل كمساعد مدرب, أكيد الأيامات القادمة باش تقول لنا توجه الإدارة مع الإطار الفني. شو قال سهيل براضية مدرب جمعية ريانا؟
15: حب ساعة جوري ميرسي الولاد الكل على الإفور, مش ساهل كونه ملعب الجيبسي حتى ناقصين, سيت اون تري بون ايكيب معناتها بوتيتر ايزون با يو لي شانجمون بور افوار لو سوفل في 30 دقيقه الاخرى, وانا بيان دوميني دخلنا من لي كوتي الكل عملنا لي شانجمون كيل فو الفير, خلقنا دي زوكازيون تعدينا على اليمين تعدينا على اليسار, حطينا برشا انتونسيتي في الجو نتاعنا, لعبنا معناتها الحقيقه اون سيكري بوكو دوكازيون. خلينا نقولوا انه ساعات ماتشويت كي ما تحبش الكرة ما تحبش زيت, حتى بيلانتي في الدقيقة 90 معناتها معناتها كانت ماركيترا وكنا نحكيو على فيكتوار, مي يصير في الكرة, دونك جو فو ريميرسي تو لي جور ويعطيهم ألف صحة على الليفور على التعب اللي تعبوه, زاد توخيرة الماتش هذيك متاع جمعة دونك صعيبة علينا خاطر رجعنا بكري, مازالت الماتشوات الحقيقة ان شاء الله في الماتشوات الجايين نلقاو اكثر ريوسيت سورتو قدام الكاج. دخلنا ل 18 دوزيام ميتون براتيكمون في 15 ولا 12 ريبريز تغيظ ماتش يغيظ, خلينا فيه بوانات الحقيقه كنا نستحقوا الفيكتوار معناتها افيك بوكو دو ميريت, مي هذيك الكور ساعات ما تحبش.
1: هذا سهيل براذيا مدرب الجماهير هذه بأرينا. نسمع إن شو قال رئيس النادي الحقيقة السنيت وتصريح هذايا عصمت جيز رئيس الملعب الجيبسي يتحدث على انسحاب شاكر مفتاح من تدريب أستيتا.
16: بالنسبة لسي شاكر احنا ممكن هو ما كانش متفاهم برشا الوضعية متاع النادي والضغط اللي صار علينا صرتوا على في نحكي على الجانب المادي كل شيء مع الحكم مع العلم اللي هو كان معناه مستحقاته معناه أخذها مع الأفانس معناه قبل ما نبدأ التحذيرات الموفى غرة أوت هو دجا 25 أوت حصل على الراتب متاعه وكي صارت دي ديفيكولتي او ميليو دي موا دو بندون لو موا دو سبتمبر طلبت منه بون باش يقعد بون ما وفيناش خاطر عندنا دوتر بريوريتي راهو المنع الانتداب راهو كان من 100 وبعد 200 وبعد تفاقم الشيء ومن الاول قلنا راه رفعنا وخذينا راهو حتى رفع الواحد ومن بعد زاد تطورت الارقام لقينا رواحنا في وضعيه معناها ما نجموش يعني سين كيسيون دو تريزوري في شهر واحد باش نوفيه وكذا كل شيء بون ما نكذبش عليك انا ما ونسحب وانا ما اتصلتش بيا خاطر انا بالنسبه لي انا on peut pas lâcher le groupe on a travaillé ensemble والله انا نقدروا على المستوى الفني كل شيء مي انا الحق ما نكذبش عليك انا راني متطوع اول حاجه نصرف من من من جيبي معناها من جيبي خاص ما عندناش موارد كبيره الحق في الملعب الجيبسي وما فماش شكون يعاون وفسرت الوضعيه للناس الكل برشا عباد متفاهم وراني انا كي قدمت على الموسم هذا عارف روحي علاش قادم فهمني في المصاريف وكل شيء اذا بيا نتفاجئ اللي فما ديون اخرى ما كانش في الحسبان انا هذيك البار هذيك معناها في بالي باش نزيد ان معناها نحطها في المصاريف نتاع اللاعبين والستاف هذا هو دونك انا بالنسبه لي انا بالنسبه لسي شاكر نكن كل احترام مريت منه كان حاجه سي صابر انا من الاول ديك فهمني يا يو لو ديبار دو سي شاكر انا معناها احنا كي جبناه وكل شيء نعرفوا اللي هو كفاء وعنده تجربه في الرابطه الثانيه وكان ديجا عمناول في فريق من الرابطه الثانيه عندي فيه ثقه كبيره وهو تو اكтуаلمون اللي لو برومي انترنور دو ستاد جابسين وكذا هو
1: واضح. دونك حسب ما فهمنا وانه العقل والنزاعات والديون خليت يعني رئيس ملعب الجيبسي ربما الفلوس اللي لممها الستاف والملاعبيه الأولوية خليته يحطهم في النزاعات في النتيجة هذوما باش الفريق ينجم يتنفس. أيضا حكيه قالوا أنه حتى قال عنه في فيديو أخرى وحده يعني فمش حتى رؤساء قدامى ومسؤولين ما عندوش دخل في حسابات قديمة هو قاعد توا يلم في الحكاية هذية الكل ووجه رسالة ونداء لحبيب ملعب الجيبس يحكي على صابر طرابلسي كي قال سي صابر قال عندي ثقة فيه وكفاءة لكن مازال ما أكدش أنه هو باش يكمل الخدمة على كمدرب أول في المرحلة القادمة. أكيد حق الرد مضمون وهو يلتحق بيا سي شاكر مفتاح المدرب المنسحب من فريق الملعب الجيبسي. مساء الخير سي شاكر مرحبا.
17: مساء الخير سي الهادي ومرحبا بك وتحية الأولاد أيمن ورياض وإن شاء الله أخويا ربي يوفقكم في البرنامج متاعكم.
1: شكرا سي شاكر. أكيد طلبت حق الرد أكيد استمعت إلى تصريح رئيس الملعب الجيبسي سي عصمة جيزة.
17: اي سمعت والله هو مش حق رد لكن يمكن توضيح معناتها السبب الانسحاب اكثر منه حق رد لانه في ما كانش ما لانه من حق الجمهور الرياضي وحق جمهور الملعب الجيبسي يعرف اسباب الانسحاب. الناس كلهم شافي بلا معناتها على عدم رفع المنع لا ما عندوش حتى علاقه بعدم رفع المنع لاني كنت منتظر وانا معناتها صعيب باش يوصلوا معناتها يرفعوا المنع وحضرت حتى الجروب في وسط الجمعه لدو سيناريو معناتها نجموا نرفعوا الانتداب في اخر وقت الناس كل تقعد مركزة كيما من نجم ما يصيرش عنا جروب اللي باش نلعبوا بها المباراة دونك الناس كل حاضرة وحتى فوق التيران جربت معناتها فما لاعبين بديت لهم مراكز متاعهم لاعب الارتكاز لعب باكسيال في التمارين وظهير ايمن لعب رواق والرواق ولا فان سانتر كيما عبد الله وكيما معناتها حضرت لي سيناريو الكل وما واكثر شيء حطيت 80-90% ماهوش باش يترفع المنع دونك حضرت الجروب على الشيء هذا لكن الأسباب الحقيقية بان صحيح فما العامل المادي يحكى عليه هو وحق من حقوقي وهذه حاجات معناتها متفقين فيها معناتها من قبل ما نبدأ دونك. والحاجة الثانية اللي هي الوعود معناتها كانت قل شيء تنجم توعدني مرة اثنين نتفاهم ثلاثة تفاهم تفاهمت أنا أكثر من لازم اما مش نوعده خمسة مرات ومعناتها ايجا كاريمان قل لي راه باش تصبر عليه شهرين ولا ثلاثه الوضعيه الماليه فيها وعليها ونتفاهموا، لكن بشرط نكون عندي عقد خويا الهادي. هل يعقل انت داخل على اول مباراه في الموسم ما عندكش عقد يربطك بالنادي؟ انا بنا صيفه كنت النجم نكون موجود اليوم في ملعب ريانا، ما عندي حتى صيفه. هل يعقل شهرين مدرب بيدرب ولا معناتها ولا حتى باش يقول لك ايجا خويا هاك الكونترا نخدموه؟ انا كلمته الجمعه اللي فات وقت اللي خارج من جمله مطلبه مستحقاتي وقلت له الكونترا، اي قال لي تو نكلمهم يحضروا لك الكونترا. كيش مزيه باش تعملها تكلمهم يحضروا لي الكونترا؟ اي انكار مشيت جمعه كامله ولا واحد كلمني قال لي ايجا باش نعملوا كونترا لاخر وقت. كيفاش كنت ندخل انا التيران ديالنا اليوم؟ على الاقل تاخذ اوتوريزاسيون، الاوتوريزاسيون نعرف تاخوها كي تبدا سبب كونترا وفما ورقه ناقصه ولا ثما ورقه
1: تاخذ بلاصه مدرب اخر ومازال ما فسخ شو
17: صحيت. اما اسو بوان معناتها نحضروا شامبيونا يقولوا هما معناتها الرابطه الثانيه المحترفه ومدرب معناتها من غير عقد، اعطيني تفسير واحد للعمليه هذه الا حاجه واحده. انا على كيما انا مانيش عامل كونترا على الاقل نضمن مستحقاتي الا حاجه واحده كونه معناتها تستنى لي انت تاخذ اوتوريزاسيون وما نعملش كونترا اول فوبا باش تقول لي السلام عليكم تصبح على خير. انا مانيش بديت اليوم في التدريب. انا مدرب يمكن اقل شيء 35 جمعيه عامل يمكن 50 كونترات في حياتي ولا واحد ما بين البرة والداخل.
1: يعني انت اليوم بصفه رسميه ما عندكش علاقه تربطك مع ملعب الجيبسي تقول لي ما عنديش عقد
17: ولا علاقه تعاقديه ما ثم شيء ميم با باش ياخذ عليك نسخه بطاقه تعريف ميم با. فوق هذا فما حاجات اخرى ما نحبش ندخل فيهم تفاصيل كيما ما نعرفش انا الاولاد انا خاصه معناتها انا وقت لي صحيح يحكي على التفاهم الوضعيه وعلى ما درسهم مش مستحقاتي انا برك. فما ملاعبيه مصحى عقود عندهم شهرين ما خذاو شيء يا اخي في وجهي انا كل يوم هذوك وانا صبرتهم وانا حضرتهم وانا رجعتهم للاسبوع هذا للتمارين كيما اشرف كرير وكيما محمد جاب الله وكيما غيره وغيره الاولاد نصبروا يشوف الملاعبيه حكيت معاهم في اول اسبوع شنو كان الديسكور باش نضحي والناس كله باش نصبروا واحنا اللي باش نوفروا اللي بزوا متاعنا بمجهودنا وبالنتائج اللي باش نحققها. ثم خدمة قاعدة تخدم اللي هو ما يعرفهاش مدة شهرين ما هيش في نهار خدمة هي المباراة باش تجي تقول لي ما تفهمش الوضعية. تفهمت لك الوضعية أكثر من لازم أما أنت ممتا معناتها العقد فيه فلوس ما يتكلفك شيء العقد ما يكلفكش حتى الوقت عندك كاتب عام في جابس ينجم يجيب العقد ونصحوه في البلدية وخلاص. أما تشجعوا على باش معناتها نخدموا في النوارة ما نخدموش في النوار هذا هو بيت القصيد. أنا كان جاء عندي كونترا اليوم ما نجمش ننسحب من من من من الملعب الجابس.
1: سي شكر حبيت نسألك على التايمينغ نتاع الانسحاب تو الكونترا عنده مدة ما تصحش حسب كلامك يعني ربما هوني نلبس الكسوة نتاع المحب نتاع السيدة يعني علاش قبل أقل من 48 ساعة يعني هذا الجيل الانسحاب علاش مش مثلا بداية الأسبوع اللي تعدى مثلا؟
17: باش نقول لك بالضبط نفسر لك باش الناس تعرف. أنا المرتين قبل كلمته على الكونترا، المرة هذه جمعت معناتها ماتش أسبوع نتاع الماتش كلمته على مستحقاتي صحيح كذا كذا ومن بعد قلت له الكونترا قلت له كونترا قلت له ما يربطني شيء بكونترا باللي كيف قال لي تو نكلمهم يحضروا لك كونترا وفي إذا رئيس في النادي قال لك نكلمهم يعني يحضروا لك كونترا تستنى استنينا ثلاث الأربعاء الخميس كاتب عام ميم با ما يعرفش رقم التليفون نتاعي راه باش نكونوا واضحين ما كلمني حد على الكونترا باش نولي أنا معناتها كاني أنا هو اللي متشبث نجري في جروته مع الكونترا لا ما نجريش أنا في جروت حتى واحد على الكونترا وسي با لو برومي كونترا باش نصحوا في حياتي أنا سي با سا
1: واضح.
17: دونك هذا هو معناتها المشكل الأساسي هو هو الكونترا
1: العقد اللي ما تصحش واضح سي شكر.
17: لا وفما حاجات اخرين معناتها يقول لك ما عرفش بالتنازلات الحصيل وما نحبوش معناتها انا هو قال نحترمه وانا كيف كيف نحترمه وقلت له قداش مره مش بالمناسبه هذه قلت له راك ولد عائله وانسان نظيف وانسان شبعان وانسان معناتها مغروم تحب تقدم للكوره ومعناتها باش نعاونوك وهذا الكل صار الحديث هذا ومشينا وحضرنا ليكيب كاحسن ما يكون وعملنا انتدابات بالله كلمه الاخرى والله ما نعرفش انا تو ثم معناتها تدخلات تصير، نسمع في تعليق ما صارتش في الـ في الـ في الـ عندكم ما سمعتها، معناتها نحترموا شويه ونعطيوا الميريت نتاع الناس اللي خدمت كمان. يقولوا الاسبوع معناتها السيزون تاع الملعب الجيبسي باش تبدا الاسبوع الجاي، معناتها الشهرين اللي تعداوا احنا شكونا نعملوا نلعبوا في البيسة؟
1: هذه تقالت عنا احنا هذه وقتاش؟
17: لا ما تقالتش عندكم.
1: ما تقالتش عندكم.
17: فهمتك. على الاقل نوزنوا كلامنا ونعطيوا ميريت نتاع الناس اللي خدمت برشا ولا شويه. الاسبوع معناتها السيزون تاع الملعب الجيبسي باش تلعب لما تبدا الاسبوع الجاي، لا مش معقول. ونتمنى لهم كل خير ونتمنى لهم التوفيق، وهذوكم اللي يلعبوا اليوم بما فيهم الجارديان، نعطيك حاجه على الجارديان سي الهادي مثلا من الحاجات اللي تخدمت سني با بارازار. الاسبوع اللي فات كانت عندنا مباراه ضد تطاوين وديه، عسر فكرير كان ما جاش يتمرن مقرف على التمارين على مستحقاته، كان مش يلعب الوليد هذاك. عيط له قبل المباراه بنهار قلت له اسمعني ولدي، راهو الملاعبيه اللي يتخلقوا بمباريات كيما هكا فرص كيما هذه، اول مباراه باش تلعبها صحيح، لكن هذه فرصه الحياه نتاعك، يمكن هذه اللي باش تدخلك للكره. ما تخافش وخذ ثقه في روحك وتلعب، نحضر فيه لك الماتش اميكال هذاك. والله العظيم ما جاتش تطاويل ما تلعبش الماتش، عملنا سيونس دونترينمون. الشيء اللي عملوه في الانترينمون شيء من وراء العقل بكلمتي.
1: ايوه واليوم اخترت رجل المباراه نحى ضربه الجزاء.
17: يستاهل كل خير، وهما الوليدات الكل ذوكم راهو راي جروب في الملعب الجابسي سنا سلادي. والله العظيم انا تعديت الحمد لله تجربه، معناتها وانت تعرف الاولاد يعرفوا تعداوا معناتها قدامي قداش من جروب، معناتها جروب ما شاء الله اخلاق وانضباط وكفاءة كروية معناتها، وسيرتو عندهم بروجي، حطينا لهم بروجي مدة شهرين نحكي لهم عليه. الأولاد انتوما باش تبنيوا حياتكم، باش تبنيوا مستقبلكم، الكرة بساقيكم بذراعاتكم، يلزمكم تطلعوا سنة باش تبرهنوا الناس كل اللي انتوما عندكم كفاءة وتولي عليكم العينين وتولوا مطلوبين من النوادي الكبيرة وتولوا. هذا كل الكلام اللي قاعد يتقال.
1: واضح.
17: سلمى أنا قلت لك نعاود نرجع. معناتها كون تخدم تحت حيط معناتها كونترا لاش معناتها هنا التضحيات اللي ضحيتهم انا ويعرف هو ولا ما يعرفش، ما عرفش او جماهير الملعب الجابسي بالمناسبه تسمعهم، انا عرس ولدي سنا حضرت له نهار عطيت روحي نهار راحه في في في السخانه نتاع 45 و50 وتتفكرها السخانه نتاع اوت، انا نمشي ونجي تونس جابس باش يجي هو يقول لي معناتها ما تفهمش الوضعيه نتاعنا نتاع مستحقاتي وعندي حق فيهم هذوك. لا تعطيني معناتها مستحقاتي ولا تعمل لي كونترا، شنو معناتها؟
1: واضح سي شاكر.
17: اخويا
1: ربي فضلك.
17: ونتمنى لهم التوفيق، وانا ملعب الجابسي من الفرق اللي راهن عليها معناتها باش تعمل موسم ممتاز ويستحقوا معناتها يستاهلوا كل خير.
1: يعطيك الصحة سيدي، نتقابلوا في الخير سي شاكر، شكرا على هذا التوضيح. سي شاكر مفتاح المدرب الذي انسحب اليوم من تدريب فريق الملعب الجيبسي تومبانيك، واكثر تفاعلات كنت حبوا كابتن على هذا الموضوع. خلينا نمشيو شويه في المقابلات ونتعديو الى مباراه ملعب حمد العويني بالقيروان. الشبيبة القيروانية انتصرت هدف مقابل صفر أمام جندوبة رياضية، الحكم كان حسام الظاهري. جندوبة عرفت في المنطقة الفنية غياب المدرب هيكل العياري، يقول زميلي مكرم الهديجي وجهاد المناعي هو اللي كان موجود، رغم أن المساعد قالوا أنه هيكل العياري موجود. وهدف الشبيبة جاء في الدقيقة 35 بمخالفة، وإبراهيم الفرشيشي لسوء حظه مدافع جندوبة يحط كرة في مرميه بالرأس وإغالة حارس مرميه، دونك واحد بلاش لجي اس كا أمام جندوبة رياضية. مكرم الهديجي يقول رجل المباراة هو لاعب وسط الشبيبة القيروانية والقائد السابق صبري العماري اللي مازال كرجع. على فكرة فريق الشبيبة القيروانية في شهر نوفمبر باش يمشي يلعب في ملعب بوحجلة بسبب أشغال الصيانة في ملعب حمد العويني بالقيروان. شو قال جهاد المناعي مدرب جندوبة الرياضي؟
18: بداية موسم جندوبة الرياضية بتسعى انتدابات، معناتها باش تلقى جمعية جديدة تحب لها شوية اوتوماتيزم مع الوقت. اليوم ما حالفناش الحظ معناتها في الانهاء في الريسيت، ان شاء الله في قادم المباريات باش نخدموا اكثر على رواحنا ونجسدوا الفرص اللي نخلقوها. وكيف ما حكينا معناتها مجريات المباراة اليوم وصلنا البريمير ميتون معناتها كنا قادرين نسجلوا اكثر من هدف، الشوط الثاني الاخر دقيقة يصفر فيها الحكم كنا ضاغطين ما وافقناش الحظ. بإذن الله إن شاء الله من الجولة الجاية نوعدوا جماهيرنا أن نكونوا في المستوى نخدموا على أرواحنا إن شاء الله ربي يوفقنا في قادم المحطات. الانتدابات إن شاء الله كنا توفقنا فيهم مازلنا نستنوا منهم أكثر بالخدمة بالعمل بالأن نتجانسوا مع بعضنا إن شاء الله معناتها يظهر لبور متاحهم أكثر في قادم الجولات.
1: ومدرب الشبيبة القيروانية سي لطفي القادر يتحدث بعد الانتصار.
19: للأمانة باش نكون صادق ما قدمناش مباراة كما كانت في ذهني أنا، كنا تحت المتوسط في فترة من الفترات، ربما سجلنا هدف في التنفور متاعنا واللي بين الشوطين تقلق حكيت مع الأولاد وكأن بدينا نحافظ عليه الهدف دوزيام ميتون بدينا بداية باهية أضعنا دوز فرص كما كلمة دي مقولة راو دي ماتش بلاي ما تعطيكش أكثر من دوز روز أوكازيون، كنا متسرعين لكن بعض بار أوبليغاسيون بار انتيليجونس وقت المنافس دخل مهاجمين وبدا يلعب في الكرات الطويله حاولنا نطيحوا البلوك نقصوا لهم الكره في 30 40 متر الاخرانيه الحمد لله نجحنا. نرجع ونقول ثلاثه نقاط مهمه جدا لكن مازال عندنا برشا خدمه ان شاء الله الديناميك بتاع الفيكتوار هذه تخلينا نخدموا مرتاحين لكن نرجع ونقول عندنا برشا اصلاح وان شاء الله من الماتش الثاني الثالث باش نتحسنوا اكثر.
1: ورجل المباراة صبري العمالي يعود من جديد بألوان فريق الأم الشبيبة القيروانية في ميكرو مكرم الهديشي.
20: ديما في المباراة الأولى ما تكونش فيها برشا لاعب اللي مش يربح لي ديال نتاعو كسواء يعني اوفنسيف ولا ديفنسيف هو اللي مش يربح في الاخر. تقريبا نجحنا في فترات خذينا يعني ديال خذينا ديزيام بال وفما فترات هما نجحوا، اهم حاجة انه عرفنا كيفاش نخرجوا من المقابلة واحنا منتصرين. ان شاء الله يعني نحاولوا نخدموا اكثر، استنى فينا مباريات تقريبا نجم تكون اصعب من هكا، فما فرق يعني احسن مش تكون احسن من جدوبه مش تقلقك اكثر. البيز امبورطون ان نعرف كيفاش نجاريو المقابلات ونعرف كيفاش نخرجوا بالمقابلات كما خرجنا اليوم منتصرين الحمد لله. نحب نشكر الاولاد ما قصروش يعطيهم الصحه. الحقيقه نحب نحكي شويه على التيران تقريبا. الحقيقه التيران ماهوش مساعد بيلوز ما تنجمش تلعب في الكوره كما شفتوا تقريبا الكور الكل كانت احنا ولا جندوبه زوز كره طويله واستنى الدوزيام بال. يعني الحقيقه ان شاء الله نطلب من الصلات ان تشوف لنا يعني حل باش النجمو يعني نلعبوا كره النجمو نوريو كره يعني مزيان.
1: اي سي رياض العوني شاهدت المباراه انت كيفاش نقراو فوز الجي اس كا على الجي اس واحد بليش؟
0: حقيقه هذه معناها شفنا جندوبه دخلت في اللقاء بامتياز، سيطرت على اللعب، خلقت فرص. شبيبة القيروان ما لقاتش راحة يمكن في ربع ساعة أربع دراج الأولانيين وما فماش فرص حقيقية. معناها دقيقة 32 أبو الفرصة اختير الجندوبة آدم القريشي وقريشي وجه لوجه مع الحارس علي الفريوي وتسديدته بجانب القائم الأيسر. دقيقة 35 أبو الفرصة حقيقية للشبيبة مخالفة جانبية للحارس محمد عزيز النسيبي على اليمين، اسكندر النفاتي وزع والمدافع ابراهيم الفرشيشي بلقطه نتاع مهاجم بلونجون
1: يغلط حارس
0: يسجل الهدف. معناها وسط باهته يمكن هو مشى باش يمنحها والا الكره مش قاعد يشوف فيها تلوح جات في راسه حتى الحارس معناها بقى يخزر. دقيقه 40 جت فرصه الجندوبه محمد الرويسي خروج شاطه من علي الفريوي يراوغوا والشبكة فارغة حتى الكرة بجنب القائم الأيسر. كيف دقيقة 52 شفنا فرص بالجملة، فرصة 52 للشبيبة وتصويب اسكندر النفاتي الجانبية، من بعد كيف فرصة أخرى للشبيبة 1-2 وما بين يوسف بن عمار محمد أمين الزيري وجه لوجه مع الحارس حب يلوبي به الكرة حتى فوق العارضة. دقيقة 56 كيف فرصة تعديل ذي على جندوبة بعد تدخل الحارس علي الفريوي، وأخطر فرصة كانت في الدقيقة 94 وعلي الفريوي فسخ هدف التعادل الجندوبة. بالنسبة لي أنا كان رجل المباراة هو أسامة الهمامي
1: المدافع
0: أسامة الهمامي اللي قدم مقابلة ممتازة جدا.
1: شكرا لك سيراد العوني. محمد السيوي يقرأنا موجز أخبار 8:30 ثم نواصل حتى التسعة في الجزء الأخير من حصة ستادو. ستادو

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
1: 8:30 على موجات إذاعة الشباب. من هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما مع نظيره المغربي 0-0 في ختام الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 6 أكتوبر، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة كافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات. غدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. غدا آخر أجل لإيداع التصريح الجبائية المستوجبة على الأشخاص المعنويين إلى جانب التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني والتصريح الشهري لمن لم ينخرطوا في منظومة الدفع عن بعد. نسبة الأقبال على التصويت لسحب الوكالة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر بلغت حوالي 21% بحسب مرصد شاهد. دوليا القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن السيطرة على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي كانت تنفذ مهمة تجسسية في مضيق هرمز. والحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة 47 مدنيا في غارات على تعز. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: ستاد 2.

0: ستاد 2 مع هادي جبنيني.
1: ماتش ريبلاي.
2: رجعنا معكم من جديد في ستاد 2 حتى للتسعة، الجزء الأخير قبل ما يجي برنامج همس الليل مع أمال الراشدي. معكم هادي جبنيني، عاطف زنيدي، نجم الدين بن سالم، أيمن الكنيني ورياض العوني. خذينا منذ لحظات المدرب شكر مفتاح اللي أوضح أسباب انسحابه من تدريب الملعب الجيبسي، وسي شكر مفتاح دخل بعد ما عدينا تصريح لرئيس النادي عاصمة جيزة وضح بدوره الأسباب وراء انسحاب شكر مفتاح. تحبوا تاخذوا تعقيب أيمن الكنيني؟ مرحبا خويا.
3: أهلا بك خويا. بالنسبة للكوتش يعني سي شاكر، الحقيقة ما كي تسمع الحيثيات هذي والأحداث هذي
2: منه ومنه سمعنا
3: أي فوالا عنده الحق، زيادة إنسان يخدم بلاش نهارة الماتش، ما عندوش مازال ما عندوش إجازة، ما هوش ناقص أوراق، ما هوش كذا، دونك هو يعني عنده الحق في هذي، لكن الباب بقى محلول باش سي شاكر شكر الجمهور والملعب الجيبسي ورا فيهم انهم، ويشكر الهيئه والرئيس، والرئيس زاد في الاخر في اخر كلامه زاد
2: قال كفر
3: فوالا يحترم زاد المدرب وكذا، علاش لا الامور ما تتصلحش ويرجعون لبلاصتهم، خاطر الخدمه اللي تخدمت توا شهرين يعني ما الاكل نتاعها جاي في ثنيه، فهمت؟ مازلت ما تنجمش تشوف توا مع سي شاكر يراعي شويه الظروف نتاع الانتدابات. هو الحقيقه طلب، قال كان جاي حكي معايا ديريكت، قال اصبر علي شهرين ولا حاجه تو نجيك ونعطيك، راهو عندي ظروف وفما حاجات اولى مع الرئيس زادة، ما هوش ناكر في الشيء ذا، دونك نخليه الباب محلول ما بيناتهم وان شاء الله ربي يوفقهم. بالنسبه لصابر طرابلسي زادة، اذا كان ما سهلش ربي يعني ورجعت المياه المجاريها كما نقولوا مع سي شاكر، انا من رايي انه صابر هو الاولى. علاش؟ لانه يعرف المجموعه، عنده مده وعايش يعني في الرابطه الثانيه توا، ويلعب على الصعود توا عامين ورا بعضهم بريسك.
2: واضح. سيرياف
4: هذه حاجتين هما معناها توا سي شاكر كيما حكيت انا الاسبوع الفارط مدرب كف، انا قلت لك نعرفه عندي معناها 30 سنه اللي انا بديت نلعب في الكوره في السينيور، ونعرف شاكر مفتاح كيما قلت لك مدرب سي شاكر. تحس معناها كيما نسبلكش كونترا هذه نتاعك، معناها اي مدرب راهو يبقى ديما يدو على قلبه، خاطر في اي لحظه هنا بيتسبب لك على اي حاجه وتتنحى، معناها حكايه العقد عنده الحق، وهو صبر عليه برشا كي قعد شهرين معناها يستنى في العقد نتاعو، معناها نورمالمون راهو ملي بدا شهر معناها قبل ما تبدا البطوله كذا العقد نتاعو يتسب. انا سي شاكر نقول له حظ سعيد، معناها حظ اوفر من الملعب الجيبسي. وبالنسبه لخويا وصاحبي صابر الطرابلسي، يظهر لي جاء الوقت باش معناها باش ياخذ جمعيه حسب ما سمعنا قبيل الرئيس، قال معناها توا صابر الطرابلسي هو المدرب الاول في الملعب الجيبسي، ماذا بينا ياخذ فرصته صابر، وان شاء الله القادم افضل من
3: رياض. حتى في تصريح صابر زاد يعني في اخر تصريح قال انه قال له راك يعني باش تبقى في على راس
2: قعد معاه، واعتقد الرب 48 ساعه هذيا باش تحدد الحكايه.
4: راهو كيفاش نقولوا حاجه، راهو الخدمه هذيا نتاع الماتش راهو خدمها معناها سي شاكر وصابر مع بعض، حتى صابر معناها طبق التعليمات نتاع المدرب اللي كان معاه وما عندهمش حتى حل، وقال لك نحن محضرين السيناريو هذا
2: يعني بلون ان بلون بي
4: صحيح. وعلى حسب ما حكايه هذه قال الحارس ممتاز، وهو قال راني انا شديته معناها في بالي باش يلعبوا الاسبوع الفارط مع تاتاوين وما لعبوش، وقال حكيت معاه ومعناها حظه، معناها تحس اللي هو عامل محضر اللي المقابله ذي المنتدبين، قال لك 90% مشهم باش يكونوا موجودين، معناها مشكلته مش في المنتدبين، مشكلته في الاتفاق نتاعهم مع الهيئه.
3: اللي هو سي شاكر راهو واضح كان قال يعني انا الكونترا نتاعي اللي يضمن لي حقي هو اللي خلاني راني نوخر شوي.
2: ما كومش تختلفوا توما قاعدين
4: معناها هو
3: ما جبدش على ال
4: لا
3: هو الانتدابات ولا
4: لا هما برشا عباد دخلوها قالوا هو بطل على خاطر الانتدابات ما
2: الهيئه وضحنا
4: الهيئه صحيت الهيئه ما وفرتلوش الانتدابات معناها شهرين هو يخدم مع افكتيف، جي انت في اول مقابله في الموسم تقول له سامحني راه عندك 10 لاعبين ما همش باش يلعب.
2: صحيح. شكرا لكم شباب، يلا نقدموا بسرعه في المقابلات ونهزكم الى ملعب رواشد بقفصه، القوافل الرياضيه بقفصه انهزمت امام مستقبل القصرين هدفين مقابل هدف. الحكم كان رائد جوير، ومعلقنا في المباراه هو مراد بوقره يقول لي في الدقيقه 20 الهدف الاول لعثمان شرف الدين لمستقبل القصرين، عثمان منتدب حديثا، ثم في الدقيقة 31 عثمان شرف الدين بأسيست من أنيس عزوز يضيف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 77 قوافل القفصة تعود في المباراة ولكن تتأخر عن طريق ياسين الصالحي رجل المباراة وصاحب دوبلي لايسكا عثمان شرف الدين. نسمع شو قال احنا سي هشام السويسي مدرب مستقبل القصرين. صحيح هشام السويسي،
1: مباراة اليوم صعبناها على رواحنا الشوط الثاني ونكري نبات في الشوط، حتى احنا نكيب تكنيك اللي تحب تلعب الكرة وماتش الاكستريور ما تنجمش تدافع 45 دقيقة نبات، وحاولنا نعمل التغييرات باش ننشطوا على المستوى الهجومي. الحمد لله في الاخر جاء الانتصار، ان شاء الله السيناريو هذا ناخذه منه درس للمستقبل، خاطر البطولة مازالت عادي انه نلقاو شويه مشاكل في مباريات الاولى، ان شاء الله بالتتالي مباريات نطوروا خير وتتوصل النتائج الباهيه. حبيت نشكر فريق قوافل، جمعيه ممتازه، ان شاء الله الجاي خير لهم ان شاء الله.
2: وفرحات زروق مدرب قوافل القفصه وابن الجهه يتحدث عن الهزيمه. نذكر فريق قوافل القفصه ممنوع من الانتداب خارجيا من الفيفا ومحليا من تونس.
5: والله فرحان بالمردود بالروح اللي شفتها بالابليكاسيون اللي كانوا عليها الاولاد اليوم، رجال ما قصرتش حتى اللي عندهم الكل. جد فتره ما كنشوفوا فرص نتاع المنافس ما كانوش برشا، ما ثم حضر التجسيم الحقيقه، معناها من تقريبا زوز ثلاثه كور سجلوا زوز اهداف. بالنسبه لنا جتنا ضربه الجزاء، سجلنا الهدف في نحال مراقب الخط. من نجم كان نشكر الأولاد ومن متطمن الحقيقة كيف نشوف الروح هذه ونشوف الفيول، ما عملناش بريباراسيون كافية وكل، من نجم كان نشكر الأولاد والحمد لله الجاي خير أكيد إن شاء الله. أنا اللي فرحان له أنه ما جبده من القلب، معناها خاطر فيزيك مور أنا ما حتى 30% ما عندناش، الفريشور فيزيك غايبة، ثم رزن لكن ثم أبليكاسيون لعبوا بذكاء، جوارات الخبرة في كل خط، ثم الخطوط الكل مدعمة بدي جون اللي يجروا اللي ترينوا أكثر من غير متبقينا. راهو من نجمش كان نكون فرحان وما نجمش نطلب اكثر من الاولاد بعد الروح والمردود اللي قدموه اليوم.
2: ورجل المباراه هو لاعب مستقبل القاسين عثمان شرف الدين. صديقي احمد خضر مره اخرى ديما نقول له ربي يرحمه وينعم الوالده، يقول لي عثمان شرف الدين هو ولد الاهلي الصفاقسي، كور في الملعب الصفاقسي اعاره ثم رجع الاهلي الصفاقسي ومشى للسي بي اعاره ولعب في تطاوين وسنه مع مستقبل القاسين اعاره من النادي الرياضي البنزرتي. عنده اخوه عمر شرف الدين هو قائد الأهلي الصفاقسي. برافو سيد أحمد، هذه قصة عثمان شرف الدين نسمعوه في ميكرو مراد بوغر.
6: ما كانش اليوم وكنا عارفين صعوبة المباراة هذه، هو في القفصة تقع جمعية كبيرة رغم اللي تحت ذاتها متأخرة، كنا عارفين مباراة صعيبة وجمهور صعيب، لكن الحمد لله قمنا بتحضيرات اللازمة وزوز هدف الحمد لله. حسيت مش كنت حاس شمالك اليوم وخذن برشا الإطار الفني كان عنده فضل كبير علي وأعطاني ثقة الحمد لله، التوفيق كله من عند ربي وكنت واعد الناس اللي نحبهم شمالك الحمد لله.
2: وثلاثة أهداف مقابل صفر لفريق هلال رديف يفوز فوز عريض على حساب سبورتينغ المكنين في المكنين. الحكم كان سفيان المنصري ومعلقنا كان عبد الرزاق الغيلاني. يقول لي وأنه في الدقيقة 20 أيمن القاسمي سجل الهدف الأول لهلال رديف بأسيست من عمران عافي، ثم في الدقيقة 38 والدقيقة 61 دوبلي لسهيل الوشتيتي. سهيل عمناوي كان في بوسالم، جاء في الميركاتو ذي القصرين ما مشيتش الامور، فسخ ومشى لهلال رديف واليوم سجل دوبلي سهيل الوشتيتي. رجل المباراه هو لاعب رواق هلال رديف سهيل الوشتيتي. شو قال المدرب صابر المرزوقي المدرب السعيد وممرن هلال رديف؟
7: مالغري الظروف السيئه جدا اللي يعيشها الفريق، انك يكفيني نقول لك انه الفريق اصبح ما عاجز حتى على تنقل، حتى عاد تأهيل اللاعبين عجزنا اصلا باش نأهلوا بعض اللاعبين، لكن من فضل ربي علينا اليوم انه الوليدات كانوا ابليكي بيان ابليكي وكانوا بروحه كبيره، انه كان شفت في الليديال الكل هما اللي ربحوا الليديال الكل، هجوميا تفوقنا دفاعيا تفوقنا، حتى على مستوى لاراج دوفان كانوا على مستوى الفولونتي كانت فولونتي كبيره باش نربحوا المباراه. التوفيق ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم العمل الكبير اللي قاموا به الوليدات اليوم انه اغلبيتهم ما يفوتوش 21 سنه تقريبا، فيهم اربع لاعبين ويفانتايان، من فضل ربي علينا اليوم ثلاثة نقاط مهمة ومهمة جدا.
2: ومن المعادلات لفريق هلال رديف رجع مخر في التدريبات وفريق سبورتينغ المكنين من أول الفرق اللي رجع إلى التدريبات والتحضيرات، دونك ثلاثة بلاش لرديف أمام المكنين. سي محمد السويحلي مدرب سبورتينغ ما كانش حاضر في الاستجوابات، بل زميلي عبد الرزاق الغيلاني يحكي مع المعد البدني عمر الجبالي.
8: ما كناش نحبوا البداية هذه لغالب، عملنا تحضيرات باهية، انتدابات باهية، عملنا دي ماتشام يكون باهين. اليوم نهار خايب ياسر، اليوم ما كناش بار الفان مينوت الأولى كبدينا باهين، أخلقنا ديزوكاسيون بحتالي دخلنا في برشا أغلاط، في برشا تنظيبات فيزيكمون مشنا باهين، مونتالمون ماناش باهين. أنا ما كناش في نهارنا بالكل، معنا الحقيقة أدفرسير زادة معنا محترم يلعب في كرة مزيانة، اليوم كان خير منا ويستحقوا الانتصار متاعها، وإحنا أخويا نطلب السماح من العباد اللي كانت تدعم فينا أنه نربحوا ونعملوا دي مراش بي، حابين نفرحوا الناس. الله غالب ما مشيتش الأمور، الله غالب ما برشا حاجات ما مشيتش، المال هي بدوة إن شاء الله نصلح أمورنا، ما علينا كان نصلح أمورنا، ما علينا كان نعطيه ثقة لأولادنا، هذاك جروبنا، هذاك الافكتيف متاعنا، لازمنا نصلح أمورنا في أسرع وقت، ولازمنا نرموا الأخطاء متاعنا ونرموا الحالة النفسانية متاعنا. الناس كل ما تحبش تخسر، الناس كل تحب تعطيها فهم، يلا غالب اليوم ماتش خايب ياسر.
2: ونرجع لمباراة سهيل وشتيتي صاحب دوبلي مهاجم هلال رديف في مرمى المكنين.
9: سهيل وشتيتي ابن الاتحاد بوسالم، لاعب اتحاد رديف 25 سنة، البوست كلوار جوش. والله أول حاجة الحمد لله، هذا كل الحق تاع ربي بفضل اصحابي صراحه، كتشوف من الجارديان لاخر اتاكون كلها تجري كلها تكلي، الاولاد فهمتني يعطيهم الصحه، هم عاونوني برشا وانا زاد الحمد لله، هذاك دوري لازمني نقوم به، ان شاء الله نكون عاونتهم بالباهي الحمد لله يا ربي، ما نقفوش هنا ساقينا في القاعه، ان شاء الله القادم خير ان شاء الله.
2: وفريق القلعة الرياضية عاد بانتصار ثمين خارج القواعد من مدنين أمام الأولمبيك هدفين مقابل هدف. الحكم كان مالك ميشا ومعلقنا في المباراة سي محمد بوراسي. الماتش مشي في الدقيقة 60 بونتو لمحمد عمر بلاغة بأسيست من أرسلين بن سيسي للأولمبيك، ثم حازم محجوب يعدل للقلعة الرياضية بأسيست من هيثم تاج في الدقيقة 70، وهيثم تاج يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بأسيست من دي ماريا علي أمين بن تركيا. رجل المباراة ما نجم يكون كان هيثم تاج مهاجم القلعة الرياضية. نسمع شنو قال سي حلمي حمام مدرب القلعة الرياضية بعد الفوز.
10: مقابلة ما كانتش صعيبة، تعرف مقابلته والموسم

0: مركزه ومعناتها الحمد لله كانت اهداف حتى معناتها جميله سبيكتاكولير. كما قلت لك النتيجه تبين ان شاء الله يا ربي قوه شخصيه الفريق، وبالطبيعه ديما تظافر الجهود والعمل نتاع الهيئه المديره ونتاع عرق الملاعبيه اللي وصلوا اليوم. حتى بالطبيعه كي نبداو كي من كيكه معناتها ايد واحده ربي يجيبنا في السوق الحمد لله.
1: برافو لي حلمي حمام على القلعه الرياضيه. في المقابل في اول مقابلاته اكيد عبد الكريم بن حمزه مدرب اولمبيك مدين، علاش حكيت عليه؟ خاطر تقريب في ظرف اسبوعين حافظ الجيتوني درب اولمبيك مدين انسحب، جي منير راشد عمل الجمعه انسحب منير وحمزه عبد الكريم. عبد الكريم بن حمزه مدربنا القدير نسلموا عليه خذ الفريق قبل 3 ايام من يوم المباراه. نسمعوا في هذا التصريح لمحمد بوراسي.
2: انا ما نحبش نعطي تعليقات كيما قلت لك قبيله، فهمت اللي رجعنا مؤخر وناقصين وحكم وعدم الغالب على الكره علم صحيح، فهمت المده اللي ترناوها الاولاد شوي، يعني حكيت 15 يوم قبل العوده نتاع البطوله، عارف انا اللي الشوط الثاني باش يتعدى صحيح مع البنك، يعني شويه جوالات على البنك ما عندكش حلول كبيره بدنيا نطحنا دوزيام ميتون صحيح، مازلنا نخدم. أما الولاد عملوا برستاسيون بها، فرحان أنا بالمردود تاع الملعبية، سورتو تشوف الراجل فانكر والجرينتا في الطرح والامبلاسمون، تكتيكمون نجحنا في المقابلة، حطينا الادفرسير قدام ديفيكولتي كبيرة، بعد الغالب دوزيام ميتون ما لقيناش كيفاش نجيريو المقابلة.
1: حظ أوفر أولمبيك مدنين. هيثم تاج رجل المباراة الوفد الجديد على القلعة الرياضية واللاعب السابق للهلال الشبي المهاجم الصريح يتحدث بعد الفوز.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قبل كل شيء ذي الكل جاء بعد تعب كبير وخدمة كبيرة مصطف وصحابي الكل والناس الكل ما قصرتش الحمد لله، والحمد لله أسيست وبونتو نبدأ بهم السيزون وإن شاء الله القادم أفضل وإن شاء الله جاي خير.
1: أمل بوشما انتصر على نادي القربي بهدف مقابل الصفر في بوشما، الحكم كان جسر كيرات والهدف جاء في الدقيقة 36 عن طريق شكون؟ عن طريق حسن الخمير يسجل هدف ضد فريق الأم النادي القربي، وحسن ما احتفلش بهذا الهدف. وشكون أعطاه الباس متاع البونتو؟ هو مهدي خيري، يعود مهدي بعد ما صحح وفسخ عقده مع الأولمبي البيجي. على فكرة أمل بوشما يقول لي سي محمد الحمروني غدوة ثم الجلسة الانتخابية وقائمة وحيدة مترشحة برئاسة السيد نزار ميمي. رجل المباراة هو ظهير أيمن لأمل بوشما أنيس عبد الدايم. نسمع شو قال سيد أحمد النجار مدرب النادي القربي.
4: المباراة الأولى في البطولة كنا عاقدين العزم باش نجيبوا 3 بوان معناها من ملعب صعيب. بوشما فريق محترم بريسك محافظ على نسبة كبيرة من اللاعبين نتاعهم، احنا كيف كي زاد معناها ما خرجوش برشا جوارات، بريسك اللي في كتيف هذاك هو بنسبة 70-80%. ممكن بالنسبة لي نحن اليوم كانت مباراة بالنسبة لي نحن لعبنا الكرة معناها في الميتون الأولاني وهي جاتها فرصة جسمتها، ممكن الإصابة متاع الظهير الأيسر هشام تلمودي في الوقت هذاك هي خذات انطون فور اللي استغلته وسجلت فيه الهدف. احنا كيف كيف جاونا دي زوكازيون مالوريزمون ما تمكناش باش نجسمو. في الشوط الثاني قمنا بالتغييرات الهجوميه اللي نجمو نقومو بها الكل، خلقنا عديد من الفرص في الشوط الثاني. بوشما لعبت معناها باش جيري الهدف اللي سجلته في الشوط الثاني، تمكنت باش تربح المباراه نتاعها، ان شاء الله مبروك عليهم، احنا ما علينا كان نزيدو نخدم.
5: هو
1: ونكملوا في التصريحات. اسمعوا شو قال سي مراد مزهود مدرب امل بوشم.
6: اكيد فرحانين بالانتصار هذايا، مهم برشا مع فريق محترم، زاد نعرف نادي قربي معناتها فريق قدم نصف الثاني نتاع الموسم اللي فات كان ممتاز، وحتى بدايه التحضيرات كانت متميزه الحمد لله. بالنسبه لنا كان هاجس لنا انطلاقه تكون طيبه، مع كيما حكيت معناتها حفظنا على تقريبا 70% من الرصيد اللي كان موجود معنا، اكيد فما تدعيمات زاد في الموسم هذايا والحمد لله عطوا اضافه للمجموعه. فرحانين بالانطلاقه، ما هي الانطلاق وان شاء الله نفرحوا جماهيرنا في نهايه الموسم ان شاء الله.
7: اكيد سي مراد توا ملبوشما الموسم الثاني طموحات كبرت،
5: ربما شنو الاهداف اللي يقع رسمها مع الهيئه المديره نتاع عمل بوشمه هذا الموسم؟
6: شوف، هي تعرف لازم قبل ما نحكوا في الموضوع هذا نعرفوا بالظروف اللي

0: مرت بها جمعية قابس الكل، من ناحية المادية، من ناحية التحضيرات، من ناحية الإدارية والمشاكل اللي مست جمعية الكل من تاع قابس، منهم ما مال بوشما أكيد فريق تمس بالشيء هذايا، لكن تعرف معناتها الفريق هذايا أخذي تجربة من الموسم الفارط، نحبوا نكونوا في ترتيب محترم، ترتيب معناتها اللي يكون يليق بالنادي وبطموحات جماهيرنا، إن شاء الله نكونوا في ترتيب مريح ومشرف، ونكونوا معناتها فريق اللي عنده مكانة في الرابطة الثانية ونثبتوا هذايا الموسم الثاني على التوالي.
1: سي مراد مزهود نذكره واخذ الفريق بعد ما انسحب الكوتش مبارك الزطال بالحظ والتوفيق لي. نكملوا باخر تصريح في حصتنا، نسمعوا شنو قال سي انيس عبد الداي. نقول سي انيس على خاطر هو رجل المباراه ظهير ايمن امل بوشما.
2: والله نتيجة هامة نبدو بها الموسم كل رياحية، تروا بوان عظام ان شاء الله يعاونونا باش نكملوا في بلاصة باهية سنين، وان شاء الله من نجمو كان نفرحوا الجمهور اللي جانا، وان شاء الله ديما يدزوا معنا. صحيح هي الاستمرارية عندها دور، بدلنا زوز ولا ثلاثة بحكم سيء كملوا ما عادش معانا، ووصلنا عملنا نفس الركريتمونات بريسك متاع عام الاول، زدنا معانا حسن خمير، وزدنا معانا طلال اللي هو ما يلعبش اليوم، وحمزة اليزيدي. والله كانوا ركرت مونات في بلايسهم، ان شاء الله يعاونونا، وان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن، وان شاء الله بوشما ديما برجالها، وان شاء الله ما عادش نطيحوا في بياج نتاع اول عام ونقعدوا في الظروف هذه الكل. تروا بوان تاع اليوم ان شاء الله باش يكونوا بدايه نحو مستقبل افضل.
1: برافو، كان هذا اخر تصريح في حصتنا، سمعنا كل الاستجوابات، نحب نشكر كل الزملاء. اي مازال ماتش الكيف هي هاني باش نجي ماتش فنيين الكيف خاطر فيه صفر مقابل صفر. نحب نشكر زملائي سي محمد الحمروني، سي محمد بوراسي، سي عبد الرزاق الغريني، سي احمد بن روينا، سي زيد الخياري، سي زبير العوني ايضا كان حاضر معنا. هذا هو فيما يخص الجوله هذه. يبقى لنا ماتش فيها التعادل السلبي اليوم، ما كناش حاضرين في الملاعب لكن تبعناه، مباراه اولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف، كان الحكم نزار الرياحي. نحب نقول نعزي رئيس اتحاد قصور السيف سي كريم قعلول بعد وفاه جدته، ما تمكنش من السفر والتحاور مع الفريق لاولمبيك الكيف. ونحب نقول بربي قبل ما ننسى ان شاء الله لاباس لحارس الثيف فريق سبورتينغ بن عروس اللي هو سي صابر السالمي، كان من غلط في اللقب يعني. نعم سي صابر يوم المباراة الصباح قاعد يريقل في الماتيريال باش يحطه في الكار، تعرض لوعكة صحية، دونك نقل على جناح السرعة للمستشفى للقيام بعملية جراحية. إن شاء الله لاباس ولطف عليه سي صابر السالمي حافظ أثيث سبورتينغ بن عروس. سامي الكنيني كلمة على ماتش أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف فنيا.
3: والله تعادل عادل، مريناش برشا لعب، وكلمة برافو الحقيقة الأولمبيك الكيف، الناس تلعب بعشر ملاعبية، تسعين أكثر من تسعين على ماتش كامل، لعب له قريب 98 دقيقة، يعني ما غير شانجمونات ديجا، فما شكون مضروب وما كمل الماتش. تحية يعطيه الصحة مكرم العامري مدرب أولمبيك الكيف اللي عرف كيفاش يوظف الفريق نتاعو باش خليه تعادل، بالرغم راهو بدايه المباراه كانت لصالح اولمبيك الكيف، يعني شدت اللعبه شويه وديجا فما فرصه خطيره كانت نجم تتمركة عن طريق يحيى البلومي، لكن التصدي من النصر الدين قويعه يعني خلى الفريق نتاعو في دونك بقت اللعبه متوازنه، شاده شويه في الميتون الاول اولمبيك الكيف، من بعد دوزيام ميتون كي دخلوا الحقيقه بين الفرق شانجمونات القصور السيف، فما روح جديده، فما ريتم جديد لقصور السيف، شدت الفرصه، شدت اللعبه شويه، من بعد بقت 0-0 الحقيقه، يعطيهم الصحه خاصه اولمبيك الكيف. انا نقول بالنسبه لقصور السيف خسرت 2 بوان خاطر بالروندمون اللي عملته الدوزيام ميتون كانت تنجم تمركي، وكان مشاو من الاول من رايي كان مشاو من الاول القدام ولعبوا القدام اكثر، بوتيتر من الميتون الاول تتعب اولمبيك الكيف وغادي كيصير الفاي، وكانوا ينجموا يستغلوا الفرصه.
1: واضح. اولمبيك الكيف حتى ملاعب على بنك البدلاء بسبب عدم رفع عقوبة المنع. ستيتي مش موجود، نغازو، بن عزيزة، المناعي وغيرهم من الملاعبية كانوا غايبين اليوم. في اتصالنا برئيس النادي كيف كيف عنده والدته مريضة شوية إن شاء الله لاباس، يعني هو صار خطأ في عملية تجهيز الوثائق ودفع الإجازات يعني، لكن قال أكد لي وأنه الأمور ستحسم الأسبوع القادم والفريق باش يكون مكتمل النصاب في الجولة القادمة
3: في الجرادة. وبالنسبة للحقيقة فما زوز هما اللي تألقوا، شعبوني في طارق شعبوني في الميتولول، وما الأكثر تألق هو حارس قصور السيف نصر الدين قويعة،
1: هو رجل المباراة،
3: هو رجل المباراة بالنسبة لي أنا اللي كان متألق ومنع جمعيته من خسارة الحقيقة.
1: واضح. هذيك الساعة سامن الكليني الجولة القادمة إن شاء الله يوم السبت 3 أكتوبر ولا حد 4 أكتوبر، نهار السبت 3 أكتوبر المجموعة الأولى، مجرين بني خليت اللي نسميه لوري يلعب في بلاده، مساكن الشابة دربي، المهدية لوسيكا القرق محيط القرقني، بوحجلة سليمان، الرلوي مستقبل جابس، عقارب، سبورتينج بن عروس، واتحاد تطاوين الملعب السوسي. يوم الأحد إن شاء الله في قربة ما ثلاثة الماتشات الكل، قربة قفصة، جندوبة ريانا، القلعة القيروان، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدين، القصرين الكيف هذا يدربية نجمو نسميوه، ملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين، وهلال ديف أمل بو شمة. هذا فيما يخص المقابلات الكل الأسبوع القادم. سيراد العوني شرفتني، يعطيك الصحة.
4: شكرا هادي.
1: شكرا ليك. الأسبوع القادم باش نلبسوا ثلاثة كيف كيف باقتراح من أيمن الكنين
4: إن شاء الله.
1: نعم، يجي يومنا أيمن دريس كود في الحصة نتاعنا يعني.
4: يجيبهم أيمن،
1: يجيبهم أيمن.
3: عندي الماركة نتاعي إن شاء الله باش ندشن بوتيك على
4: قد دغ في المحمدية وتبدا يصرف هكا.
1: يعطيك الصحة أيمن خويا. أنا ورشني نجم الدين بسالم. شكرا ليك خويا في الإخراج. يعطيك الصحة عطف الزنيدي، مسجود جبار في الإعداد، كان معكم هادي جبنيني بعد أقل من ثلاثة دقائق، أمل الراجي في برنامج همس الليل مع الدكتور أحمد النيفر. باي باي. Tête 2.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
3: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
4: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: همس الليل
6: حاجة في الماضي حب ننساها.
7: Hello, it's me.
6: مش كيفيش.

كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي اللي عشتم معي.

0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: مساء الخير، مساء النور، أحلى تحية لكم مستمعينا وما كنتوا. مرحبا بكم معنا لموجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل. مرحبا بحكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. للتواصل معنا على ذمتكم 71 844 411، كيف كيف رقم الواتساب 55 444 910. باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر الصفحة الرسمية لبرنامج همس الليل على الفيسبوك. نتمنى لكم سهرة طيبة، الناس الكل وما كنتوا. تصلكم تحيات فريق البرنامج لأمن لكم هذا اللقاء. في الجانب التقني نجم الدين بن سالم، أهلا سهلا نجم الدين، مرحبا. وفي التنسيق العام واستقبال تليفوناتكم على 71 844 411، أمين الرياحي من أمام الميكروفون، معكم الثنائي أميل رشدي ودكتور أحمد النيفر. للتواصل معنا مرحبا بالجميع، تحية غنائية أولى، ثم باش نبداو نحكي في الموضوع الخاص بالجزء الأول من برنامج همس الليل. نتمنى لكم سهرة طيبة وما كنتم من توا إلى حدود منتصف الليل.

0: صوت الراحل ملحم بركات ولا مرة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، سهرة طيبة للجميع. شكرا لكم لاختياركم وجديدات شباب في سهرة جديدة مع برنامج همس الليل. مرحبا بالجميع. 71 844 411، هذا رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم، 71 844 411، لكل استشاراتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية رقم الواتساب. ورجاء بالنسبة لرقم الواتساب ابعثوا رسائل على الواتساب، رجاء رجاء رجاء 55 444 910. كيف كيف على ذمتكم صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. دكتور أحمد النايفر أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك كمال،
0: شو أحوالك؟
1: بخير والحمد لله،
0: جاهزين إن شاء
1: الله ومعك أنت في برنامج همس الليل.
0: مرحبا مرحبا دكتور. باش نحكي في الجزء الأول من برنامج همس الليل على موضوع عاطفي بامتياز يهم الفيد كوبل، معناها الحياة ما بين المتحابين.
1: هو عاطفي نفسي،
0: عاطفي نفسي ولا
1: اجتماعي زاد،
0: هذا هو. علاش باش نحكيو احنا؟ باش نحكيو على احساس ربما قد نعرفه جميعا لكن بدرجات مختلفة. قد نحكيو على الغيرة، احيانا سؤال بسيط، وين كنت؟ علاش ما جاوبتنيش؟ مع شكون كنت؟ هذوما من بين الأسئلة اللي تنجم تكبر وتولي دخول في التفاصيل، مراقبة التصرفات الشريك وإلا تدخل كذلك حتى في علاقاته واختياراته. هذا يتسمى محبة وإلا لا؟ البعض قد يربط المحبة، البعض قد يربط المحبة في الحياة العادية، يربطها بالغيرة، يقول لك اللي ما يغيرش ما يحبش.
1: انتقتها ممتاز.
0: أي.
1: الغيرة مش الغيرة،
0: الغيرة عنا بالعامية نقولوها، أما الغيرة بالعربية. لكن يقولك اللي ما يغيرش ما يحبش، هل إنه الغيرة فعليا تخفي محبة وإلا قد تخفي اضطرابات ومشاكل نفسية، قد تخفي عدم ثقة في الآخر وعدم ثقة في النفس، قد تخفي أحيانا مشاكل من التنشئة الاجتماعية منذ البداية؟ فمعك انت خلنا نعرفوا صحيح من الغالط في الموضوع هذا وندخل في التفاصيل.
1: قلت كله صحيح، هي تخفي كل ذلك،
0: تقول ما بعضها
1: طبعا. يعني الغيرة قبل كل شيء. أنا كل عادة جبت كراستي،
0: أي لحتى نعم كراستي مميزة،
1: كراستي وستيرويا
0: منظمي
1: فبالتالي خلينا نشوف مفهوم الغيرة. شنو الغيرة؟ هي حسب المعجم الوسيط نقول غارة الرجل
0: أي
1: على المرأة وهي عليه،
0: داكور،
1: غيرة ثارت نفسه لإبدائها زينتها ومحاسنها لغيره، إذا حسب المعجم الوسيط، أو لانصرافها عنه إلى آخر.
0: أيوة.
1: وثارت نفسها لمثل ذلك منه، فهو غيران وهي غيرة. غيرة يقال لها غيرة، هذا في المعجم الوسيط في اللغة. بشكل عام الغيرة هي شعور
0: كومبلكس،
1: يعني مراقبة، شعور غريب وغريب جدا. ما نجموش يحس به إلا اللي عاشوا. أنا ما عشتوش، ما نعرفش علاش لست غيورا، ولكن يعني عشت الآثار نتاع
0: درجات الغيرة
1: في المحيط اللي داير بيه. دونك الغيرة هي بشكل عام هي تجم تقول يعني شعور مركب، يعني يجمع بين الحب والخوف من الفقدان والغضب، وتظهر كردة فعل هو يعني تجاه تهديد حقيقي أو متخيل، وفي الأغلب يكون متخيل. يعني هنا كتبت أنا مقال في أحد الجرائد أني الغيرة الوهمية قد تحدث كوارث، يعني غيرة وهمية.
0: أيوة.
1: لي علاقة ما بشخص ما.
0: أوكي.
1: مفهومة في العلم النفس وهم جدا الموضوع ذي، هي انفعال مركب كومبلكس، تري كومبلكس، يجمع بين الخوف والقلق والغضب وحب التملك، وتظهر عندما يشعر الشخص بتهديد حقيقي
0: لوجوده
1: أو متخيل لفقدان علاقة مهمة أو مكانة لصالح شخص ما.
0: أيوة.
1: يعني هذايا السؤال اللي تطرح دائما الغيرة. احنا تو باش خليني نقول لك، راهو الغيرة مش كان عند البشر، حتى عند الحيوان
0: بالضبط،
1: وحتى عند الكائنات الأخرى النباتات الأخرى فما غيرة توجد وفسروها العلماء. والعلم الحديث بين أنه راهو الغيرة زادة كيف كيف تحملها جينات
0: موجود تجم تكون فيها وراثية معناها
1: تحملها جينات. نعم
0: أيوة،
1: يعني إذا كان تقى إذا كان عندك الغيرة أنت بربش عند أمك مماتك راه أكيد تقولك يا ما قسم مثلا فهمني. فبالتالي الموضوع يعني وكذلك هو موضوع يعني تجي تقول اجتماعي زاد أيضا بامتياز. هو نفسي، هو يعني زوجي، احنا مش نركزوا على الغيرة،
0: العلاقات العاطفية الزوجية أكثر شيء،
1: يعني العلاقات العاطفية والزوجية. لأنك يعني السؤال اللي طرحته لي وبعثته لي قلت هل الغيرة دليل الحب
0: بالضبط، هذا هو باش نسألك،
1: خوف من فقدان يعني هو صحيح دليل، قد يكون دليل الحب فهمت. الغيرة أنواع أنواع في المحبة، نحكيه في المحبة خاصة، فما اللي يسميه احنا الغيرة الطبيعية الحلوة وانا هكا نبربش في أعماقي ذكرت بعض أغاني حلوة برشا اللي يحكيوا على الغيرة. ذكر منها كان تعرفوشي إحسان صادق ذكروا تعرفوا ولا ما تعرفوش؟
0: لا
1: قديم برشا انا الغنيه نعرفها من وقت ذكرت الغنيه قعدت نغنيها، لكن لو وش شكون مغنيها نقا اسمه اللي يقول اغار منك عليك عليك ومنك واشكي اليك عطشان كل عطشان والنار حولي والماء بين يديك.
0: عندنا في تونس يلي رجلها مغيار عيشة مرة
1: ونهار، وعندنا سسمو سسمو اللي يقول زين حداد اللي يقول انا نغير والله نغير محلاها. اني شفت الغنية لو كان هكا نسمع ونخطات هكا لو كان تجم نجم الدين هكا تبرجينا حلوة يغير من نسمة اللي دول بها يغير من لبس اللي تلبسها.
0: اي ما برشا هك
1: اي لا كل شيء حتى القاعة تمشي فيها
0: اي لي هكا ولات مرضية
1: نغير من كسوة اللي تلبسها يعني نغير من نسمة كي تمسك فحلوة الغنية حلوة. إذا كان هذي قلتك النوع الأول اللي هي احنا نقوله الغيرة الطبيعية
0: اللي ما تتجاوزش حدود معينة
1: يعطيك الساعة معتدلة
0: ما وصلناش مرحلة مرضية في الغيرة
1: شعور يعني بسيط ومؤقت راهي وقت يكون بسيط ومؤقت هيك علاش سميوها طبيعية ما تبقاش يعني با أوبسيسيونيل مش تقعد في ذهن الشخص تولي عبارة على ضغط نفسي مستمر
0: صحيح
1: به. هذه دليل على المحبة هذه دليل على المحبة لأنه صحيح فما يلزم نفرقوا ما بين امرين نغير منك ونغير عليك نغير منك ونغير عليك
0: نغير عليك نحكيو على نغير عليك
1: نغير منك به هنا نغير منك
0: هذيك هدر اخرى ما نتصورش بين المتحابين
1: لا لا لا, لا حتى بين المتحابين هو الاغلب تقع ساعات غير منك انت في تقع افضل منه في المستوى في الكذا اما وقت التغيير من شخص لانك عنده علم اكثر يحفظ اكثر منك تغيير لانه هو تعلم مثلا قران اكثر منك ولا تعلم بها يعني تغيير منه وتبدا الغيره يعني تجم تكون نوعا ما بسيطه لكن تغيير منه بشكل فما حسد فما حتى من يستعمل للاسف يعني شفت من خلال تفقدي للكتابات حول هذا الموضوع كتاب كامل على الغيره يعني يصلوا حتى يستعملوا السحر
0: أسحار
1: والشعوذة إلى غير ذلك. فبالتالي الغيرة الأولانية هي القيمة قلت لك الغيرة الطبيعية فما الغيرة الاستدلالية
0: يعني بمعنى
1: غيرة مبنية على مؤشرات وأدلة استدلالية يعني فيها يعني دليل يعني فيها يعني فيها حاجة
0: دونك مبنية يعني فما معطيات معينة اللي خليت انه الشخص هذاك
1: على على مؤشرات وأدلة واقعية واضحة وملاحظات منطقية في تصرفات الطرف الاخر انا
0: انه يعطي اهتمام مثلا لامرأة يعني اخرى والا العكس بالعكس.
1: انا نذكر جيني كوبل يشتكي من غيرها يعني هو يشتكي من غيرة مرته اللي يعتبرها مرضية ولكن انا صنفتها في الغيرة هذه الاستدلالية لأنه السيد يبعث في رسائل وفيها برشا قلوب وبرشا محبة وبرشا اهتمام فهنا يعني اشلاز العقل هذا يعني مثلا با سونس. حتى ولو انت تقول مش بالضروره انك قمت بخيانه فعليه تو ساعات الخيانة،
0: لكن هي الخيانه درجات دكتور،
1: درجات، واكثرها بالنسبه لي انا كمختص زوجي اكثرها واعقدها هي الغيره، نقول احنا النفسي الغيره او يعني الاهتمام النفسي والخيانه النفسيه. يعني يكفي انك تفكر في فيها،
0: هذاك موضوع ثاني تنجيمه في حلقه اخرى.
1: فما فما اللي هذه دونك
0: قلنا الاستدلاليه،
1: الاستدلاليه الطبيعيه، والغيره الثالثه يعني اللي هي انا صنفتها الغيره المرضيه.
0: ايوه
1: يعني لا جالوزي مناديف، هي
0: معناها يولي حالة كل شيء محل
1: وهمية
0: شك،
1: ولا يدخل في حاله توهم، يعني تكون حاله قاسيه للغايه وتستدعي ساعات يعني الى المعايده، وساعات الى علاج السخ في في في مصحه ولا في في مركز. فبالتالي يعني هذه الغيره المرضيه ربما نعود اليها، لانه يعني حاله نفسيه حاده قاسيه للغايه، وقد تؤدي في حاله في اغلب الى الانفصال، وقد تؤدي الى التعقيد العلاقه، وقد تؤدي الى ربما الى جرائم وللاسف.
0: هنا سؤال دكتور، احيانا الشخص الغيور والذي يمارس الغيره على شريكه ما يكونش بالضروره ما عندوش ثقه في الطرف الاخر، لكن ممكن تكون عنده،
1: انت توجبت الاسباب،
0: اي لكن ممكن انها تكون نتيجه لتجارب سابقه.
1: هذاك هي
0: ايوه
1: اللي من بين الاسباب. برافو ما شاء الله عليك
0: يا شكي دكتور.
1: ما شاء الله عليك. هي من الاسباب نتاع الغيره اولها ضعف الثقه في النفس. وبالتالي تنتقل بالعدوى الى ضعف الثقه وعدم الثقه في الطرف الاخر. والسبب الثاني الخوف والقلق الشديدين من الهجران او فقدان العلاقه.
0: ايوه.
1: والسبب الثالث اللي قلت عليه هو تجارب سابقه. هنا يطرح سؤال، لانه احنا نؤمن اللي كل واحد فينا عنده هكا الحديقه السريه، لو جاردان سيكري، لو بتي جاردان سيكري، عنده تاريخه وعنده تجاربه. هل من الضروري انك تحكي باسم المحبه انك تحكي الصغيره والكبيره اللي عملته بالتفاصيل؟ مش بالضروره، لانه قد تؤدي الى انه الشخص يولي ربما يحس بعدم الامان.
0: صحيح.
1: تحكي له تجاربك وكثرة تجاربك وش عملت وسافرت الى غير ذلك، فبالتالي هذه كان سي
0: تفتح باب الشك،
1: تفتح باب الشك
0: بالضبط.
1: فتبني علاقتك اكيد بعقد ثقه اللي ديما كنت نحكي فيها وديما نكررها، على عقد ثقه بيناتكم تبنيوا العلاقه هذيك، والعلاقه تبدا من النقطه الاولى، من نقطه انكم تقابلتم بعضكم والتزمتوا بالمحبه وبالوفاء. هام جدا. فالتجارب السابقه عندها دوره في الحكايه هذه. دونك هنا في يعني بعد وقت نسالوا الغيره هل ترى نعمه ولا نقمه؟ نقمه وقت تولي شديده وتولي غيره مرضيه،
0: اللي تتجاوز حدودها،
1: تتجاوز حدودها وتؤدي ساعات الى يعني كوارث يعني زوجيه، ونعمه وقت تولي غيره طبيعيه حلوه برشا، تغير عليه ما تحبش فيه، تخاف عليه، ولكن فتره وقتيه يعني تقاك تجيك هكا الاحساس هذاك، وك الاحساس لا يستبد، ما يستبدش بيك، فهمتني؟ دونك هنا الاجابه على سؤالك، هل الغيره يعني دليل على المحبه؟ نعم. قد تكون دليل على المحبه،
0: لكن بضوابط معينه.
1: بضوابط ايه؟ في ساعات
0: شنو المطلوب؟
1: المطلوب
0: فرضا انه الكوبل مع بعضهم، المراه مغياره ولا الراجل مغيار؟ ما باش ما نجيش لطرف على حساب طرف اخر.
1: مع العلم يعني على مستوى الاحصائيات نسبه الغيره موجوده عند المراه اكثر من 70%.
0: فوالا اعلى.
1: اعلى برشا.
0: لكن احد الطرفين يكون مغيار. سلوك يتغير مع هذا الشخص، كيفاش التعامل اليومي يكون؟ كيفاش نجمو نقطعوا المجال وحبل الغيره هذيا عند الشخص، هل انه نوليوه الاهتمام اللازم، نسكروا الباب ربما نتاع كيف ما قلت قبيله دكتور نتاع ابعث قلب لفلانه وابعث واهتم بفلانه، دونك يولي اهتمامه الكل منصب على الطرف وشريك حياته اللي هو موجود معاه، وبطريقه هذه نخليوها في زون نتاع الامان. وقت اللي يحس بالامان في العلاقه فانه
1: يولي في العلاقه مدرش. الزوجيه عندما تبنى عقد عقد ثقه وفي العقد الثقه يذكر نحب حتى وقت ياخذوا كراسة كما نخلينا
0: لو كونترا كونجوغال نحكيو
1: لو كونترا العقد الزوجي وعقد الثقة. هاي سيدي شنين شنين الثقة بيناتنا الغيرة كيفاش كيفاش لازم تكون الثقة، ترى نحكيو كل شيء وما نحكيوش كل شيء، ديما نقول لهم لا هو اللي كليك واللي خطيك خطيك، مش كل شيء تحكي باش نحترموا خصوصية الشخص عنده خصوصياته فيما يتعلق بمجال حياة العائلية، مجال حياته الخاصة، مجال حياته العملية. فبالتالي عندما نبني عقد ثقة بيناتنا الغيرة تكون بسيطة. لازم تكون مثالش وقت تغير عليك ما فيها باس، ولا غير عليك فيها باس. وديما قلت لك الغيرة الحلوة والمزيانة هي اللي هكا يعني ما تبقاش يعني جي موجودة مؤقتة وفي ساعة تنتهي، وهنا هي تعبر عن المحبة. فبالتالي وقت لا ريسبسيون يعني وقت تستقبل أنت سلوك غيور من طرف زوجتك وبالطريقة الطبيعية وبالطريقة الجميلة ما يسالش اسمك تفرح، اللي هي راهي تخم عليك راهي تخاف عليك، فهمتني؟ ويلزم
0: فما شكون يقول لا انت خنقتني في العلاقه،
1: هذاك تولي غيره مخنقه غيره مرضيه.
0: لا. لا لا احيانا احد الطرفين لا يقبل حتى الغيره العاديه الطبيعيه،
1: انا ما عندوش معنى
0: يتقلق منها،
1: يتقلق منها اذا كان غيره طبيعيه ومؤقته وبسيطه بالعكس يفرح اللي هو فما شكون تلابي. اما وقت تولي تبع في كل شيء وتحلو بورتابلك فما يعني تبعت الحقيقة أزواج في الموضوع هذا يعني وقت يدخل مباشرة يتفركس لما حالة ما يفيقش بها تتفركس ساعة تفيق بها تفركس دبشو تفركس بورتابلو شكون كلم شكون ما كلمش فهمت، فيولي وتحس عليه وتساعة
0: وقت تفتيش تفتيش لسيق.
1: هاي أنا جتني امرأة متزوجة عندها تقريبا 5 سنوات يعني هي عمرها 27 سنة صدقني يا مان، عندما دخلت وقعدت في الكرسي خذيت الإرشادات متاعي فما قلت اسمها وش لقبها وش عنوانها وكذا كذا، قلت شنو السبب اللي جيت الخاطر، قالت يا دكتور راني نجي كما تحكي انت في همسدي على الغيرة المرضية.
0: أيوة عرفت روح
1: أي. هذه وصلت تحط له الديتكتور في السيارة تحط له
0: مش كون يتبع بالجي بي اس
1: إيكوتور في السيارة إيكوتور
0: اللي هي عمليات تجسس قانونا راهي ممنوعة
1: ممنوعة
0: ويعاقب عليها بالقانون وأي
1: يعني الدين
0: معناها حتى التسجيل وقت اللي تبدا قاعد مع شخص وتسجل بطريقة سرية فإنه هذا موجب لتتبع قانون
1: يقولها في ربي في القرآن لا تجسس ولا تحسس ولا يختب بعضك ما تتجسس مع أقرب ناس ليك أنكور بلوس. فالتجسس راهو مسألة غير مقبول لا علميا ولا ديني.
0: معناها هنا نقول دكتور في ملخص لحديث الاهتمام والثقة والحوار
1: الاهتمام والحوار المتواصل
0: فلا.
1: وعقد الثقة اللي يزم
0: هذو مركز
1: في مرحلة ما قبل الزواج لأن وقت تبناه وتكتب مثالش اكتبوه يا أخوي اكتبوا عقد ثقة كيفاش بالتفصيل بكل بنود متاعه باش هكاك تكون علاقتكم واضحة وشفافة وتعرفوا رواحكم اللي راهو ما فماش لا خيانة لأنه الخيانة مرفوضة مهما كانت نوعها مهما كانت نوعها فهمتني. فبالتالي يعني نبدأ علاقتنا من اللحظة اللي احنا بنينا فيه وأمضينا هكا العقد متاعنا متاع الثقة وقتها الغيرة ما تلقاش بلاستها مش تلقى بلاستها. أما وحتى كان جيت خفيفة فهمتني وخر شوية تقلقت عليه إيه تقلقت عليه معناته غارت عليه هي غارت عليه ولكن هي في قلق يعني أون فان كونت يعني غارت عليه وتقلقت عليه وخر شوية لباس ما هو مش وين كنت لا لباس والله تحيرت عليك حاجة مختلفة.
0: هذا يوحينا إلى ضرورة انتقاء حتى الكلمات الطريقة اللي نحكيو بها
1: بالطبع.
0: لأنها مهمة
1: بس ما
0: جدا
1: ما تحسش اللي أنت إلحاحية واللي أنت قاعد
0: انفستيغاسيون كأنك تحت في استجواب
1: فوالا كان استجواب يعطيك الصحة هو مش استجواب هو أنت متحيرت يعني خفت عليه توخر كذا. فبالتالي ولو أنه توا وللأسف الوسائل هذه التواصل الحديثة أصبحت نقمة مش نعمة. أصبحت نعمة نقمة مش نعمة لأنه
0: ربما نحكيوا عليها في موضوع من المواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي. رجعين بعد شوية مستمعين نذكركم على ذمتكم 71 844 411 للتواصل معنا. موجز الأنباء مع زميلنا محمد سيبي من قسم الأخبار، ثم نواصل معكم اللقاء، ما تبدلوش الموجة.
2: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه هامس الليل.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار،
8: 9:30 على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. في ندوة صحفية، مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني يشدد على أن التعامل مع لقاء بوتسوانا المقرر غدا بملعب حمادي العقربي برادس سيكون بحتمية الانتصار ولا شيء غير ذلك، حيث سيطغى الطابع الهجومي على أداء المنتخب من أجل تحقيق الفوز مع التوازن الفني والتكتيكي. وزارة الصحة تكشف عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر الجاري إلى 1 من أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي. لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة عبد الوهاب بن عياد تمنح 4 جوائز مناصفة، 2 منها في فئة الأعمال باللغة العربية و2 في فئة الأعمال باللغة الفرنسية. إسرائيل تلغي الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله ردا على قرار حكومة أمستردام حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. والأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يدعو لتجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك تسمع صوتك.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه هامس الليل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مما كنتم، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. شاغلني وشاغل بالي بصوت إليسا، مرحبا بحكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية في برنامج همس الليل على ذمتكم 71 844 411، باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر، وإلا رقم الواتساب رجاء ابعثوا لنا عليه رسائل فقط، باش ما تبداوش تطلبوا، تقوم يطلبوا يعاودوا يطلبوا ما يسالش، ما تنجمش تبعث واتساب، ما عندكش واتساب، نفس الرقم هذاك 55 444 910، هذا الرقم الواتساب، ما يسالش ابعث عليا اس ام اس، قول هاي شنية مشكلتي، ملخص لحكايتك وإحنا نتواصل معك أكيد. مرحبا بيك وتحية لكل من اختار أنه يكون سهر معنا على موجات إذاعة شباب ويتبع برنامج همس الليل، سعداء بحضوركم معنا وسعداء بالمتابعة، وتحية لكم وين ما كنتم مستمعين الكل. نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا في مصر.
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
1: معك هني جامرة.
0: مرحبا، منين نتكلم فينا وقداش عمرك؟
1: ولات نسي رامي 40 عام.
0: علاش هزيت التليفون وكلمت ناسي الناجي؟
1: والله من غيرها من الأصحاب، من غير من هميسة.
0: أنت تغير من أصحابك؟
1: أي.
0: كيفاش؟
1: كيفاش؟ خاطر عمري ما خليت.
0: أنت ما تزوجتش؟
1: ما خليت، لا عمري ما تزوجتش.
0: أي؟
1: عمري ما تزوجتش.
0: أها.
1: يجيب هذي واحد قال ما نخليش، يقول هذي تقل منه ساعات صار ما ضمه.
0: شنو وصلت ما تخليهش يقعد بحذاك اصلا؟
1: ابدا جملة.
0: ايه انت تحس اللي هو متفوق عليك في حاجات معينة؟
1: اكيد.
0: كيما شنو؟
1: برشا حوايج متثقف ياسر ونفس الشيء.
0: متثقف قاري؟
1: اكيد.
0: اي ما هذا يحفزك باش انت بروحك تولي تحاول انك تطور من نفسك ولا
1: لا؟ انا ما نجمش، انا حاله اجتماعيه ما نجمش.
0: اي لكن حتى بالاستماع بمخالطه الناس اللي هما مثقفين كيف ما قلت انت، اللي عندهم تجربه في الحياه، ما فيها بس نتعلموا منهم حتى بالسمع.
1: لا مش باش يا بنت الناس كبار وبر.
2: انت يا ناجي عسلامه قبل كل شيء.
1: عسلامه.
2: انت قلت حاله اجتماعيه، شنو تقصد بالحاله الاجتماعيه؟
1: بس اني عمري ما خريف في حياتي.
2: ايوه. بالعكس
0: فلاحه شويه.
2: اقبل ايادي كل الفلاحين، وتحية من هنا من عندي الى كل من عند امال
0: اكيد
2: لكل الفلاحين محلها الفلاحه، وقديش نحن بحاجة إليكم. بالعكس عندما نأكل، يعني نأكل خضرة طازجة ولا نأكل غلة طازجة وجاي من عند فلاح، نقول يا ما شاء الله، الله يبارك له فيه وفي وداته. فالفلاح مش نعت، مش عيب،
0: مش استنقاص،
2: مش استنقاص فيك، لا أبدا. أنت هذايا وقت تغير من أصحابك، لأنك كأنك أنت تستنقص في نفسك، كأنك ما تعطيش قيمة لذاتك. ليه يعطي قيمة لذاتك؟ تخدم ماك تخدم ولا؟
1: أي كيد.
2: وتصور ولا لا؟
1: مش برش.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. مستورة.
0: ليست أحلال.
2: خلينا نقوله مستورة هك ولا؟
1: مستورة هو.
2: أي. فما الذي منعك يا ناجي هك ناجي ما؟
1: أي.
2: ألا تتزوج؟ من منعك؟ ماذا منعك؟ تجم تتزوج وتلقى فتاة اللي تقف معك وتساندك وترضى بالظروف اللي انت موجود عليهم، تلقى لما لا في الوسط متاعكم، في الوسط القريب بعيد. علاش ما تزوجتش باش تكون كي صحابك؟ هما تزوجوا لانه ربما لقاو الامكانيه باش تتزوج، وانت تيجي تلقى امكانيه باش تتزوج. واذا كان خير يعني اشخاص من اصحابك تراهم انت افضل منك، انت تراهم افضل منك، هو مش بالضروره يكونوا افضل منك، كيف فما حتى التفاضلية. وإحنا تربينا على الدين الإسلام، فماش ما فما حتى فرق ما بين فلان وفلان، لا بالمال ولا بالجاه ولا
0: بالنسب
2: الجمال، لا إلا بالتقوى.
0: بالضبط.
2: يعني التقوى هي اللي تفرق بين الناس، مش المال هي اللي تجم تاعت الفارق. فما فما حتى داعي إذا كان تغير لأنه أصحابك متزوجين، يا أخي لما لا تتزوج؟ فرحنا في حصة أخرى من حصصها مسلية أنك سي قيت بنت حلال وبنت عائلة ومش تبني علاقة زوجية وتثمن اللي أنت قاعد تقوم فيه فلاحي وأفتخر.
0: ما تستنقصش من قيمة
2: أنا فلاح وأفتخر لأنك قاعد تقوم بدور كبير برش. لو أنه خليني نقول لك لو أنه الفلاح ما عاش حتى فلاح في البلاد ناخذ صورة نتخيلوها ما بعدنا أنا وياك
0: أنا لا يقدر
2: ما عاش فما فهم باش تلقى أنت باش تاكل ولا أنا احنا وقت نخرج ونقاوض الخضرة ولا الغلة ما فماش نقولوا عجب مش ناكلوا اليوم مش نطيبوا. فبالتالي وجودكم في حياتنا ضروري وكل واحد في مقامه. الفلاح عنده مقام، الطبيب عنده مقام، الميكانيسي عنده مقام، الإلكتريسيان، العامل النظافة عندهم كل مقام. كلنا نقول وراهم هذم كل في مقام يعني متميز، مقام رفيع، ما فهم حتى فرق بيناتنا. ثمن نفسك، أرجع ثقة في نفسك، وقعد أنت وصحابك ومثالش وحس بثقة، حس هكا بفخر اللي أنت لباس عليك. اتفقنا يا ناجي؟
0: شكرا لك على الاتصال. الى اللقاء. مكالمه هاتفيه ثانيه في الدفعه الاولى. مساء النور، اهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا. مرحبا بك.
3: بالله اللي كلمت ابني بكري طالع.
0: مرحبا، اعطينا اسمك.
3: اسمك صعب.
0: ميسيل شنو الاسم؟
3: ساميه.
0: باه، قداش عمرك يا ساميه؟
3: 40
0: عام. انت قلت لي ذولي في الكواليس اللي المشكله متاع قريبتك. ايوه تفضل، خلينا نسمعك. اعطينا التفاصيل في علاقه بوضعيه قريبتك. شنو
2: قريبتك؟ شكون تقرب لك؟ اختك ولا شنو؟
3: بنت خالي يا دكتور. عسلامه.
2: عسلامه، مرحبا بيك. بنت خالك قدش عمرها؟
3: والله من عام 74.
2: عام 74 يعني يقولوا 52 سنه. اي شبيه هذه؟
3: والله ما تيبا، هي هكا ديما تتحدث وحدها وتضحك وحدها وتخرج ما ترجعش. البكري كانت ما ترجعش، المرجعها ما طولت ترجع وحدها. هي

0: ما ترقدش في الليل ترى
1: شوي شوي ترقد وتفز
0: ترقد
2: وتفز ترقد وتفيق يعني معناها نوم متقطع
0: عند اضطراب في النوم اضطراب في النوم هكا ما تصيحش وتعيط مثلا ولا
1: تصيح ديما تضحك وحدها وديما
2: عامله جو الروحه
0: عامله جو على روحها
1: تسمح تقول لها عندها هي وشكون تحكي يعني
0: اي هي اي تحكي مع نفسها
2: معناها كأنها بانية في ذهنها خيالات مع ناس
1: اسمعني كلي ما عاش تحب تدوش كلي ما تنشطش شعرها كلي
2: ما ماهيش اللي هي بروحها هذه نقطة أخرى هذه
0: دونك مهملة بنفسها مهملة نفسها
1: كلي ما تقول كلي ما تقول لها أنت كولي ما تعرفها تقول لها
0: تحسها اللي هي حزينة
1: أي ديما البرة ديما خارج البيت
0: أي تحس حزينة عندها حزن
1: عندها حزن
0: عندها حزن واكتئاب هي هذه هذه شوف كان عنده إمكانية تتوجه إلى أحد الأخصائيين أنت قلت لي شنين المكان
1: متاعك أعطيني رقمك أنت وهي تجيك للعيادة متاعك وانتواجه
0: مش اختصاصي
1: يرضى علي.
0: والله يرضى عليك وعلي مش اختصاصي
2: مش اختصاص الدكتور
0: جملة
1: لا ما فهمتنيش مثلا تجيك للعيادة أنت هي وانت توجه
0: نعطيك تليفوني وتوجهها لشكون ما تعلقش اقعد ما تعلقش تو المهتم بالهواتف
2: امين
0: امين يعطيك رقم
2: يعطيك رقم الهاتف
0: يعطيك رقم الهاتف
1: وجه الحاجه به
0: يعني. هي كانت تحب في القطاع الخاص ولا القطاع العام عندنا مستشفى والله يعني صدقني انا ساعات نمشي نعمل دوره فيه تلمو نحس براحه وعندنا أقسام ممتازين هي مستشفى الرازي
2: مستشفى الرازي
0: أقسام ممتازة والرعاية ولات الحقيقة أكثر تنظيم
1: لا تأخذ دوي بالفلوس
0: بالفلوس يا مش مشكلة مش مشكلة
2: في القطاع الخاص به شكرا لك على اتصال سامية وشكرا لك على اهتمامك بقريبتك زاد كيف كيف
0: بنت خالها
2: فلا لأنها تبحث في التفاصيل يعطيك الصحة شكرا لك على اتصال موش تساؤل لكن رسالة من الأسبوع الفارط وصلتنا أميل الرجدي بدكتور أحمد النيفر عندي برشا مدة ما سمعتش الراديو وتحكي على أحد اللي فات قالت اليوم وقت اللي حليت الراديو رجعتوني ليامات الباك 2008 وقت اللي كنت نراجع ونسمع فيكم في نفس الوقت محليها من ذكريات محليها أيامات صوتكم واحد ورجعني البرشا حاجة تحلوة ربي ديم عليكم النجاح ويخليها مسليل ديما حاضر في الليل متاعنا
0: شوف من 2008
2: بالضبط
0: بدايات همس الليل
2: صحيح تساؤل أهلا دكتور من عند مستمع عودة ميمونة للبرنامج فقدناكم برشا في العامين هذوما السؤال يقول اللي هو فقد صديق عزيز ومقرب جدا له ويعرفوا بعضهم اللي هما صغار قراموا بعضهم الابتدائي والثانوي وقعدوا صحاب حتى بعد ما تزوجوا عمره في 42 سنة هو أستاذ جامعي توفى الأسبوع الفارط ما كان عنده حتى شيء طاح قدام الدار متاعه وقال كان ينظف في السيارة ويضحك فجأة طاح وتقلبت عينيه ما خلطت سيارة الإسعاف إلا ما هزوه متوفي وهذا اللي خلف صدمة كبيرة جدا عنده هو وعند كل العائلة وكل من عارفه لأنه إنسان طيب جدا وخلف لوعة كبيرة كيفاش نجم ونستنسو على الفقدان متاعه وعلى عدم وجوده في الحياة
0: نحكي معك أنت شوف أصدقاء من الصغرى أصدقاء في مرحلة ابتدائية ثانوية وحتى في بعد ما تزوجوا فبالتالي يعني عشرة كبيرة بيناتهم
2: بالضبط
0: ومحبة كبيرة بيناتهم فصدمة قال شوف صدمة كبيرة جدا وهنا راهو وخاصة أن الموت جاء موت مفاجئ
2: بالضبط
0: يعني وعمره صغير يعني إذا كان فرد عمر أنت وياه يعني 42 سنة عمر صغير ما غير حتى سبب ما غير حتى مرض أنا ريكاردياك شنو الأسباب ما نعرفوش فهنا مش ممكن باش تخرج من الحالة اللي أنت فيها توا إلا ما تعمل تأبين العلاقة وهذايا تجم تقوم بها وحدك كما الأغلب والأفضل أن تكون مع أخصائي نفسي
2: عيادة نفسية
0: حتى بسيكولوجي كفي أم بسيكولوج فما في البقعة اللي أنت موجوها ولا وما فما دي بسيكولوج أنستالي موجودين في القطاع الخاص فما موجودين زاد كيف في المستشفيات تقعد معه فما علاج اسمه علاج تأبين علاقة يزمنا نأبنوها خاطر أن وقت ندفنوا عزيز علينا ما نأبنوش علاقتنا به إلا ما نأبنوا

0: أنا بنت والدي تاع بعد فترة من بعد سنوات
1: من وفاتهم ربي يرحمهم.
0: من وفاتهم مشيت، رغم اللي أمي الله يرحمها توفات عام 91 بابا عام 2006، مشيت ممكن عندي توا 4 سنوات 5 سنوات، مشيت لهم زبان هم مدفونين في رد قبر. عملت تعبين ودعتهم قلت لهم انتم خليت اخترتوا انكم باش تمشيو وسيبتوني خليتوني وحدي، انا باش نسيبكم يا خويا. فابنت تماما العلاقه، مش معناتها اني مش ننساهم، لا، ذكرى دائما في القلب. اما ما يزمش اللوعه دائما، لانه هنا دائما ناكد كما نتعلم ثقافة الحياة،
1: نتعلم كذلك ونتصالح
0: ثقافة الموت. الموت هي حياة،
1: الموت حق،
0: حياة أخرى.
1: ثبت.
0: الموت حياة أخرى. نتعلم في عدد من البلدان ومن القبائل ومن ربما الحضارات، يعني يعملوا أجواء احتفالية، يعملوا يعني
1: احنا مسلمين ما نحكيوش على هذا،
0: وليمه يعملوا وليمه، لا اخي مش نعملوا وليمه احنا في الفرق ونعملوا
1: هي صدقه على روح الميت.
0: هذيك ما هي الا اجواء، يعني باش نعطيو قيمه لك الشخص اللي مات ونذكره بخير ونقول له راهو الى ان نلتقي. الى ان نلتقي. فنتعلم ثقافه الحياه. كان نجمت باش تأبن علاقه هذا الصديق الذي يعني تختف هكا فجأة وجاتكم صدمة كبيرة، أبن أنت العلاقة. كان نجمت وعاون عائلته، عائلته المقربين ليه، أمه وأبوه وأخواته، راهم إذا كان صدمة بتاعك أنت كبيرة هما أكبر أكيد، فعاون باش أنك تأبن علاقة، العلاقة هذه وتتجاوز المسألة هذه وتعتبروا اللي راهو لكل أجل كتاب. ما نجموش نتصرف في الموضوع، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخروا ساعة ولا يستقدموا. فإزمك تفهم اللي تأبين ضروري، نجمت وحدك ما نجمتش،
1: هي ده نفسه تصبح مسألة ضرورية جدا لما فرنا منها.
0: يتطلب تقريبا 10-12 حسرة تأبين علاقة.
1: نذكركم مستمعينا للتواصل مع البرنامج على ذمتكم رقم الهاتف 71-844-411، رقم الواتساب 55-444-910 للتواصل مع البرنامج، وصفحة الرسمية البرنامج همسليل اللي اخترنه باش يكتب هكا مساج على صفحة الفيسبوك، صفحة الرسمية البرنامج همسليل، في رسالة خاصة على الصفحة تبعثوا تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. رجعين بعد شوية باش نواصلوا معكم في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصلوا مع مختلف التساؤلات متاعكم. نسمعوا ميادة بسيليس يا طيوب وبعد رجعين.

0: صوت ميادة بسليس، وصلنا لتوقيت 10 بالضبط على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم في همس الليل، مرحبا بكل من تحق في الاستماع. نونسوكم في كل سهرة أحد من 9 حتى نصف الليل، نسمعوكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع، توصلكم تحية فريق البرنامج. أمين الرياحي في تنسيق العمل حصة نجموا تكلموها على 71 844 411. في الجانب التقني نجم الدين بن سالم، ومن أمام الميكروفون معكم الثنائي كالعادة وألا لقت عنا عادة أمل الرشدي ودكتور أحمد النايفر. عودة من جديد لمكالماتكم الهاتفية مع دفعة جديدة من الاتصالات. مساء النور، أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا.
1: كي
0: مرحبا بك،
1: هذا مميل، مرحبا ومرحبا بالدكتورة.
0: مرحبا لله، شكون معنا؟
1: سارة.
0: سارة منين تكلم فينا يا سارة؟ قداش عمرك؟
1: لازم عمرية
0: لازمنا، ما احنا مش نخطبوك، ما مش نعرفوا الحكايه نتاعك. بالك شي فما شكون يسمعك يحب يخطبك في المباشر، وين تعرف؟ خاطر نعرف النساء ما يحبوش يقولوا على اعمارهم.
1: عزيز قلبي، انا عمري 70.
0: قداش عمرك؟
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله 70.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله. ما كي تراني قال لي ماما ماما كان كفر خبنت 20 سنة.
0: لا لا، حتى صوتك بسم الله ما شاء الله عليك،
2: صوت بالحق يعني
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
1: ولدي ولدي غازل فيا ماما، محلوزينك يا ماما، محلوزينك، قلت انا كفر خبنت 20 سنة.
0: ربي يفضل ان شاء الله. ايوا لله،
2: اي تفضل مدام سارة.
1: شو احوالك دكتوره؟
2: لا لا بخير والحمد لله.
1: اي مدام ماني شاركت معاكم مره،
2: اي
1: مرة وقت اللي قلت لك، قلت سألتوني قلت لك مش تحبوا هالراجل، قلت لكم أنا من تخبط فيه،
0: من تخبط فيه. وانتي تتصور يا سارة معناها ما شاء الله مع عدد الحكايات اللي تتحدى فيها مسلي باش نقعدوا نذكروا.
1: حق وين كنتم؟ لو مش عليكم من على غفلة حليت.
2: اي اخذنا
0: هنا رجعنا لكم، هنا رجعنا لكم، هذا اهم شيء.
1: وين ذلك الثنائي دراوين مشي يا خسارة؟ قلت دراوين
0: موجودين موجودين،
2: هنا رجعنا. اما لبس
1: مرحبا بيكم، والله فرحت والله.
2: احكي لنا شو اللي عندك يا سارة.
1: قلت لك يا دكتور نحب نقعد كان وحدي.
0: تحب تقعد وحدك؟
1: نحب الوحده برشا زيد.
0: انت عندك ولادك؟ هاك قلت ولدك ربي يفضل.
1: ميلة ميلة عندي، ما نحب الوقت زيد.
0: ايوا معناها تشوفهم بالوقت، حكم عليهم.
1: لا لا مش حكم عليهم، عايشك
0: عايشك. مالك كيفاش؟
1: شو عزيزتي؟ الحاجه سبونتاني، كل حاجه تلقائيه، انا هكاك.
0: ايوا
1: اسمعني. يلزمني وقت لا ما حشيش باش نشوف حتى مخلوق في الدنيا، ما يلزمش نشوفه.
0: يحترموا رغبتك في انك تحب تقعد وحدك.
1: يحترموا
2: بيان سور. خلينا نفهم حاجه، نفهم حاجه يا ساره، تبعني بشويه بشويه. قداش عندك صغار؟
1: عندي طفل وطفل.
2: زوز
0: زوز صغيرات.
2: متزوجين؟
1: لا ان شاء الله ربي ربي ان شاء الله يحل مكاتبهم ان شاء الله قريب.
2: قريب باهي.
1: 36 و 36
2: 37
1: بيتو معناتها دخلوا في الويد وفي الاخرى، واحده دخل في الويد واحده دخل الاخرى دخلت في
2: الويد. انت يعني عندك رغبه باش تقعد وحدك، يا ترى الرغبه هذه
1: ايوه
2: نتيجه احساس بالوحده بالحزن بالاكتئاب، ولا تحب تقعد وحدك باش تراجع نفسك، ولا باش تحب هكا تعمل كيف، ولا تحب تشرب قهوة، ولا تحب تسمع موسيقى، ولا مغربة من همس الليل تحب تسمع همس الليل، ما تحبش شكون يشوش عليك. فبالتالي انت هذه الرغبة باش ان تقعد وحدك، علاش؟ شنو الاسباب تحس هكا؟
1: يا دكتور عندي شيء، عندي شيء اكثر من طاقتي في مخي.
2: شيء
0: اكثر، بمعنى فسر لنا خلينا نفهموا شنو اللي عندك في مخك.
2: اكثر من طاقتك؟
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندي شيء أكثر من طاقتي في مخي، وحدي وحدي في داري مثلا، في كل في كل في كل عندي ساعات، ما عندي برشا ما نعرفش ما نجمش نوصف لك.
2: زوجك موجود؟
1: لا بعثته.
2: وين بعثته؟
1: طلقته.
2: نحسبك بعثته للدنيا الأخرى. حبك بعثته للدنيا الأخرى. به طلقته به، من وقت اسمه مطلقة؟
1: يا سيدي عندي يمكن 25 ولا أكثر، بعد 25 سنة زاد زواج، ولا ولد قريب 30 سنة حصيله.
2: ايه وما زادتش حياتك؟
1: نو نو ما نحبش،
2: ما عندكش رغبه؟
1: تو يخطبوا فيا، تو يخطبوا فيا، ما نحبش انا زادت حياتي قد ولادي اللي يخطبوا فيا.
2: شنو المشكله؟ قد ولادك. هلا قد ولادك لا، اما جد تحياتك في سن مناسب بالنسبه لك انت مش قد ولادك. لا كيفاش؟
1: مستحيل.
2: يعني ما يلزمش فارق كبير برشا في ال 65 في ال 70 معناتها مش
1: فهمت ليه دكتور بجاره باش نعطيكش اش عندي ما نعمل فيه خطف خطف خطف
2: ما احلاه ما عندي ما عندي ما نعمل به. المهم انتك مرتاحه في حياتك.
1: مالا مالا الحمد لله فضل رب العالمين.
2: ما تقاش ما تحسش برغبه ان تكون عندك ونيس ونيس انسان هكا.
1: ونيس كرب ولا خلقني ما نحب حد.
2: ما تحب حد يظل لي هكا الراجل بعثته لانك ما كثر قلق بعثته قلت فك عليا نحب نقعد وحدي.
1: دكتور لا والله
2: ونحب نفهم حاجه، شنية اكثر عندك شيء اكثر من طاقتك شنية تحس؟
1: دكتور بابا عزيزي نحب البلوس وكاو.
2: تحب
0: البلوس؟
1: نحب البلوس البلوس البلوس هو نقاه كان في راحتي وحدي انا وحدي.
2: اي وتعمل في راحتك وقت تبدا وحدك تعمل ان بلوس
1: بيان سيغ.
2: مثلا
1: كل شيء نبدا نقز نبدا مش نورمال نحط البلوس في مخي فرج. انا ما ديما ديما نحب علم نحب
2: ناشطه ناشطه في البيت
1: ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلت لك شو يقولوا لي
2: انت انت تقرا طالع تكتب؟
1: نقرا طالع يومي مزرق السمش يوم مزرق السمش نمشي للمكتبه.
2: برافو.
1: مكتبه بحبي مكتبه نطالع كل شيء نشوف نهار كل لقط في الكتب نلقى تاريخ بورقيبه نلوح في الشارع ها هو الكتب جبت كتب جبت عندي عارفه قداش لي كتب.
2: يعطيك الصحه يعني عندك عندك طاقه فرصة. كبيره برشا يعني فهمت
1: ما شاء الله ما شاء الله فضل ربي.
2: وهذه شيء هذه حاجه ايجابيه مش حاجه مرضيه. لا لا بس
1: نعرف دكتور نعرف حاجه ايجابيه.
2: علاش ما تشاركش انت في بالك فما جمعيات نتاع ناسك المتقاعدين ومحلاها هكا روت قاعده تعمل رحلات وتعمل ملتقيات. انا شخصيا شاركت في دوره مش دوره تكوينيه ما في القاء محاضرات مع ناس متقاعدين وقت نتذكر استدعوني في عندهم رحله في حمام بورقيبه وتبرقه اما هما اقاموا في نزل حمام بورقيبه وعملت لهم محاضره حول الحياه ما بعد الستين وما بعد السبعين وكذا يعني ومحلاهم يخرجوا ويعملوا ساعات دي روندوني في الجبل في البحر. فبالتالي انت هذه الطاقه ذي راه تجي متوجهه موجود لو كان تدخل مواقع التواصل الاجتماعي موجود الجمعيات هذيا نجموا نبعثوا لك حتى الايام تاعهم وتخرج معهم باش الطاقه ذيك خاطر هذيا الطاقه وحدك تولي ساعات ممكن تنفجر تنفجر وتعمل لك ربما قلق نفسي. اما وقت تولي ما تخرج مع غيرك هكا تحكي وتشارك كيما تو شاركت معنا تو باهي برشا انك شاركت وعبرت وهذا اللي اهم طاقتك وجهها. توجيه الطاقة هامة جدا جدا جدا باش على الأقل ما تحدثلكش مشاكل نفسية.
0: هو الإيجابي أنها طالع
2: طالع برشا
0: وتقرا برشا كتب ممكن هذيك علاش هي تحب تختار تقعد الوحدة بالنسبة لها لأنه باش تقرا كتاب ما تنجمش تقرا كتاب في وسط هكا جوج ما برشا حس
2: ما يكفيش. اش قال اش قال ابن خلدون؟ الإنسان
0: مدني بطبع.
2: برافو.
0: مي نستقبل كلمة هاتفية ثانية معنا في الدفعة هذه. مساء النور. أهلا وسهلا.
3: مساء النور يا أمال.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
3: والله جمال من أقصر هلال.
0: مرحبا.
3: السن كما قلت 68 عام عندي 37 عام عشرة والحمد لله.
0: الحمد لله.
3: وعندي غيرة المغيرة معتدلة ينجلوزي مديري نغير على مرتي وتغير عليها لكن مش غير الشك. أنا كنت تونس كاملة خاطر خدمة تتطلب هكا تونس كاملة دورتها ومرتي تخدم في الصحة في العموم معناتها وتخدم في الليل ولا نهار شكيت فيها ولا نهار خاطر ليلة بليلة ب 12 ساعة إنما عندنا الاحترام والتقدير مع بعض من 89 لتوا الأقدر والاحترام
2: والثقة
3: والفلوس نحبوا بعضنا مسمين ليزاموري لتوا
2: ما شاء الله ما شاء الله ان اكزامبل يعني تيبيك ماهي
0: عصفره الحب.
2: ايه.
0: ربي يفضلكم لبعضكم.
2: ايه. الاولى وعجبتني كلمه لا جالوزي مديريه الغيره المعتدله اللي حكينا عليها عشتوا بها وهذيك تعطي رونق اخر جماليه اخرى للحياه الزوجيه عباره كانوا تزينها عباره الدار نتاعك زينتها بالنوار وبالالوان خيره مزيانه مادام يعني فما الاحترام والتقدير والثقه وهذه هم جدا هم جدا الحقيقة يعني نشجعك ونثمن الشيء اللي قاعدين تقوم به وربي يفضلك انت ويفضل زاد قرينتك.
0: الوصفه السحريه ميسالش سي جمال.
3: والله يا دكتور يا دكتور يا باهي طيب يا امال يا بنتي والله معناتها كانش نقول انا معناتها حياتي في داري معناتها كان اني عايش دون لو بير رانياني وكان عايش دون لو بونور رانياني
0: يعني المفاتح في ديك انت. اي
3: والله ما بعضنا الزوج عملنا كل شيء مع بعضنا، كل شيء نعملوه مع بعضنا، الدار مع بعضنا، الداري مع بعضنا، الكهرباء مع بعضنا، شرينا أراضي مع بعضنا، معناتها نتاع الزيتون باش ما نقولوش أراضي، طلعش الأرض السابعة ليال ولا الثامنة، إنما الاحترام والتقدير وكل حد يعرف بلاصته، معناتها وعمري لا نهار حليت لها بورتابلها والأول ولا هي زاد، بس هي تصير حاجات مناوشات وهكية. كيف تزيد الزواج
0: فيح أي فيح في العلاقات أي
3: لكن والله بصدق درياتنا الحل بس الحمد لله متزوجين قارين وصلناهم كل ما بعضنا هي كانت في العلوم واني في المواد الأدبية هي سيونتيفيك واني ليترير إنما تعاونوا بعضنا ونتقاسموا الأدوار ونحضروا كل شيء نهيئوا الأسباب لولداتنا ونحضروا لهم ونعاونوهم زادة ماديا وأدبيا ومعنويا وتربويا
0: الحمد لله.
3: والحمد لله ولا أزكي نفسي إنما بشر وتصير الحاجات لكن أقسم بالله نقول لك امرأة هايلة هايلة معناتها من جميع
2: وراجل هايل زاد كيف كيف
3: العفو
2: اي وراجل هايل محلاك يعني بالنسبة لك أنت أنا نعتبرك نموذج من نماذج الطيبة والحلوة برشا في برنامج همس الليل ونتمنى أنه كل من يستمع إلينا في هذه الحصة ونحن نتحدث عن الغيرة ومشاكل الغيرة شوفوا سي جمال من قصر هلال كيفاش عايش مع مرته مدة 37 سنة عشرة غيرة معتدلة بالاحترام والتقدير والثقة والمحبة اللي ما انتهتش حاطين
0: والمشاركة في كل شيء
2: وقال كلمة اللي ديما نأكد عليها أنا كل حد يعرف بلاستو
0: بالضبط
2: يعني يعني احترام
0: فما ضوابط في العلاقة
2: ولا مجال حياة الزوجية والمجالات الأخرى اللي ديما نأكد عليها راهو هم برشا فمش يلزم كل شيء تعرفه باش بالهكا بالتدقيق وكذا وتتدخل ساعات فيما لا يعنيك لي نحترم وكنت تحترمي كل واحد شد بلاستو دونك هكيكا هكيكا كيف عاشوا بالقدر والعلاقة استمرت كل هالفترة دي كل تحياتي وكل تقديري لك ولزوجتك سي جمال
0: ربي بقي ستر ويديم محبتكم ويديم العلاقة بيناتكم. تساؤل جينا من عند مستمع اختار اسم مستعار محمد يقول تحياتي لكم نحبكم تعاونوني هو ديما حزين عنده الخوف المفرط يخاف من كل شيء يخاف من غدوة ساعات انه يفكر في الانتحار ويقول حس انه الدنيا كلها ظلمة قدامه يرحم ويديكم جاوبوني
2: حالته يعني يعيش حالة اكتئاب قصوى يعني هذايا لي سيمبتوم دي محزين الخوف لونغواس
0: بالضبط
2: الاكسيسيف ويفكر في الانتحار يعني حالة اكتئاب سي محمد قصوى تستدعي منك في اقرب وقت ممكن الى معايدة لدى طبيب مختص في الاضطرابات النفسية سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام ضروري في أقرب وقت لأنك إذا كان مش تتواصل ما تعرفش عليه ربما قد مش تفكر في الانتحار قد ربما تتعدى إلى محاولة الانتحار تنتاتيف دو سويسيد خاطر فما التفكير والتنتاتيف دو سويسيد إلى سويسيد فهمتني دونك ما لازمناش نوصل للمرحلة هذه حالة اكتئاب قصوى الحقيقة يعيشها سي محمد من المفروض أنه يتبعها الموضوع هذا بجدية وما يقولش لا تو نتجاوز لا ساعات يراهو الاكتئاب ساعات يولي مزمن ساعات يجي هكا بقوة وفيه برشا أنواع الاكتئاب فماش نوع برك متاع اكتئاب فما الاكتئاب اللي يبدأ بسيط فما الاكتئاب
0: الحاد
2: فما اكتئاب مسمى الماليخولي الميلانكوليك لا ديبرسيون ميلانكوليك اللي برشا برشا حالات واللي تستدعي يعني الإيواء في أوساط يعني مختصة
0: طبية
2: أي طبية لأنه فما يعني عدم يعني ديسفونكسيونمون ترجمها معايا على مستوى الجهاز العصبي على مستوى الجهاز النفسي
0: يشتغل بصوره المثلى.
2: اي صح. وقتها يعني يلزمنا نعدلوا الموضوع باش يخرج من حالة الاكتئاب يولي يعيش حياة طبيعية.
0: مستمع ما يحبش اسمه يتذكر يقول عنده شكون في العائلة انقطع عن الدواء النفسي خاطر سمع في واحد من وسائل الإعلام يحكيوا على مخاطر العلاج توا رجع له المرض على خاطر من غير علاج. يقول من فضلكم شجعوا المريض على أنه يتناول علاجه خاطر حالته ماشية تدهور من دون علاج ومن غير علاج يعاني في هلاوس وفي تصرفات عدوانية.
2: هلاوس وتصرفات عدوانية يعني هو عنده مشاكل يعني حادة ومزمنة.
0: بالضبط.
2: يعني إنسان اللي مفروض أنه وخليني نقول لك راهو عندما إنسان يعايد طبيب نفساني راهو مش يفضلك وقت يجي يقول لك راهو
0: يوصف لك دواء معين
2: لازمك دواء.
0: بالضبط.
2: وأنواع الدواء كل دواء عنده طريقة الفاعلية في أي مكان في أي ولأي شيء فمش يفضلك وقت يقول لك راهو لازمك العلاج لمدة معينة ولا ساعات نقولوها للمرضى متاعنا قولوا راهو دواك مزمن أنت في بالك اللي فما ما يسمى لابيسي عند الكنام. ما معنى لابيسي؟ هو لا بريزون شارج كرونيك يعني دي مالادي يعني يعني التكفل بالامراض المزمنه. والكنام عملت كونوتاسيون مثلا رقم واحد هو المرض السكر، رقم اثنين هو ضغط الدم، رقم خمسه الامراض النفسيه. الامراض النفسيه فيها ابيسي يعني
0: فيها تكفل بالعلاج،
2: تكفل بالعلاج المزمن لانه يعني علاجه مدى الحياه يعني مش فدكه يعني. صحيح راهو خلينا نكون واضحين مش كان امراض مش كان ادويه نتاع الامراض النفسيه. جل الادويه ان لم اقل كل الادويه فيها مضاعفات. انت مش تاخذ فيتامين سي، فيتامين سي حتى مش في شكل حبه حتى في موجود في ماكل تكثر منه يعمل لك هيبر فيتامينوس.
0: اي كل حاجه زدت على حدها اكيد.
2: فهمت كيفاش؟
0: لكن هو في وصفه الطبيب عنده اندوزاج معين كيف يقول له عندك حربوشه في الصباح وحربوشه في الليل
2: هما يبداو بشكل بروغريسيف.
0: فوالا هو مشخص الحاله. بالعكس احنا في برنامج همس الليل كل مره نشجعه هو حتى كي يبدا اضطراب بسيط فنقوله شوف اخصائي نفسي لانها مساله ضروريه حتى تلقى شكون يسمعك ويكون مختص في المجال هذا وينجم يوجهك.
2: اللي تستدعي علاج نفسي.
0: أيه.
2: فما امراض تستدعي علاج دوائي.
0: بالضبط.
2: فما امراض تستدعي علاج دوائي مؤقت لفتره قصيره. فما امراض تستدعي علاج دوائي نفسي لفتره طويله وساعات مزمنه مدى الحياه. فهذايا راهو خلينا نقولوا مش اعتباطي. صحيح هذه وقتاش لاحظت الموضوع هذايا الحقيقة المواقع التواصل اللي يدخلوا العباد ويقراوا ساعات نقول وقت يجي يكلموني في الموضوع قلوا سمحني يا اخي شكون طبيب انت ولا انا؟ يقول لا انت طبيب. به بلا خليني نتصرف وتاخذ اللي انا مش نقول لك عليه وارجوك ما عادش تبربش. ليش تقعد تبربش وتشوف؟ وهي صحيح كل ادويه فيه مضاعفات يعني معناتها وقت فما مضاعفات يلزمني نبطلها. هي المضاعفات راه يقول لك مال وقت تحل حتى الوحده نتاعو الروشيتا نتاعو نتاع الدواء تلقى مضاعفات بكثره واحد على 100 ولا واحد على 50. فما مضاعفات مثلا في
0: نادره.
2: فما حالات نقراها الاسبوع الفارط حاله موجود على 1 مليون.
0: اي فوالا حاله نادره.
2: ان كا سور 1 مليون تلقى اي لكن هذه شفت عند شخص معين قلت موجود ما دام توجدت عندك. جيرار انت حاله استثنائيه جدا لازم نذكروك في التاريخ الطبي. فبالتالي راهو المضاعفات تختلف ولكن موجوده.
0: الانسان لكن هذا ما يخليش العقل ينحي الدواء.
2: وقت يحس فما مضاعفات اللي ربما تزعجه فعليه مراجعه
0: طبيب المباشر.
2: علاش مراجعه؟ يا يغير الدواء. مع العلم راه نعلمكم فما دائما تقدم علمي وبحوث علميه قاعد تقع في العالم كامل.
0: صحيح.
2: فما ادويه تو اللي المضاعفات قليله والاترار فهمتني من قبل. قبل كانت الأدوية الحقيقة فيها برشا مضاعفات، ولكن تولت فما برشا
0: فما تطور كبير على مستوى صناعة الأدوية في العالم.
2: يلزمنا نفهموا وقت نحسوا فما مضاعفات اللي قلقتنا، مش قريت عليها
0: مش سمعت عليها
2: نسمع عليها
0: هو قالوا
2: حسيت انت عندك ديفيرتيج، حسيت اللي النظر نتاعك ما عادش كي قبل، ولا اني تروبل لا فيزيون، اي عندك اضطراب في النظر ما كانش موجود قبل ما تاخذ الدواء.
0: فضروري تشعر الطبيب المباشر
2: مباشره، تكلم طبيبك حتى في القطاع العمومي راهو يستقبلك ويسمعك.
0: فهنا هذه مسألة مهمة جدا، رجاء ليلة التطبب الذاتي، واحد ما يمشيش وحده ياخذ دويات وما يقصش وحده دواء. راهو احيانا بعض الامراض الذهنية وبعض الامراض النفسية وقت اللي يقص على دواء وحده فانه الانعكاسات تكون سلبية جدا،
2: تدخل في حالة هلوسة
0: بالضبط وتصرفات عدوانية يقول لك. فهذاك علاش احنا ديما ناكدوا في كل مرة انه مراجعة طبيبك هي مسألة ضرورية جدا، عندك ثقة فيه طبيبك وقت اللي مشيت له. فبطريقة هذه تحاول انك تحكي معاه، تحاول انك تفسر له لو كان عندك سلوكات او ربما فما مضاعفات لاحظتهم بالنسبه لك انت، عدل لك الدواء نتاعك. لكن مساله الانقطاع على انك تاخذ الدواء وحدك، رجاء رجاء رجاء اللي قاعدين يسمعوا فينا اياكم انكم تعملوه، ردوا بالكم. راهي فما في بعض الحالات وقت اللي انسان ينجم يقص الدواء، مانيش نخوف فيكم، لكن وقت اللي يقص الدواء تنجم تصير له ديكريز كاردياك
2: مثلا،
0: معناها ازمات قلبيه. فردوا بالكم ما تقصوش على دواكم وحدكم، خاصه للناس اللي عندهم امراض مزمنه. رجاء الاطباء قراوا وتكونوا في المجال هذا، وعندنا من بين احسن الاطباء على مستوى العالم،
2: من احسن وافضل
0: ومن اكفأهم الحقيقه. فرجاء مش مريوسكم، معناها ما تصرفوش وحدكم، ما تاخذوش قرارات.
2: فما دواي في امال اللي ما نقصوش عليهم طبيا في الضربه
0: الا بالتدرج،
2: نبداو بالتدرج بشويه بشويه، لانه كما قلت القصان المفاجئ قد يحدث كوارث.
0: بالضبط، وهذا اللي ما نتمنوهش. نعاود ونذكر، رجاء عندك دواء تاخذ فيه مع عند الطبيب، طبيب هو الاقرب لتشخيص الحاله نتاعك، اياك ثم اياك انك تقص وحدك الدواء. ضروري تمشي تراجع طبيبك مره اخرى سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص لضمان سلامتك، لانه هو عطاك دوزاج معين، هو فاهم وضعيتك شنية، مشخصها وعمل فحص كامل بالنسبة ليك. فخليوا ثقتكم كبيرة في الأطباء، ونعاود نقول رجاء ما تقصوش دواء وحدكم. نرجع لكم بعد شوية مستمعين، نذكركم على ذمتكم 71-844-411 للتواصل مع البرنامج، كيف كيف رقم الواتساب، رجاء ارسال رسالة على الواتساب مش الاتصال، على 55-444-910 ولا ميساج، بعثوا ميساج صغير على الواتساب. نرجع لكم باش نسمعوا حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية في الزوجية والعائلية بعد نشرة الأنباء للعاشرة والنصف على موجات إذاعة شباب. باش نسمعوا ذكرى محمد وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر، وبعد رجعي

0: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكي همس الليل.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس تتبنى أعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. وغدا نطلق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت الوزارة أجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours.rnu.tn بداية من يوم الاثنين 5 من أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر 2026 على الساعة 11 ليلا. كما حددت أجل إيداع الملفات بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية من يوم الاثنين 26 من أكتوبر إلى غاية يوم الجمعة 6 من نوفمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية بأنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
4: انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
3: الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس بمنطقة غربي ووسط وشمال إفريقيا تبنت اليوم أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. جاء ذلك في اختتام عمل الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي عقد على هامش عمل الملتقى الدولي لجمعيات قرى أسواس المتواصل بالحمامات إلى 29 من سبتمبر الجاري. رئيس قسم التطوع في الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس سامي الكشو:
5: توجد أشغال هذا اليوم باعتماد إعلان تونس. الإعلان هذا يحدد الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية للمنطقة خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتم التبني به كل الأصوات تقريبا بالأغلبية. محاور هذا الإعلان هو تعزيز المؤسسات للتسريع بإرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 جمعية المعنية بحلول سنة 2028. 2، دعم الاستقلالية المالية، بيكون عندها موارد خاصة بها تنويع المصادر ثلاثة هو الإعلان في الفعالية البرامجية وتوحيد مؤشرات المتابعة والتقييم وتعزيز المقاربات المندمجة. أربعة التنسيق الإقليمي بين الدول تاع المنطقة وترسيخ هذا اللقاءات آلية سنوية. خمسة آليات يمكن متابعة أحداث مجموعة تنسيق إقليمية لمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا وكنا تتولى قيادة تنفيذ الالتزامات وأعداد التقارير السنوية بشأنها. وأخيرا المناصرة دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز الحوكمة وحماية الطفل في منطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا.
3: وزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظم يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. نجلة رشيد المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس في تصريح لأخبار الشباب.
2: فتقوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي للإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، هذيك علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإسداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
3: غدا أطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الوداع والأمانات ناجية الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
6: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاتة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
3: في الشأن الثقافي، جمعية أنيماد تعلن فتح باب الترشح لتقديم مشاريع فنية مجتمعية يتم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع أهالي المدينة العتيقة في تونس. مديرة الجمعية بثينة الغربي وتفاصيل إضافية للأخبار.
7: مشروع إنسيتو مشروع يعمل على دمج السياحة المستدامة مع القطاعات الإبداعية والفن، باش يكون شامل أكثر للمجتمعات المحلية، وباش يكون زادة شامل أكثر للفنانين، ويكون فيه زادة موارد إن شاء الله مادية ومالية تعود على الناس اللي باش نأثروهم. في الوقت الحالي خرجنا أنا تيلا بروجي، دونك دعوة باش ندعموا فنانين وإلا مجموعات فنية، دونك دي كوليكتيف ولا هيك الثقافية اللي هي عندها مشاريع بطبيعة دامجة ومشاريع يكون فيها عمل فني وإبداع مع المجتمعات المحلية في مدينة تونس، المدينة العتيقة والضواحي نتاعها الرباطات كما نقولوا. الشروط والمعايير الأساسية هو يكون الإنشاء المشترك ولا لاكو كرياسيون والتشارك مع المتسكنين الحرفيين الجمعيات المحلية، تسمية التراث الثقافي للمدينة وإعادة إحيائه، والإدماج الاجتماعي، هذاك علاش نعطيو أولوية لفئات الشباب والنساء. المواعيد نتاع نهاية قبول الترشحات والملفات هو 30 نوفمبر 2026.
3: وفي الرياضة، يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس غدا لقاء تونس وبوتسوانا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم انطلاقا من 8 ليلا. مدرب المنتخب معين الشعباني شدد في ندوة صحفية مساء اليوم على أن التعامل مع لقاء بوتسوانا المقرر غدا سيكون بحتمية الانتصار ولا شيء غير ذلك، حيث سيطغى الطابع الهجومي على أداء المنتخب من أجل تحقيق الفوز الفوز مع التوازن الفني والتكتيكية. وفي الرياضات الفردية توج فراس الجاتوسي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 87 كيلوغرام اليوم ضمن دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. وكان محمد خليل الجدوبي توج في وقت سابق بالميدالية الذهبية لوزن 68 كيلوغرام في نفس الدورة. انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس تتبنى أعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. وغدا إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه. همس اللي

0: الغزال ظالم، هكا قال وائل جسار. أهلا وسهلا بكم مستمعينا بما كنتم. مساء الخير، مساء النور، الكل ملتحق بينا في الاستماع. سهرتنا مع برنامج همس الليل كل سهرة أحد من 9 حتى نصف الليل، نسمعوكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مجال للسمر، مجال السهر، مجال استشاراتكم زادة كيف كيف مباشرة على موجات إذاعة شباب على ذمتكم 71 844 411، رقم الهاتف للتواصل معنا، وإلا رقم الواتساب تبعثوا رسالة SMS وإلا واتساب على 55 444 910، كيف كيف على ذمتكم صفحة برنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية للتواصل، وش تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتبعثوا تساؤلاتكم. تصلكم تحية فريق البرنامج اللي مازالي مواصل معكم الرحلة، أمين الرياحي في تنسيق العمل الحصة، نجمة ديما سالم في الجانب التقني، ومن أمام الميكروفون معكم أمل الرجدي ودكتور أحمد النايفر. نرجع من جديد لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: يا مساء الحب والورد والفل والياسمين على أحلى ناس حلوين.
0: يا لله يا لله يا لله، مرحبا.
1: والله والله يا مدام أميل، أقسم بدين الله ربي تولي روحي من الأسبوع اللي فات.
0: مرحبا مرحبا.
1: والله محليكم محليكم، مش مزينين الدنيا.
0: يفضلك،
1: كانت ظلمة من غيركم أنتم طولت نور على نور.
0: يفضلك، إن شاء الله ينور ذيتك يا رب.
1: أنا ما نشوفش، أما رجعت لي النور كأني عيني تحلت. رفت ربي، قلت يا ربي ما صاب يرجع همس الليل وعيني ما تتحلش.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله يا
0: الحمد
1: رب
0: لله.
1: همس الليل استجاب ربي الدعاء.
0: الحمد لله. أعطينا خلنا نتعرف عليك.
1: مدام نسري.
0: نسري، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
1: من تونس.
0: والعمر؟
1: الأصل من القديم.
0: أيوة، والعمر قديه؟
1: العمر مش لازم.
0: مش لازم، بهر ما يسالش مش لازم.
2: مش لازم، مش لازم.
1: 49 سنة.
0: 49 عام.
2: مرحبا.
0: أيوة، علاش هزيت التليفون وكلمتنا؟
1: مرحبا يا دكتور يا غالي.
2: مرحبا بك يا نسري.
1: ومحلى طلتك.
2: يعيشك وطلتكم أحلى. الحقيقة
1: والله الدنيا منورة كان بيك.
2: منورة بيك من توم همس الليل راهو.
1: يعني صحيح. أنا مازلت مستحظة برقم الهاتف نتاعك راه.
2: شكرا.
1: والله مازلت أنت ونجبد الرقم نبكي ونقول ما صاب يرجع. والله.
2: مرحبا بك يا نسرين. يعني شنو اللي محيرك أنت؟
1: يا دكتور أنا حبيت.
0: أنت حبيت، شنو تضحك الحكاية اللي أنت حبيت؟ أنا حبيت وتحبيت، أي؟ أنت حبيت.
1: يا ريتني ما حبيت.
0: عليه؟ عليه؟
1: خاطر اللي حبيته ما كانش المستوى جملة واحدة.
0: أيما القلب نسكروه بعد تجربة فاشلة.
1: ولكن أنا حليته على وسعه، لكن كي لقاني أني ما نشوفش قالي اسمع ما ناخذش واحدة ما تشوفش جملة واحدة.
0: يا إلهي.
1: جيتي بشهريتك. إيه نقبلك. أنا ما عندك الشهرية ريفيديتسي. هذا كما قال هو.
0: لا سمح لي، هذا انسان طماع، هذا انسان طماع.
1: يبيعوا بالقصور.
0: ايوه
1: صغيره فهو يجي يسيده.
0: بالضبط، فماش علاش باش تقعد انت تسكر قلبك على خاطر شخص ما كانش في المستوى. وبره لو كان انت ما تشوفش، انت انسانه بصيره. شنو اللي يمنع من انك تعيش حياتك؟ حقك انك تحب وتتحب وانك تعيش حياتك بصوره عاديه وتنجب ابناء وتكون حاضره في المناسبات الاجتماعيه الكل، فماش علاش هو باش يتصرف معك بطريقه.
1: اسمع، ما عندكش خدمه قاره وما تشوفيش، مش لازم باش انت
2: هو هو, هو هو هو لا يبحث عن الحب ولا يبحث عن زوجه طيبه صالحه ولا يبحث عن علاقه مستقره، يبحث عن المستوى،
1: يبحث عن اللي هو
2: المال
1: وصاحبه،
2: المال والواحد وكهو الأكثر الأقل. يعني

0: علاقة يعني يعني مخذة وعلاقة لغرض مادي يعني مش علاقة مستوية.
1: ماخذني أنا يعني اللي هو وصاحبه.
0: سمعت
1: في ديننا.
0: سمعت اللي هو صاحبه. استنى استنى خلنا نفهم حاجة. سمعت هو مخذك لي ولصاحبه ما فهمنيش فيه.
1: يعني لي أنا يعني نرتاح أنا بالعربي. ويكمل صاحبه.
2: هذا مش معقول بالكل الحقيقه.
0: هذا حاجه مع
2: وسلوك غير سوي من شخص من نجم يكون كان مريض. لا من نجمش يكون حاجه
0: غير سوي تماما. الموضوع هذايا الحقيقه مرفوض. يعطيك الصحه كيف انت يعني كيما نقولوا
2: وقفت المساله.
0: وقفت المساله هذيه خاطر هذا انحراف. هذا انحراف
2: سلوك مرضي.
0: يعتبر انحراف يعني مرضي اللي لازمنا نقاومه. وانت ردت فعلك كانت ايجابيه للغايه لانه الموضوع هذا ما لو مقبول لا شرعا ولا قانونا ولا علما. مرفوض حتى من الناحيه العلميه. ما عندناش المختصين في علم الجنس ولا في علم الاضطرابات او في العلاقه الزوجيه. مرفوض تماما لانه نؤمن بانه في العلاقه يلزم يكون هناك وفاء.
2: الوفاء
0: والعلاقه الطيبه بالضبط. بين امراه ورجل لا اكثر لا.
2: أنا ربما اللي يعمل لي قلق هو مسألة التعامل معها مع وضعيتها اللي هي إنسانة بصيرة الحقيقة. معناها شفنا صور وجابة العالم هذه الصور والفيديوهات لناس ما يراوش أو ربما عندهم إعاقة عضوية وعايشين حياتهم ولقاو دي بارتنير وشركاء في قصص حب جميلة وجميلة جدا. ذوي الاحتياجات الخاصة هما الناس حقهم انهم يعيشوا كيف الناس الكل. فمش حتى فرق بينهم وبين الشخص اللي ما عندوش إعاقة والشخص السوي. وحقهم انه يتم احترام مشاعرهم ويتمش التعامل معهم باستنقاص. لانه الشخص اللي يتعامل معهم باستنقاص هو الشخص الغير سوي. هو الشخص المريض نفسيا. بالعكس نسبة الحساسية عندهم في شخصيتهم هي عالية جدا الناس هذوما. فضروري نتعاملوا معهم ونعسوا على رواحنا حتى شنو نقولوا. الكلمة كالرصاصة وأحيانا الأثر متاحة يكون أثر بالغ وبالغ جدا.
0: لو نعود هكا إلى حلقاتنا السابقة عندنا مدة كيفاش فما من اللي يعيشوا ربما عندهم يعني فقدان البصر ولكن يتصرف بشكل عادي جدا. تذكرش هذيك اللي الإبرة تدخل فيها الخيط وتخيط
2: عين الإبرة وتخيط وعايش حياتها وتطيب
0: وتصنف وكل شيء. يعني هنا ينطبق عليهم الآية الكريمة إنما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
2: تساؤل آخر ومكلمة هاتفية أخرى ناخذها معنا. مساء النور. أهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا أنت في المباشر في برنامج همسلي. الفريكونس واصلة لكن الصوت مش موجود. أمين يبارك فيك. عاود اتصل برقم الهاتف مستمع أو مستمع. ناخذ تساؤل واستفسار يجينا من عند مستمعة بلوتو. تقول لي هي عندها استفسار إن شاء الله تجاوبوني عليه. طولها 1.61 وميزانها 55 كيلو. ديما الناس يقولوا لها شبيك ضعيفة برشا. تقول بصراحة قلقوني ما عرفت شنو نجم نعمل. رجاء انصحني دكتور وشكرا.
0: والله إيش حب ننصحك. أنت في البوا ديال يعني نعمل الكالكول متاعي نلقاك أنت تقريبا في 56 دونك في البوا ديال في البوا بارفي دونك مش ننصحك. متعب تزيد
2: تحب تزيد شويه ممكن
0: حر انت تحب تزيد هكا تزيد في الوجبه الغذائيه وربما تستهلك بعض ولو ما ننصحش. وزنك مثالي يعني انا نقول لك ابقى في الوزن هذاك. نظره الاخرين لا تعنيك بقد نظرتك لنفسك.
2: فما حاجات نجم تاكلها. فما سلوك حياه نجم تعمله
0: عادي
2: باش تزيد شهيه ربما
0: لونغريسمون. لونغريسمون نعطيه الناس اللي عندهم فريمون ميغرور يعني حاله من ال
2: معناها ضعف حاد
0: كبير برشا. مثلا تقول لو كان قاتي جو بيس 45 كيلو يعني فما نقص نتاع على الاقل 12 كيلو غرام. وقتها نجم نعطيها مواد اللي فيها مواد دسمه ومواد مثلا تاكل عظم على الاقل كل نهار، عظم التين، تاكل حاجه اللحم الحوت الزبده، لكن مادام وزنها مثالي دونك وجبتها مثاليه. هذا شرع وجبتها مثاليه.
2: باهي يقولوا لي ممكن ما هاتفيه جاهزه. مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا
3: بك. عايش
2: نتعرف عليك.
3: الو
0: وي
2: مرحبا نتعرف عليك.
3: احمد الجرام.
2: شو الاسم؟
0: احمد
3: الجرام.
2: احمد
0: سيد احمد. وكان تسكر
2: الراديو كان بحذاك تطفيه برك فيك.
0: تطفيه من فما تشويش برشا برشا.
2: والا كنت تستعمل في الليكوتور؟
0: نعم
3: ما عنديش حتى راديو.
2: تستعمل في ليكوتور ولا
3: لا؟ حتى شيء.
2: خاطر فما بارازيت في الصوت
0: قويه اللي مقلق.
2: اعطينا عمرك احمد ولحكايتك باختصار باش نجموا على القليله تطرح التساؤل نتاعك.
3: يا احمد الجرامي
2: عمرك؟
3: لا
2: اسفين هكا ما نجموش نسمعوا التساؤل نتاعك. حاول انك تغير المكان. بعد احمد نرجعوا لتساؤلاتكم اللي توصلنا على الواتساب. تساؤل يجي من عند مستمعه تقول كنت تخدم لباس دخلت في ضغط ما عادش نجم تخرج من الدار، شاهيه ما فماش، تحب تخرج من الحاله هذه خاطر حاسه روحها اللي هي تعبت. سألتها قلت لها قداش عمرك من وقتاش بدت الحالة؟ العمر 39 سنة والحالة هذه عندها بدات من 9 شهور تقريبا.
0: متزوجة مش متزوجة عسبها يعني تعطينا شوية ديتاي بالضبط. بون حالة اكتئاب.
2: لا قال لي راجل مش امرأة. قال لي راجل مش امرأة. نعتذر نعتذر.
0: لا قلت انت مستمعة.
2: اي
0: انا مو نحط علامة في مينا ولا ماسك.
2: مو يعطيني اسم فما اسم حاجة وصورة حاجة أخرى. مثال شيء. راجل ومتزوج.
0: ومتزوج ومتزوج. متزوج. الحالة هذه فما سبب.
2: ارتبطت بحادثة معينة. نسألوه معنى خلي يجاوب.
0: فما سبب هكا مثلا خروج من العمل، فما حادث وقع لك، فما فقدان عزيز. يعني هكا تخدم عندك ضغط برشا ما نجمش نخرج من الدار. يعني دخلت في حالة اكتئاب، شنو الأسباب؟
2: لا قولي أي شنو نفهم منها مالي؟
0: أي
2: ما على القليلة كي تبعث لي رسالة، ابعث رسالة كاملة فيها كل التفاصيل باش الدكتور ينجم يجاوبك ويوجهك التوجيه الصحيح. يقول لي هو بدل الخدمة.
0: بدل الخدمة.
2: أي مع تبديل الخدمة.
0: تبديل الخدمة فما فترة تأقلم راهو، مش سهل. راهو وخاصة إذا كان الخدمة اللي سابقة قعدت فيها فترة لبس بها باهية محترمة وتبدل خدمة بالطبع هنا مش تقع اضطراب بيرتورباسيون معروفة اضطراب نفسي عدم إمكانية التأقلم أو التأقلم صعب يجي ولكن مش هو اللي مش خليك مضغوط، مش هو اللي مش خليك ما عادش تخرج من الدار إلا إذا كان فما حاجة أخرى ثبت لك في حالة اكتئاب. يعني انسور دو ديبريسيون يعني انسان وقت ما عادش يحب يخرج ما عادش يحب يكلم الناس، يعني انسان في حالة اكتئاب. هذاك اللي يسموه اكتئاب، مكتئب حزين
2: بالضبط
0: متقلق. فشوف شنو الاسباب. اذا كان فقدت انك بدلت الخدمة تو بشوية بشوية تتعود بالخدمة وتتأقلم معها، وبالعكس تشجع نفسك باش تخرج، تشجع نفسك باش تقعد مع اصحابك، شجع نفسك باش تخرج مع العائلة، متزوج مع عائلتك مع زوجتك. إلا إذا كان عندك مشاكل في البيت، نتمنى ما عندكش مشاكل في البيت، دونك يسمك تخرج من الحالة اللي أنت فيها. ما نجمتش إيه شوف شكون يعاونك، فما حتى مشكلة.
2: تساؤل يجينا من عند مستمعة تقول لك دكتور عمرها 35 سنة تعاني من صعوبات كبيرة في النوم. الحكاية بدأت تقريبا من سنة، في الليل تشوف برشا كوابيس والنوم متقطع، ماش مرتاحة في النوم متاحة بالكل، وهذا يخليها وينعكس حتى على سلوكها اليومي. من تغدو تقوم تحس اللي عظامها تعبين، بدنها تعب، وعندها عدم قدرة على التركيز.
0: والله من الأسباب الرئيسية خليني نقولها اللي خلات اللي فم ولات مشاكل في النوم. انت كنت تتذكرش في احدى الحلقات استدعينا اخصائي في النوم وحكينا على شنو الاسباب وشنو الامكانيات العلاجيه اللي الانسان ولا يسهر بشكل مفرط مش مع عائلته
2: مع الهواتف،
0: مش مع حاجه هكا حلوه باهيه، لا مع الهاتف الجوال. مع العلم التركيز النظري في الفراش، عاد في الفراش للضوء لا شيء، فقط هك الضوء اللي يخرج من الإكران يتعب الجهاز العصبي، يخلي الخلايا المسؤولة العصبية المسؤولة عن النوم ما عادش تنجم تشتغل كما ينبغي، يخلي النوم صعب للغاية ويقعد يسهر للساعتين لثلاثة وما يجيهمش النوم. بعد وقت يسهر ثلاثة وحتى أكثر مازال اللي يجم يقوم، مازال اللي يجم يخدم، وإذا كان هو يخدم ويقوم بالسيف يكون خدمته مش ناجعة. دونك إذا كان أنت عندك الحالة هذه، إذا كان ما عندكش الحالة هذيك وماكش مش تستعمل في الهاتف الجوال وماكش مدمنة، راهو الإدمان على الهاتف الجوال على هذه ولات حالات إدمان مذكورة وفيها علاج نفسي خاص. إذا كان ما عندكش هذاك شوف شنو الأسباب. فما أسباب أخرى، الكوابيس اللي أنت قاعد تحس بها ونوم المتقطع
2: هذا ما ينجمش يعكس ربما ضغط في الحياة اليومية متاحة،
0: ضغط كبير
2: يعني الإنسان وقت اللي ما يكونش مرتاح ويعيش ضغط إذا انعكس على جودة النوم متاعه،
0: النوم متاعه ما يكونش مرتاح
2: درجة أولى
0: طبعا.
2: تساؤل يجينا من عند مستمع ما تحبش اسمها يتذكر، تقول عسلامة أمولة، فرحنا برشا لبرنامج رجع مع دكتور أحمد النايفر، نقدم لكم تحية كبيرة. عندها تساؤل تقريبا من عام وثمانية شهور من اللي انفصلت على إنسان ما نجمش تنساه بالكل، الحكاية هذه تعبتها برشا. كل نهار تخدم فيه، آخر مرة شافته وسلموا على بعضهم حست لي قلبها باش يقف، تعبتها الحكاية هذه، تقول لك كيفاش نجم تعمل باش تنساه مع العلم اللي عمرها 29 سنة.
0: إذا كان انفصلتي وإياه باقتناع وبإرادتك مزوز، يعني هو كيفاش يقع الانفصال؟ يعني فما خلاف ينشأ، فما صراعات تنشأ، وتكرارية الخلاف والصراعات كما يقولون ساعات كل نهار نتعاركوا خليتوا بل إذا كان كل نهار تتعاركوا كل نهار فما خلاف. فإذا كان خذيتوا قرار الانفصال لأنكم بعد عام وثمانية شهور اقتنعتوا أنه راهو زيد باش توصلوا العلاقة ذيك لأن العلاقة مش تنجح، فهذاك يهون عليك. إذا كان أنت يهون عليك النسيان، قال نسيانك صعب أكيد
2: الله يرحمه هاني شكر
0: وي
2: ملوش حل وحيد.
0: هاي من فمك الأغنية الأخيرة اللي يذولي ما قبل الفترة ما قبل الوفاة متاعه. وإذا كان فما ربما يعني خذا هو القرار أو هكا بعد مغير حتى ما يفسروا لي الحقيقة، هذه الحالات نشوفها بارشة في همس الليل.
2: بالضبط دكتور، نمش نقول لك نقطة أحيانا الطرف الآخر يختار الانسحاب المفاجئ،
0: مش كون ينسحب قبل خمس اللي سمعناهم خمس أيام من الزواج.
2: بالضبط من الزواج صحيح،
0: خمس أيام وليلة الزواج تستنى فيه ولابسة روبة الواحد والله ليلة الزفاف
2: للأسف.
0: فانا مش تخدم مش صدمة، صدمة كبيرة يعني انتروماتيزم كبير برشا، وهنا نفهم. فمهما كانت الأسباب يزمك تعرف تتجاوز، تعرف الحياة راهي
2: ما تقفش على حد
0: كما يقولوا قلبه بقلبه بقول بالدارجة، مرة ساعات تبدا امور جيده، ساعات ننفصل وساعات نرجع وساعات كذا، والحياه تستمر. الحياه رحله وفي هذه الرحله هناك محطات كثيره
2: وفيها مد وجزر،
0: ها
2: فيها مد وجزر،
0: فيها مد وجزر. فبالتالي يعني تقول راه هذه الحياه رحله، هذه محطه من محطاتي ما قعدتش فيها برشا، كل واحد مشى طريق سلامه قعدت كراولي وخاطري متهني. يزمك إذا كان ما نجمش تتجاوز نعاود لك اذا كان ما نجمش تتجاوز وحدك وتعمل تأبين علاقه، لانه حتى العلاقه نأبنه
2: بالضبط،
0: فما فيها حتى اشكال انك تستعين باخصائي نفسي. اخصائي نفسي حتى ام سيكولوج يجم يتبعك، اما اذا كان نجمت بشويه بشويه
2: بون بعد عام 8 اشهر ما نجمش تنسى.
0: عمرها 70 سنه قال
2: مشي على روح،
0: مشي على روح.
2: اهلا بالضبط،
0: مشي على روح.
2: نشكر تفاعلاتكم مستمعين على صفحة إذاعة شباب، وخليني نقراهم ميسالش. نحييكم الكل، كل شخص اختار انه هكا باش يعطينا شوية من وقته باش يحط كومنتير باش يتفاعل مع برنامج همس الليل. فكرية غرياني تقول مساء المحبة اختمال دكتور أحمد النايفر كامل فريق البرنامج، سهرة راقية إن شاء الله، مساء النور، سهرة زينة، تحية وصلنا مع عند حمزة. نجيب الصديق رب يعطيكم على قد قلوبكم من خير وسلامة، كيف قاعدين تهونوا على الناس همومهم مشاكلهم، محلاها دعوة خير. أمين أجمعين إن شاء الله. مفيدة الشيء مساء النور، تحياتي للجميع، أحلى همسة بالتوفيق من عند منصور زغداني. نسلم على نبيل بن علي الورفلي اللي يقول مساء الخيرات والمسرات، أطيب وأمتع الأوقات وأجمل وأرق التحايا لكما أخت أمال والدكتور أحمد وكامل فريق التقني وكافة المستمعين، إن شاء الله بالتوفيق وسهرة طيبة. لوليتا لطوفة تقول يا حسرة تبعت عمل باك هكا عاود رجع توا تبع معنا ميسالش. مساء النور، تحية ليكم، توصل تحية من عند محمد حمود المستمع الوفي، ويحلو السهر في سهرة الأحد مع همس الليل برفقة أحلى ثنائي أمل رشدي والدكتور أحمد النايفر، يعطيك الصحة. شكرا ليك، شكرا لكل تفاعلاتكم مستمعينا اللي قاعدة توصل سواء على صفحة برنامج همس الليل ولا على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نذكركم بطرق التواصل مع البرنامج بالتليفون على 71 844 411، تسجلوا أسمائكم، ملخص لحكايتكم ورقم الهاتف بتبيعة، وبالنسبة لرقم الواتساب تبعثوا عليه ملخص لموضوعكم لحكايتكم. إذا كنت تحبوا تكونوا حاضرين في المباشر تقولوا راني نحب نتعدى في المباشر وهكذا نتواصلوا معكم ونكلموكم على 55 444 910، وإلا على صفحة برنامج همس الليل سينا صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. رجعين بعد شوية جر رسوف حنينك حنيني، ثم نواصلوا معكم اللقاء إلى حدود منتصف الليل.

0: يا حياتي شو بحبك أنا صوت جورج وصوف. وصلنا لل 11 و14 دقيقة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتوا، مرحبا بكم معنا في برنامج همس الليل. مرحبا بكل حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. عودة من جديد لمكالمتكم الهاتفية اللي توصلنا على 71 844 411. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أمل الأجدي، تحية ليك وتحية رحمة الميت.
0: مرحبا، شكون معنا؟ معنا شكون توصلنا التحية؟
1: عبد محمد من منوبة.
0: ايه والعمر قداش؟
1: العمر 30 عام.
0: 30 عام.
2: ترفع لنا شوي في صوتك سي محمد.
1: والله انا كيقولوا همس الليل والحاجة عودة ميمونة.
0: يفضلك.
2: يعيشك ربي يخليك.
1: فرحنا برشا أمال اليوم.
0: احنا رجعنا من الأحد اللي فات. هذه الحصة الثانية.
1: أنا أقسم بالله على غفلة كتبت إذاعة الشباب بواج أوفيسيال، خرج لي ديريكت همس الليل.
0: مرحبا بك.
1: أما لكن أمال كي تكلمت 71 عدوني مش في المواضيع اللي فات، يعني المواضيع اللي قبل اللي نحكوا فيها نحن.
0: كيفاش؟
1: المواضيع الجسدية والعلاقات الزوجية.
0: اي مو احنا حسب طبيعة الاتصالات اللي جينا معاند المستمعين.
1: انا خاطر سي منصف قال لي طو يكلمك الدكتور في المواضيع اللي تهم العلاقات.
0: ما عندناش سي منصف احنا لو في الموبايل.
1: لا انا عندي مشكلة خاطر نعاني منها توا والله عامين معناها. فيما يخص الضعف هكي كلمني حبيت يعني نعالجه كل شيء مضبوط. ما كنت نتكيف معناها عادي الدخان مني انا معناها توا معناها مني صار لي عب صار لي ضعف. كنت
2: انت متزوج ولا اعزب؟
1: لا اعزب. انا دكتور معناها.
2: عندك امراض مزمنة؟
1: لا انا ما عنديش معناها امراض، أما لكن ديما كي نقعد فترة طويلة باش نقعد معناها وحدي ساعات نتخيل حاجة مثلا في الليل سيرتو معناها ساعات نحلم بها تكون عملية
2: شوف شوف سي محمد انت ما عديش على الموضوع هذه جملة
0: ما عديش عليه من سنتين
2: ما عديتش.
0: لا تقصت المكان
2: المكالمات تقصت فصان تون نرجعوا له ربما باش نوضحوا له بعض اشياء لانه ما تمكنش باش يعبر على ربما المساله اللي عنده بالضبط.
0: تاثير التدخين
2: اكيد ما عرفت سمعتك كلمه دخان يعني المدخنين كلهم التدخين
0: عندي تأثيرات سلبية جدا على جسم الإنسان
2: على الصحة بصفة عامة وراه مشاكل التدخين مشاكل كبيرة ما نحكيوش على حالات السرطان والاضطرابات في التنفس واللي إنسان يعيش انسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك ما عادش يجب يتنفس. تذكر صورة شخص جاني فيه وانا نستغل في القروان في القسم الاستعجالي ما يجمش يتنفس. قال لي اعطيني شويه اكسجين نجم نتنفس نعطيك ثروتي كامله رغم اللي وقتها ما نجمناش رغم اللي استدعيت الطبيب المختص في الجراحه باش يعمل له ثقب على مستوى التخشي باش ندخلوا له سونت وندخلوا له الاكسجين ان بو بلو ريسبيري يتكيف 3-4 باكوت في النهار
0: للاسف.
2: والعمر
0: الفاتوره اللي تدفع غاليه برشا
2: عمره فوق 60 ان بو بلو ريسبيري. دونك التدخين عنده مضار على الحياة الزوجية عنده مضار على الهرمونات عنده مضار على الخصوبة. أخي الناس اللي يدخنوا راهم ينجبوا أقل أولاد من الناس اللي ما يدخنش
0: وحتى إمكانية العقم تكون واردة زادة كيف بالطبع وعالية بالطبع
2: مرتفعة. ف يعني تو نرجعوا له سي محمد ونشوفوا موضوع ربما اللي يعني منه ونحكي له مع إن شاء الله.
0: مكالمة هاتفية أخرى نستقبلوها معنا قبل موجز الأنباء للحادي عشر والنصف. مساء النور، أهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: مرحبا.
3: عسلامة مدام أمير، لاباس؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
3: عايشك الحمد لله دكتور لاباس.
2: الحمد لله.
3: انا ملاك.
0: مرحبا.
3: قديم من بير علي تحديد.
0: قديش أيه. عمرك يا ملاك؟
3: يعيشك مرسي.
0: عمرك قديش؟
3: عمري 27.
0: 27 نعم ايوه.
3: والله يا دكتور انا عندي مشكله نفسيه وعاطفيه وصحيه مع ثلاثه مع بعض.
2: ايوه فسر لنا
0: كومبلكس تروزون هذا.
2: شكون بدا الاول؟ بدات الصحه ولا النفسيه ولا العاطفه؟
3: لا بدات العاطفيه وبعد نفسيه وبعد معناها عضويه.
2: ولد عندك اضطراب عضوي؟
3: باهي. اي سيسا انا معناها تعرفت على شكون في معناها في الفاكولتي وقرينا مع بعضنا والكل. انا جتني كلي بريودك نفسانيه تعبت شويه يا اخي غلطت في حقه معناها بالكلام هكا كلام ومشاكل معناها نتاع كلام بيناتنا وعائلات. قري معايا عادي معناها ما بيناتنا حتى شيء. بقينا 3 سنين نحكوا والكل وصارت مشاكل برشا مشاكل. صارت برشا مشاكل بيناتنا نتاع كلام وكاهو. هو الحقيقه قالي معناها قالي كل حد يمشي على روحه معناها العادي صحاب لحتى شيء وكل حد يمشي على روحه بالحسنى سيناري باش تتفضل مشاكل اخرى. يا اخي هو معناها شكابية قدم لي شكاية والكل.
2: شكابيك لشكون؟
3: شكابية اساءة للغير و
0: مش المركز معناها. مركز شرطة وشكابية
2: اساءة للغير. اسأتي له
0: بالكلام.
3: انا بالكلام
0: هي منفعلة دونك بالكلام.
3: بالكلام وهو مش مرة مش اثنين لكن اني ندمت وطلبت منه السماح يعني مش مرة مش اثنين خاطر انا دكتور انسانة حساسة وضميري انبني والكل. كيف عرفت روحي اني غلطة معناها قدمت ليه اعتذاري ومش مرة مش اثنين. حاولت اني نصلح.
2: مش عملت مع الشكوى هذه اللي عملها لك؟
3: هو قدم لي شكاية وعمل اسقاط معناه بعد ما
2: اسقط الشكوى
3: ما وصلش عمل اسقاط عمل اسقاط. اما هو تعبني انا ما تصورتش انا من مشكله عاديه باش توصل هيك باش توصل هيك للمراكز سيرتو انا دكتور يعني متميزه في قرايتي الحمد لله من الاوائل ومتخرجه من الاوائل ونخدم والحمد لله يا رب يعني انسانه الناس الكل تعرفني في المنطقه نتاعنا لاني منش نتاع مشاكل ومنش نتاع معناها
2: ايوه لكن خلي شي نقول قالش لزق المشاكل.
0: هذه ربما انفعلت
2: هذه علاقه خلينا نقول علاقه غير سويه. نقرا من خلال الاسطر ديما نتعاركوا هاي مكتوب ديما نتعاركوا يعني مش معقول
0: الاصل في العلاقه انه ما في مشاعرك بيناتك
2: وشخص اللي تعاركته قلت له كلمه مش في بلاصتها قد تكون ازعجته قد تكون مسته في شخصيته في ربما في الأورجو نتاعو لكن هذا ما يبررش ان يمشي ويعمل شك
3: دكتور انا اللي قهرني ومرضني انه هو قال لي مسامحك قال لي راه تنرجعوا بالوقت خاطر انا نبعد عليه في اليوم
2: انت حاجتك باش يرجع لك.
3: ليه انا توا ليه معاش حاجتي انا توا ليه اما نقصد قبل معناها نقصد قبل كنت حاجتي انه معناها نعتذر وكل حد يمشي على روحه
2: أوك اعتذرت له في المباشر هاو في همس الليل اعتذرت وكا
3: لا يعني ما عادش يهمني تو اني نحس روحي تو ناقم عليه برشا معناها
2: علاش النقم هذايا فمش علاش تنقم عليه
3: تعبني
2: تعبك هاك خسيتوه
0: انت تعب في روحك
2: انت تعب في روحك بالحكايه حكايه وفات انتهت حكايه وانتهت ما تعبوش
3: دكتور العائله هما اللي يعني العائله هما اللي خلصوا الضريبه ما انا عائلتي تعبوا وعائلتي وزيد هو مش سامحني لله في سبيل الله سامحني كما طلب فلوس معناها طلب قال اعطوني فلوس باش نسامح وخسرني في
0: محامي على حياتي عمل اسقاط لما انت دفعت فلوس
3: يعطيك الصحه في السما
2: قديش طلب الشخص هذا على الاسقاط هذا
3: والله انا ما نعرف دكتور العائله هم اللي
2: هم اعطوا الفلوس
3: معناه هو انسان يسامح لوجه الله تعالى والكل اما هذيك اللي قهرني من خاطر عائلتي هم اللي يخلصوا الضريبه معناه
2: وقت اللي هو العائله خلصت الضريبه انت خلصت الضريبه هذيا
0: نتيجه اختيار سيء
2: الاختيار
0: فعلا من البدايه
2: نتيجه سوء اختيار انتهى الموضوع
0: لكن ما نقفوش هنا
2: صفحه انت انت الكراسه ما في صفحات ولا صفحه وقلب
0: دور صفحه لذيك
2: دور صفحه ذيك وكاو
3: وانت الدكتورة بعد العمل هذا الدكتور هو بعد العمل هذا الكل يحب يرجع ما انا ما فهمتش علاش
0: لا فماش علاش
2: قال له ما عندي باش نرجع لك للطفل اللي يناديك
3: ولا طفل لا انا مسكر عليه كل شيء معنا بلوكيت
2: لا ما عندوش معنى لا
3: ما فهمتش علاش
2: هذا انسان يطلب مقابل باش يسامح لا خير فيه رد بالك نقول لك هذا من
0: لا يلدغ المرء من جحر مرتين
2: مرتين اي
0: رد بالك
2: رد بالك هذا انسان يطلب مقابل باش يصدق دعوة اللي هي راهي فارغه يعني
0: واللي هو موضوع تافه
2: يعني ما كانش حتى توصل القضاء ما كانش اصلا باش توصل القضاء ما عندوش معنى خاطر لازم اثباتات ولازم كذا ما عندوش معنى فبالتالي زيد باش تقعد تتعب في نفسك او انك باش تقعد تخمم نرجع له ولا ما نرجعلوش لا
3: ليه يعني انا نحب روحي نقم
2: عليه وكرهته لا لا لا فائده علاش تنقم تنقم عليه ثمي
0: انت كي تنقم عليه باش تعطيه قيمه اكبر
2: لا لا لا
0: بالعكس ما احسن حاجه في الحياه هذه انه انسان ربما كنت تجمعك به علاقه في يوم ما ويعود غريبا كما كان انت تغزر له قدامك العين في العين ما كاينك ماكش قاطره فيه كاينه شخص غريب عمرك ما شفته عمرك ما عرفته ما تعطيهش قيمه اصلا صفحة وتطويها من حياتك والحياة ما زالت أمامك في عمر 27 سنة
3: أنا المركز دخلت له مرة برك خرجت بطاقة تعريف عن الباك نتاعي
0: فوالا هاو دخلك المركز الشرطة مرة أخرى هاو لكن المرة هذه بصفتك متهمة في انك اعتديت عليه اعتداء لفظي
2: ما يكفيش انك شكا زاد طلب فلوس والله حاجه غريبه هذه
0: الحقيقه معناها لو كنت تفكر انك باش ترجع انت اليوم ضروري انك تتعافى لنفسك يا ملاك
2: تتعافى لنفسك
0: وقلت نجم تعيش حياتك
2: راني قريت من الاوائل ونخدم ما شاء الله كفاية كذلك واكيد قالت يعوض الله والدنيا لسه بخير إن شاء الله يعوض الله
0: نرجع بعد شوية بعد موجز الأنباء 11:30 مع زميلنا محمد سيوي من قسم الأخبار

0: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكي همس الليل.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. وزارة التربية تعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس تتبنى أعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. غدا نطلق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. في الرياضة، ذهبيتان لفراس القتوسي وخليل الجندوبي في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو. غدا لقاء تونس وبوتسوانا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم انطلاقا من الثامنة ليلا. ومدرب المنتخب يشدد على أن التعامل مع اللقاء سيكون بحتمية الانتصار. إسرائيل تلغي الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله ردا على قرار حكومة أمستردام حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. الحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة 47 مدنيا في غارات على تعز. والوسطاء القطريون يواصلون جهودهم الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب،
1: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: همس اللي
8: حاجة في الماضي حد ننساها.
9: Hello, it's me.

0: كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي. أهلا وسهلا بكم جديد مستمعين على موجات إذاعة شباب مع برنامج همسليل مع حكاياتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. إذا كان فما اتصال لو سجلتوا أرقامكم الأسبوع هذايا وما تعديوش بإذن الله الأسبوع القادم نعود نتواصلوا معكم وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. ناخذ المكلمة الهاتفية قبل الأخيرة. مساء النور. أهلا وسهلا. مرحبا بيك. أنت عارفة عليك شكون معنا؟
1: مدام سامية من سيدي.
0: قداش العمر؟
1: عمري 41 سنة.
0: 41 عام. أيوة تفضلي لنسمعك.
1: في البداية نحب نشكرك أنت على ومرحبا بك رجعتوا لنا.
0: يفضلك يا لالا.
1: ونشكر الدكتور ونقول له يعطيك الصحة على النصايح وبركة الله وفيك برشا.
0: هذاك الكنز نتاع برنامج همسة الليل الدكتور أحمد النايف.
1: أكيد ربي يشد لنا فيه.
0: ربي يفضله يطول في عمره إن شاء الله.
1: عرفت تسمع الصوت ولقيته معناها حاول ملوراتنا.
0: أيوة.
2: أيوة.
1: والله دكتور أنا نعيش مشاكل معناها صحية ونفسية نفسية.
2: مشاكل صحية ونفسية إي؟ شنو المشاكل هذه الصحيه؟
1: والله مشاكل صحيه دكتور ديما موجوع نحس روحي مره راسي يوجع مره عظمي يوجع مره علاش مشاكل ديما تبقى موجوعه فهمت حتى ناخذ دواء ما نرتاحش فهمت انا حتى يعطيني دواء اكثر معناها التوجع اكثر من تروحي ما نرتاحش انا مش عارفه هذه تابع الرابط النفسي ولا تابع الصحه مش عارفه بالضبط.
2: هو اذا كان يعني تبعت مع طبيب حتى طبيب العائلة ولا طبيب يعني طبيب الطب العام وشفتوا شنو الأسباب وراء الوجاعة هذه سواء كان مثلا تو آلام الرأس اللي سيفاني هذوما اللي سيفاني راهو فيهم البسيط منهم تاع مثلا حالة تاع ضغط نفسي أما ممكن يخفي مثلا اضطرابات على مستوى النظر ممكن يخفي ضغط الدم ممكن يخفي أي مشاكل أخرى بسيطة ولا معقدة جدا. المهم وقت إنسان يجينا يشتكي من آلام في الرأس وآلام في الرأس تختلف فيها آلام تجي في كل وقت نعرف اللي مثلا الشقيقة تقريبا يعني تصاحب الشخص
0: ما تشاورش
2: وما تشاورش
0: تجي النوبة ما تشاورش بالحق
2: ما تشاورش بحليا فبالتالي راهو نشوفوا شنية خطر الوقت يولي وجاعة هكا في بدنك ومتنقلة الحقيقة أنا نتوجه نحو النفسي ولكن هذا ما يمنعنيش أنا كطبيب باش نمشي نشوف شفما نعمل لك يعني قيسان الضغط لمدة 24 ساعة نشوف عندك شي اضطرابات على مستوى ربما هكا في الدم عندك شي السكر عندك شي الشحم عندك شي
1: لا ما عندك
2: باغ اكزومبل هذا كل ما فهمت اذا كان
1: عملت ياري مسكنير حتى على اعصابك
2: فوالا وشفت الضغط وشفت
1: ما عندك حتى شيء
2: ما عندك شيء عندك الضغط الدم عندك السكري حاجه
1: لا ما عندك حتى شيء لا ما عندك حتى
2: شيء ما عندك
1: شيء يقولوا لي لاباس هذاك علاش تعبني نفسيتي اكثر
2: شنيا
0: قالت لك الطب يقولوا لها لاباس
2: يعني الطب شافوك وفحصوك وطلبوا اللازم هي مساله نفسيه وقتها المساله النفسيه زي مساله تحليليه نحلوها نشوفوا علاش شنو هي المساله متزوجه ولا عزباء عزباء هذه مثلا مشكله مشاكل تاخير سن الزواج تعمل ضغط نفسي لدى المراه خاصه وقت يقرب العمر هكا فوق الأربعين مثلا
1: كلمة دكتور حتى السير كلمة جديد مع الشهر هذي مع
0: الدورة
2: دورة دموية
1: هذا عادي موجوع أما ما حبيتش
2: أيوة
0: أي شوف طبيب
2: مبكر جدا مبكر جدا باش نقولوا باش يقف عليك الدورة الدموية وانقطاع التمث مبكر
0: عادة شهرية
2: 41 سنة الموضوع هذا
1: اللي ما زلت معاه ما تقطع
2: يعني الموضوع هذا للبحث تشتغل انت يا ساميه
0: قصت المكان
2: فضروري لازم نشوفه قبل خاطر انسان مش معزول على اي اضطرابات نفسيه انت والوضع اللي يعيشه
0: بالضبط
2: الوضع الاجتماعي
0: هو الضغط النفسي راهو ياثر على العاده الشهريه
2: الوضع مثلا الاخير المناخي ماثر كبير برشا على نفسيتنا راه بشكل كبير كبارا وصغارا. الاضطراب التقلبات المناخية عندها كيف كيف، الظروف الاقتصادية كيف كيف، الحروب في العالم كيف كيف تأثر. دونك فما برشا أسباب، لكن هذا ما يمنعش أنت يا سامية باش تعمل طلة كيما عملت طلة على الطب والأطباء وشفت وعملوا لك الإرام. شوف مختص نفسي، تمشي تعمل مع جلسة وتحكي له وتشكي له اللي في قلبك.
0: شكرا على الاتصال. مكالمة هاتفية أخيرة. مساء النور.
3: أهلا وسهلا عاصم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: يعيش.
0: تعرفوا عليك شكون معنا؟
3: معك عزي نصرالي متقصري.
0: مرحبا، قداش العمر؟
3: العمر 55.
0: 55 نعم.
2: تفضل سيدي، مرحبا بيك.
3: يعيش. أولا فرحت فرحة ما تتصورهاش كبيرة برشا وقت رجعت.
0: مرحبا بك يا سيدي.
3: عليها فرحة كبيرة.
2: قال مطرب نرجع لك، لازم نرجع لك يعني.
3: صدقوني كل نهار حد نحل الإذاعة ونبقى نستنى نبقى نستنى. كينوش معناها سهل السلطاني تقول لا مرحبا بها تبقينا. والله منيفر أحمد النيفر وأمال الراشدي هم وجودي صدق معناها.
2: هذايا يسعدنا الكلام هذايا، واحنا رجعنا من اجلكم انتوما اللي انتوما تلوجوا على همس الليل. شنو هي مشكلتك سي عز الدين؟
3: والله مشكلتي انا معناها شوف، اولا نحب تعازي الام زوجتي اللي يعني توفت بالضبط وعندها جمعه
0: ربي يرحمها،
3: ومعناها نحبها برشا برشا، امراه طيبه ومراه كبيره ياسر معناها بالحق. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ثم امراه دخلت قبلي معناها قبل مجلس الأنباء تعتبرها كفيفة ومعناها مشكلتها كيفيش الراجل ما حبيش ومع ما سمعها
0: البيت وقال لك أنا عندك شهرية تنيخذك كنش لي
3: صحيتك. أنا بش نحكي لك نصف، أنا توا كفيف كلي ونخدم وزوجتي أستاذة متخرجة وما هيش تخدم، ولكن توا لو كان دور العالم كامل الزوجة متاعي ما نبدلهاش حتى بكنوز الدنيا.
0: ربي يفضلكم وبعضكم ويدوم عشرتكم إن شاء الله.
3: صدقني عندي ثلاثة صغيرات.
0: أي ما شاء الله.
3: أي معناها بالحق من أطيب خلق الله. ركي من أطيب خلق الله.
2: يا ما شاء الله.
3: بس راهي ديما.
2: هذي باش كما قالت أمان باش نحيقوا الفكرة اللي رايجة أنه إنسان عنده إعاقة بصرية معناتها راهو معاش عم.
0: حقه باش يعيش حياته بصورة عادية وطبيعية.
2: عيد عادي. يتزوج ويشتغل ويكون متميز وينجح وينجب أطفال. فصورة جميلة جدا سي عز الدين.
3: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله.
2: وربي يفضل لك الصغار ويفضل لك الزوجة ونحبك دائما دائما وإلى الأبد وفي إلى همس الليل.
0: سؤالك سي عز الدين. أيوة.
3: حبيت السؤال بتاعي ماذا بي تكون ديما هل البرنامج هذي موجود؟
0: هاو موجود، رجع
2: البرنامج موجود،
0: رجع البرنامج.
3: وقد ما تحاربوا على أساس اللي يكون موجود يكون موجود
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله ديما موجود.
0: إن شاء الله ديما موجود معكم أكيد.
3: هذه البرنامج معنا هذه السؤال بتاعي، ما عندي حتى شيء آخر. أنا فرحت لك رجعتوا.
2: نشكرك بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة. شكراً لك. وهذه راية عديد المستمعين الحقيقة والأوفياء اللي نتوجه لهم تحية كبيرة برشا، وفيهم اللي قاعدين يتقيوا في بعضهم أنا في الكومنتير. تتفكروا عامة الباك البرنامج هذا كنا نسمعه، تتفكروا عامة الباك البرنامج نسمعه. الحقيقة كما قلت هنا في الحلقة الفارتة، برنامج همس الليل ما هوش خدمة، ما هوش برنامج تجي تقدمه باش تروح، لا، هي عائلة كبيرة، هي قصة محبة بيننا وبينكم وقصة ثقة زادة كيف كيف بين المستمعين وقت اللي يهز تليفون ويتكلم ويحاول انه باش يشاركنا همومه، حاولوا انه نلقاو ونفكروا مع بعضنا بصوت عالي ونلقاو اشكال انه نخفوا عليكم انتوما. اكيد هذايا ما نجم كان يفرحنا في انه نكونوا محل ثقه نتاعكم ومحل محبتكم ومحل وفائكم زاد كيف كيف. تحيه لكل المستمعين ولكل الاوفياء على هذه المحبه, ويا ربي ان شاء الله محبه دائمه, وان شاء الله ديما الله لا يقطع صوت برنامج همس الليل يقعد ديما يتواصل معاكم. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تبعتونا. نتلاقاو في سهريه الاحد الجاي باذن الله في نفس التوقيت من 9 حتى نصف الليل, ديما تجمعنا موجات إذاعة الشباب. تحية كبيرة برشا الأمين الرياح, يعطيك صحة يا أمين, اليوم تعبناك في التليفونات, شكرا ليك من القلب. تحية زادة كيف كيف نجم الدين بن سالم, شكرا جزيلا نجم الدين صاحب اللمسات الذهبية والأنامل الذهبية في الجانب التقني. دكتور أحمد النايفر كالعادة دائما متميز بتدخلاتك وبتوجيهك ونصايحك ومدرسة نتعلم منك ديما. يفضلك يا دكتور,
2: لأنه همس الليل لا معنى له بدون دكتور نايفر وبدون أمل.
0: شكرا يا دكتور, يعيشك. مع أجمل تحيات أمل رجدي من أمام الميكروفون. آخر نغم باش نختموا به بصوت نور مهند.

كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي اللي عشتم معي.

0: Hello.
1: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: Welcome.